0: تسريبات حازق مدلازق. إخلاء مفاجئ لكبرى القواعد العسكرية جنوب وشرق السعودية. يا ربي لك الحمد. في التسريبات، هذا التسريبات الآن طازج طازج من التنور السعودي. لا عندكم يا سامعين. نفذت السعودية الأربعاء عمليات إخلاء لكبرى القواعد التابعة لها جنوب وشرق المملكة. إنا والله لو تدخلوا خزقي الحنش حنجيبك، يعني حنجيبك. يأتي ذلك وسط عودة المواجهات مع اليمن. تقول التسريبات: يا سادة يا كرام، ومن منصات تابعة للعدو السعودي بل تقارير إعلامية أن القوات السعودية نقلت مقاتلات عسكرية من أهم القواعد. مرصودين، والله أن أنتم مرصودين. أنتم أصبحتم الآن في مشاف قواتنا المسلحة. أبرز القواعد، أبرز القواعد التي تم إخلاؤها من قبل المخاليع في السعودية. تقول التسريبات: أبرز القواعد التي تم إخلاؤها قاعدة الملك خالد في خميس مشايط. حنا وحنا وحنا حن وحن وحن حن حن حن حنين قلبي حنينه. إضافة إلى قاعدة الملك عبد العزيز في الظهران، هنا الظهران. يا ظهري ظهر، عاد في السعودية يقولوها كذا، يا ظهري ظهر. وما ألقاش من يجبرهم، والله ما يلقوا من يجبرهم. لو تدخلوا خزقي الحنش وراك وراك يا حبيبي،
1: ملك يهو خايفين تزعون.

طبعا أبرز القواعد التي تم إخلاؤها قاعدة الملك خالد في خميس مشيط، إضافة إلى قاعدة الملك عبد العزيز في الظهران. سمعتوا قاعدة الملك خالد وين هي؟ في عسير. في عسير المحتلة. هذا القاعدة كانت تستخدم منذ بدء العدوان على بلادنا اليمن قاعدة عمليات مشتركة لإدارة العدوان على بلادنا اليمن. أما قاعدة الملك عبد العزيز دارين أين هي؟ على الحدود العراقية. وحدة ساحات يا حماري ابن الحمار.

تقول التسريبات لم يعرف سر التحرك السعودي المفاجئ، لكن توقيته يشير إلى أنه على علاقة بالمواجهة مع اليمن، خصوصا بعد شن القوات المسلحة اليمنية ضربات صاروخية استهدفت كبرى مطارات السعودية جنوبا وتسببت بإغلاق 5 مطارات منها. حتى في جدة في الرياض سمعتوا. تقول التسريبات إن السعودية تخشى أن تتلقى مزيدا من الضربات اليمنية، خصوصا بعد عدوانها الأخير على مطار صنعاء.

في التسريبات مخاوف إقليمية ودولية من تبعات قرار اليمن إغلاق المندب. خيمت المخاوف عالميا وإقليميا الأربعاء، تقول التسريبات من تبعات قرار اليمن إغلاق مضيق باب المندب وسط اتساع رقعة المواجهات إقليميا في ضوء تبادل الهجمات اليمنية السعودية على واقع تصعيد أمريكي بهرمز. ودفعت الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الحماية الأمريكية للسعودية بسلوما أول واحد أمريكا لمشروع قرار في مجلس الأمن يمدد التقارير بشأن العمليات اليمنية ضد السفن في خطوة تكشف ترقب عودة المواجهات إلى البحر الأحمر. والقرار في مجلس الأمن والذي امتنعت روسيا والصين على تأييده تزامن أيضا مع تسليط وسائل إعلام إقليمية ودولية الضوء على إمكانية إغلاق مضيق هرمز، سواء في ضوء التصعيد الأخير بين اليمن والسعودية أو المواجهات في هرمز، حيث أعلن الرئيس الأمريكي إعادة فرض الحصار على إيران وسط تلويح الحرس الثوري بإغلاق ممرات أخرى تخدم أمريكا وحلفائها، وهو ما عدته تلك الوسائل تلويحا بباب المندب. باب المندب يعد آخر وأهم المنافذ في الشرق الأوسط، تحديدا منطقة النفط في الخليج. أنصنج السفن السعودي صنج، حيث أصبح نافذة السعودية لتصدير نفطها مع توقف الحركة بهرمز. وكانت تقارير أمريكية سابقة كشفت مخاوف أمريكية من قرار اليمن إغلاقه وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي. أول أمس الرئيس البرازيلي بيقول لترامب، قال حقك العنتريات في مضيق هرمز سيرفع أسعار المواد الغذائية، ما عبيهموش النفط والغاز، قدم بيهمو لجعل لقمة ونزيد نغلق باب المنداب. يا غارة غيروع ما ولا حد يغير عليهم. حتى تسريبات سمعتوا ما بتقول التسريبات، ايرتو هادي دفنوا في السعودية وايرتو، لا تضحكوش. تسريبات: السعودية تضع اللمسات الأخيرة لإعادة هادي للسلطة كممثل للجنوب. نا ايرتو محنط ولا ما مش محنط محمد، اي حمضوا صع الصور حق زمان.

0: تقول التسريبات الذي كشف عنها حزب الإصلاح.
1: تكبير.
0: يجي لك أنت. كشف حزب الإصلاح جناح الإخوان المسلمين صعتر فرع البهارات لحزب الإصلاح في اليمن الأربعاء. سمعتوا؟ حزب الإصلاح كشف أن هناك ترتيبات سعودية لإنهاء أي دور للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات جنوبي البلاد. وسائل إعلام محسوبة على حزب الإصلاح تداولت تصريحات تفيد أن الترتيبات السعودية تتضمن تعيين افتحوا مدري ما بياضكم سجلوا عندكم تعيين عبدالله العليمي مدير مكتب الرئيس الأسبق لعبد ربه منصور رئيسا للحكومة بدلا عن شايع الزنداني الذي عينته السعودية في خضم الأزمة مع الانتقالي مطلع العام. مشو لغز ولا شيء. هذا الذي كشفه حزب الإصلاح. سمعتوا؟ وينتمي إلى محافظة الضالع مسقط رأس عيدروس الزبيدي رئيس الانتقالي. يا عجينا. من ضمن الترتيبات أيضا يقول لك تعيين أحمد الميسري وزير الداخلية الأسبق في حكومة هادي. ظهر لكم كيف يردوا هادي في شكل ثاني. وعز الله قدر السامعين. وأبرز قادة جناح الصقور في تياره بالمؤتمر عضوا في المجلس الرئاسي الصقور. ما قدرش أقلد الصقر. كان بيقول الصقر ألا أوغاك. سمعتوا ما بتقول التسريبات. طبعا السعودية كانت قد أوفدت العليمي إلى بريطانيا حيث يجري نقاشات لدعمه مستقبلا باعتبار بريطانيا من تدير الملف اليمني لصالح السعودية حاليا. ظهر لكم. تقول التسريبات إن السعودية تجري منذ بدء حملتها ضد الانتقالي مطلع هذا العام الجاري ترتيبات بهدف اجتثاثه من المشهد في اليمن وتحديدا في الجنوب وإعادة جناح هادي يعني تسليم الملف الجنوبي لخصوم الانتقالي. ظهر لكم. الذين كان اعتقد أنه أو اعتقد أنه تخلص منهم خلال حرب أغسطس في 2019 والتي انتهت بهزيمة هادي وطرد حكومتين من عدن المحتلة. سمعتوا؟ طبعا السعودية كانت قد بدأت فعليا تسليم المحافظات الجنوبية لمن؟ للميسري. وأبرزها أبين مسقط رأس هادي. ومسقط رأسه الميسري حيث تم الإطاحة بقادة الأمن هناك المحسوبين على الانتقالي وتعيين مرشحي الميسري. تسريبات. هذا ما عادش تسريبات. هذا قدو تسريب الصدق لمحبي ضبط الوقت. اذهنوا لمحبي ضبط الوقت. ساعتنا تشير إلى 3:14 سحرا بتوقيت المجاهد مع الله.

لا تفتجعوش. في التسريبات أيضا طبعا السعودية بتحرك الذي ما يتحركش. وسط رفض السلفية الجنوبية فتوى سعودية بشرعنة القتال شمال اليمن، ورجعنا لنفس التاوي والهداء حق السعودية مع تعبئة المساجد تكبير.

تقول التسريبات إن سعودية بدأت الربوع تخيلوا محاولات جديدة لإقناع الفصائل الجنوبية بالقتال شمالا وسط مخاوفها من انفجار المعركة. المعروف إن سعودي هذا الأيام ما عبد ركنش على رجلها مش إلا العفافيش والإصلاحيين والسلفية الجنوبية وكيف قد قسموهم. وسائل إعلام سعودية في التسريبات وأخرى ممولة بتمولها أيضا السعودية في اليمن تداولت فتوى لوزير الأوقاف والإرشاد بحكومة المرتزقة حكومة عدن المحتلة تركيا الوادعي يعتبر فيها القتال شمالا واجبا شرعيا. تكبيس هو تكبير بيقولوا لا تكبيس ولا تري أو بيقولوا تبريز

شغلهم بيرجعوا لذات المنهجية. لو ما عبد المجيد الزنداني أباح الجنوب في صيف 90 أيامه تزامنت فتوى الوادعي مع توجيه جميع خطباء المساجد في المحافظات الجنوبية المحتلة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحريض على صنعاء. ولجوء السعودي للجانب الديني يأتي غدا تقارير عن رفض فصائل جنوبية مع بحث والانتقالي بقولكم بمن فيها سلفية الانخراط بالقتال شمالا. قالوا لهم ماشي معركتنا، فرجعوا يحركوا من هولاها فتوى خطباء المساجد، وأترجع التصفيات وأترجع النعثات. ما قصتك كل البرم عفيس. المصادر قالت في التسريبات ان قائد المنطقة العسكرية الرابعة حمدي شكري، سمعتوا، إضافة إلى قادة العمالقة الآخرين، وحدة حتى على مستوى سلفية عفاشية من هذا القبيل، حمدي شكري إضافة إلى قادة العمالقة الآخرين والقوات البرية الجنوبية، يا جنة حزموا السراويل. رفضوا توجيهات سعودية بالمشاركة في غرفة عمليات موحدة تتبع وزارة دفاع عدن، هي تحسبا لمواجهات مع من وصفتهم بالحوثيين. الحوثيين هم بيقولوا هكذا. الفتوى طبعا لما تلجأ السعودي لفتوى أشمال ماذا يعني؟ زي ما عفاش وما كان احنا بعد يضل على الاصلاحيين ويطلع عبد المجيد احرجتمونا من هذا القبيل. الفتوى تكشف مأزق سعودي، ومع انها لم تفلح مطلع العام بدفع فصائل السلفيين للقتال جنوبا، ما رضيش يقاتلوا معاه في الجنوب، الا ان الفتوى اعادت للاذهان ذكرى حرب صيف 94. احنا قلنا لكم عبد المجيد أحرجتمونا، مش عبد المجيد عبد الله، عبد المجيد الزنداني. عندما دفعت السعودية بمشائخ دين في الشمال لإصدار فتوى بالحرب على الجنوب أيام عفاش، وما قال الوحدة أو الموت تبا لك. تسريبات، هذا ما عادش تسريبات، هذا قد بيد تسريب، يعني ابن معش أقولش. قصتهم انه ما يتوالهوا فينا امان، ما يتوش كعه ولا لو تدخلوه خزقية الحنش. وعلى فكرة سعودي ما عبثكش فيكم، بنقول لكم ما عبثكش في رجلها هذا، وانتوا لحذي حكها. فبالله عليك، بالله عليك يا أبا شخفعة.

0: طبعا دسعوا صور محمد بن سلمان في عدن المحتلة في حضرموت، دسعوا العلم السعودي، مالك أنت اليوم يا سعودية؟ مع بيان قواتنا المسلحة بيان العميد يحيى سريع أطلقوا الألعاب النارية في المناطق المحتلة من شدة المحب لكم. أبناء الجنوب اليوم عرفوا الصديق من العدو وقدم عارفين منو غريمهم، والأحرار ما يعدموش. سلام الله على كل الأحرار أينما كانوا. دي لنا واحد من الأحرار بحجر الله يا نيازي.
1: وصول شولاه انتي يا لابت العز والفزعات، بالواجب الممتثل قمتي في تعزية أكبر القادات، كسرتي الحظر وانفيتي إشاعة البث والشاشات، يا نجد مهما تجبرتي با تحصد الشر والويلات. من حضرتش من ومن انتي ومن ذي كلفش بالذات، لتفرضي حول محميتي أقصى حصارات وعقوبات، فرغتي الابن عن بنتي وفردت الكبد على الأخوات، حكتي لهم فتنة وسقتي كشف خفاياش والنيات، قد بان بالصبح مخفيتي يا وحشة الليل والظلمات، لو سيتي اليوم ما سيتي ولا زمان شواهد شفات، مع النصارى تصاينتي وخنتي الضفة وإيلات، بان أقصف البنية تحتي لما نطلع بش الأموات، وبعدها سهل لعشتي على بغايا هالشي مرفات، ماشي كفاش الذي سيتي ولا اكتفيتي من القارات، ما يخطروا في مخيلتي أرخص أدوات، بالجملات أطلب من الله مغفرتي من نزغة إبليس والهمزات، ضاعت معش حيث ما ضعتي بسواق الأشباه والشبهات، مهما علينا تآمرتي واخترتي الضرب والطعنات، ما تأخذي من الوطن سنتي يا وحل مستنقع الآفات، ففتي ففتي الدوافع على ففتي، حيا ندى الحرب والجبهات، لو للسما السابعة طرتي باي القطش هاد من اللذات، يا كفة الضرب لا هنتي ما كحلت عيني الضربات، زيدي لها فوق ما زدتي لما تبطل من النعرات، كفف الفارط الصوتي وفعلي عابر القارات، أجنى على العزة وأشتي وما تبدل كل من مات. والف
0: تحية تحية لابن يافع، العز والكرام والحرية للأحرار فقط ولكل حر أينما كان، ما يعدموش الأحرار. تسريبات بدء تنفيذ برنامج طرد الاحتلال السعودي شرق اليمن. بدأ المجلس الانتقالي الربوع الترتيبات النهائية لبدء تنفيذ برنامجه الخاص بطرد الاحتلال السعودي من آخر معاقله شرقي اليمن، وشهدت أحياء المكلا وقفات احتجاجية الربوع. أبرز تلك الأحياء الديسة الشرقية، حيث نظم المئات من أنصار الانتقالي وقفة ضد السعودية. أنا نازل

هذا بداية وعي. يقول لك طرد الاحتلال السعودي. ونقول للانتقالي مش معنى انه ترجع تنادي بالاماراتي، لا، طرد الاحتلال السعودي وطرد الاحتلال الاماراتي، جدي فرصة واحد يتحرر ويمتلك قراره ويحافظ على سيادته. الا ونعم. المجلس الانتقالي طبعا جاءت الوقفات قبل يوم على تظاهرة كبرى يعدها الانتقالي في المكلا لاستعادة المركز الإداري لساحل حضرموت. احنا كلنا في خندق نحرر اليمن وكل شبر في اليمن. ارحل يا سعودي، ارحل يا اماراتي، ارحل يا بريطاني، ارحل يا امريكي، وترجع الارض لاهل الارض من طرفها للطرف. بلدة طيبة ورب غفور، والأحرار ما يعدموش. المجلس الانتقالي دعا في بيانه، دعا أنصاره إلى المشاركة بالتظاهر المرتقبة أمام المجمع الحكومي في المكلا، والمرتقبة الساعة 9 من صباح الخميس. طبعا الانتقالي يرفع حاليا شعار مطالب بالخدمات ورفضا لسياسة العقاب الجماعي. وجاء إقرار التظاهرة عقب يوم على اجتماع لهيئات الانتقالي في حضرموت ناقشت بدء تنفيذ البرنامج التصعيدي لطرد الاحتلال السعودي، والذي دشنه الانتقالي في عدن في السابع من الشهر هذا الجاري. ويشير توقيت أصلا بخبر وصلها كده وأنا بسرده مش هقع أسرع من سريع مالك. ويشير توقيت التظاهرة إلى قرار المجلس توسيع عملياته إلى شرق اليمن التي تعد أهم وآخر معاقل النفوذ السعودي باليمن. وتوقيت تحرك الانتقالي يشير إلى أن المجلس يستعد للانقضاض على السعودية ومناطق نفوذها عاجل في الأردن. القواعد الأمريكية العسكرية بتغور في الأردن،

ما عدا الرعيش للخميس كدحنا فيه. يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، التعبئة العامة تدعو أبناء شعبنا اليمني العزيز، شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، إلى الخروج الجماهيري الكبير والواسع والمشرف جميعاً يوم الجمعة إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي جميع الساحات، رفضا للعدوان والحصار وتأييدا للقوات المسلحة اليمنية. فالخروج موقف والموقف جهاد، والجهاد حرية وانتصار. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إذن يا شعب الثبات، يا شعب الوفاء، التعبئة العامة تدعو أبناء شعبنا اليمني العزيز، شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، إلى الخروج الجماهيري الكبير والواسع والمشرف يوم الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي جميع الساحات، رفضا للعدوان والحصار وتأييدا للقوات المسلحة اليمنية. وبشر بعزك يا شعب الثبات، يا شعب الإيمان، يا أحفاد الأنصار. فالخروج موقف والموقف جهاد، والجهاد حرية وانتصار. الحصار بالحصار.

رادار الأخبار قبل أن نغادركم. حرس الثورة الإسلامية في إيران يعلن عن اعتراضه لطائرة مسيرة من طراز MQ-9 ودمرها في سماء إندمشق بمنظومة حديثة للدفاع الجوي. رادار الأخبار

تحذيرات دولية في رادار الأخبار. تحذيرات دولية. كبار تجار النفط يؤكدون أن السوق على وشك النفاد بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز. الخبراء يحذرون من أزمة إمدادات غير مسبوقة في حال استمرار الإغلاق لأشهر مع استنزاف كامل للاحتياطات الاستراتيجية العالمية. مش كبار التجار عندنا في العالم، أزمة عالمية. مضيق هرمز مش باب حوي. في الأخبار العاجلة، وكالة فارس: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات مسيرة معادية في أجواء العاصمة طهران. إذن في الأخبار العاجلة، وكالة فارس: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات مسيرة معادية في أجواء العاصمة طهران. رادار الأخبار. منظمة الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر بأربعة أضعاف من الأرقام الرسمية المعلنة. رادار الأخبار. وزارة الخارجية تدين الخطوة البريطانية الساعية لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات المحظورة، وتصفها بأنها انحياز صهيوني مكشوف يستهدف إضعاف القوى الإسلامية الفاعلة في مواجهة المشاريع العدوانية بالمنطقة. عاجل عاجل. الغوائر من شرق الأردن: من القواعد الأمريكية شرق الأردن. هي الأردن ولا الأردن؟ قدم عردن، عردن، عرد، عردو من اعترد فهو معرود فعردون. كل سابر

بالأخبار العاجلة من قناة العالم. انفجارات عنيفة متتالية في القواعد الأمريكية في الأردن. انفجارات في قاعدة موفق السلطي الأمريكية في الأردن. انفجارات عنيفة متتالية في القواعد الأمريكية بالكويت. انفجارات متتالية ما فعلت ما احنا عند هذا الانفجارات ماشيين متتالية بعد بعده في قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت. يوزع

الجيش الإيراني مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم واشنطن بمذكرة التفاهم والقانون الإيراني. يلتزموا ماجي، يتم صنجهم. الأرجنتين يتأهل لنهائي مونديال 2026. إنه أتأهلوا عشي أعظم من هذا التأهيل الذي يحدث اليوم. أنا كان قصدي يتأهل المنتخب السعودي ولا مشو حيرة. في الأخبار المتداولة حازق أمانة، إغلاق المجال الجوي فوق الأردن إثر هجوم صاروخي يستهدف القواعد الأمريكية. غلقوا، أنا كان قصدي إنهم غلقوا مضيق هرمز، الحين الأردن مغلقة، الكويت مغلقة، البحر مغلقة، قطر مغلقة، قناة الجزيرة مغلقة يا نيازي ولا مفتوحة؟ ما عاد بتشتغل في قطر إلا قناة الجزيرة المنافقة. يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. كل الأخبار وما بدي لنا من أول، أنا داري. نقيب الموسيقيين في مصر يرد على الفيديو المسرب المثير للجدل. أنا كان قصدي أرد على ترامب، يقول لا عقل ولو نقيب الموسيقيين المصريين قبل لا يحكموا سوقهم. ورقصني يا جدع على 1.5. روسيا تغير تكتيكاتها في استخدام المسيرات الهجومية. وزير الدفاع الأوكراني يترك منصبه ويعترف بثلاثة إخفاقات. ثلاثة ولا أربعة؟ أبليت يا صدق. شركات الشحن تتجنب عبور مضيق هرمز تحت إشراف الجيش الأمريكي وسط مخاوف سلامة الملاحة وتزايد الهجمات الإيرانية. يعني ما قدرش الأمريكي فعل شيء، ما يقدرش يقرحوا. إدارة محطة زاباروجيا النووية، اغتيال كبير المهندسين، اعتداء على سلامة المنشآت النووية. ما نعد أي شغلة قدو كبير المهندسين ما عطع ما بعده قبل أن تبو. نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الوضع في غزة مع السفير الفلسطيني في موسكو.

من قناة الميادين. الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس ترامب يقول إيران سمحت لمواطنة أمريكية كانت محتجزة منذ 2024 بالمغادرة وهي الآن خارج إيران، ونقدر هذه اللفتة الطيبة من إيران. يا الله يا الله يا الله عليك يا ترامب. من إيران، مجلس محافظة هرمزغان أضرار في جزء من مصنع لإنتاج مسحوق السمك. الله والانتصار الأمريكي إثر عدوان أمريكي على محيط جزيرة قشم. من قناة الميادين، تجدد الغارات العدو الأمريكي على ميناء بندر عباس للمرة الثالثة خلال الساعة الأخيرة. ومن فلسطين المحتلة، شهيد بنيران جيش العدو في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. في الأخبار المتداولة، وكالة تسنيم، صور الأقمار الاصطناعية تظهر أن سفينة إماراتية غيرت مسارها فجأة من الممر الجنوبي لمضيق هرمز وعادت أدراجها. عبيسة تقوش الأمريكي عيسى مبلاع حسوب الحماء بعد البروحة الهربة. المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا يقول مضيق هرمز سيبقى مغلقا، سدين كلهم في إيران إنه يتغلق. مضيق هرمز سيبقى مغلقا إلى أن تصبح آلية إدارة خاضعة للإرادة الإيرانية. كلام. الأعمال العدائية الأمريكية لن تتمكن من فتح مضيق هرمز. التزام أمريكا بمذكرة التفاهم وفرض قوانيننا في مضيق هرمز هما السبيل لإعادة فتحه.

البحرين تحت النار. أنا مرأ إنهم فوق النار. قاموا يخبزوه في البحرين هذا الساعة. الكويت كذلك تحت النار ولا فوقها؟ البحرين دوي 10 انفجارات في البحرين في الأخبار المتداولة. أكثر من 4 انفجارات متتالية سمعت في الكويت. الله يسمعنا يا خي، يعلم الله ما معاهم. آخر الكلام، استهداف مطار صنعاء هو عدوان سعودي ظالم. استهدف مطارا مدنيا إمعانا من العدو السعودي في محاصرة الشعب اليمني، وإصرارا منه على استمرار هذه الجريمة الوحشية بحق شعب كامل، وإمعانا منه في إعاقة بل ومنع أي تحرك إنساني يساهم في رفع الحصار عن الشعب اليمني، سواء كان من الجمهورية الإسلامية أو غيرها. من حق شعبنا اليمني أن يفتح مطار صنعاء إلى كل الوجهات وبدون شروط ولا قيود ولا إعاقات، ومثل بقية مطارات الدنيا. ليش ما مطار صنعاء ما لك؟ ومن حق الشعب اليمني التحرك عسكريا في مواجهة البغي السعودي. آخر الكلام، حتى انتزاع هذا الحق، لأن الحصار حرب بل أخطر من الحرب. نرعي لو ما نموت. ليس للعدو السعودي أي مصلحة في محاصرة الشعب اليمني، لكنه يفعل ذلك خدمة للصهيونية وبإيعاز منها. أقول لكم بحاجة، وأنا قلت لكم ما فيش أحلى من الوضوح والصراحة والشفافية. الصهيونية العالمية تضغط على محمد بن سلمان بملفات إبستين. قالوا له يا بذاء يا بذاء ماشي نخرج. مشوا حالي لما يعني المعروف الطبيعي على أساس أنه رجال وذكر وأنثى. أيوة عاصب يقعل نسهل، ذكر وأنثى هذا الطبيعي. لكن أنه يكون محمد بن سلمان وهو على بطنه وترامب وركب الحنطور، هذا ما هذا ما بالله أتقع شو عكوي في حق محمد بن سلمان. بردوا لكم من هذا الخبر، بس هذه الضغوطات على محمد بن سلمان. الصهاينب بيقولوا له الخطر بيجي لنا من عند هولاها، من عند هولا المؤمنين. بيجي أحلام لصوتكم، يا تخوض المعركة يا نكشف المستور. ما هو بعدها أيقع على محمد بن سلمان ما عاد بش بحلزي البسط بحلزي، ها ما عاد يقع عشان البسط بحلزي، الله ما بلا يقع محلزي. لا تنسوا دعائكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. وما أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. وما بدا عليها العميد يحيى سريع، بدينا عليها مؤمنين. مع الله مع الله مع الله مع الله مع الله والواعي والبصير والجاد واستشعار المسؤولية ورفع الحصة الأمنية.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى رحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أننا في واقعنا أصبحنا مثل اليهود الذين حكى الله عنهم في أكثر من آية أنهم كانوا يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. تكرر هذا في القرآن الكريم عن النفسية اليهودية التي كانت تبيع الدين مقابل ثمن زهيد. ثانيا أكد أننا لما أصبحنا نحن نتثقف بثقافة اليهود، هم من يثقفوننا ويحركون وجهات أنظارنا كما يريدون، أصبحنا هكذا، همنا تنمية، همنا الدولارات. ثالثا أكد أن هذه الروحية اليهودية هي الآن روحية يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هي الآن تعمم، التي تعمم في أوساط المسلمين دولا وشعوبا، حتى نحن أي الشعوب همنا عندما تأتي انتخابات تقييمنا لأي شخصية هو بقدر ما يبذل. هل هو مستعد أن يعطينا مشاريع؟ هل هو مستعد أن يعطينا أموالا وعدنا بها؟ فنحن معه، يعني ننظر للشخص عندما تأتي انتخابات بمقدار ما سيعطي من أموال، لا بمقدار تدينه، ولا هل هو منسجم مع الدين أم لا ينسجم، لا يلتفت إلى هذا الجانب، وجل ما يلتفت إليه ماذا سيعطي. رابعا أكد أن الاشتراء معناه الاستبدال، أن تقبل ذلك المال بأي شكل كان وعلى أي صفة وعدت به تقبله مقابل دينك، هذا هو بيع الدين. خامسا أكد أن اليهود قد نفذوا إلى داخل نفوسنا فطبعونا بنفسيتهم التي هي بذل الدين في مقابل المال، طبعونا بنفسيتهم التي هي بذل الدين في مقابل المال، والتي تحدث عنها القرآن الكريم وهو يحكي عن نفسيتهم وواقعهم واستخفافهم بالدين إلى أن يبيعوه من كل من يعرض لهم ثمنا. هذا هو أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: أولئك الذين يتصورون أو يتساءلون ماذا يعمل اليهود، لقد نفذ اليهود إلى داخل نفوسنا نحن فطبعونا بنفسيتهم التي هي بذل الدين في مقابل المال، والتي تحدث عنها القرآن الكريم في أكثر من آية وهو يحكي عن نفسيتهم وواقعهم.

0: بهم واستخفافهم بالدين إلى أن يبيعوه من كل من يعرض لهم ثمنا. طبعونا بنفسيتهم أصبحنا نحن كما هم، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وبيع الدين أيها الإخوة ليس سهلا، هو معناه أن نبيع أنفسنا، أن تبيع نفسك ممن يوقع هذه النفس في قعر جهنم، تبيع نفسك ممن يذلك في الدنيا ويعرضك للذل وللخزي في الآخرة، للذل والخزي في الآخرة. تبيع نفسك ممن لا ينفعك في الدنيا، وإن نفعك بشيء ما فلن ينفعك في وقت الحاجة الماسة إلى المنفعة في الآخرة. يقولون لنا بأن التنمية هي كل شيء ويريدون التنمية، ولتكن التنمية بأي وسيلة وبأي ثمن. نحن نقول لا نريد هذا، وكل ما نراه وكل ما نسمعه من دعاوى عن التنمية أو أن هناك اتجاها إلى التنمية كلها خطط فاشلة. متى ما وضعوا خطة تنموية لسنين معينة انظر كم سيطلبون من القروض من دول أخرى، هذه القروض انظر كم سيترتب عليها من فوائد ربوية، ثم انظر في الأخير ماذا سيحصل؟ لا شيء، لا شيء، تنمية تنمية وضجيج حول التنمية، وفي الواقع ليس هناك تنمية، إنما قروض فوق قروض، والقروض تثقل كاهل الشعب. إن التنمية لا تقوم إلا على أساس هدي الله سبحانه وتعالى. أليس هم يقولون مقولة اقتصادية إن الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها؟ الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها، لا بأس، هذه حقيقة. فإذا ما كان هذا الإنسان يسير على هدي الله سبحانه وتعالى، إذا ما كانت نفسه زاكية، إذا ما كانت روحه صالحة، ستنمو الحياة وستعمر بشكل صحيح، ستنمو الحياة وتعمر بشكل صحيح. نحن نسمع كلمة التنمية كل سنة وكل أسبوع وكل يوم، تنمية تنمية، ونحن نرى نمو الأسعار، أليس كذلك؟ ما الذي يحصل؟ هل قد هناك نمو فيما يتعلق بالبنى التحتية الاقتصادية؟ أو أن هناك نموا في الأسعار؟ أليس هناك غلاء؟ أليس هناك انحطاط في النفوس والقيم؟ ليس هناك تنمية لا في واقع النفوس ولا في واقع الحياة. وإن كانت تنمية فهي مقابل أحمال ثقيلة تجعلنا عبيدا للآخرين ومستعمرين أشد من الاستعمار الذي كانت تعاني منه الشعوب قبل عقود من الزمن. التنمية من منظار الآخرين هي تحويلنا إلى أيد عاملة لمنتجاتهم وفي مصانعهم، تحويل الأمة إلى سوق مستهلكة لمنتجاتهم، ألا يرى أحد من الناس نفسه قادرا على أن يستغني عنهم، قوته ملابسه حاجاته كلها من تحت أيديهم. هل هذه تنمية؟ فنحن نقول نريد التنمية التي تحفظ لنا كرامتنا، نريد نمو الإنسان المسلم في نفسه، وهو الذي سيبني الحياة، هو الذي سيعرف كيف يعمل، هو الذي سيعرف كيف يبني اقتصاده بالشكل الذي يراه اقتصادا يمكن أن يهيئ له حريته واستقلاله، فيملك قراره الاقتصادي، يستطيع أن يقف الموقف اللائق به، يستطيع أن يعمل العمل المسؤول أمام الله عنه. الآن أليس الناس كلهم يخافون من أن يعملوا شيئا ضد أمريكا أو ضد إسرائيل؟ بل يخافوا متى ما سمعوا أن هناك تهديدا لشعب آخر، لأنه ربما يحدث غلاء فيما يتعلق بالحبوب وفيما يتعلق بالحاجيات الأخرى، فيسارعون إلى اقتناء الحبوب بكميات كبيرة. أليس هذا هو الذي يحصل؟ نرى أنفسنا أننا لا نستطيع أن نقف المواقف التي يجب علينا أن نقفها، لأننا نعرف أن حاجياتنا كلها هي من عند أعدائنا. أليس هذا هو الذي يحصل؟ ومن الذي أوصلنا إلى هذه الدرجة؟ هم أولئك الذين يعدوننا بالتنمية كل يوم. تأثر الاقتصاد، تغلى الحبوب في الوطن العربي بسبب إيش؟ أحداث أوكرانيا. لماذا؟ لأن حاجاتنا كلها من تحت يد أعدائنا. من هو الذي جعلنا بهذا الشكل؟ هم أولئك الذين يعدوننا بالتنمية كل يوم. هذه هي تنميتهم، يريدون أن يحولوا الأمة إلى يد عاملة لمنتجاتهم وفي مصانعهم، إلى محتاجة إليهم لا تستطيع أن تقف على قدميها أبدا. ولكن عندما نقول يجب أن نعمل، نحن نريد أن نعرض أنفسنا لرحمة الله سبحانه وتعالى الذي يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نحن الذين يجب أن نبدأ أن نعمل وإن تعبنا، وأن نعلن عن وحدة كلمتنا في مواجهة أعداء الله من اليهود وأوليائهم، وأن نقول ما يجب علينا أن نقوله، وأن نعمل ما بإمكاننا أن نعمله في سبيل الحفاظ على ديننا وكرامتنا، في سبيل أداء مسؤولياتنا التي أوجبها الله علينا في كتابه الكريم. وهناك سيبدأ الله سبحانه وتعالى برحمته لنا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لقد وصلنا إلى وضعية لا بد في طريق التخلص منها أن نسير وأن نبدأ نحن ولو تعبنا. إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا نتصور أنه إذا كان الله يريد منا أن نعمل عملا ما، إذن فليبدأ هو لينزل علينا الأمطار ويسبغ علينا النعم، فنرى أنفسنا نملك غذاءنا، ونرى بين أيدينا الحاجيات الضرورية من داخل بلادنا، ثم إذن نحن مستعدون أن نعمل. لا، مفروض ننطلق احنا، نعرض أنفسنا لرحمة الله بعملنا، بتغييرنا لواقعنا، والله سيسخر وسيهيئ. الله سخر الكثير من الأمطار في هذه المرحلة، الباقي هو أن نعمل، أن ننطلق في الأعمال التي تحفظ لنا ديننا وكرامتنا، خاصة فيما يتعلق بالزراعة. الله قد أعطى الخير، إذا نتجه نحن لنزرع، لنستطيع أن نقف على أقدامنا، خاصة ونحن في مواجهة الأعداء إلا من اليهود والنصارى. أنتم من فرطتم، الأمة من فرطت، ولا يأتي فرج إلا بعد شدة. ولو كانت الشدة هي عملية النقلة للخطوة الأولى، وقد يكون أبرز شدائد الدنيا في هذا العصر هو ما يتعلق بالجانب الاقتصادي. فنحن قلنا يجب أن نعمل وأن نتحدث وأن نكشف الحقائق، وأن نعلن عن وحدة كلمتنا، وأن نعلن أنه لا بد أن نحيي القرآن في أنفسنا وفي واقع حياتنا، قبل أن يتحول إلى كتاب إرهابي يغيب من بين أيدينا ومن مساجدنا وبيوتنا. أو أن هذا غير محتمل؟ غير محتمل أن يغيب القرآن. لقد غاب في بلدان الاتحاد السوفيتي أيام كان يحكمها اليهود باسم الحزب الشيوعي الذي كان أعضاء اللجنة المركزية فيه معظمهم من اليهود. استطاعوا أن يغيبوا القرآن في بلدان واسعة هي أوسع من البلاد العربية بكلها، فغيبوه. احنا يجب أن نعود إلى القرآن لنحيي القرآن في نفوسنا، ونحيي القرآن في واقعنا، ننطلق على أساس القرآن. والآن عنوان إرهاب سيتجهون إلى القرآن، ويتجهون إلى كل كلمة فيها حديث عن اليهود أو لعن للظالمين أو للفاسقين أو للمجرمين. وحينها، ولن يصل الأمر إلى هذه الحالة إلا بعد أن نكون قد خذلنا من قبل الله سبحانه وتعالى كما أعتقد، وحينها لا نستطيع أن نعمل شيئا. فيجب قبل أن نسمع، وأكرر كما كررت في الجلسة السابقة، أن نحيي في أنفسنا وفي واقع حياتنا ما يمسح أن تترسخ كلمة إرهاب في داخل نفوس الناس في بلادنا وفي أي بلاد يمكن أن يصل إليها صوتنا، وأن نعلن أننا الآن اتجهنا بجدية إلى القرآن الكريم، لنحيي القرآن الكريم في نفوسنا وفي واقعنا. ومن الذي يستطيع أن يحول بيننا وبين القرآن إلا بعد أن نكون قد شهدنا على أنفسنا بالكفر؟ لا أحد يستطيع أن يحول بيننا وبين القرآن إلا بعد أن نكون قد شهدنا على أنفسنا بالكفر. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن التنمية لا تقوم إلا على أساس هدي الله سبحانه وتعالى. فإذا ما كان هذا الإنسان يسير على هدي الله سبحانه وتعالى، إذا ما كانت نفسه زاكية، إذا ما كانت روحه صالحة، ستنمو الحياة وتعمر بشكل صحيح. فالتنمية مربوطة بهدي الله. إذا اهتدى الإنسان بهدي الله، إذا تزكت نفسه على أساس هدي الله، والقرآن يزكي، قد أفلح من زكاها، حينها ستنمو الحياة وتعمر بشكل صحيح. ثانيا، أكد أن التنمية من منظار الآخرين هي تحويلنا إلى أيد عاملة لمنتجاتهم وفي مصانعهم، تحويل الأمة إلى سوق مستهلكة لمنتجاتهم. ألا ترى الأمة، ألا يرى أحد من الناس نفسه قادرا على أن يستغني عنهم، كوته، ملابسه، حاجاته كلها من تحت أيديهم. هكذا يريدون، وهذه هي التنمية التي يدعون إليها، أن تكون كل حاجات الناس من تحت أيديهم. ثالثا، أكد أنه يجب أن نعمل نحن في سبيل أداء مسؤوليتنا التي أوجبها الله علينا في كتابه الكريم. عندما ننطلق ونعمل هناك، سيبدأ الله برحمته لنا. رابعا، يجب أن نعمل وأن نتحدث وأن نكشف الحقائق وأن نعلن عن وحدة كلمتنا، وأن نعلن أنه لا بد أن نحيي القرآن في أنفسنا وفي واقع حياتنا قبل أن يتحول إلى كتاب إرهابي يغيب من بين أيدينا ومن مساجدنا وبيوتنا. يعني هناك عمل كبير يستهدف القرآن ويغيبه، يضعف القرآن عند الناس. إذا ذهبت وأنت تريد أن تتعلم فتقول أنا أتعلم القرآن، ينتقدك حتى البعض من المعلمين حتى، فقط القرآن، لماذا لا تدرس علوم كذا، لماذا لا تدخل في كذا؟ القرآن يغيب، القرآن يستهدف، القرآن يشتغله اليهود في نفوسنا، يغيبوه في نفوسنا، يضربوه في نفوسنا حتى لا نقدر الهدي الذي بين دفتيه. هذا ما يعمل اليهود عليه. خامسا، أكد أنه يجب أن نحيي في أنفسنا وفي واقع حياتنا ما يمسح أن تترسخ كلمة إرهاب في داخل نفوس الناس، وأن نعلن أننا الآن اتجهنا بجدية إلى القرآن الكريم لنحيي القرآن في نفوسنا وفي واقعنا. ومن الذي يستطيع أن يحول بيننا وبين القرآن إلا بعد أن نكون قد شهدنا على أنفسنا بالكفر؟ القرآن كما قال علي عليه السلام بحر لا يدرك قعره، فيه الهدى الكامل، النور الكامل، فيه ما يطهر النفوس، يزكيها، يسمو بها، يجعلها من خير النفوس، ويجعل الأمة لو اهتدت به من خير الأمم في كل الجوانب. لكن الأمة تستهدف في نفسها، يستهدف القرآن في نفوس الناس، يضعف، يحاول أن ينظر الناس إلى القرآن بنظرة ازدراء واحتقار، أنه لا يكفي، وأنه لا يوجد فيه الهدى الكامل، وأنه يجب أن تبحث عن كذا كذا، وأن تتعلم كذا كذا، والقرآن كأنه شيء ثانوي لا داعي له، إنما نتعلمه لنتعبد الله بتلاوته. هذا ذكرنا أبرز النقاط. نكتفي ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، أن نسأله تعالى أن يهدينا بكتابه، وأن يرزقنا التقديس والتعظيم لكتابه، لنهتدي بكتابه، لنفهم كتابه، من أجل أن نزداد إيمانا. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. بصائر من ربكم.
1: دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. هناك عبادة من أهم العبادات التي أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين، والكثير من المؤمنين ينسون هذه العبادة أو يغفلون عن هذه العبادة أو تقل لديهم هذه العبادة. الله سبحانه وتعالى أراد من المؤمنين أن يكونوا دائما في حالة ذكر له، وفي حالة حمد له، وفي حالة شكر له. هذه العبادة المهمة هي الشكر لله سبحانه وتعالى. نجد في آيات القرآن الكريم كثير من الآيات تطلب من المؤمنين أن يكونوا من الذاكرين ومن الشاكرين. والشكر لا يقتصر فقط عندما يكون الإنسان في نعمة، بل يجب أن يكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى في كل حال وفي كل الأوقات وفي كل الظروف. والمشكلة أن الكثير من الناس ينسون الشكر لله سبحانه وتعالى حتى وهم في حالة النعمة، وهم يتقلبون في النعمة، وهم في حالة من الرخاء ينسون الله، ينسون الشكر لله سبحانه وتعالى. حينما نتأمل في آيات القرآن الكريم نجد كم من الآيات تحدثت عن الشكر، وأن يكون الإنسان شاكرا لأنعم الله، أن لا ينسى الله سبحانه وتعالى، لأن الشكر للإنسان يزيد الله سبحانه وتعالى الإنسان نعمة وتوفيق وهداية عندما يكون من الشاكرين. يقول المولى سبحانه وتعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هكذا يقول المولى تعالى: أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس ناسين، غافلين، معرضين. والله ذو فضل في كل شيء، فضل عليهم في الحياة كلها، فضل عليهم بالصحة، بالعافية، بالرزق، بالسمع، بالبصر، بالنعم التي لا تحصى ولا تعد. يقول المولى تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. كثير من الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، ويجني على نفسه. عندما لا يشكر الله هو يجني على نفسه ويضر نفسه وينفصل عن الله سبحانه وتعالى. يقول المولى تعالى: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. على هذه الأشياء التي خلقها الله في الدنيا. هكذا يقول الله في القرآن: أفلا يشكرون، بمعنى حالة استغراب من الإنسان الذي خلق الله له منافع كثيرة في هذه الحياة، ومأكل ومشرب. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليل قليل الإنسان يشكر الله على هذه النعم. والمشكلة عندما تضيع من الإنسان تلك النعمة يتذكرها ويسأل الله أن يعيدها ويطلب من الله تلك النعمة، وعندما كانت موجودة لم يكن لها من الذاكرين ولا لله عليها من الشاكرين، ناسي لله سبحانه وتعالى. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع. كم من الناس يشكرون الله على نعمة السمع؟ قليل. القرآن يقول قليل، والواقع يقول قليل. والأبصار، كم من الناس يشكرون الله على نعمة البصر؟ أصبحت القضية كأنها روتين، كأنها نعمة عادية، ليست نعمة عظيمة. وينسى الإنسان أن الله أنعم عليه بنعمة من أجل النعم، وهي هذه الحواس، ومن أهمها النظر، البصر. يقول العلماء أنه لو تمكن الإنسان أن يصنع كاميرا بنفس التقنية التي خلقها الله في العين لأصبح حجم تلك الكاميرا 4 طن، وبلغ سعرها 35 مليون دولار. هذه العين التي لا تتجاوز 4 جرامات وضعها الله سبحانه وتعالى للإنسان في مقدمة جسده، وجعلها من أعظم نعمه، ولو دفع للإنسان فيها الملايين لما رضي أن يتخلى عنها أو أن يبيعها أو أن يفرط فيها. يقول المولى سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. معنى الشكر للإنسان، لا ينفع الإنسان إلا نفسه حينما يشكر الله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن أشكر الله سبحانه وتعالى حتى لو كنت ترى أن النعم التي أنعم الله بها عليك قليلة وصغيرة، أشكر الله لتزداد، ليباركها الله، ليزيدك من فضله. لأن الشكر مفتاح للخيرات والبركات، مفتاح للعطاء من الله سبحانه وتعالى. يضرب الله لنا في القرآن الكريم أمثلة من كيف كان الشاكرون يشكرون الله على نعمه. يقول المولى تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لقمان أعطاه الله الحكمة لكي يشكر الله، لكي يكون من الشاكرين. إذن كذلك أعطاك الله سبحانه وتعالى الحواس لتكون من الشاكرين، أعطاك السمع لتكون من الشاكرين، أعطاك نعمة النطق لتكون من الشاكرين، أعطاك نعمة الهداية لتكون من الشاكرين. وهكذا كم من النعم من الله سبحانه وتعالى يتقلب فيها الإنسان وينسى أن يشكر الله عليها. يقول المولى تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هكذا يريد الله سبحانه وتعالى أن تكون العبادة فيها شكر له سبحانه. يقول المولى تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب الإنسان، لكن الإنسان بإعراضه، بنسيانه، بتقصيره، بتفريطه، بمعصيته، يجلب الغضب الإلهي على نفسه ويجلب العذاب. وإلا فالله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يكون ذاكرا شاكرا، عندها لا يمكن أن يكون هناك عذاب وسخط وضربات من الله. في هذه الأيام المباركة والناس يتقلبون في نعم الله سبحانه وتعالى في فرحة العيد، أيضا جعل الله سبحانه وتعالى الأنعام، سخرها للإنسان ليأكل منها، يأكل الإنسان من هذه اللحوم، من هذه الأنعام، وينسى أن يشكر الله. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في هذا الجانب، كيف يجب أن يكون الإنسان من الشاكرين على هذه النعم. يقول المولى تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. تسخير من الله سبحانه وتعالى لكي يكون الإنسان شاكرا، لا أن يكون كافرا، لا أن يكون غافلا. من الشكر أن يكون الإنسان ذاكرا لتلك النعمة، شاكرا لله عليها، منفقا منها، مهتما بالفقراء والمساكين. لذا نلاحظ هكذا في الآية، يقول الله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يعني لا تأكلوا منها فقط وتنسوا الناس، يعني هذا من الشكر لله. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يكون ذاكرا شاكرا. في نعمة العيد يجب أن لا ينسى الإنسان الشكر لله والذكر لله والتكبير لله والحمد لله سبحانه وتعالى على نعمه، لأنه أحيانا يغفل الإنسان في حالة الفرحة ومواسم الفرحة ويتقلب في النعم، وينسى أن يحمد الله وأن يشكر الله سبحانه وتعالى. وهذا يعتبر كفر، يعتبر كفر بأنعم الله، يعتبر نسيان لله سبحانه وتعالى. اذكروني أذكركم. تأمل هذه الآية، اذكر الله ليذكرك، اذكر الله في الرخاء ليذكرك في الشدة، اذكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ليذكرك في حالة ما تكون أنت محتاج إلى الله، إلى تيسيره، إلى ألطافه، إلى عنايته، إلى رعايته. وإلا فسيتركك الله وسينساك الله سبحانه وتعالى، بمعنى سيتركك من فضله، من رعايته، من هدايته، من توفيقه. فلا تنسى الشكر لله سبحانه وتعالى والحمد لله في كل وقت وأوان وحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات الأخيرة من سورة الأعلى، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالتأكيد على قضية هامة من قضايا الدين، هي أن الفلاح نصيب من تزكى. ولو تأملنا التعبير لوجدنا الفعل أفلح وتزكى فعلين مطلقين. فالفلاح إذن نصيب من تزكى في كل حال وحين. قد أفلح في كل هدف ووسيلة، وفي كل عمل ونية، وفي كل نطق وصمت، وفي كل مهمة وواجب، وفي كل قصد واستقبال، وفي كل أخذ وعطاء، بل وفي الدنيا والآخرة. وكما أن أفلح يعني هذا العموم وهذا الإطلاق، فإن تزكى كذلك تشمل من تزكى من العصيان لأمر الله، وتزكى من المخالفة لنهي الله، وتزكى من الشرك بالله، وتزكى عن نسيان الله، وتزكى عن اتباع الشيطان واتباع الهوى، وتزكى من دنس الشهوات، وتزكى من الأطماع، وتزكى من البغي والعدوان على الناس، وتزكى من الظلم للناس ولنفسه، وتزكى من كل ما يسيء إلى الحياة والناس ويضر بالحياة والأحياء ويؤذي الآخرين. إنه إنسان مستو صالح ذو قلب سليم، فليس في قلبه ذل إلا لله، ولا خضوع إلا لله، ولا طمع إلا في عفو الله. ليس في نفسه شح ولا بخل، لأنه يؤمن أن المال كله مال الله، وهو عارية مستردة، فهو ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى. ليس في قلبه شيء من الخيلاء والكبرياء، لأنه يؤمن أن الكبرياء لله وحده، والله لا يحب كل مختال فخور. ليس في سلوكه أي مظهر للرياء، لأن أعماله كلها خالصة لوجه الله متبعة لهداه. ليس في كسبه حرام ولا باطل، لأنه يقف عند حدود الله ولا يتعدى حدود الله. هذه هي بعض معاني تزكى التي بمعنى تطهر وصلح. فإذا حملناها على معنى نما وزاد، فإن تزكى تعني ذلك الإنسان الذي تنمو في قلبه التقوى مع كل يوم، ويتضاعف في قلبه اليقين، ويزيد في سلوكه الإحسان مع مرور الأيام، لا يتغير مع تغير الأحوال من بؤس إلى نعمة، فليس ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. كلا، ليس من هؤلاء، بل هو صامد في محراب اليقين. إن حب الله والإخلاص له في العبادة يزيد فيه وينمو في كل حال وعلى أي طريق وفي كل منقلب. وهكذا يظل الإيمان واليقين ينمو ويزيد بفضل الله في قلبه، حتى يصل إلى مصاف من أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبمثل نمو الإيمان واليقين والتقوى في قلبه ينمو فلاحه، ليشمل كل مهماته وكل أعماله وكل نواياه، وليعم دنياه وأخراه. فيا له من فلاح واسع شامل، ويا له من ذكاء عميق سام، فهو في أمن وسلام وطمأنينة وسكينة، إنه في رحمة الله مغمور، ولواؤها عليه منشور في يوم الدنيا ويوم النشور. وهنا سؤال، هو كيف استطاع هذا الإنسان أن ينال هذا المقام الرفيع السامي من الزكاة، وأن يفوز بهذا الفلاح الواسع الشامل؟ الجواب يتضح من الآية التي تلي قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. تلك هي قوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى. إنه موصول بالله ذاكر لله باستمرار، وذلك هو السبب في زكائه وطهارته وفي نمو تزكيه عن كل دنس وشموله لكل أحوال الدنيا، وبالتالي فإن الفلاح حليفه وحظه في الدنيا والأخرى، وكيف لا يكون كذلك وهو كلما ذكر اسم ربه خضع وأذعن وأطاع وآمن وصلى وأيقن واستجاب له واطمأن، فبسم الله يستعين على الصعود في معارج المقربين والوصول إلى مراتب السابقين، وبالخضوع لله والخوف منه يعلو على السقوط في مهاوي الوحول والمهالك، وبالاستجابة لله والاطمئنان إليه يهديه الله إلى سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، وباتباع هدى الله وطاعته يبتعد عن خطوات الشيطان الرجيم ويهديه الله إلى صراط مستقيم، وينصره على ما يزينه الشيطان من غي وغوى وما يدعو إليه من شهوات وهوى، فالله معه في كل عمل وأرب، وذكر الله رفيقه في كل منقلب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الإنسان بذكر الله يمضي في الحياة مطمئنا سعيدا في كل أحوالها، ويضفي على الناس من حوله وعلى الحياة اطمئنانا وسعادة، فالناس منه في أمن وسلام، وهو منهم في أمن وسلام، وهذا أمر حتمي لمن بينه وبين الله سلام، ولمن بينه وبين الله صالح عامر بالذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا نجد أن ذكر اسم الله وطاعته هو سبب الزكاة، وهو سبب الصلاح، وهو سبب البعد عن كل سيئات ووحول الدنيا، الذي هو الطريق إلى فلاح الدنيا والأخرى. وبعد أيها الإخوة، فقد يسأل سائل: فما بال الناس لا يفلحون مع أنهم يذكرون، وما بالهم لا يتزكون في سلوكهم مع أنهم يصلون؟ السبب واضح أيضا، هو أنهم في غشاوة عن الذكر وغفلة عن إقامة الصلاة، فهم يذكرون الله باللسان وقلوبهم في ميلان، وهم يصلون بالأركان وقلوبهم في توهان. أين تذهب قلوبهم؟ وأين تميل؟ وأين تتوه؟ ها هو الله يجيب: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم، فهم رغم تمتمات اللسان وحركات الأركان مشغولون بشيء آخر، سارحون إلى هدف آخر هي الدنيا، فالدنيا هي الأثيرة في تفكيرهم، وأهدافها ومطامحها هي المفضلة عندهم، ومتاعها هو ذو الأولوية في نياتهم ومشاغلهم، وشهواتها وأطمعها تطغى على ذكر الله في حياتهم، وتغطي على آثار الصلاة في سلوكهم، ووحول الدنيا الدنية السافلة تستولي على أعلى مراكز إدراكهم وكريم عقولهم، وتستأثر بقلوبهم وتشغل كل خواطرهم، فتميل بها عن السواء، وتهبط بها عن السمو والرشاد، وتلطخها بالحرام، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهكذا فإن الذين يؤثرون الحياة الدنيا يجعلون الدنيا هدفا وغاية، ويصبح الحصول على لذاتها هو المبتغى مهما كلف من الجهود ومهما اتخذ في سبيله من مكر بآيات الله. فإذا الطغيان هو السلوك العادي، وإذا الظلم هو المعروف، وإذا التلوث والفساد هو السبيل المقصود لكل صادر وهو المورد العذب لكل وارد، وإذا الفحشاء والمنكر والبغي هو الرداء المناسب لمن ارتداه وهو السلعة المحببة في سوق الحياة، وبهذه الحال يصبح متاع الدنيا صنما معبودا من دون الله، وهدفا مقصودا دون طاعة الله، ويصير حب الدنيا أحب إليهم من الله وأقرب إلى قلوبهم من ذكر الله، فأنى ينتظر لمثل هؤلاء زكاء، وأنى ينال أمثالهم الفلاح؟ كلا، فحب الله لا يجتمع مع الانشغال بالدنيا، وذكر الله بصدق وخضوع لا يتناسب مع وسائل الكسب الممنوع، والصلاة لله والخشوع لا يلتقي مع الفحشاء والمنكر، والسمو بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى لا يمكن أن يهبط في مهاوي الهوى والفحشاء، ولا أن يسقط في مسالك البغي والغوى. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فعليه فإن حب الدنيا وإيثارها وصرف كل جهد في حرثها متناقض تماما مع ذكر الله والخضوع له واتباع هواه. إن السبيل الأقوم هو أن نبتغي برزق الله فيها رضا الله، وأن نقصد بمال الله ومتاع الدنيا وجه الله، وأن يكون ما آتنا الله في الدنيا قربات إلى الله لا بعدا عن ذكر الله. وبعد أيها الإخوة، فإن حب الدنيا أيضا والانصراف الكلي إلى مشاغلها يعني بالضرورة النكران للأخرى والتكذيب بالبعث والجزاء، وهذا هدم لقاعدة هامة من قواعد الدين، وابتعاد عن اليقين، وشك في وعد الله وهو أصدق الواعدين، فهو يقول لنا والآخرة خير وأبقى. فكيف نؤثر الدنيا بكل شرورها الفانية التافهة على الخير الأبقى عند الله في الدار الباقية؟ إنها لحماقة وسخف وجهل وغي يجب أن نتزكى منه لننال الفلاح. فالعاقل من آثر الآخرة وسعى لها سعيها. هذه القاعدة ليست طارئة بل أصيلة مع خلق السماوات والأرض، وإن هذا الوعد مع الإنسان ومع كل رسالة ورسول منذ القدم. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فسنة الله لا تتبدل ووعده لا يختلف. وإذن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم اجعلنا ممن اتصف بذكرك ونال الفلاح، والسلام عليكم.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسبين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا

بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت

حضرك حين برأت النفوس، كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في تاريخ الإسلام هداة وإعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: أنا غلامك يا مولاي الوالي، فافتح لي الباب.
3: ما ما ما ما ماذا تريد أيها الغلام؟
2: جئت أحمل لك خبرا جللا وأمرا خطيرا يا سيدي.
3: ما الأمر يا غلام؟
2: انجو بنفسك يا سيدي الوالي.
3: انجو بنفسي ممن يا غلام السوء؟
2: أنصار الحسين بن علي الفخي أعلنوا الخروج عن الخلافة، وها هم يملؤون المسجد النبوي، وبعضهم ينتشرون في شوارع المدينة.
3: امنحني قطرات من الماء. اذهب وجهز لي بغلتي في الباب الخلفي.
2: إذا كنت تنوي الهرب يا سيدي فقد طرقت عين العقل.
3: اذهب كما أمرتك يا غلام السوء.
2: أمرك يا سيدي الوالي أمرك.
4: الويل لي الويل لي الويل لي إن ضحيت بنفسي من أجل بني العباس ودنانيرهم. نعم، سأتخفى هاربا خلال الأزقة إلى عند خالد البربري بمعسكره في صواف المدينة.
5: لكم تعجبني شجاعة مولانا الخليفة موسى الهادي، خاصة في إصراره على القضاء على آل البيت. لذا لا أظن أن نسمع لآل أبي طالب صوتا بعد اليوم.
2: جئتك يا خالد البربري هاربا بائذا مستجيرا مستنجدا.
5: من أنت أيها الرجل؟
2: أولم تعرفني أيها القائد؟ أنا والي المدينة عمر بن عبد العزيز العمري.
5: العمري؟ لا أصدق أن أراك بهذه الحالة المزرية، خائفا مرعوبا حافي القدمين وقد امتقع لونك. فماذا دهاك أيها الوالي؟ تكلم، لقد أفقدتني صبري. ما وراءك أيها الرجل؟
2: لقد ثار علينا أهل البيت وعلى رأسهم الحسين الفخي، واستولوا على أجزاء من المدينة وعلى مسجد الرسول.
5: وماذا فعلت أنت؟ هل حرمتهم بحرسك؟ هل قتلت منهم أحدا؟
2: بل نجوت بنفسي يا سيدي.
5: تبا، ليتجهز الآن جميع الجندي في معسكري هذا. أريد أن أرى 200 فارس وجندي في جميع عدتهم وعتادهم بين يدي خلال ساعة من الآن. وقتلني الله إن لم أقتل الحسين بن علي الفخي.
6: توجه هذا المتبجح خالد البربري مع جنوده صوب المدينة، فأراد بكبريائه وغطرسته أن يتوجه إلى مسجد رسول الله بهدف الوفاء بوعده أن يقتل الإمام الحسين بن علي الفخي بنفسه. وهنا تصدى له مبارزا يحيى بن عبد الله بن الحسن بثباته وإيمانه وشجاعته وكفاءته القتالية العالية. لم تدم المبارزة طويلا حتى مكن الله يحيى بن عبد الله من فصل رأس البربري عن جسده، ومكن أنصار الحق من قتل عدد من جنوده، والبقية لاذوا بالفرار. وبهذا تمكن الإمام الفخي وأنصاره من تطهير مدينة رسول الله من رجس شر طغاة الأرض، وواصلوا ترتيب الجند وضع الخطط الجهادية بغرض التوجه إلى مكة لجمع أنصار الإمام هناك. ولكن بعض المنافقين الموالين لبني العباس كانوا قد وصلوا بغداد وأبلغوا الخليفة موسى بالأمر.
7: يا لخسارة ما أنفقناه عليكم من العطايا والهبات والأموال الجزيلة، تغاضينا عن فسادكم ونهبكم لأموال الخزينة، تجاهلنا تصرفاتكم المشينة، منحناكم الجاه والمنصب، كل هذا عسى أن نجد فيكم وفاء وإخلاصا وحماية لخلافتنا والتصدي لأعدائنا آل البيت. وإذا بكم تهملون واجباتكم، تنصرفون إلى حياة اللهو والترف، تاركين شؤون الخلافة حتى استفحل أمرهم وأعلنوها حربا علينا. فبئس القادة والولاة والرجال أنتم.
8: هون عليك
7: يا أمير المؤمنين، هل حفظت عبارة أخرى غيرها يا كبير الوزراء؟
8: إنما أردت أن ننتظر.
7: لا أريد أن أسمع شيئا سوى أمر واحد.
8: مر يا مولاي ونحن على السمع والطاعة.
7: أريد أن أسمع بخروج 5 جيوش كثيفة العدد والعدة للقضاء على الحسين بن علي بن الحسن ومن معه.

0: اطمئن أيها الإمام، قد استكملنا خططنا وتأهبنا للقتال.
1: بورك فيك يا خال، ولكن قل لي، ألم تصلك أخبار تفيد بإرسال موسى الهادي 5 جيوش لملاقاتنا؟
0: بلى وصلتني، وبقيادة أمراء بني العباس موسى بن عيسى والعباس بن محمد وجعفر بن سليمان وأخيه محمد.
1: تصور يا خال، محمد بن سليمان سيواجه خاله الحسين بن علي الفخي.
0: لا تبتئس يا إمام، فها هو خالك في صفوفك. كنت أريد أن أعرف إلى أين وجهة الجيوش العباسية، هل إلى المدينة أم إلى غيرها؟
1: هذا ما لم نستطع أن نعرفه، ولكننا في الغد سنتوجه مع جندنا إلى مكة.
0: على بركة الله.
2: خرج الإمام الحسين بن علي الفخي مع أصحابه وأنصاره وكوكبة من آل بيت رسول الله صوب مكة. خرجوا يحملون راية العدل وسيف الحق، حاملين معهم مبادئ الإمام الشهيد زيد بن علي وقيمه وأفكاره، حتى وصلوا إلى مكان يسمى فخ بين المدينة ومكة، ليتفاجأوا بخمسة من جيوش البغاة والطغاة العباسيين. يتوقف جيش الحق مخيما في الجهة المقابلة لجيش العدو الباغي بقيادة موسى بن عيسى وإخوانه من أمراء الخلافة العباسية، وأرسل موسى بن عيسى أحد رجاله يدعى أبا العرجاء يستطلع جيش الإمام.
3: ها يا أبا العرجاء،
4: أمر سيدي القائد موسى بن عيسى.
3: أريدك أن تحدثني بمنتهى الصدق والصراحة، لا أريد منك طمأنة أبدا. أخبرني، ماذا رأيت في جند عدونا الفخي؟
4: هل أصدقك القول ولي منك الأمان؟
3: لن أمسك بسوء ما التزمت بالصدق حتى وإن كان فيه ما يدل على هزيمتنا.
4: إذن لا أخفيك يا سيدي القائد بأنني ما أظن جند الحسين إلا منتصرين.
3: ما الذي أوحى لك بهذا الظن؟
4: والله يا سيدي ما رأيت في جيش الحسين خللا ولا فللا، ولا رأيت إلا مصليا أو مبتهلا أو معدا للسلاح. ما أظنه سيخرج بعد كلام هذا لقتاله.
3: اسمع،
4: كل أذان صاغية يا سيدي.
3: هم والله أكرم عند الله وأحق بما في أيدينا منا، لكن الملك عقيم، وكما قال أسلافنا مخاطبين ضريح رسول الله، والله لو أن صاحب هذا القبر نازعنا الملك لضربنا خيشومه بالسيف.
4: إذن هي الحرب يا سيدي.

0: ماذا أسمع يا قوم؟ تمضي الأيام وما زالت الحرب سجالة. ما الأمر أيها المخادعون؟ 5 جيوش من خيرة جندنا وقادتنا عجزوا عن حسم المعركة أمام شرذمة من جند الحسين بن علي بن الحسن.
1: ليتك تعلم أي عقيدة تحملها هذه التي تصفها بالشرذمة.
0: قتلى وجرحى وأسرى كثر في صفوفنا، فأي تخاذل وتراخ قد أصاب جندنا رغم تفوقهم أضعافا مضاعفة عددا وعدة. ما لي أراكم في صمت المنهزم الذليل؟
2: ماذا تريدنا أن نفعل يا سيدي؟ فنحن طوع أوامرك.
0: ما عسانا أن نفعل وقد أرسلنا خيرة جندنا بأعداد كبيرة وعدة ضخمة؟
2: ربما ستتغير كفة المواجهة لمصلحة جنودنا بعد إرسالنا حسب أمركم تعزيزات من خيرة الرماة في جيشنا وأمهرهم.
0: دعك أيها الوزير من رسم الأمان والآمال واخرجوا الآن من مجلسي. لا أريد أن أرى أحدا منكم إلا إذا كان مبشرا بالنصر وقتل الحسين الفخي ومن معه. هيا انصرفوا يا جلساء السوء.

0: قم يا آل بيت رسول الله.
1: لله در الإمام الحسين الفخري يخترق الصفوف كالسهم البارق.
0: الثبات والصمود يا أنصار الحق.
1: تمثلوا أيها المجاهدون قيم الإمامين الشهيدين الحسين وحفيده الزين.
2: أرى جيشهم قد تعزز بحملة الرماح والسهام أيها الإمام.
3: ليكن يا خالد، فليس أمامنا إلا النصر أو الشهادة.
2: حماك الله يا ابن أختي، ما أشد ثباتك وشجاعتك.
0: منارة الإمام فالسهام تترصده.
1: نفسي فداك يا ابن رسول الله.
0: ويلي، أرى سيدي يحيى بن عبد الله بن الحسن قد شك جسده بالسهام. لبيك يا ابن رسول الله.
1: ربا، ماذا أرى؟
4: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة صنعاء تقدم.
1: يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق، فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. الله أكبر. إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد. الله أكبر.
0: بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة السابعة من سلسلة إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. في هذه الحلقة سنعالج دعوة الإمام زيد عليه السلام إلى الثورة، بعد أن تكلمنا عن الأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وما كان عليه الوضع في ذلك الحين تحت إدارة بني أمية. الإمام زيد دعا إلى الثورة على النظام الأموي ممثلا في هشام لما اشتهر به من الجور عند غالبية أهل عصره. كان لابد من تغيير الأوضاع الفاسدة، كان لابد من إحياء الشريعة وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح أن الإمام زيد عليه السلام بدأ ببذل جهود سلمية ودعوية كثيرة لإصلاح أوضاع الأمة، لكن الأوضاع كانت تستوجب أن يكون هناك ثورة. الأحوال في العهد الأموي في ذلك الحين كانت أبعد ما تكون على الإيمان. كانت حياة الأمويين وولاتهم والمقربين منهم حياة مترفة، طابعها المجون والانغماس في ملذات الدنيا، عطلوا الحدود، شربوا الخمور، أساءوا وأفسدوا الأخلاق ومنظومة الأخلاق القيمية في المجتمع المسلم، قتلوا الأبرياء، عظموا السفهاء، أنفقوا أموال المسلمين في الملذات والشهوات، حتى عانى بيت المال من أزمة اقتصادية عادت على المجتمع المسلم بالضيق والشظف العيش. شجع الأمويون الإساءة إلى مقدسات المسلمين وأسقطوا هيبتها، شجعوا الإساءة إلى الله عز وجل وإلى رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله وإلى الأنبياء جميعا، أساءوا إلى أهل البيت. تعرض الإمام علي عليه السلام وفاطمة بنت رسول الله والحسنان للسب واللعن على منابر الجمعة، حتى أن سعيد بن المسيب يقول عن بني أمية: ما أصلي صلاة إلا دعوت الله عليهم. وأخطر من هذا وذاك أنهم وضعوا الأحاديث الكثيرة بما يتناسب مع أهوائهم ونزواتهم، في سبيل ذلك وفي سبيل تعزيز موقفهم ومركزهم بدأوا يبثون ثقافة تقديس الحكام الأمويين، وأنهم لا يجوز أن توجه لهم حتى النصائح بتقوى الله، وأنهم أفضل من الأنبياء والمرسلين وأفضل من الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، حتى أن خالد القسري والحجاج الثقفي كان يقولان إن خليفة الرجل في أهله أفضل من رسوله في حاجته، يعني أن الخليفة هشام أفضل من رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. كان هناك اتجاه قوي لدى حكام الأمويين وولاتهم بتهوين مقام النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وتقديس مقام خلفائهم. هذا الأمر بهذه الأوضاع المختلفة التي شرحناها طوال الحلقات السابقة هي التي أوجبت على الإمام زيد أن يتحرك وأن يثور، وهو الذي قال عندما ذكره أخوه محمد الباقر بأنه سيقتل، قاله الإمام زيد: أسكن وقد خولف كتاب الله تعالى وتحوكم إلى الجبت والطاغوت، وذلك أني شهدت هشاما ورجل عنده يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وفي رواية أن الرجل الساب كان يهوديا، وهو ما يكشف عن العلاقة بين النظام الأموي والسلطة الأموية وبين اليهود والنصارى في ذلك الحين. فقلت، يقول الإمام زيد: فقلت للساب له: ويلك يا كافر، أما إني لو تمكنت منك لاختطفت روحك وعجلتك إلى النار. فقاله هشام: مه يا زيد، مه عن جليسنا يا زيد، أي أكفف يا زيد. فثار الإمام زيد على كل هذه الأقاويل وهذه الإساءات التي لا يقبلها مؤمن ولا يتصورها، وخرج يقول: فوالله لو لم يكن إلا أنا ويحيى ابني لخرجت عليه وجاهدته حتى أفنى. وتحمل الإمام زيد من هشام الشيء الكثير من التلاعب والعنت والحرج، وساءه كثيرا تفلت الناس عن الدين والقيم الأصيلة، حيث شجع الأمويون إظهار وجود عادات وتقاليد وقيم متفسخة وخرجت عن تقاليد الأحساب. وحتى الإمام زيد كان يقول: يا معشر قريش، هذا الدين قد ذهب، أفذهبت الأحساب؟ فوالله إنه لا يذهب دين القوم وما تذهب أحسابهم. فمن أمثال لعنة والغطرسة والحسد الأموي لأهل الفضل، دخل زيد بن علي عليه السلام على هشام ذات يوم وقد جمع له هشام الشاميين. فلما دخل الإمام زيد سلم، وكان قد هشام قد ملأ مجلسه ولم يبقي مكانا إلا في أطراف المجلس، يريد ثم أذن الإمام زيد أن يدخل، يريد أن يهين الإمام زيد، فتجاهله هشام عندما دخل، وكذلك من في مجلسه. أراد الإمام زيد أن يكسر هذا الطابع الذي وضعه هشام ورتب له بشكل دقيق حتى يهين الإمام زيد، وحتى لا يتيح له فرصة الحديث والأمر بمعروف والنهي عن المنكر. فقال له: السلام عليك أيها الأحول، وإنك لجدير بهذا الاسم. فاستشاط هشام غضبا وقال: أنت زيد المؤمن للخلافة؟ ما أنت والخلافة وأنت ابن أمة؟ فقال الإمام زيد: إن الأمهات لا يبعدن بالرجال عن الغايات، ولا أعرف أحدا أحب عند الله من نبي بعثه وهو ابن أمة، وهو إسماعيل بن إبراهيم، والنبوة أعظم عند الله من الخلافة. ثم لم يمنع ذلك أن جعله الله تعالى أبا للعرب وأبا لخير النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو كانت الأمهات تقصر عن حتم الغايات لم يبعث الله نبيا، وما تقصيرك برجل جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبوه علي بن أبي طالب. ثم أردف قائلا عليه السلام: اتق الله يا هشام. فلم يتمالك هشام نفسه وقال في غلظة: أو مثلك يأمر مثلي بتقوى الله؟ قال زيد: إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله. قال هشام: هذا تحقيق لما رفع إلي عنك، ومن أمرك أن تضع نفسك في غير موضعها وتراها فوق مكانها؟ فترفع على نفسك واعرف قدرك، ولا تشاور سلطانك ولا تخالف على إمامك. هكذا بلغة مستعلية يخاطب هشام الإمام زيدا. فقال له الإمام زيد بكل تحد: من وضع نفسه في غير موضعها أثم بربه، ومن رفع نفسه عن مكانها خسر نفسه، ومن لم يعرف قدره ضل عن سبيل ربه، ومن شاور سلطانه وخالف إمامه هلك. أفتدري يا هشام من ذلك؟ ذلك من عصى ربه وتكبر على خالقه وتسمى باسم ليس له. وأما الذي أمرك بتقوى الله فقد أدى إلى الله النصيحة فيك ودلك على رشدك. فوثب هشام من مجلسه وقام قائلا: أخرجوه من مجلسي ولا يبيتن في عسكري. فقال له زيد: لا تجدني إلا حيث تكره. فخرج الإمام زيد من عنده وهو يقول تلك الكلمة الشهيرة: والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. وفي رواية: من استشعر حب البقاء استدثر الذل إلى الفناء. قال هشام لأعوانه مؤكدا الحقيقة التي لا بد منها: ألستم تزعمون أن أهل هذا البيت قد بادوا؟ هيهات، ما ذهب قوم هذا خلفهم. خرج الإمام زيد وكان قد رتب المعركة، وكان قد رتب الثورة، وليس المعركة، كان قد رتب الثورة، وأرسل سفراءه وتلامذته وأحباءه ودعاته، أرسلهم إلى الآفاق وإلى البلدان المختلفة من بلاد المسلمين. أرسل رسلا إلى البصرة، بل ذهب هو بنفسه إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى الشام، وكذلك أرسل إلى واسط وإلى المدائن، وأرسل إلى خراسان ومختلف المراكز والحضارية الإسلامية في ذلك الحين، يدعوهم إلى الثورة. وقد رتب لهم موعدا معينا يخرجون بشكل واحد، وهذه عبقرية عسكرية كانت عند الإمام زيد بن علي عليه السلام، رتب لها ترتيبا جيدا. وكان من سبيل دعوتي أن يبعث الرسل لمن يريدهم في صفه ثم يذهب لمواجهتهم، أو أنه كان يرسل رسله إليهم دون أن يلتقيهم شخصيا، ومستفيدا من ثورة جده الإمام زيد حتى لا يقع فيما وقع فيه السابقون له. فكان اثنان من دعاة الإمام زيد يدخلان الناس عليه وعليهم براقع لا يعرفون موضعه، فيأتيان بهم من مكان لا يبصرون شيئا حتى يدخلوا فيه أو حتى يدخلوا فيه فيبايعونه. فأقام بالكوفة عددا من الأشهر 13 شهرا، وكذلك بقي شهرا أو شهرين في البصرة. وكان إذا بويع كان يبايع، يعني برنامج بيعة الإمام زيد بن علي عليه السلام كانت تعالج ما تحتاج الأمة في ذلك الحين. كان يقول لهم أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء على أهله ورد المظالم وإقفال المجمرة ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا الحرب، أتبايعون على هذا؟ فيبايعونه ويضع يده على يد الرجل ثم يقول عليك عهد الله وميثاقه لتفين لنا ولتنصحنا في السر والعلانية والرخاء والشدة والعسرة واليسرة. فالإمام زيد كان يدعوهم إلى كتاب الله، كتاب الله هذا الذي عطل، هذا الذي لم يعد أحد يستمع إليه. الأمويون قد جعلوا كتاب الله رسما هكذا بدون عمل، عطل، جعلوه قراطيس. وسنة نبيه، وهو يشير إلى مخالفته لسنة بني أمية، وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين. المستضعفون كانوا يملؤون العالم الإسلامي في ذلك الحين، هناك مستضعفون من الموالي، هناك مستضعفون من العرب، هناك مضطهدون، وإعطاء المحرومين، وما أكثر المحرومين في ذلك الحين الذين حرموا من بيت مال المسلمين ومن حقوقهم في بيت مال المسلمين، حرموا وصاروا فقراء عالة، وتكدست الأموال عند بني أمية وعند حزبهم وعند ولاتهم وخلفائهم. ويقول وقسم هذا الفيء على أهله وليس على الفيء وهو الأموال بيت المسلمين، الخزينة العامة للدولة الإسلامية. الإمام زيد في برنامجي حط في برنامجي أن يقسم هذا الفيء على أهله وهم جميع المسلمين بلا استثناء، ورد المظالم، وهو هنا يبين القضية الاجتماعية الخطيرة التي كان الأمويون يعملونها، حيث كانوا يستحوذون على أموال الناس ظلما وطغيانا وجبروتا، أي أرضية أو أي مكان يعجبهم يقومون بالاستيلاء عليه، وإقفال المجمرة. والمجمرة هم الجيش الذي كان يبعثه الأمويون إلى الثغور فيبقونه مددا طويلة، جيش من الكوفة، من البصرة، من الشام، من مصر، من أي مكان يبعث إلى الثغور، الثغور في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب أو في الشمال، ويستمر هذا الجيش شهور سنين طويلة، 6 سنوات 7 سنوات، يجمر ولا يستطيع أن يعود إلى أهله لينصرهم. كانت هذه القضية موجودة في المجتمع المسلم، الإمام زيد جاء في ثورته ليعالج حتى هذه القضايا العسكرية، هي قضية عسكرية، ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا الحرب، باعتبار أن أهل البيت هم أعلام الهدى وهم من يدلون الأمة على طريق الخير وعلى طريق ما يكرمها ويجعلها عزيزة قوية في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالإمام زيد هذا هو برنامج ثورته، وعلى هذا الأساس تحرك رضوان الله عليه. في الكوفة كان هناك مجموعة يدعون حبهم للإمام علي ولأهل البيت، وعندما طلب منهم الإمام زيد ابن علي عليه السلام أن يتحركوا معه وأن يثوروا رفضوا وقالوا له لست الإمام. قالهم فمن الإمام؟ قالوا ابن جعفر أخيك. فقال نرسل إليه رسولا هو في المدينة، فإن قال هو الإمام عدنا إلى ما يقوله والتزمنا بأمره. قالوا إنه بعيد ويحتاج الرسول إلى كذا دينارا. قال علي بذلك، أنا سأتكفل بالدنانير هذه لهذا الرسول الذي سيذهب إلى هناك. قالوا إنه إذن سيداريك. قال ويلكم، إمام يداري من غير بأس ولا شدة؟ فخرجوا ولم ينصرونه. فقال الإمام زيد بن علي عليه السلام اذهبوا فأنتم الرافضة، وأطلق عليهم هذا اللفظ الذي يعني أنهم يرفضون نصرة الإمام من أهل البيت. فكل من يرفض نصرة القائم السابق من أهل البيت فهو رافضي. الرافضي هو الذي يرفض ثورة السابق القائم من أهل البيت في أي زمان وفي أي مكان. وأول صور هؤلاء الرافضة كان في عهد الإمام زيد بن علي عليه السلام. وهم يحاولون في هذا الحال أن يجدوا فرقا بين الإمام جعفر الصادق وبين عمه الإمام زيد بن علي عليه السلام. ومرويات أهل البيت تقول بأنه كان هناك انسجام واضح بين جعفر الصادق وبين الإمام زيد، حتى أن الإمام زيد عندما سمع هؤلاء الرافضة يبرؤون من عمه زيد وقيل له إنهم يبرؤون من عمك زيد، فقال برئ الله ممن برئ من عمي، كان والله أقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله وأوصلنا للرحم، والله ما ترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله. ومن هنا يظهر أن هناك علاقة قوية ربطت بين الإمام زيد بابن أخيه الإمام جعفر الصادق. وما ذكره البعض من أن جعفر كان مخالفا لعمه ليس إلا لاحقا ووضع لأغراض سياسية أراد التفريق بين أهل البيت سلام الله عليهم. وقد أراد جعفر عليه السلام الخروج مع عمه زيد عليه السلام لما خرج المرة الأخيرة من المدينة إلى الكوفة، وقال له أنا معك يا عم، فقال له الإمام زيد أما علمت يا ابن أخي أن قائمنا لقاعدنا وأن قاعدنا لقائمنا، فإذا خرجت أنا وأنت فمن يخلفنا في حرمنا؟ فتخلف جعفر بأمر عمه زيد، أي أن هناك تنسيقا واضحا بين الإمام زيد من ناحية وهو يمثل إمام الجهاد والعلم، وبين ابن أخيه جعفر الصادق الذي خلفه الإمام زيد نفسه ليقوم بالدور التربوي والتعليمي والثقافي في الأمة إذا حصل أمر مكروه على الإمام زيد. ولهذا تخلف جعفر بأمر عمه زيد ودفع بولديه عبد الله ومحمد معه، وقال من قتل مع عمي زيد كمن قتل مع الحسين، ومن قتل مع الحسين كمن قتل مع علي بن أبي طالب، ومن قتل مع علي بن أبي طالب كمن قتل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الروايات كلها رواها الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين رضوان الله عليه في كتاب مجموع رسائل الإمام الهادي، كتاب فيه معرفة الله، وكذلك رواها الإمام عبد الله بن حمزة في كتاب العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين. يتبين من هذا أنه لا فرق بين الإمام جعفر وبين الإمام زيد. وبهذا نكون قد تناولنا المقدمات الأولى والأسباب، استعرضنا أيضا بشكل مجمل الأسباب التي مهدت لهذه الثورة. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل مجريات ثورة الإمام زيد وسير المعركة في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع بصيرة وجهاد. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

مدرسة الشهادة هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء العظام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعي الكرام، تتجلى التضحيات وتشرق البدايات على قدر الغاية المرجوة والهدف السامي والذي من أجله دفع الشهيد البطل ثمنه من روحه وحياته، فتفتحت أزهار تلك التضحية الموشاة للعطاء المقدس والنفحة الأزكى من نفحات الفداء. نعم، تفتحت لهم أبواب السماء وخزائن الأرض وقلوب البشر، وابتهجت بقدوم عبيرهم السماوات العلا وجنان الخلد التي أعدت لمثلهم، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الشهادة هي مفتاح النصر، وهي العزة والكرامة لأي شعب أراد الاستقلال وأراد الحياة الكريمة التي تليق به وبشعبه الذي صبر ونال الحرية والشهادة والاستقلال. سلام على روح كل شهيد ضحى من أجل بلده، سلام على صوت البندقية وعلى حاملها.

كانت أخلاق الشهيد عالية تفوق في علوها عزة وكرامة ونبلا صادق الوعد والورع والحرص على مساعدة الآخرين، محبا لآل البيت، نعم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

التحق شهيدنا البطل بكل ما هو جميل مفيد لهذا الوطن من علوم ومن ثقافة دينية تساعده في السير على طريق الحياة. كان فطنا سريع البديهة مخلصا في حياته لله ولدينه ووطنه. هذه هي أخلاق الشهداء العظماء، تنز عطرا وتفوح فلا ووردا. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل هشام عبد السلام عبد الله الصياد.

كانت أول انطلاقة للشهيد البطل هشام الصياد حين قرر أن يكون في صفوف أسود اليمن، أن يكون تاجا من تيجانها وعلما من أعلامها ومجدا معتقا عظيما. انطلق في قلبه الإيمان والحرية، تلك الحرية التي تسع الدنيا بأسرها. كان شهيدنا فارسا بطلا شجاعا لا يهاب له، قدم روحه فداء وحياته عطاء وبطولة ونهجا لمن أراد أن يكون نجما من نجوم اليمن ورجلا من رجالاتها الأشأوس، كريما مقداما ضرغاما يكتب الحب المقدس بدمه وروحه وقلبه وبسالته ورجولته وعظمته لهذا اليمن الكبير.

للشهيد الصياد مواقف بطولية عظيمة أثبتت أنه أحد رجال اليمن، كان منطلقا بقوة وعزيمة. عزيمة الرجال هدفه نيل الشهادة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. تلك البطولات التي سطرها الشهيد سجلها التاريخ بأحرف من نور، وكانت وستظل كتابا يستدل به في ظلمات الطريق، كتاب الجهاد علم وورع وتقى. لذلك اختارهم الله من أجل هذه الغاية السامية، من أجل الحرية والصمود والإباء.

الشهداء هم رمز الأمان بعد الله سبحانه وتعالى، لهذا فهم أحد صفحات التاريخ المشرفة لهذا الوطن العظيم. الشهداء عطاء ليس له مثيل، فكان العطاء الإلهي أعظم حين منحهم الشهادة جزاء بما صنعوا وقدموا من تضحيات بالروح والدم الغالي من أجل أن يحيا هذا الشعب حياة الكرامة والعزة والصمود. هكذا هي حياة الشهداء، عطاء لا ينقطع وتضحيات جسام، ضحوا من أجل الوطن والشعب، من أجل الكرامة والصمود والكبرياء، ضحوا من أجلنا أن نقطف ثمار الحرية والفداء. هكذا هي حياة العظماء، بطولة وشجاعة منقطعة النظير، يضربون أروع الأمثلة ويرسمون بدمائهم الحرة الأبية ملامح المستقبل المشرف البهي العظيم المتألق. فلولاهم بعد الله ما تنسمنا عبق الحرية والحق والكبرياء، ولولاهم ما فرضنا قوة اليمن وشروطها على جميع الأعداء. أيها الأفاضل، ولا تدعم الحريات إلا بالتضحيات، تلك التضحيات التي ضحى من أجلها شهداء الوطن وكانوا وسيظلوا عنوانا لكل مجد ونصر عظيم. شهداء الوطن حياة لكل الشعب، فبرحيلهم ضمنوا بقاء وطنهم حرا لحياة كلها عز ومجد وتاريخ كتب بالدم الغالي. حين فردس الشهداء تراب الوطن بدمائهم الزكية الغالية، هكذا ستظل اليمن منبع الشجاعة والسمو والأخلاق الكريمة، وهي الأستاذ الأعظم في الفداء والتضحية والعطاء، وخير دليل على عظمة اليمن وعظمة رجالها الأبطال الذين عطروا المدى بمسك شهادتهم وكتبوا على قلوبنا حب الوطن الكبير. فسلام ربي على الشهيد البطل هشام عبد السلام عبد الله الصياد.

السيرة العطرة. مستمعنا الكرام، وتبدأ أم الشهيد البطل هشام الصياد الحديث في مراحل حياته العطرة.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا أم الشهيدين هشام عبد السلام عبد الله الصياد، والشهيد الثاني عبد الله عبد السلام عبد الله الصياد. أما بالنسبة للشهيد هشام، منذ طفولته كان ولد طموح هادئ، وكان في طبعه رحيم ويدافع عن العيال والمظلومين، ودائما مسمح ما يعجبه المشاكل، ودائما كان يتصف بالصدق والأمانة والأدب والأخلاق. وإذا شاف عيال يتعصبوا على أحد يقوم ويدافع على الولد المظلوم. كان اهتمام الشهيد هشام بدراسته ومستقبله، وكان يتمنى أن يكون في المستقبل ضيار، وكانت موهبته أي شيء في البيت يخرب من الأجهزة يصلحها، وكان يعجبه يتصدق بجزء من مصروفه رحمة الله عليه وسلام الله عليه. التحق الشهيد بالجبهة عندما أخذه خاله الشهيد إبراهيم الشمسي معه صعدة، عندما شيعوا بالشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، ومن بعدها جاء وشرح لي كيف مظلومية أهل صعدة من الحروب الست، وقال لي: أمه والله إن الإيمان الحقيقي والعلماء هم أهل صعدة، وإنهم على حق.

0: وبعدها التحق بالجبهة بعد الدورات الثقافية والقتالية، والتحق بالجبهة وهو في الصف الثامن من المرحلة الدراسية سلام الله عليه. بالنسبة لمواقف الشهيد سلام الله عليه هشام الصياد، موقف إيماني وصادق مع الله ومجاهد مخلص لله، موقفه البطولي اقتحامه نهم والربوعة والجوف، مهمته إلصاق الألغام بالدبابات حق العدوى تفجيرها، وكان المدد بالأسلحة للمجاهدين وهم محاصرين، وكان مرة يعني تحاصروا المجاهدين ما بش من يمد لهم بالأسلحة، وهو قال أنا شاسي، كان يقولون هي كان يتمهل يعني، كان يصير دائما دائما ويصير، وهذاك الطيران سبحان الله العظيم كان يموه من الطيران، ما كان شيء الظاهر يبصره، لو ما في هذاك اليوم يوم ما كان وعي استشهد، بس كان سلام الله عليه ما هو ما شاء الله عليه ما كانش يخاف ولا من ضيار ولا من صواريخ سلام الله عليه. قال وبعدها قالوا له المجاهد اتمهل يا هشام، قال لو ما تروح الطيارة وسير ادي مدد السلاح، وقال والله ما يبعد الرأس إلا من ركبها، ما يصيبنا إلا ما قد كتب الله لنا. استشهد هو قدو في السنة الأولى جامعة في عام 2016 22 12، تلقينا خبر استشهاده الحمد والشكر، بالنسبة لي كأم كان خبر محزن جدا، ورغم حزني على فراق ولدي هشام لكن كنت راضية على النعمة التي وهبها الله لي، هي نعمة الشهادة التي اختارها الله لابني الشهيد، والشهادة هي فضل عظيم ورضا من الله. أما أبوه مجرد ما تلقى خبر استشهاده سجد لله سجدة حمد وشكر لله تعالى عز وجل.
1: وفي الختام رسالة:

ووصيته أن إحنا نسير على دربه ونسير على نهج المسيرة القرآنية. وكان يوصيني بالجهاد بالإحسان للناس والفقراء والمستضعفين سلام الله عليه.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: الخطو يا شيبور.
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي قوي.
8: ألا يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحب الذهب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراس لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء، هنا صنعاء، صوت الثورة والثوار على امتداد تاريخ الإذاعة الطويل. فمنذ انطلاقة الإذاعة كانت صوتا للحرية والاستقلال، ولعب دورا مهما وبارزا في إذكاء روح المقاومة ونشر أفكار الثورة والكفاح المسلح من خلال ما كانت تقدمه من البرامج المتنوعة والأخبار والأناشيد الوطنية والثورية، والتي لا تزال في ذاكرة الإذاعة وإرشيفها كشاهد حال تؤكد على واحدية النضال والمصير الوطني الواحد.
0: ثورة 21 سبتمبر، ثورة الحرية والاستقلال.
7: هذا الإنجاز هو إنجاز لكل يمني ولكل يمنية أيضا. هذا الإنجاز هو مكسب للشعب اليمني بأجمعه.
0: في زمن ساد فيه ظلام الهيمنة الاستعمارية الاستكبارية، وفي جغرافيا مترامية الأطراف غلبت عليها أنظمة العمالة والارتهان، ظهر من أقصى جنوب الجزيرة العربية قائد رباني آتاه الله الحكمة ومكنه من أسباب القوة والبناء، وعصم به شعبا كريما كان على شفا حفرة من نيران التطبيع والخضوع، وكان قاب قوسين أو أدنى من إعلان عبوديته المطلقة لقوى الكفر والشر والطاغوت. فمن عطاء الرجال وتضحيات الشهداء وتحرك الصادقين ولد 21 سبتمبر بمجده العظيم. جاءت ثورة يقودها علم حكيم شاء الله أن يكون سيدها وقائدها.
8: ما قبل ثورة 21 سبتمبر كان هناك دائما في الحالة القائمة التي أوصلونا فيها في هذا البلد إلى الخضوع رسميا وعلى نحو معلن وباعتراف من كثير وتقبل من كثير من القوى السياسية للوصايا الأجنبية الواضحة. وكان السفراء الدول العشر في صنعاء المعنيون وعلى رأسهم السفير الأمريكي المعنيون الرئيسيون بكل شؤون هذا البلد قبل أي طرف يمني، يعني ذلك أنهم قد يفرضوا علينا شيئا سواء في ما يتعلق بثقافتنا وتعليمنا أو شؤوننا السياسية أو شؤوننا الاقتصادية أو شؤوننا الاجتماعية أو أي شأن من شؤوننا يتعارض كل التعارض مع هويتنا الإسلامية مع انتمائنا الإسلامي. حالة كارثية أن نجد أنفسنا كشعب يمني مسلم حر وعزيز تسلب منا حريتنا، يسلب منا استقلالنا، يصادر علينا قرارنا السياسي، ويصبح المعني الأول في كل أمورنا وفي كل شؤوننا هو السفير الأمريكي ومن معه من السفراء الأجانب. ولذلك كانت ثورة 21 سبتمبر ضرورة وطنية وضرورة تفرضها على هذا الشعب كل الاعتبارات. اهتمامنا من منطلق مبادئنا وقيمنا التي تفرض علينا ألا نقبل مطلقا بتلك السيطرة الأجنبية بتلك الهيمنة المطلقة من الأجانب على رؤوسنا وعلى علينا على بلدنا على حاضرنا وعلى مستقبلنا. لا الحكمة ولا المنطق ولا الهوية ولا الانتماء ولا المبادئ تجعلنا نقبل بتلك السيطرة من أطراف هي معادية لنا.
0: كان قرار الثورة يمنياً بحتاً بشمولية خياراته ومخرجاته، ليتوج ذلك التحرك بانتصار عظيم جعل العالم يتحرك بشن عدوان على شعب أراد التحرر والفكاك من كل القيود الأمريكية والبريطانية وغيرهما، لتواجه اليمن العدوان بكل شجاعة وصبر. يقودها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي يكمل مشوار الثورة ويحرر الشعب من قيود العقد والأفواه الباطلة، ويكمم مدعي الوطنية والمظلومية، واضعا بذلك معيار الصادقين وأساليب الكاذبين، ويضع النقاط على الحروف في الرؤية الوطنية البناءة للدولة ومؤسساتها المختلفة، ويحدد مسارا جديدا في الصبر والوعي والبصيرة ومتابعة التحرر والثورة مستمرة حتى تحرر كل البلاد دون استثناء، والعمل الجاد مع روح المثابرة والصدق والنهضة العملية المختلفة والمجالات المتعددة.
8: بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم، ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة، استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف.
0: مثلت خطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لثورة 21 سبتمبر خارطة طريق سارت عليها. وبعد نجاح الثورة ظلت هذه الخطابات الموجهة العام للنهوض بالبلاد وإصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة وتحقيق أهداف الثورة التي خرج الشعب من أجلها وجني ثمار الثورة. وتعددت مضامين خطاباته في كل المجالات، ابتداء برفض الوصاية وحماية السيادة واستقلالية القرار، مرورا بالنهوض بالجانب الاقتصادي والزراعي والتصنيع العسكري، وكذا تعميق الهوية الإيمانية في نفوس اليمنيين الذين لا زالوا أهل المدد وأصحاب العقيدة الإسلامية الصحيحة.
7: إنجاز الانتصار، والانتصار لكل الشعب ولكل مكوناته، الانتصار بفرض الاستجابة للمطالب الشعبية التي هي شعبية بامتياز. وهكذا هي الثورات الناجحة، هي ثورات تصنع إنجازا لكل شعبها وليس لبعض شعبها، وتمثل فيما تحققه خيرا لكل شعبها. هذا الإنجاز هو إنجاز لكل يمني ولكل يمنية أيضا، هذا الإنجاز هو مكسب للشعب اليمني بأجمعه.
0: في خطاب انتصار الثورة أعلن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سقوط الوصايا للأبد، وأكد أن استقلالنا هو الهوية الكاملة الذي لا نعيش فيه حالة التبعية بأي شكل من أشكالها، فالعدو يحاربنا ليضمن السيطرة التامة والشاملة علينا، وهنا يأتي دور الانتماء الإيماني كحاجة في مواجهة الأعداء لإسقاط كل مشاريع التفتيت والتقسيم والاحتلال والهيمنة. ثورة 21 سبتمبر أعادت الاعتبار للشعب اليمني بإحداث التغيير السياسي الإيجابي وإقامة الدولة العادلة الكريمة الحرة المستقلة، حتى يتمكن اليمنيون من استعادة سيادة بلدهم والتخلص من التدخلات الخارجية والقضاء على الوصاية بشقيها الإقليمي والدولي.
7: أننا سنكون دوما جزءا من شعبنا اليمني العظيم، نحمل همه لأننا منه، ولأنها مسؤولية علينا جميعا، وأننا لن نقبل أبدا بعودة الاستبداد ولا عودة الاستئثار ولا هيمنة الفساد من جديد.
0: ثورتنا حرية، ثورتنا استقلال، ثورتنا روح من التكامل بين الشعب والقائد، والإرادة والطموح والأفق البعيد لشعب كريم أرادت له أمريكا وأدواتها أن يخر مستكينا ذليلا. ولكن هيهات، فهذا شعب الإيمان والحكمة والعزة والإباء.
3: من الإرشيف
6: شكل نجاح ثورة 21 من سبتمبر تحدياً بارزاً وتاريخياً فارقاً في حياة الشعب اليمني، ودخلت اليمن مرحلة جديدة في مواجهة مباشرة مع الفساد والهيمنة الخارجية التي سعت بكل الطرق والوسائل لاستعادة الهيمنة على اليمن، وبدأت بالتهويل والتخويف من ثورة 21 من سبتمبر، ولم يكن أمامها سوى البدء في تنفيذ سيناريوهات العدوان والحرب التي أعدتها وجهزتها ضمن ملفات مكتملة الفصول والتفاصيل المطوية بالكتمان.
5: الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها اليمن شجعت السعودية لاتخاذ إجراءات أخرى لمزيد من الضغوط.
6: تقسيم اليمن وتمزيقه هدف سعت وتسعى إليه السعودية لتستغل ثروات هذا البلد ومقدراته.
9: هناك هدف السعودية التاريخي، وهو السيطرة على بعض المناطق الشرقية في الجنوب لمد أنبوب نفطي عبر البحر العربي.
10: السعودية تريد المحافظات الشرقية، لماذا؟ بهدف مد أنبوب النفط من الأراضي السعودية إلى حضرموت إلى الخراخير وصولا إلى المهرة ثم إلى البحر العربي، ويكون منفذا لأنابيب النفط وللنفط السعودي بدلا عن مضيق هرمز.
6: على امتداد التاريخ اليمني سجل آل سعود صفحات سوداء مملوءة بالدم والمجازر والخراب والشتات، فهم من احتلوا أرض اليمن، وهم من نهبوا ثرواته وخيراته، وهم أيضا من تآمروا على شعبه وصادروا حريته وكرامته وسعوا إلى تقسيمه والهيمنة عليه ليبقى في ركب العبيد وتحت الوصاية، الوصاية التي أوصاهم بها والدهم وهو على فراش الموت.
11: السعودية لا تريد اليمن مستقلا، لأنه إذا استقل اليمن يعني أصبحت السعودية
12: مكشوفة استراتيجيا من وجهة نظرها. المهم أن النظام السياسي في صنعاء أيا كان شكله، يساريا يمينيا أيا كان شكله، يجب أن يكون دائما في حاجة إلى الرياض. ولهذا السبب اليمن لن يترك بحاله إلا دائما فقير، دائما تعج به المشكلات السياسية والحروب الداخلية. هذه فلسفة السعودية يقال أنه نصحهم بها والدهم عبد العزيز.
6: سنوات التآمر والغدر والاحتلال تتجدد، وكتابها يتضخم وصفحاته تزداد سوادا، وعلى مساحة الوطن تتراءى أمام العالم أهوال ما حل بالشعب اليمني على أيدي شذاذ الخليج الذين جاءوا على ظهر مؤامرة حيكت بعناية وطرزها الغرب الاستعماري بأكاذيب شيطانية تسلب حق الإنسان وتسلب أرضه وتستبيح حريته وكرامته.
12: السعودية حينما وجدت نفسها تخسر اليمن كليا، وخسارة اليمن يعني شيء كبير بالنسبة للحكومة السعودية وللحكم السعودي. يعني خروج اليمن من هيمنة السعودية بعد أكثر من 50 سنة من السيطرة المباشرة نذير شؤم، لأن اليمن بذاته إذا استقل عن السعودية يمكن أن يصبح منافسا في أقل الأحوال في على مستوى الجزيرة العربية. إذا خسرت السعودية اليمن مكانتها الإقليمية تتضاءل، ولهذا كانت السعودية لا تستطيع أن تجد حلا في تلك اللحظات إلا الحرب على اليمن وتخريبه.

0: كانت المؤامرات السعودية تهدف إلى إغراق اليمن في المزيد من الهموم الاقتصادية والسياسية، ليبقى اليمنيون يمدون يد الحاجة إليها.
1: عقود من الزمن واليمن يعيش حالة من التآمر والحقد السعودي بشكل مباشر وغير مباشر من أجل الخضوع والتبعية، فصول من الإجرام والغدر والخيانة للنيل من اليمن وشعبه وكرامته وكبريائه والسيطرة عليه طمعا في ثرواته. فهذه هي حقيقة المؤامرة التي تدار على بلادنا، مؤامرة تمولها وتسلحها قوى الشر العالمي إسرائيل وأمريكا وعملاؤهم من آل سعود وحكام الخليج، الذين أعلنوا عن حقيقة حقدهم وشرهم ضد اليمن وشعبه فجأة من واشنطن.
2: انطلقت عاصفة الحزم عند منتصف الليل بتوقيت الرياض التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بمشاركة 10 دول على رأسها دول الخليج. الولايات المتحدة من جهتها أعربت عن دعمها لعمليات التحالف وأنها تقدم دعما لوجستيا واستخباراتيا لعملية عاصفة الحزم.
3: من الإرشيف،
0: من الإرشيف، رحلة في رحاب إذاعة صنعاء وفي مخزونها البرامجي العريق. تاريخ من الوفاء ومستقبل واعد بالمزيد من العطاء.
1: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
3: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. أمريكا تاريخ أسود ملطخ بالدماء والأشلاء والخراب، سجل مربز بالجرائم والجنايات والإبادات للشعوب، إرشيف هائل تنطق به التواريخ الملأة بأنات الشعوب الضحايا وآهاتها ومآسيها وبصمات الشيطان القابع في واشنطن منذ نحو 200 عام. في كل ذلك إرشيف يشهد في كل يوم إضافات وتحديثات لا تتوقف، وآخرها ما يجري اليوم على يد المجرم القاتل اللص المبتز المتفوق ترامب. عندما يقف على رأس الهرم السلطوي الأمريكي شخص كترامب بعنجهيته الهرمة الخرفة ووقاحته العدوانية اللصوصية الاستكبارية التضليلية المفرطة، فهذا أمر يحمل الكثير والكثير من المعطيات والدوال والمضامين والإشارات التي تتجاوز البعد الفردي الجزئي لأمر لافت كهذا إلى ما هو أبعد من المضامين والدلالات. فغرب الاستكبار والهيمنة والصدارة الحضارية المزعومة الزائفة والمبنية على جماجم الضحايا وثرواتهم المنهوبة آخذ في الغروب والأفول. وهذا ما تقوله ليس فقط تحليلات المهتمين والقراء والخبراء في الشأن السياسي والتاريخي، حتى على نحو إضافي وبكل وضوح تقوله أيضا: الأحداث والتطورات الدراماتيكية المتسارعة بتحوليتها الممتدة على جغرافيا عالم اليوم السياسية والاستراتيجية، التي يعد الإجرام الصهيوني الأمريكي المتمادي في المنطقة والذي يشاهده العالم اليوم بأم العين وبكل وضوح وبكل ذهول وتفجع، وما حدث ويحدث في العدوان المتواصل على إيران بالخصوص وعلى عموم منطقتنا وفي فنزويلا وفي مناطق أخرى من مناطق العالم، يعد كل ذلك بعض مؤشرات نوعية وصميمية ما ستؤول إليه هذه المجريات والإرهاصات التي تشهدها بكل ما فيها من سخونة وتعقيدات وامتزاج للنار والنور فيها، وهي مآلات تصب دون أدنى ريب في صالح شعوبنا المظلومة وأحرارها الأباة الشرفاء، وخصوصا في محور القدس، محور الجهاد والمقاومة الإسلامية. يتأكد إذن مع كل لحظة تمر أن وحوش الهيمنة والصهيانة الغربية العنصرية العدوانية على العالم وعلى رأسها الشيطان الأكبر أمريكا تئن تحت مطارق شيخوختها، وأن أنيابها ومخالبها القاسية التي جالت وصالت طيلة سنين وعقود في مساحات واسعة من العالم سلبا ونهبا وإملاءات وفرض أجندات وشروط وأنظمة فساد واستبداد وظيفية وأداتية وبكل أشكال الاضطهاد والقتل والجنايات في حق الشعوب المستهدفة، هي الآن في طور التخلع والتساقط والاهتراء التدريجي بفعل عوامل من هذه الأحداث الجسام الكبرى والمشهودة في منطقتنا بامتدادات وأبعاد كونية لا تخفى، والصحوة الفتية والعنفوانية للشعوب التي أدميت بتلك المخالب ولحقتها أغور الجراح والأضرار في كراماتها وهوياتها وثقافاتها وسياداتها وفي سياساتها أيضا واقتصاداتها وشتى حقوقها الطبيعية المشروعة. هذا ما حدث، ونشهد في هذه اللحظة التاريخية بوادر طي صفحته المعتمة المشؤومة بما يعد بعالم ليس فيه فرعون أمريكي صهيوني يرى نفسه طوطما عاليا أو نصف إله، وليس فيه أوثان تتسربل بالتمدن وشعارات الزيف وعناوين التضليل كي تمارس بسهولة ودون مقاومة من الفرائس والضحايا هواية القضم والنهش لحقوقهم ولحومهم. والمهم في هذا السياق الموضوعي هو ملاحظة أن هذه القوى والذئاب النهمة والضواري المفترسة في الغابة التي نعيش فيها اليوم سياسيا وعلى مستوى العالم وتحت وطأة الشعور بتآكل سطوتها وهيبتها وقرب نهاية شهر عسلها الطويل تأخذ في التخلي عن قشرة المكر والدهاء والكياسة المصطنعة في سلوكها العنصري العدواني وسياساتها الأنانية، وهذا ما نرى اليوم شواهده البارزة إضافة إلى ما تتعرض له فلسطين واليمن وسوريا في تمادي الهجمة الدموية الإبادية أيضا عبر أكثر من ساحة، وفي وقاحة الهجمة الموازية لها على مقدسات أمة الملياري مسلم.
3: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، أسعد الله صباحكم بكل خير سامعينا الكرام، وأهلا بكم في مستهل يوم جديد نبدأه مع نشرة خاصة بأحوال الطقس مع الأستاذ ضرار الأديمي من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر. سيد ضرار،
1: نعم،
0: أهلا وسهلا بكم.
1: أسعد الله صباحك بكل خير وفي معها.
0: حياكم الله، أطلعونا على حالة الطقس ليومنا هذا بمشيئة الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في محافظة صنعاء وضاحيها، أسأل الله لكم السلامة. بداية أختي مها وأنت جميع الأخوة المستمعين، هطلت يوم أمس أمطار على أجزاء من محافظة دمار وإب وتعز. طبعا هناك ربما تكون أمطار ولكن كانت خارج نطاق المحطة الرصد الجوية كما تشير بذلك صور الأقمار الاصطناعية. نسأل الله أن يجعل تلك الأمطار أمطار خير وبركة. طبعا المركز الوطني يوم أمس أصدر نشرة تنبيهية ينبه من خلالها الأخوة المواطنين خاصة في المناطق المتوقع عليها الأمطار عدم التواجد في ممرات السيول أو العبور أثناء وبعد نزول الأمطار، وكذلك من العواصف الرعدية، وينصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية وكذلك الأشجار العالية. وكذلك هناك تنبيه بالنسبة لدرجة الحرارة والرطوبة المرتفعة خاصة على السواحل وكذلك في الصحاري والسهول الساحلية من الأجواء شديدة الحرارة، ولهذا ننصح بكثرة شرب السوائل. وأخيرا الإخوة مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج خاصة حول أرخبيل سقطرة. أما الطقس وبداية من المناطق الجبلية، طقس صحو إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم مع أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المحافظة الصاعدة عمران حجة دمار إب وكذلك الضالع وريمة، وأمطار متفرقة قد يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظة المحويت وصنعاء وتعز والبيضاء ومرتفعات لحج وأبين وشبه وهضبة حضرموت خلال فترتي الظهيرة والمساء، وقد تتشكل الشبور المائية أو الضباب على أجزاء من تلك المنحدرات والهضاب خاصة خلال الليل والصباح الباكر. المناطق الصحراوية طقس صحو إلى غائم جزئيا حار وجاف وشديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 إلى 46 درجة مئوية نهارا، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا خاصة على المناطق المكشوفة ومثيرة للأتربة. المناطق الساحلية وأرخبي سقطرة طقس صحو حار مع ارتفاع في الرطوبة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل أو الساحل الشرقي والمناطق الداخلية المحادية لتلك السواحل، والرياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرة وخليج عدن، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 25 إلى 50 عقدة. أما درجة الحرارة العظمى والصغرى أعزائي المستمعين، صنعاء 32-15 درجة، عدن 39-30، تعز 33-21، المقلة 35-28، الحديدة 38-32، سيئون 43-28، سقطرة 33-28، دمار 29-12 درجة، إب 30-16 درجة، الغيضة 33-24، أبيان 39-29، الضالع 32-20، لحج 41-29، عتق 39-26، مأرب 39-26، صعدة 34-16 درجة، المحويت 30-17 درجة، عمران 32-14 درجة، المخا 37-30، الجوف 41-25، حجة 31-21، البق 40-25، البيضاء 31-15 درجة، ريمة 26-18 درجة، وأخيرا أعزائي المستمعين بيحان 40 والصغرى 25.
0: إذن كانت هذه هي حالة الطقس اليوم من هذا مشيئة الله تعالى، وأيضا درجات الحرارة في مختلف وعموم محافظات الجمهورية اليمنية. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من المركز الوطني للأرصاد الجوي والإنذار المبكر الأستاذ ضرار الأديمي.
1: شكرا لكم،
0: في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستهل هذه النشرة بأبرز عناوينها. السلطة القضائية تحيي ذكرى استشهاد الإمامين الحسين وزيد عليهما السلام وتؤكد التفويض المطلق للقيادة وتضامنها مع غزة ولبنان وإيران. وزير النقل يعلن عودة مطار صنعاء الدولي للخدمة الملاحية الجوية بعد إصلاح أضرار العدوان السعودي. غارات صهيونية تدمر منازل المواطنين بالمنطقة الوسطى لغزة، والاحتلال يواصل جرائمه في الضفة ولبنان بحق الأسرى. دفاعات إيران تسقط مسيرة معادية في بندر عباس، ومسؤولون إيرانيون يؤكدون أمننا في مضيق هرمز وسنرد بقسوة على العدوان. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت السلطة القضائية أمس فعالية خطابية بذكرى استشهاد الإمامين الحسين وزيد بن علي عليهما السلام بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري. وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي أن ثورة الإمامين تمثل مسارا قرآنيا وتاريخيا يجسد قيم الصمود في مواجهة الطغيان، لافتا إلى أن مأساة الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة ولبنان تستدعي التمسك بهذا النهج الحر. وجدد القاضي الشامي التفويض الكامل للقيادة الثورية والجهوزية العالية لتصدي للنظام السعودي وقوى الاستكبار، مثمنا الموقف التاريخي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضامن اليمن الكامل معها ومع محور المقاومة في الدفاع عن السيادة والأمن القومي.

أعلن وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم عودة مطار صنعاء الدولي إلى الخدمة الملاحية الجوية بشكل كامل عقب الانتهاء من إصلاح الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفته من قبل العدوان السعودي. وأوضح الوزير قحيم أنه تم تأهيل مدرجي هبوط وإقلاع الطائرات بالمطار طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة بجهود مشتركة من المؤسسة العامة للطرق والجسور وخبرات الهيئة العامة للطيران المدني، مشيدا بالرعاية والمتابعة الحثيثة من القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لإنجاز أعمال الصيانة والتأهيل في وقت قياسي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات سعي الحكومة البريطانية لإدراج الحرس الثوري الإيراني فيما يسمى قائمة المنظمات المحظورة في خطوة صهيونية مكشوفة. وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحرس الثوري يمثل قوة إسلامية فاعلة ومؤثرة في مواجهة المشاريع الاستعمارية بالمنطقة وإفشال مؤامرات أعداء الأمة، مجددة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحقها المشروع في الدفاع عن النفس والرد على العدوان والحصار الأمريكي الغاشم. شدد موقع إيمس الصهيوني على أن التطورات الأخيرة تؤكد حضور اليمن القوي وتأثيره في حسابات الصراع الإقليمي، موضحا أن استهداف القوات المسلحة اليمنية لمطار أبها الدولي يمثل تطورا جديا يضاعف من احتمالات المواجهة المباشرة مع النظام السعودي، معتبرا أن كسر الحصار الجوي بهبوط وإقلاع الطائرة المدنية الإيرانية في مطار صنعاء شكل تحديا عسكريا كبيرا. ولفت التقرير العبري إلى أن هذا التصعيد تسبب في تفاعل الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط بنحو 6% وسط مخاوف دولية متزايدة من انعكاس التوترات على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد الإقليمية. شنت طائرات العدو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت 4 منازل في دير البلح ومحيط مخيم المغازي وغرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى لدمار واسع وارتقاء 4 شهداء وإصابة العديد من المواطنين بالتزامن مع حالة ذعر شديدة في صفوف الأطفال والنساء. وتأتي هذه الجرائم في وقت واصل فيه جيش الاحتلال الصهيوني لليوم 279 على التوالي الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني خارقا اتفاق وقف إطلاق النار ومخلفا 16 شهيدا وعشرات الجرحى خلال الساعات الماضية في خان يونس وغزة. كما صعد العدو اعتداءاته في الضفة الغربية بإغلاق مدخل قرية المغير واقتلاع أشجار الزيتون بجنين وهدم منزل في سلوان، مع استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن غارة على الحرش والواقع بين بلدتي كونين وبيت ياحون جنوبي لبنان. وفي سياق جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى أدانت حركة الأحرار الفلسطينية بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي ومحاولة التصفية الخطيرة التي تعرض لها القائد الأسير مروان البرغوثي داخل زنزانته في سجن جانوت الصهيوني بإطلاق رصاصة مطاطية على ساقه من مسافة صفر. واعتبرت الحركة في تصريح صحفي هذا التصعيد الانتقامي انتهاكا سافرا للمواثيق الدولية يهدف للنيل من رموز الحركة الأسيرة، مطالبة المؤسسات الدولية والصليب الأحمر بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني. أعلنت القوات الجو فضائية للحرس الثوري الإيراني عن إسقاط طائرة لوكاس مسيرة معادية في بندر عباس جنوبي البلاد بواسطة منظومات دفاعها الجوي المتطورة. ويأتي هذا الإنجاز النوعي امتدادا للضربات المسددة التي وجهها الحرس الثوري للقواعد والمنشآت العسكرية التابعة للاحتلال الأمريكي في البحرين والكويت والأردن ردا على إغلاق ممرات هرمز والمحيط الهندي.
وفي هذا السياق وجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قريباف بيانا للشعب الإيراني أكد فيه أن الأمن القومي لإيران يكمن في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية لمضيق هرمز وفرض الإرادة الوطنية بقوة السلاح والدبلوماسية، مشددا على أن طهران تخوض حربا وجودية ضد أمريكا.

0: حادثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني أن جريمة الاعتداء الأمريكي الجبان على ثكنة الجيش في بامبور بمحافظة سيستان وبلوشستان، والتي أسفرت عن استشهاد 7 من كوادر وجنود القوات البرية، تمثل مأساة لإيران بأسرها ولن تمر دون عقاب. وإثر التواطؤ البريطاني الصهيوني المستمر، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران هوغو شوتر، وأبلغته احتجاج الجمهورية الإسلامية الشديد وإدانتها للقرار العدائي وغير المبرر بوضع الحرس الثوري الإيراني ضمن ما يسمى قانون مواجهة التهديدات الحكومية. سمعنا الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية، ختامها تذكير لأبرز ما جاء فيها. السلطة القضائية تحيي ذكرى استشهاد الإمامين الحسين وزيد عليهما السلام، وتؤكد التفويض المطلق للقيادة وتضامنها مع غزة ولبنان وإيران. وزير النقل يعلن عودة مطار صنعاء الدولي للخدمة الملاحية الجوية بعد إصلاح أضرار العدوان السعودي. غارات صهيونية تدمر منازل المواطنين بالمنطقة الوسطى لغزة، والاحتلال يواصل جرائمه في الضفة ولبنان بحق الأسرى. دفاعات إيران تسقط مسيرة معادية في بندر عباس، ومسؤولون إيرانيون يؤكدون أمننا في مضيق هرمز وسنرد بقسوة على العدوان. وبهذا تنتهي النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام.
1: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة ذمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة ذمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة ذمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. طبتم وطاب صباحكم سامعين الكرام أينما كنتم في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، وأهلا بكم في أثيري أو عبر أثير إذاعة صنعاء في الفترة المفتوحة تحيا اليمن. يسرنا أن نكون معكم إعدادا وتقديما من خلف المايك سماح القوم ومها موسى. ومن الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران، ومن الإشراف على الفترة طاهر الحرزي. ومن الإدارة العامة للأخبار ميسون الرديني، يونس جغمان وطه سلمة. ومن نظم المعلومات محمد المتوكل. تنسيق داود الحطامي. صيانة مأمون الدرواني. ومن الهندسة الصوتية يحيى مهدي. إخراجا عبد الله حسين الوشلي. أهلا بكم.

لن تغلبك الدنيا وأنت تملك قلبا يعاهد الله كل صباح ومساء بقولك إياك نعبد وإياك نستعين. فاللهم أبدل قلقنا سكينة، وهمنا انشراحا، وسخطنا رضا، وخوفنا طمأنينة، وعجزنا قدرة، وضيقنا فرحا، وعسرنا يسرا، وضعفنا قوة.

على قدر الهدف تكون سرعة الانطلاق. ففي طلب الرزق قال الله تعالى فامشوا، وللصلاة قال فسعوا، وللجنة قال وسارعوا، أما إليه فقال عز وجل ففروا إلى الله. كلام فوق مستوى الإبداع والوصفة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، لم يقل إلى الجنة بل قال إلى الرحمن صاحب الضيافة. ما أعظمه من مضيف، وما أعظمه من وفد، وما أعظمه من وعد، وما أجمله من شعور. جعلنا الله وإياكم من هذا الوفد العظيم.

نعيش في زحمة من النعم المتتالية من الله سبحانه وتعالى، ولكن هل تأملنا يوما ما هذه النعم أم اعتدنا عليها؟ ذلك البيت الصغير الذي نشكو منه، والسقف الذي نأوي إليه، تلك اللقمة التي تكون موجودة حتى تسد بها رمق جوعك، ذلك الرزق اليسير الذي يسهله الله لك، تلك العافية التي تسري في جسدك، ذلك الاحتواء وتلك الأسرة، وذلك الشعور بالانتماء، كلها نعم عديدة وعظيمة مهما تأملنا فيها ومهما تحدثنا عنها ومهما ذكرناها لن نستطيع أن نحصيها. نتفاجأ أحيانا بأن نكون جاحدين لكل ذلك لمجرد أمر طلبناه أو مسألة لم نصل إليها كاملة، وننكر كل ذلك أو نتناساه وكأنه أمر بديهي، إلى أن يحدث أمر ما ونحرم من نعمة ما لا سمح الله، فنعود ونتذكر أهمية هذه النعمة. نحمد الله أننا لسنا ممن يذهبون في كل أسبوع مرة إلى مرتين إلى مركز غسيل الكلى. نحمد الله أننا لا نزور المراكز الخاصة، بعيد الشر عنكم جميعا وعن مراكز خاصة بالسرطانات وما إلى ذلك. نحمد الله إن حياتنا وصحتنا وعافيتنا موجودة. ففي ظل هذه الزحمة من النعم نجد بعض الناس يتعامل مع هذه النعم بنوع من الجحود، من النكران، من عدم الحمد لله سبحانه وتعالى، ينظر إلى كل ما هو سيء من وجهة نظره القاصرة ويترك كل ما هو في يديه، وهذه في حد ذاتها معاناة إضافة إلى معاناته. يعني هو يشعر بالمعاناة ومحروم من بعض الأشياء من وجهة نظره، فأضف إلى ذلك اعتقادك بأنك ضحية وبأنك محروم وبأنك لم تأخذ حقك الكامل، يضيف إلى معاناتك معاناة. يجب أن نتحلى بثقافة إدراك النعم والمحافظة عليها والامتنان لله سبحانه وتعالى عليها، ومن هذا المنطلق يعني بيكون عندنا ثقافة اسمها ثقافة الامتنان، ثقافة الشكر، ثقافة الحمد لله سبحانه وتعالى أولا. وهناك يعني مثل يقال فيه: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أيضا في تعاملاتنا، أيضا في علاقاتنا، لابد أن يكون هناك شكر، لابد أن يكون هناك تقدير، لابد أن يكون هناك كلمة طيبة إزاء كل شيء جميل نصادفه ممن نحن معهم وهم معنا. هذه الثقافة توطد العلاقات، تربط الناس بعضهم، تنشر حالة من المودة، من الهدوء، من السكينة، من الشعور بأننا أشخاص مقدرين وبأن كل ما نعمله يلقى حقه في المقابل. فيجب أن نتحلى بهذه الثقافة لنعيش في سلام وهدوء واستقرار نفسي.

كثير جدا ما بنحط في مواقف، احيانا محتاج مواجهة، احيانا محتاج موقف معين، احيانا يعني بتحتاج خطوة شجاعة من الانسان. فبنجامل احيانا انفسنا ببعض الامثلة الشعبية الهزلية يعني من وجهة نظري. ففي منشور بيقول فيه يعني احد الامثلة: مد رجلك على قدر فراشك، فهذا رواه كسلان، وإذا كان لك حاجة عند الناس قل له يا سيدي، هذا رواه منافق، واليد اللي ما تقدر تكسرها بوسها، رواه ذليل، وتمسكن لما تتمكن، رواه لئيم، ولا يعيب الرجل إلا جيبه، رواه تافه، وامشي جنب الجدار وقول يا ستار، رواه جبان، ما أنا إلا عبد مأمور، رواه مهزوم، والموت مع الجماعة رحمة، رواه بلطجي، الكذب ملح الرجال، رواه دجال، وبين أخوتك مخطي، ولا وحدك مصيبة، رواه إمعة. ولعل من أكثر الأمثلة اللي بتخلي الناس فعلا ينتهجوا أو يمشوا في طريق بعيد فيما يخصه، يعني خاصة أن الطريق مع الله سبحانه وتعالى، هو هذا المثال: بين أخوتك مخطي ولا وحدك مصيب. يعني أنا وسط هذا الجماعة، وهم وسط هذا الوضع، وسط هذا البيئة، فلازم أنا سايرهم، أنا قدنا معهم. لا، حتى لو تكون وحدك في هذا الطريق هو طريق الحق، أفضل من أنك تكون في طريق الباطل لمجرد أن الناس في هذا المكان، يعني الناس في الأخير يعتبرك غثاء السيل، ليس بالعدد أو ليس بالكم، إنما بالكيف. حتى السيد يحفظه الله يتعامل في هذا الجانب، أنه لا يريد أعدادا من الناس يكونون يعني منتمين المسيرة كمجرد عدد، إن لم تكن واعي، إن لم تكن عندك نوع من البصيرة والوعي بما تحتوي هذه المسيرة القرآنية، فهي في غنى عنك، لأن وجودك وعدمك لا فائدة له. فليست بالأرقام، إنما هي بكيفية ومحتوى هذا الشيء. اختصارا وإجمالا لكل ذلك، زوجة فرعون قررت أن تتغير وهي تحت أعظم طاغية، وابن نوح لم يتغير وهو تحت أعظم داعية. قرار التغيير في كل ذلك يبدأ بك أنت.

مستمعينا الكرام، أيضا من الأشياء اللي أحيانا بتصادفها مسألة المظاهر. قيل تحدث حتى أعرفك. الإنسان يعرف بما يحتويه، بما يحمله، بما يعتقد به. فهناك قصة لرجل بخيل. يذكر أنه جاء إليه ضيف في ذات مرة، وقرر هذا الرجل البخيل أن يضيف أو يكرم ضيفه هذا بربع كيلو من اللحمة. أعطى ابنه المال وقال له يذهب إلى الجزار لشراء اللحمة. فذهب هذا الطفل وذهب إلى الجزار وطلب منه أن يعطيه ربع كيلو لحمة. فأخبره الجزار سأعطيك لحمة وكأنها كالقشطة. فتفكر الولد، لماذا أخذ لحمة كالقشطة؟ فلأذهب إلى البقالة وأخذ قشطة بدلا عن اللحمة وتعتبر أرخص. فذهب الطفل بالفعل وأخذ وراح ليشتري تلك القشطة. فأخبره البقال سأعطيك قشطة وكأنها زبدة. فتفكر أيضا الطفل وقرر أن يشتري زبدة بدلا أن يشتري قشطة. فتحرك ليشتري زبدة. فأخبره البقال أيضا سأعطيك زبدة وكأنها عسل. فتذكر الطفل أيضا أن لديهم عسل في البيت فلا يحتاج إلى شراء العسل. فعاد إلى والده مسرعا بدون أن يحضر اللحمة. فسأله الأب لماذا؟ فقال له ما حدث، وقال له لدينا عسل في البيت. فابتسم الأب ورأى ابنه يرتدي حذاء جديدا، فكان قد أخذ له حذاء خلال الأيام الماضية، فحز في نفسه أنه خرج بذلك الحذاء الجديد وأنه مر على أكثر من مكان وربما سيهرأ. فقال له يا أبي لا تقلق، لقد ارتديت حذاء الضيف. ما نريد أن نقوله من كل ذلك أنك حتى لو جادلت هذا الرجل البخيل أنه لديك ضيف وكان لابد أن تكرمه وأنه يعني سيء في حق نفسك أن تعمل ذلك، لديه معتقداته وسيرد عليك بما يحمله من أفكار ومن معتقدات إزاء ذلك. لذلك أحيانا النقاش العقيم مع بعض الأشخاص يعني لا حاجة له، لا حاجة أن تدخل في جدال عقيم. الإمام علي عليه السلام يقول يعني جادلت أو خطبت العالم فغلبته، وجادلت الجاهل فغلبني. فهنا تكمن محور القصة، أن لا نتحرك على يعني فكرة أنه لابد أن أثبت هذه وجهة النظر، ولابد أن أثبت أن ما أقوله هو الصحيح. فليس الجميع يحمل نفس المعتقدات، وليس الجميع يحمل نفس الأفكار. فتقبل أن لكل له فكرته، وكل له رأيه، وكل له معتقداته.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم عودة مطار صنعاء الدولي إلى الخدمة الملاحية الجوية بشكل كامل عقب الانتهاء من إصلاح الأضرار الناتجة عن غارات العدوان السعودي وتأهيل مدرجي الهبوط والإقلاع في وقت قياسي بجهود الكوادر اليمنية. شهدت محافظة إب حج الضالع تعز لقاءات ونكوفا قبلية مسلحة حاشدة أعلنت فيها قبائل فرع العدين وأفلح الشام واليمن وقعطبة وشرعب السلام وسامع الجهوزية الكاملة والنفير العام لإنهاء العدوان والحصار. وأكد المشاركون تفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتأييدهم لرد القوات المسلحة الرادع على استهداف العدوان السعودي لمطار صنعاء، مجددين مواصلة التعبئة والاستعداد التام لخوض معركة التحرر واستعادة ثروات الشعب المنهوبة. وفي السياق الإقليمي، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بصنعاء سعي بريطانيا لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قوائم الحظر في خطوة صهيونية مكشوفة، مؤكدة تضامن اليمن الثابت وحق الجمهورية الإسلامية في الرد والدفاع عن النفس. عربيا، واصل جيش الاحتلال الصهيوني لليوم 279 حرب الإبادة في قطاع غزة خارقا اتفاق وقف إطلاق النار، حيث شنت طائرته غارات دمرت 4 منازل في دير البلح ومخيمي المغازي والنصيرات مخلفة شهداء وجرحى، بتزامن مع مجازر مستمرة في خان يونس وغزة خلفت 16 شهيدا خلال الساعات الماضية. دوليا، أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني طائرة مسيرة معادية من طراز لوكاس في بندر عباس، بينما أكد رئيس البرلمان محمد باقر قريباف أن أمن بلاده القومي يكمن في فرض الترتيبات الإيرانية بمضيق هرمز والوقوف بحزم ضد الغطرسة الأمريكية، كما استدعى طهران السفير البريطاني للاحتجاج على القرار العدائي الأخير ضد الحرس الثوري، وتوعدت بالرد على العدوان الأمريكي الذي استهدف ثكنة بامبور وأدى لاستشهاد 7 جنود. كان هذا هو النبوء الأخير في الموجز، قدمناه لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقا للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
8: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
9: عيلطف الله، ما نفعل لها.
8: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
9: نسينا،
8: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتاجاز،
9: وهذا ما يقع به،
8: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
9: خلاص، جل من لا يسهو،
8: السلامة تشتي الحرص،
9: وما نفعل.
8: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة
9: إن شاء الله.
8: سيدرس من جديد إغلاق صمام الاسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
9: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
10: للسلامة أسبابها.

0: هي ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
1: بينكتب رسالة حب واعتذار.
0: لمن؟
1: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
0: ما رأيك تغني لهن؟
1: وهذا يصبر. أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
0: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
1: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
0: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
1: كلام في محله.
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: سامعينا الكرام، في هذه الأيام نمر بمناسبة عظيمة، مناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن يحيى بن الهادي. ففي هذا الإطار نستمع وإياكم إلى هذا أو نتابع هذا الفيلم الوثائقي بعنوان مساجد ومآذن مسجد الإمام الهادي بصعدة. هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على أحد أبرز المعالم الإسلامية في اليمن، جامع الإمام الهادي بمدينة صعدة. يروي الفيلم تاريخ المسجد الذي يعود إلى القرن الثالث الهجري ويبرز قيمته الدينية والعلمية والمعمارية كمنارة شامخة عبر أكثر من 1000 عام.

في أقصى شمال اليمن في مدينة صادع، يقف مسجد الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام، لا كمعلم أثري فحسب، بل كصفحة مفتوحة من كتاب التاريخ تقرأها الأجيال جيلا بعد جيل. هنا تتجاور العبادة والعلم، ويصبح الحجر شاهدا لا يصمت، والقباب ذاكرة لا تنطفئ،

هذا الوثائقي يأخذنا إلى المسجد وهندسته وإلى الضريح وأسراره، لنمضي معا في رحلة بين تفاصيل المكان كما هي. حين كانت الأرض تتوق إلى من يمسح عن وجهها غبار الجهل، جاء الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم ابن إبراهيم، الذي ينتهي نسبه إلى الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام سنة 284 هجرية، الموافق 897 ميلادية، حاملا مشعل الزيدية من أرض الحجاز إلى ربوع اليمن. اختار صعدة لتكون محرابه الأخير،

0: ليختط جامعا وعرشا للحكمة وقلعة للثورة على ظلم طال قرونا.
1: ووصل إلى صعدها القديمة التي تحت جبل تلمس، وهناك استقرت به النوى وألقى عصا التسيار كما يقال حتى التسعين والمائتين. تقول الرواية أن الإمام سلام الله عليه رأى نور يتنقل من محراب به الذي بناه وفي الجوانب في مسجده، فتيمن بذلك وقال إن شاء الله نبني مسجد.
0: وفي الجهة الجنوبية شرقية لمدينة صعدة القديمة في شمال اليمن يربض جامع الإمام الهادي عليه السلام كأقدم جوامع المدينة وأهمها، حيث يعود التاريخ بعام 290 هجرية. وعلى امتداد الفترات التاريخية لليمن مثل المسجد مقصدا لطلاب العلم، لا سيما في المواسم الدينية كشهر رمضان المبارك الذي يستغله الناس للتجمع في حلقات الذكر والقراءة للقرآن الكريم وتدبر آياته.

0: يعد جامع الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام الواقع داخل مدينة صعدة القديمة من أشهر وأبدع وأقدم الجوامع الإسلامية بمحافظة صعدة، ويقال له أيضا الجامع المقدس. يقع هذا المسجد في الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة صعدة، والتي اختطها الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام، وتبعد عن المدينة القديمة بحوالي 3 كيلومترات. وقد أسسه قبل وفاته، ولا زال بناء المسجد على قدر قامة رجل، وقيل نصف قامة، ثم تولى أولاده عملية استكمال البناء بالشكل والحجم الذي خطط له، وهو البناء الموجود اليوم في الجهة الجنوبية، ليقوم الإمام المهدي علي بن محمد سنة 753 هجرية بتوسعته 45 مترا طولا وثمانية أمتار عرضا.
1: الإمام الهادي سلام الله عليه هو الذي ابتدع في المرحلة الأولى البناء، ومضى إلى ربه ولم يكن قد أكمله إكمالا كاملا، بقي التشطيب، وقام أولاده سلام الله عليهم لهذا التشطيب وهذا العمل. وبعد ذلك في القرن السابع في 750 أتى الإمام المهدي علي بن محمد سلام الله عليه من دمار، وأتى إلى صعدة ومنحنا شيئان أو ثلاثة أشياء، منها زيادته إلى جهة الشمال في جامع الإمام الهادي سلام الله عليه في الصوح المتوسط للجامعين، ومنها بناءه حصن المنصورة الذي هو الآن أثر بعد عين، ومنها بناءه وتأسيسه لبئر مسجد الإمام الهادي سلام الله عليه.
0: ثم قام الأمير شمس الدين ابن الإمام شرف الدين ببناء الملحق الأمامي للجامع، ويفصل بين الجامع القديم والتوسع فناء مكشوف.
1: أما الثالثة فهي مرحلة الإمام شرف الدين ابن شمس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى. أتانا زائرا وحل ضيفا في صعدة في عام 940، ونزل هذا المكان وأتى زائرا الإمام الهادي سلام الله عليه، وتمثل بما تمثل به من الشعر المعروف لدى الناس، فغادر صعدة وأتى ولده شمس الدين إلى صعدة، فجمع العلماء وقال لهم جامع الإمام الهادي صغير الآن والناس في تكاثر، من رأي؟ قالوا الرأي ما رأيت. قال هل من 4 الجوانب؟ لذلك قضى على مسجد علي بن محمد، قضى على مسجد علي بن محمد وقام بالبناء الذي ترونه وتشاهدونه، وصرف عليه 5,000 أوقية من الذهب.
0: وقد بنيت مآذن الجامع في هذا الفناء، وتعد من أجمل المآذن القديمة في اليمن، تم بناؤها بأسلوب هندسي وطابع معماري مميز عن غيرها من المآذن. بناها القاضي عبد الله ابن الحسني الدواري، كما قام ببناء وتوسعة القباب على الأضرحة الموجودة في مؤخرة الجامع سنة 750 هجرية، ويبلغ طول المئذنة 7 أمتار. يتألف الجامع من صحن مكشوف في الوسط تحيط به 4 أروقة أعمقها رواق القبلة، ويمكن الدخول إليه عبر 13 بابا. وللجامع مئذنتان، الكبرى منها تقع في الصحن وتعد من أكبر المآذن اليمنية، إذ يصل ارتفاعها إلى حوالي 52 متراً.

أما المئذنة الثانية فهي صغيرة وتقع في الفناء الجنوبي. يحتوي الجامع على العديد من العناصر المعمارية ذات التأثيرات المختلفة، ويعد الجامع ثالث جامع في اليمن تلحق به مئذنة بعد جامع فروة بن مسيك والجامع الكبير بصنعاء. كما أنه أقدم مسجد جامع تلحق به منازل للمنقطعين والمهاجرين، بالإضافة إلى أنه المثل الوحيد الذي تبرز كتلة محرابه عن سمة الواجهة بمستويين وتدرج يقل كلما ارتفع البناء.

0: ويوجد فيه أيضاً منبر خشبي من أقدم المنابر ذات التاريخ المدون، إذ يرجع تاريخه إلى سنة 310 للهجرة الموافق 922 للميلاد.
1: هذا المحراب طرازه رائع، ولعله أخذ من طراز القرن السابع الهجري. أما المنبر، منبر الناصب من الإمام الهادي سلام الله عليه، فلعلنا نقول أنه ثالث منبر في الجمهورية اليمنية، لأنه منبر عتيق ومع المراحل يتنقل في الجامع، أينما أي مرحلة بنيت أخذ فيها حتى المرحلة الثالثة هذا، ولا زال الخطيب يصعد إليه ونتبرك بهذا المنبر العظيم.
0: كما نفذت على جدران المسجد زخارف هندسية ونباتية وكتابية متنوعة، نفذت بمادة الجص بإتقان منقطع النظير.

0: هذا المسجد الذي بناه الإمام الهادي إلى الحق، هو الذي فاق علما وفضلا وفقها وتأثيرا في اليمن ورجالاته، وكونه إمام المذهب الزيدي ومؤسس الدولة الزيدية، ولذلك فقد حظي بارتباط روحي عميق مع الناس خاصتهم وعامتهم. وكذا يمثل مدرسة علمية جعلت من صعدة هجرة علمية يهاجر إليها طلبة العلم من مختلف المحافظات، حتى نافست في ذلك مدينة العلم والعلماء زبيد والجامع الكبير بصنعاء، ليتخرج منها مئات العلماء وعشرات الأئمة، وهو يعد معلما دينيا وتاريخيا شامخا، فهو يقع وسط مدينة أثرية وقديمة لها أهمية تجارية قبل الإسلام وبعده، وبالإضافة إلى أهميتها الدينية في تاريخ الإسلام. وكذا يتميز بالنقوش الزاخرة التي انفرد بها هذا المسجد، والشكل الهندسي المتميز، والآثار الموجودة بداخله مثل المخطوطات الموجودة بمكتبته الخاصة، وكون القبور والقباب والمشاهد التي بجواره تشتمل على أبرز أعلام اليمن ومشاهيره.
1: هذا هو مكان وبريصة إمام الإمام الهادي سلام الله عليه من حسين بن القاسم، وبجنبه ابنه المصطفى محمد. هذا بالنسبة لسعد هذا التعرس، هو الابن الثاني الإمام الناصر الإمام الهادي سلام الله عليه، هو الناصر أحمد بن يحيى، وفاة في عام 315 برواية، والرواية الأخرى تقول 325. هذا هو المهدي كلام المهدي علي بن محمد من ذرية الإمام الهادي سلام الله عليه، وكان هو من جماعة رعتها إلى سعادة في سبعنيا وقيسير، وقام في زيادة في مسجد الإمام الهادي كما أسلفت لكم سابقا، وجدت المئذنة الصعادة التي أمرنا التي هي مئذنة الإمام الهادي سلام الله عليه. طبعا لهذا صاحب هذا الجمر هو القاضي عبد الله بن حسن الدواري للدور الكبير. أولا هو الذي أنشأ المنبر وأشهدها على الإمام. ثانيا يعتبر الرجل الدبلوماسي المحرك لثلاث أحكام: المهدي وابن صلاح الدين وعلي بن صلاح. هذا هو علي بن صلاح أحد من أحد أئمة الزيدين، ووضعت عليه هذا القبة الفاخرة الجميلة في عام 850. هذا هو الحسين بن علي بن أحمد بن القاسي ابن الذي بن القبة وأشهد الإمام الهادي. أحسي السم وتساقطت وتنابت أسنان شدة السم ومات فاضل. وهذا هو أخوه الأشرس علي بن حسين ساكن، لم يكن له الحظ حظ عبد الله بن حسين الساسع، لأن عبد الله بن حسين عالم كبير ومؤلف له الناسخ والمنسوخ في القرآن. هذا هو أحمد بن الإمام الجاسم سنتين زمان صاحب شهاب الملتجب بأبي طالب، كان أكرم الناس، وأنا أقول أنه حاتم الباي حاتم زمان، كان كريما ذا إجابة كرم وعالم، وكان مع أخوته علي والإمام ووالده، وأكثر الشيء مع أخوه مع النيد بالله، ويتوكل على الله اسمعي.
2: هذا هو بريحة الإمام الذي دعا الإمام في عهد الدولة القاسمية محمد بن علي الغرباني، ولكن لم تصبح الأيام بوجود بني القاسم وأحفاد الإمام القاسم سلام الله عليه، وكان لهم الصور والدور والإمامة مما لم تكن له استجابة كبيرة. كان عالما كبيرا وعظيما، رحل إلى مكة ثم عاد من مكة، واختار أن يجلس في صعدة على مجاور الإمام الهادي سلام الله عليه ومسجده، حتى نقله الله تعالى إلى جواره في 1125.
0: وقد قيل في سبب بنائه إن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام خرج ذات يوم من منزله فرأى نورا صادعا في موضع المسجد الذي أسسه، فعزم حينها على بناء المسجد في ذلك الموضع. توجد في مؤخرة الجامع إلى الجهة الجنوبية منه العديد من القباب والمشاهد، أشهرها قبة الهادي، بداخلها ضريح الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام، إلى جانب العديد من الأضرحة لأولاد الهادي وأحفاده وبعض القريبين منه. وتعد أشهر هذه القباب والمشاهد قبة الإمام الهادي.
1: بالنسبة للقباب التي وصلتم إليها وشاهدتموها، فمنها ما هو عتيق، وذلك قبة المهدي علي بن محمد سلام الله عليه في نهاية القرن السابع وقبل القرن الثامن. وبالنسبة لقبة علي بن صلاح كذلك، هي تلي قبة علي بن محمد، ويليها قبة الإمام الهادي سلام الله عليه الأخيرة التي بناها علي بن أحمد بن القاسم. وكان على الإمام سلام الله عليه قبة صغيرة ولكنها مفتحة الأركان، فأتام طهر بن تريك في القرن السابع وضم تلك، وهذا طهر بن تريك أحد علماء صعدة، وضم تلك الفتحات وجعل لها مدخلا واحدا. وحصل انهيار وانكسار وانكسار لتقادم العهد، مما جعل علي بن أحمد بن القاسم بن محمد سلام الله عليهم جعله يهدم كل البناء مع زيادة الإمام شرف الدين وغيره.
0: وهكذا يظل مسجد الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام في محافظة صعدة أكثر من تاريخ يروى أو أثر يزار، إنه روح متجددة ومدرسة لا تغلق أبوابها ومنبر لا ينطفئ صوته، بين مكتبته ومآذنه، بين منازله وطلابه، بين محرابه ومنبره، يتجدد السؤال ويتجدد الجواب، ويبقى الجامع شاهدا على أن العلم إذا اقترن بالإيمان صار نورا، وأن النور إذا سكن القلوب فهو لا يقهر.

0: سمعينا الكرام في رحلة الحديث عن الإمام الهادي، نتعرف عليه وقصة خروجه إلى اليمن وما هي الأسباب وما هي النتائج. في السادس من شهر صفر للعام 280 هجرية أقام الله الدين في أرض اليمن بقدوم أحد أبرز رموز الأمة وأعلامها الميامين، مؤسس الدولة الزيدية ومحيي رسوم الفرائض والسنن، الإمام الهادي إلى الحق المبين يحيى بن الحسين عليهما السلام، الذي قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، والله ما يغيب عنكم من رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم إلا شخصه إن أطعتموني. قسم أقسم به الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي عليهم السلام لأهل اليمن بعد قدومه إليهم في السادس من شهر صفر للعام 280 للهجرة، حيث أحيى الله به على يد اليمنيين رسوم الفرائض والسنن ومجددا لآثار جده المصطفى صلوات الله عليه وآله وسلم. الإمام الهادي ولد عليه السلام في المدينة المنورة عام 245 للهجرة، وذاع صيت علمه وعدله فيها، وانتشرت فضائله وبلغت النواحي والأقطار، مما جعل وفدا من أهل اليمن يقدمون عليه ويطلبون منه إنقاذهم من الفتن التي حلت بينهم. في ذلك قناة المسيرة وبرنامج إن الدين عند الله الإسلام مع الإعلامي نجيب الشموري أقام أو عمل لقاء مع الدكتور حمود الأهنومي أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة صنعاء عن الإمام الهادي عليه السلام وعن رحلته وعن مجيئه إلى اليمن وما قامه أو طريقة الحكم التي حكم بها اليمن. لذلك عبر هذا المقطع نتعرف معكم سامعين الكرام بداية عن فقه الإمام الهادي الميداني ورفضه المساومة على المبادئ، أسس لنموذج حكم يغير الواقع بالمنهجية القرآنية لا برغبات السلطان.
1: المؤرخون المعاصرون للإمام الهادي ومن جاء من بعدهم ولا سيما أصحاب الموسوعات، طبعا الموسوعات الكبرى ظهرت في القرن الثامن الهجري في القاهرة بحكم أنها كانت عاصمة الدولة،
2: يعني كانت تؤرخ عن الشخصيات أم عن الأماكن،
1: عن موسوعة صبح العشاء يكتب يعني بشكل عام عن العلوم وعن الكتابة وعن إلى آخره، يعني بشكل عام أو مسالك
2: يعني موضوعية جغرافية،
1: نعم، نهاية العرب للنويري، مسالك الأبصار أو الأمصار، مسالك الأمصار للعمري وهكذا. فمثلا المؤرخ النسابة أحمد محمد القرطبي توفى نحو 600 يقول: وكان بين خولان فتنة عظيمة وربيعة فأصلح بينهم واتفقت كلمتهم فملكوه بلاد خولان وساروا معه إلى اليمن حتى ملكها وكانوا عمود أمره ونظام دولته. يقول المؤرخ الذهبي المشهور المؤرخ والمحدث يقول: وخطب له وتسمى بالهادي أبي الحسن وملك نجران وتلك النواحي، ملك نجران وتلك النواحي، وخطب له بأمير المؤمنين وكان حسن السيرة. أيضا المؤرخ النسابة ابن عنبة يقول: أما يحيى الهادي ابن الحسين ابن الرسي ويكنى أبا الحسين كان إماما من أئمة الزيدية، جليلا فارسا ورعا مصنفا شاعرا، ظهر باليمن ويلقب بالهادي إلى الحق، وكان يتولى الجهاد بنفسه ويلبس جبة صوف يعني من الزهد، له تصانيف كبار في الفقه قريبة من فقه مذهب أبي حنيفة، طبعا الفقه الزيدي والفقه الحنفي متقاربان لأنهما خرج من بيئة واحدة يعني، وأبو حنيفة تلمذ على الإمام زيد عليه السلام. أيضا يقول العلامة اليمني طبعا وهو من الشافعية المحدث يحيى بن أبي بكر العامري المتوفى في عام 893 وهو كان مفتي بلاد التامة يقول فيها عن الإمام الهادي: وكان جاء إلى اليمن وقد عم بها مذهب القرمطة أو القرامطة والباطنية، فجاهدهم جهادا شديدا وجرى له معهم نيف وثمانون وقعة لم ينهزم في شيء منها، وكان له علم واسع وشجاعة مفرطة. يقول أيضا العلامة أبو زهرة وهو من المؤرخين والمحدثين المصريين المعاصرين المتوفى في عام 1394 هجرية يقول: هو الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم إبراهيم، ولد بالمدينة وعكف على الفقه يدرسه من كل نواحيه وفي كل مصادره، وقام هاديا مرشدا يدعو إلى الله سبحانه وإلى صراط مستقيم، وكان مرجعا في الدين من كل الطوائف الإسلامية والأمصار المختلفة يسألونه ويستفتونه وهو يرد عليهم برسائل قيمة أثرت عنه يدافع فيها عن القرآن والسنة ويبين الحق الذي يرد زيغ الزائغين. ويقول أيضا في كلام آخر له بأنه من نظر في سيرة الإمام الهادي يجد أنه في مصاف الخلفاء الراشدين الكبار الذين كان لهم بهذا المعنى،
2: هذا في كتابة عن الإمام زيد،
1: كتاب الإمام زيد، نعم بالضبط. الدكتور صبحي أيضا وهو أستاذ الفلسفة في جامعة الإسكندرية يقول: ولم يكن في حربه يتبع هاربا ولا يجهز على جريح، وإن طلب المهزومون الأمان أمنهم وردت إليهم أسلابهم، وكان يتشدد على عسكره ألا يدخلوا الزرع ولا يستحلوا لأنفسهم شيئا من ثمار المزارعين. وحينما اغتصب بعض جنده في أثافت شيئا، أثافت قريبة من خمر طبعا الآن خراب، شيئا من الخوخ، غضب وثار واحتجب عنهم وهم بتركهم. بالفعل هذا كل كلمة قالها الدكتور صبحي دقيقة جدا وبتدل على أحاديث كثيرة، وقال: لا يحل لي أن أحارب بمثل هؤلاء، ولا أكون كالمصباح يحرق نفسه ويضيء لغيره، والله ما هي إلا سيرة محمد أو النار. ولم يسكن غضبه حتى أبدوا ندمهم وتوبتهم عما فعلوا. سأضيف ولو سمحت لي لأن هذا الموضوع مهم، ما قاله العلامة ابن حجر العسقلاني المتوفى في عام 850، ويتحدث عن الإمام الهادي وسلسلة المؤرخين عندما وصل إلى حديث البخاري لا يزال هذا الأمر في قريش، ويريد أن يعطي الشواهد. قال هذا الموجود فعلا، هذا موجود، هناك دولة هاشمية أو قرشية موجودة في اليمن، ومنهم من أولاد الحسن قال: وكبير أولئك أي أهل اليمن يقال له الإمام، ولا يتولى الإمامة فيهم إلا من يكون عالما متحريا للعدل. هذا كلامه في فتح الباري عند هذا الحديث. أخيرا يقول عبد الباقي المخزومي وهو من المؤرخين المعروفين، يقول: وأئمتهم لا يحجبون ولا يحتجبون ولا يرون التفخيم والتعظيم، الإمام كواحد من شيعة. طبعا هذا يكتب وبيبسر الممالك، هناك إيش بيسبروا بالناس، بيستغرب أن هذه الأشياء موجودة لأنه بيتعود على ناس ثانيين مختلفين عن هذا الكلام كله، يعني كل كلمة بيرى أنه الواقع، ولهذا بيلاحظوها. قال: الإمام كواحد من شيعته في مأكله ومشربه وملبسه وقيامه وقعوده ونزوله وعامة أموره، يجلس ويجالس ويعود المرضى ويصلي بالناس وعلى الجنائز ويشيع الموتى ويحضر دفن بعضهم، ولشيعته فيه حسن اعتقاد ويستشفون بدعائه. قال المقر الشهابي صاحب الكتاب صبح العشاء يعني معلقا، قال: ولا يكبر لإمام هذه سيرته في التواضع لله وحسن المعاملة لخلقه، وهو من ذلك الأصل الطاهر والعنصر الطيب من سلالة أمير المؤمنين علي عليه السلام، أن يجاب دعاؤه ويتقبل منه.
2: الله الله. يعني هذا أيضا يدعو إلى سؤال كبير، يعني أين الباحثون الذين حاولوا أن يشنوا الحملات ويقدموا كما أشار أيضا شهيد القرآن وتحدث بما يخص إلى الإساءة إلى الإمام الهادي لسنوات؟ كيف يمكن أيضا أن نقرأ كل هذا الذي موجود وهو ربما في مدارس فكرية وفكرية مختلفة عن الإمام الهادي؟
1: نعم، هذا يدل على أنه الآن ما يدور هناك عدد من الأشياء التي تتحكم في ما يكتب الآن. الجهل، جهل، هؤلاء لا يطلعون ولا يقرؤون، وبالتالي يحكمون من بمقتضى عواطفهم وأهدافهم المسبقة. اثنين، الحقد، الحقد والبعد عن المنهجية وعدم الإنصاف، البعد عن الإنصاف. يعني
2: السياسة دخلت،
1: والسياسة بتدخل أكيد، والبرامج السياسة بتلعب بهؤلاء،
2: لا يوجد النجاة ومسألة الإنصاف،
1: بينما هؤلاء كتبوا من وحي ثقافتهم وعدم تسييسهم، لا يوجد تسييس أصل الموضوع. المؤرخ بيكتب في الشام أو في مصر، طبعا معظمهم مصريون بعيدون عن التأثيرات السياسية، ولهذا يكتبون كما هو الحال الآن. تجد كاتبا مصريا يكتب عن اليمن اليوم كتابة جيدة ومنصفة، بينما تجد ابن اليمن الذي يتعلق بالسعوديين ومنهجية السعودية والمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة كتابات فيها نوع من التعصب والحيف.
2: أيضا حتى لفتنا بعض الجهل الذي تحدثوا مؤخرا في بعض اللقاءات، وتحدثوا عن الرس وقال في إيران، يعني الرس لا يعرف أن
1: لا يدري أن الرس هي في المدينة المنورة.
2: نعم.
0: إذن في هذا المقطع كان الحديث بشكل أدق عن الشهادات، شهادات مؤرخي الأمة التي أنصفت إرث الإمام الهادي عليه السلام. البعض يعني يعتقد أنه فقط يعني نحن من نحيي هذه السيرة العطرة، في حين أنها بالفعل يعني حظيت بإجماع من مؤرخي الأمة على يعني فضل وعظمة وأهمية الإمام الهادي عليه السلام، وكشفوا أيضا زيف الحملات التشويه. أيضا فيما يخص التشتت القبلي والسياسي والمذهبي في اليمن، والذي دفع أبناه للبحث عن قيادة جامعة فوجدوها في مشروع الإمام الهادي عليه السلام، وجوده كان سبب في أن تزال هذه الخلافات وأن تعود لحمة الشعب اليمني مع بعضه أو المجتمع اليمني مع بعضه البعض. نستمع أيضا إلى هذا المقطع للدكتور حمود الأهنومي.
1: أبرز الأوضاع اليمنية ممكن نلخصها تحت عنوان واحد: التشتت. كان هناك تشتت عجيب، الناحية السياسية في صعدة القبائل تحكم نفسها بنفسها، وكانت القبائل تحترب فيما بينها. قبيلة الربيعة بن سعد بن خولان تقتتل مع أختها سعد بن سعد بن خولان، وهم كلهم قبائل خولان بن عامر بن عامر بن الحاف بن قضاعة المعروفة المشهورة. نأتي إلى همدان، يعني في خيوان كانت الفتنة قائمة بين قبائل همدان الذي حاشد وبكيل. أما صنعاء فكانت الفتنة مشتعلة بين الأبناء وغيرهم من أهل صنعاء. هناك السلطة اليعفرية في شبام تمرد عليهم غلمانهم وقادتهم بنو طريف في صنعاء وأقاموا دولة وحصروا اليعفريين في شبام. وهكذا تجد في وصاب دولة يقيمها بعض القبائل، في زبيد دولة يقيمها بعض القبائل، في ما يسمى الآن بالحجرية كذلك دولة تقام، في صبر، في وهكذا في أبين
2: حالة شتات،
1: حالة شتات عجيب في الناحية السياسية. يوجد الخطبة الرسمية في جامع صنعاء، يخطبون للحاكم العباسي الخليفة العباسي والذي يحكم صنعاء، سواء كان من بني طريف أو من بني عفر، الدعام بن إبراهيم أيضا في همدان، أحمد بن الضحاك في حاشد، وهكذا. نأتي إلى الناحية المذهبية الفكرية، كل مدينة فيها أيضا يعني كانت المذاهب الإسلامية، يعني عندنا كان مالكية شافعية، شافعية بدأت يعني، وهناك أحناف، هناك أيضا المتبعون والمنتمون إلى أهل البيت وفكر أهل البيت، هناك موجودين طبعا في كل هذه المناطق، هناك الجبرية المجبرة كانوا موجودين في صنعاء وفي عدن وفي مناطق عديدة ويعتقدون الجبر، والإمام الهادي طبعا دور فيهم. هناك أيضا المرجئة الذين يقول إن الإيمان قول بلا عمل، وهناك أيضا الخوارج، الخوارج كانوا موجودين يلعنون الإمام علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين، وكانوا موجودين في مخلاف قدم بن قادم الذي يعني يشمل معظم غرب عمران وبلاد حجة. أيضا شتات عجيب مذهبي فكري ثقافي سياسي. هناك أيضا انهيار أخلاقي إلى حد ما، وهو انعكاس لما يدور طبعا في العالم الإسلامي كله، فبالتالي كانت الأوضاع سيئة جدا، وهناك حروب مستمرة متشتتة، يعني القبائل تحترب. ما هو السبب؟ لا توجد هوية جامعة. حتى عندما تقرأ أدبيات موسوعة اليمن الهمداني الذي طبعا تربى في عصر الإمام الهادي، ما ولا ما بش تأليف مكتوب يعني قبل الإمام الهادي وقبل هذا الفترة، فلا في التاريخ ولا في غيره. فعندما نجد كيف الأدبية تعكس ما كان يدور، تجد شتات عجيب، افتخار بالعصبية بالقبائل وكأننا نعيش في عصر
2: رغم حالة يعني التفاخر مع حالة الشتات.
1: نعم، حالة شتات عجيب، يعني لا يوجد هوية جامعة، هوية ولهذا كان أعظم إنجاز حققه الإمام الهادي أنه قدم الرؤية الجامعة والهوية الجامعة التي يمكن أن تجمع هذا القبيلي مع هذا القبيلي، هذه المنطقة مع هذه الأخرى، كأمة واحدة. ففي ظل هذا الشتات هم نفسهم اليمنيون تنبهوا أنه إحنا في حالة ضياع، إحنا في حالة مشاكل.
2: من أين بدأت هذه البوادر؟ بين أي قبائل؟
1: بدأت في صعدة، في قبائل صعدة عندما كانوا يقتتلون، يعني مدينة صعدة القديمة مش الحديثة الذي هي في سفح جبل تلمص، هذه المدينة مدينة صعدة القديمة هي التي كانت حرب داخلها بين القبيلتين الأختين. ولهذا ذهب الفطيميون وفي البداية ومن معهم إلى الإمام الهادي وطلبوا تعال بعد أن سمعوا بمقامه وعلمه وشهرته، تعال احكم فينا، يعني كحل الإشكالية الموجودة المتأصلة التي لم يجدوا لها حلا. خرج واستطاع أن يصل إلى قرب صنعاء، ولما حدثت الإشكالية تلك ورأى أن النخبة التي كانت تتحرك معه لم تكن مؤهلة لأن تقود التغيير في اليمن، فعاد وترك الأمر. وهذا يعني يمكن أن يقال عنه بأنه، لأنه البعض قد يطرح أن الإمام الهادي جاء عنده مشروع طموح شخصي، يعني يريد أن يؤصل نفسه، وهذا بعيد كل البعد.
2: بالعكس، هذا بيعكس
1: بالعكس تماما. عندما يعود ويترك هذا. اثنين، عندما خرج مع 50 شخص، هل 50 شخص يستطيعون أن يقاوموا اليمن وأن يفرضوا أمرهم على اليمن؟ لا، بالعكس، من تعاون معهم اليمنيون. أيضا عندما توفي عليه السلام الإمام الهادي، تولى الأمر بعده ابنه، بايع الناس ابنه المرتضى. المرتضى بقي شهورا وترك الأمر، قال سيروا دوروا لكم واحد ثاني. هل هذا
2: الناصر
1: وأخذ الناصر كان موجود في الحجاز وبعدها قدم الناصر، هل هؤلاء الناس يطلبون الدنيا؟ كلا، لا يطلبون الدنيا، بل يطلبون الآخرة. هم يضحون بأنفسهم، يواجهون، وهذا يرد على كل الافتراءات التي قد تقال على هذه الشخصيات العظيمة.
0: أيضا الإمام الهادي عليه السلام أسس أول دولة مؤسسات في اليمن، وجعل القضاء فوق القائد والحق فوق النفوذ، أي أن الدولة التي ننشد إليها الآن ونتمنى أن نصل إليها دولة المؤسسات أسست في بلادنا قبل ما يقارب 1000 عام ونيف. نتعرف أكثر على هذه الدولة وكيف كانت من خلال ما طرحه أيضا الدكتور حمود في ذلك اللقاء.
1: الإمام الهادي له إنجازات كبيرة في هذا الجانب. هو أسس مفهوم الدولة، ما كانت هناك دولة. حتى اليعفريون الذي تعتبر أول دولة مستقلة عن الخلافة العباسية في اليمن ما كانت الأولى. هناك دولة
2: هي الأولى ها؟
1: أي طبعا بيقولوا الزيادين هو ما هيش صحيحة كثير الزيادين بل هي اليعفريين في الواقع. الزيادين جاءت غلطة تاريخية صحيحة طبعا عند كثير من المؤرخين. فاليعفريون هم الأول الأوائل في البداية ما لا يوجد حتى تلاحظ ما بش انعكاس يعني فكري ولا ثقافي يبين مفهوم الدولة. مجرد قبيلة استطاعت أن تفرض نفوذها على جزء من اليمن وقد تمتد في فترة من فترات وتنكمش وهكذا. مفهوم الدولة بمعنى المؤسسات، هناك قضاء عادل وقوي يحكم حتى على رأس على القيادات الكبار، هناك البريد، هناك النقد يعني أول من ضرب عمليات النقود والعملات ومحفوظة حتى الآن طبعا في صنعاء وفي صعدة، هناك البريد، هناك الأمن. يعني مثلا كانت ما حد يستطيع يروح يسافر من صعدة إلى صنعاء إلا بمعاون ومساعد ولا بتحالفات مع القبائل، ففرض الأمن بشكل قوي جدا ودولة يعني. فهذا هي الدولة الذي أسس الدولة هو الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. هذه الدولة يا أخي نجيب استمرت حتى بعد غياب الإمام الهادي. يعني مثلا الرحالة المقدسي صاحب كتاب أحسن التقاسيم في الرحلة إلى الأقاليم، المقدسي من بيت المقدس طبعا وفد إلى اليمن وتحدث عن كل منطقة في اليمن. طبعا جاء من سوء الحظ أنه جاء هذا المقدسي بعد أن مات الإمام الهادي وأبنائه الناصر والمرتضى، وقد إحنا في طور الأحفاد والأحفاد كانوا في حالة صراع للأسف الشديد، ولكن المؤسسات والدولة لا تزالت قائمة. ولهذا كتب عبارة جميلة جدا قال والعلوية على صعدة، يعني هم الذين بيحكموا صعدة طبعا باختصار، يقول وهم أعدل الناس. قلت يا مقدسي كيف لو كان جيت وعاد الإمام الهادي كيف كان بتبصر من عدل؟ أنت جيت وقلت الأوضاع ما عادش طيبة، كيف لو كان جيت في أيام الإمام الهادي ماذا ستقول؟ والعلوية على صعدة وهم أعدل الناس، وكان لا يأخذون الضرائب وما بلا الزكاة وإلى آخره. فالإمام الهادي عليه السلام تصور، أنا سأعطيك مثلين أو قصتين يعني ذات مرة القائد أحمد بن محمد العلوي من أبناء عمومة الإمام الهادي من ذرية العباس بن علي بن أبي طالب علوي، كان القائد الجيش ومعه واحد جندي مقاتل معه. الجندي ذي أخذ يعني ناقة وطلع فوقها يعني ركبها، وضاق ظن القائد أنه شيش لها له وحكبة المال، فضربه بعشرة أصوات. فالجندي جاء عند الإمام قال يا أمير المؤمنين هذا ضربني. القائد حقق قال دعوه قال أنت ضربته؟ قال أيوه. قال ليش؟ قال لأنه ظننت أنه يشتيش لها الناقة، لا يشيل لها ويحق بيت المال. قال خذ الصوت وضربه الآن. هذا هي الدولة الحقيقية، تنتصر للضعيف أمام القوي. أبو العتاهية يا أخي العزيز كان حاكم صنعاء من بني طريف، وما كان هما ليس من الذين استدعوا الإمام الهادي، لكنه
2: فيما بعد
1: لكنه اعتنق فكرة الإمام الهادي وثقافة الإمام الهادي، لأنه توفرت له عدد من القضايا التي برهنت له أن هذا على الحق. فأبوه أبو محجن الذي جاء الإمام الهادي في عهده لما بني حشيش وبعد رجع في عام 280 كان يعني
2: هذا والد أبو العتاهية
1: حلق رأس الرسول. فلما جاءه الموت مرض مرض شديد جدا، وكان يصيح يقول مالي والعلوي مالي والعلوي. فكان يتوهم أو يظن ويقدر ويعتقد أبوه أنه هذا المصيبة التي جاءت هذا المرض بسبب موقفه العنيف من رسول الإمام الهادي الذي جاء إليه وعنفه. وكان هناك أيضا بنو طريف يتسلطون، إبراهيم بن خلف في المناطق في منطقة ما يسمى الآن محافظة إب وغيرها، كان يرتكب الأشياء البشعة والشنيعة إلى درجة أنه أسر أسرى وسبى نساء من منطقة جيشان وراح باعهم في مكة، وهذا جريمة ارتكبت بحق اليمنيين في ذلك الحين. فرأى أنه من الأفضل والأسلم له دينا ودنيا أنه يسلم الأمر للإمام الهادي، فاستدعاه قال تعال، وسلم له صنعاء. وصنعاء إذا سلمت صنعاء طبعا عاصمة اليمن سلمت له المخاليف الأخرى. اعترض بنو طريف، لكن أبو العتاهية كان من الصادقين، يعني يعتبر عميد التوابين، أنا أعتبره عميد التوابين، كان رجل عظيم جدا وتاب إلى الله وراح يصوم ويتعبد لله عز وجل، إلا إذا قد به جهاد يتحرك يجاهد مع الإمام الهادي. قالوا نوليك على بعضهم، قال ولا أشتت ولا حاجة إلا أن يجاهد معك. ثم وفقه الله للشهادة طبعا في منطقة حدين الذي تسمى الآن بالنهدين، استشهد في إحدى المعارك مع المتمردين الذين كانت تدعمهم الخلافة العباسية. على كل حال أبو العتاهية كان يطوف مع الإمام الهادي، ونزلوا إلى على مناطق عديدة في اليمن، وصلوا إلى سمح أو سمح في آنس، منطقة سمح في آنس، وهناك امرأة تدعوهم يا أمير المؤمنين أنا مظلومة. فالإمام الهادي توقف ونصب حكومة على قارع الطريق، تعالي إيش الذي عندك؟ ماذا تريدين؟ قالت أدعي على هذا الذي جنبك، ذي القايد الذي جنبك. من هو أبو العتاية؟ أبو العتاية سلم اليمن بكلها، ما عنده. قال أدعي أنه عنده ضي علي اغتصبها أبوه على أبي. قال ما قولك يا أبو العتاية؟
2: منطقة يعني،
1: منطقة ضيعة معنى قرية بمزارعها تسمى ضيعة، من المناطق الضخمة. قال ما قولك يا؟ قال حكم فيه بين إحنا بحكم الله عز وجل، أنا جاهز. قال ما قولك؟ قال أنا ورثت هذا الضيعة عن أبي، ما أدري كيف سوى بها، اشتراها شلها قصبها. فيه قال هاتي بينتك. جاءت بالوثائق والشهود أن أبوه اغتصبها على أبيها من قبل. حكم في تلك اللحظة الضيعة تعاد إلى
2: هذا المرأة،
1: والأبو العتاية رضي. يعني الثلاثية الرائعة في الحكم، وهذا درس لنا إحنا كحكومة وكدولة والمسؤولين والمواطنين أيضا. المرأة ما قالت أنا مرأة ضعيفة وخلاص
2: وسكتت،
1: أخذت حقها في ظل دولة عادلة. الإمام الهادي حكم على صاحبه وأولى الناس به وقائده، وما قال نجاملة قلت لها الدولة كلها وعنشل حقها الأراضي، لا. أبو العتاهية نفسه أيضا الذي حكم عليه سلم الأمر بكل يعني ترحيب. هذا المنطق، هذه الدولة العادلة الحقيقية هي التي ننشدها كيمنيين. ومن هنا تأتي أهمية أن نتذكر الإمام الهادي. يقول ليش بتذكره؟ نحن نتذكر الإمام الهادي لكي نرى العدل في واقعنا، لكي نرى الحكومة، لكي نرى العدل، نرى الأمر معروف النهي عن المنكر، نرى إنصاف المظلومين المستضعفين.
0: إذن سامعينا الكرام، كان ذلك هو كل يعني أهم ما جاء في هذا اللقاء للأستاذ أو للدكتور حمود الأهنومي أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة صنعاء مع الإعلامي نجيب الأشموري في برنامج إن الدين عند الله الإسلام على قناة المسيرة، وهي يعني معلومات مهمة جدا وإحاطة موجزة عن الإمام الهادي عليه السلام وعن تأسيسه لدولة المؤسسات وعن فقهه وعن خاصة فيما يخص جزئية المؤرخين الذين أشادوا به وأنصفوه فيما كان عليه من حديث عظيم جدا. إذن يعني كان هذه الخلاصة فيما يخص الإمام الهادي عليه السلام، وكان من المجاهدين والأعلام والأئمة القادة في هذه البلاد الذي لا بد لنا أن نحيي ذكراه ونحيي سيرته العطيرة والطاهرة.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة النقل والأشغال تعلن عودة مطار صنعاء الدولي للخدمة عقب إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان السعودي. الجيش الإيراني يعلن استهداف أنظمة رادار ودفاع جوي ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين ضمن المرحلة العاشرة من عملية الصاعقة. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد أن بلاده رسخت ترتيباتها في مضيق هرمز ولن تسمح بفرض إرادة العدو، مشددا على أن التنسيق بين العمل العسكري والدبلوماسي يصون المصالح الوطنية. إسقاط مسيرة مفخخة من قبل نظام الدفاع الجوي في القنصلية الأمريكية في إربيل بالتزامن مع وقوع هجوم استهدف مقر لجماعات كردية مناهضة لإيران في السليمانية. الخارجية الأمريكية تعلن موافقتها على صفقة مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 2 مليار دولار بذريعة دعم الأمن القومي وحماية حلفائها بالمنطقة. مجلس النواب الأمريكي يرفض تعديلا لقطع المساعدات عن الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من تأييد ما يقارب من نصف الديمقراطيين له. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحط شركة التصنيع العسكري على رفع الإنتاج في ظل استهلاك الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط مخزونات الولايات المتحدة. وبهذا ينتهي الموجز، قدمناه لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قمامة الجيران الطيبين.
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايل.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، الفترة المفتوحة، تحيا اليمن.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. مستمعينا الكرام، في فترتنا المفتوحة تحيا اليمن نناقش هذه المستجدات والمتغيرات الأخيرة التي تمر بها المنطقة ودور اليمن المهم والمركزي، والله سبحانه وتعالى ناصر المستضعفين. بعد أن كان التحالف يحاصر اليمن قبل 10 أعوام، أصبح يمن اليوم غير يمن الأمس. اليمن اليوم أصبح بقوة الله له المقدرة بمحاصرة مملكة الرمال برا وبحرا، بل ولها القدرة على أن تحاصر الخليج بأكمله، ليس غرورا أو كبرا أو تفاخرا، حاشا لله. إن قلت إن اليمن لها القدرة بمحاصرة العالم أجمع، فعلى قرن الشيطان المتمثل بمملكة الرمال أن تأخذ العبرة مما حصل من ردع للمحتل الإسرائيلي ومن ورائه رأس الشر والإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف أصبح يولولان، وكيف تركنا أمريكا وحيدة تواجه المارد اليمني. وأثبتنا فعلا مثل ما قال المثل المصري المتغطي بأمريكا عريان.

الشر اليوم باتت أمام خيارين: تنفيذ شروط صنعاء العادلة أو حرب لا نهاية لها. في ظل الصمود الأسطوري الذي يسطره الشعب اليمني العظيم ملتفا حول قيادته الحكيمة في صنعاء، وبفضل اليقظة والجاهزية العالية للقوات المسلحة اليمنية، تقف المنطقة اليوم أمام معادلة ردع جديدة فرضتها حكمة القيادة السياسية والعسكرية التي أثبتت طوال سنوات المواجهة قدرتها على إدارة المعركة باقتدار وصناعة النصر من رحم المعاناة. إن هذا الصمود اليمني الصلب قد أسقط كافة الرهانات الرامية تركيا على اليمن، محولا إياه إلى قوة إقليمية لا يمكن تجاوزها أو التغافل عن مطالبها المشروعة والعادلة. مع استمرار حالة الركود السياسي هذا، يبدو واضحا أن النظام السعودي ما زال يتلقى الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية ويخضع للضغوط الغربية المستمرة التي تدفعه نحو المماطلة والتهرب من استحقاقات السلام واختراق الهدنة والاتفاقات القائمة. ورغم هذا الخضوع للرغبات الخارجية، يعيش النظام السعودي حالة من التوجس والتردد، فهو يدرك تماما حجم المخاطر والمخاطرة التي أقدم عليها، ولا يريد الانزلاق مجددا في مستنقع يمني لا قرار له أو الدخول في حرب لا نهاية لها تعصف بكل أحلام أمير العقال، بكل أحلامه الاقتصادية والاستقرار الذي ينشده، خاصة رؤية نيوم 2030. إن على النظام السعودي أن يعي جيدا بأن صبر صنعاء له حدود، وأن الخيارات العسكرية والضغط الجيوسياسي التي تمتلكها القوات المسلحة اليمنية جاهزة ومطروحة على الطاولة بانتظار إشارة القيادة. وتتمثل هذه الخيارات الرادعة في قدرة صنعاء الكاملة على إغلاق جميع المطارات السعودية وشل حركتها بالكامل، وفرض حصار مطبق على موانئها يمنع التصدير ويمنع الاستيراد، بالإضافة طبعا إلى استهداف وتدمير المنشآت النفطية والحيوية الحساسة التي تشكل شريان الحياة للاقتصاد السعودي، وصولا طبعا إلى ضرب محطات تحلية المياه لقطع مصادر الإمداد الأساسية. هذه خيارات واقعية باتت الرياض تدرك جيدا قبل غيرها أن الجيش اليمني يمتلك التكنولوجيا والإرادة الكاملة لترجمتها إلى واقع مدمر إن لزم الأمر. لقد أثبتت التجارب القريبة والبعيدة أن قوى الاستكبار العالمي بكل ما تملكه من ترسانات عسكرية معقدة قد عجزت عجزا تاما أمام جبهات ومحاور المقاومة والصمود في إيران واليمن ولبنان وغزة، فلم تحصد هذه القوى الباغية أي مكاسب من حروبها وحصارها، ولم يجني تحالف العدوان من أي تصعيد أو غطرسة سوى كسر شوكتهم وكسر هيبتهم أمام العالم أجمع، ليتجلى اليمن كقلعة حصينة تكسرت عليها مؤامرات الشرق والغرب.

0: مستمعينا الكرام، في الشأن المتغيرات على الساحة المحلية والإقليمية سنتحدث مع ضيفنا عبر الهاتف العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري. نقول لكم صباحكم قوة، صباحكم خير، صباحكم صمود، صباحكم إرادة يمانية بعد إرادة الله.
1: صباحكم خير وصباحكم سعيد وصباحكم انتصارات وصباحكم توفيق. تحياتي لكم جميعا ولكل المستمعين.
0: نعم، حياكم الله سيدي الكريم. سيادة العميد، طبعا في المتغيرات الأخيرة بعد تنفيذ المعادلة المطار بالمطار، وبعد ساعات فقط من ضربهم مطار صنعاء، مدرج صنعاء بمطار صنعاء، وتنفيذ تهديداتهم وضربهم للمضروب، وبالتالي خروج ذلك الحشد الجماهيري ليلا في كل محافظات الحرة، المحافظات الحرة الأبية، لتطالب القيادة وتدعمها في الرد المستحق لمملكة قرن الشيطان، أدرك العالم أجمع أن هذا الشعب لا حل له بعد صبره وحلمه الشديد لسنوات على جارة السوء. وهذا أعطى شرعية عظيمة لقيادتنا الحكيمة بأن تقتص من المعتدي، ولو اتخذ الشرعية غطاء له. هل أوضحتم لنا الصورة ومدى أهمية ذلك الخروج الجماهيري كحاضنة شعبية أولا، وأيضا سرعة الرد وتنفيذ مطالب هذا الشعب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله. يبدو أن النظرة الثاقبة والربانية للسيد القائد حفظه الله، والذي تحدث سابقا وأصدر بيانا وتصريحا وحديثا بأن لا يمكن الصبر على هذا الحصار، وبأن المعركة ينظر إليها من بعيد قادمة، والصبر الذي والعدوان الذي تعرض له الشعب اليمني والحصار الذي هو لا كان حربا، لعل ما جاء به السعودي من حماقة في استهداف الطائرة الإيرانية كان الضربة الرصاصة الأخيرة على خفض التصعيد، وكانت المبرر والحجة الكبرى والدافع الأكبر للشعب اليمني قوات مسلحة وشعب وقيادة من أجل كسر هذا الحصار والخروج عن هذه القواعد السابقة ورسم قواعد ردع جديدة في الوقت الذي تشهد الإقليم والمنطقة كلها تغيرات، والمخطط الأمريكي الصهيوني الذي سعى فيه إلى الانفراد بالجمهورية الإسلامية والتضحية بكل ثروات هذه المنطقة، إن لم يستطع نهبها ولم يتمكن لنهبها فسوف يأتي لإتلافها جميعا. وهؤلاء الذين يمولون الحرب على الجمهورية الإسلامية بأموالهم وثرواتهم وغير مدركين للأقطار التي محتجة بهم، إضافة إلى السعودي الذي بعد الإسناد لغزة وما يقوم بهذا العدوان وهو يدري ما سيحدث له، هي حماقة كبرى، ولا شك أنها فرصة للشعب اليمني ليصفي حسابا مع جارة السوء. والأمور أصبحت واضحة وجلية أن هناك قوة وقدرة لدى اليمن لتحقيق هذه الأهداف.
0: نعم سيدي الكريم، طبعا عندما نتحدث عن معادلة تنفذ فهذا يعني أن اليمن بات اليوم على مقدرة كاملة ودراية أيضا كيفية إيلام العدو. طبعا بادرت مملكة السعود طبعا إلى المبعوث الأممي، وهذا لن يغير في الواقع شيء، إن لم تلامس وجع الأرض اليمنية انتظر نتائج لها جولات تفاوض.
1: هم رسموا سيناريو سابق بأنه قبل كل شيء، هم جهزوا لكل شيء، جهزوا مرتزقاتهم بالبيانات، وجهزوا مجلس الأمن بالاستنكارات، وجهزوا وأرادوا أن يتنصلوا من كل شيء ويختبئون وراء مرتزقتهم، ويستخدمون الإعلام التضريري، ويستخدموا المال للرشاوة للمندوبين وللأمم المتحدة وغيرها. لكن هذا لم يجديهم ولا يجديهم، واستطاعت الطائرة أن تهبط بسلام في مطار الحديدة وتم الكسر، وجاء الرد مباشرة في مطار أبها، وأغلقت المطارات السعودية الجنوبية، ووصلت الاستهدافات إلى عمق العدو السعودي في جدة وغيرها، ما دفع هذا السعودي أيضا إلى سلطنة عمان لطلب الوساطة. ولكن هذه كلها لم تجزي الشعب اليمني، لديه مطالب حقيقية ومشروعة، وهو كسر الحصار ورفع الحصار كاملا، وجميع انتزاع جميع الحقوق اليمنية سواء عبر التفاوض أو عبر القوة.
0: نعم طبعا في هذه الأثناء وفي هذه المرحلة الحساسة، وبعد أن كان هدفهم طبعا حصار مطار صنعاء الدولي، وبالتالي هبطت الطائرة في مطار الحديدة كما شاهدنا جميعا، فما الذي جنته المملكة السعودية من جراء هذا التعنت في هذه اللحظات؟
1: لم تجي إلا الخزي والقلق والخوف والقلق من ما هو آتي وما كادم على بنيتهم التحتية ورؤيتهم لعام 2030. هم يدركون جيدا الآن إن ركبوا غرورهم واستمروا في استعلائهم واستكبارهم أنهم هم الخسرانين، والأمريكي الذي ترك العدو الصهيوني في معركة الإسناد لغزة لن ينجدهم. أيضا ما يعقدونه مع باكستان من معاهدات وغيرها أيضا لن تنفعهم. بنك الأهداف واسع للجمهورية اليمنية والقوات المسلحة اليمنية، والأهداف واضحة، وهم قد ضربوا أكثر من 11 سنة في اليمن ولم يحققوا أي أهداف، وبالتالي هم الخسرانين، حتى تحريكهم للمرتزقة لن يجديهم أبدا.
0: نعم لكنهم طبعا هناك خيبة أمل كبيرة لحلفائهم، جاءوا ليحاصروا مطار صنعاء ففتحوا مطار صنعاء ومطار الحديدة. ما الرسالة التي تحملها يحملها هذا التصرف من قبل صنعاء؟
1: صنعاء بتصرفها هذا تثبت أن لديها خيارات، وأن لديها الإرادة، ولديها النظرة الثاجبة، وأنها أحدثت مطارات احتياطية جمة ليس فقط مطار الحديدة، ولديها الخيارات الكبيرة. والتصرف هذا أحبط كل مخططات الأعداء، وأيضا أكد الإصرار، إصرار الشعبي والإصرار العسكري وإصرار القيادة، على أن لا رجعة من انتزاع حقوق الشعب اليمني وفك الحصار.
0: هذا أمر مؤكد. طيب معذرة، طبعا عندما نتحدث عن العمليات العسكرية والتي تتجهز لها مملكة قرن الشر، هناك إخلاء مفاجئ لكبرى القواعد العسكرية جنوب وشرق السعودية. ماذا يعني ذلك، خاصة أنها اليوم يعني تتحدث الولايات المتحدة عن موافقتها لصفقة جديدة مع المملكة العربية السعودية من أجل حماية حلفائها؟ كيف ترون هذا التناقض، حماية حلفائها من هم؟ من المقصود أن تحمي السعودية حلفائها، وبذات الوقت كيف توافق الولايات المتحدة على أن تحمي السعودية قواعدها؟
1: الغباء المستحكم في دول الخليج جميعها بما فيها السعودية، ولجوءها إلى الأمريكي لحمايتها، وما شهدته حرب 39 يوما وما بعدها، وما تتعرض لها هذه الدول من ضربات ومن خسائر كبيرة مالية، وحتى من مستويات ومقتنيات أسلحة استمرت هي التي تدافع عن المصالح الأمريكية في المنطقة، وبالتالي هذه كلها لم تحميها. وكان هناك أن هذه المنطقة لن يحميها إلا أصحابها، لكن الغرور وأيضا الارتهان للعدو الأمريكي هو الذي سيجلب المضار والمخاطر والخسران المبين لها السعودية وغيرها. نحن لاحظنا الآن ما حدث من ضرب المطار صنعاء، وكانت العدو السعودي قد ركن بشكل كبير إلى العدو الصهيوني بعد ضربه للمطار بعد معركة الإسناد، والمطار كان مضروبا، وهناك إرادة سعت إلى تجهيز المطار كما سعت إلى تجهيز الموانئ بعد كل ضرب. فبالتالي هذه كلها تظهر أنهم لن يكسروا إرادة الشعب اليمني.
0: نعم سيادة العميد، طبعا أبرز القواعد العسكرية السعودية هي قاعدة الملك خالد في خميس مشيط طبعا، وهناك قاعدة أخرى قاعدة الملك عبد العزيز في الظهران، واحدة على حدود اليمن وواحدة على حدود العراق. وبعد الضربات الأخيرة والاستهداف المتكرر من محور المقاومة لهاتين القاعدتين، نفذت السعودية يوم الأربعاء عملية إخلاء كبرى لهذه القواعد التابعة لها جنوب وشرق المملكة، ويأتي ذلك وسط عودة المواجهات طبعا معنا مع صنعاء. ماذا يعني ذلك، هذا الإخلاء لأهم قاعدتين عسكريتين؟
1: الإخلاء يؤكد أولا أن هذه القواعد أصبحت على مرمى من القوات المسلحة وعلى مرمى دقيق جدا، وأن الأمريكي يخشى خسائر بشكل كبير البشرية هناك، وبالتالي هو لا يهتم إلا بأفراده وبخسائره، وبالتالي هذا يؤكد أن الأمريكي لن يستطيع أن يحمي حلفاء الذين يلجؤون إليه، وإنما هو يستغلهم فقط ويدفع بهم دفعا للمحرقة. لاحظنا أن العدوان على مقام صنعاء جاء بعد رسالة وتصريح من وزارة الخارجية اليمنية بأنها مستعدة لكل الخيارات دعما للجمهورية الإسلامية بعد التصعيد الأمريكي الأخير على الجمهورية الإسلامية، وأنه كل ما يحاول أن يفك اتحاد جبهة الساحات في محور المقاومة لن يستطيع أبدا، ولن يستفرد بأي محور دون الآخر. وبالتالي لاحظنا أنه دفع السعودي وأعضاء ضوء أكبر لضرب المطار، في حين أنه لن يستطيع أن يسعفه ولن يستطيع أن يدعمه. ما تزال الرسالة التي جاءت لمطار أبها هي رسالة تحذيرية، وما تزال تعول على أن السعودي ممكن أن يرجع عن غروره وغيره. نحن الآن ما زلنا نضرب في الأراضي اليمنية المحتلة، نجران، أبها، هذه كلها المناطق الجنوبية هي أراضي يمنية، وهناك إصرار على تحرير كل التراب اليمني ليس فقط الجديد والأخير في المناطق المحتلة، وإنما على امتداد التاريخ، هناك حق تاريخي بتحرير كل الأراضي اليمنية.
0: نعم طبعا مع التصعيد الأخير والذي ليس للمملكة حق القرار فيه، جميعنا بات يعلم من الذي يحرك الأوراق. طبعا عندما اشتبك اليمن مع أمريكا في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كانت اليمن حينها قليلة السلاح شحيحة التكنولوجيا شديدة البأس والأسرار، هذا كان سلاحها الأول في ردها على القصف الأمريكي بمطاردة البوارج الأمريكية ليلا ونهارا وضربها بغزارة طيلة ذلك الوقت دون انقطاع. اليوم كيف سيكون مصير السعودية يعني إثر تلك التجربة الأمريكية والتي ابتعدت لتصدر حليفتها فيها؟
1: المصير واضح بشكل جلي أن السعودية ستخسر خسارة كبيرة، بنيتها التحتية ستتعرض إلى ضربات، يكفي أن يكون ليس فقط القواعد العسكرية أو الأهداف العسكرية، محطات تحلية المياه، أرامكو، المنشآت النفطية، البنية العملاقة التي يعملونها، كل هذه ستؤثر بشكل كبير على الاستثمارات في السعودية وعلى المعيشة بداخل السعودية. هناك إمكانات يمنية قوية وقادرة، وما تزال الإرادة هي السلاح الأكبر لدى الشعب اليمني، إضافة إلى المشروعية والمظلومية. هناك حقوق والحق والحق الإلهي والحق بكل وجهاته للشعب اليمني في هذه المعركة.
0: نعم. تتوقعون طبعا بعد أن بعد هذا التصعيد، هل تتوقعون أن المملكة قادرة على الصمود وهي تمتلك بنك أهداف واسعة وثقيلة، ولا يفصلنا عن حلم المملكة لرؤية 2030 سوى 3 أعوام أو 4 أعوام؟
1: السعودية هي تدرك بشكل كبير أنها لن تكون الرابحة في هذه المعركة، وهي تحاول الخروج من هذا المازق، لكن هناك ضغوط أمريكية خاصة ترامبية بشكل كبير عليهم. لاحظ ما يرسمه ترامب للمنطقة بكاملها، سواء استقبال الزيدي بعد التشريع التي تم علي الخامنئي رضوان الله عليه في كربلاء والنجف، أيضا حديث للشرع عن حزب الله، أيضا تحامل السعودية في حرب اليمن، كل هذا خدمة للمشروع الصهيوني، في حين السعودي يدرك بشكل كبير أنه سيتورط وأنه سيخسر، وبالتالي هو لا يملك قرار ولكنه مدفوع، ولكنه عليه أن ينقذ مملكته وينقذ نظامه بالجنوح إلى تحقيق المطالب اليمنية، ما لم فلن يكون الخاسر إلا هو.
0: طيب، ونحن نتحدث عن هذا التصعيد اليمني اليوم، يعيدنا لبضعة أعوام كي نرى الفرق بين يمن الأمس ويمن اليوم. ما الفرق؟
1: الفرق شاسع وكبير بالتجربة والخبرة وتراكم الخبرات وتراكم أيضا تحديث السلاح وتطويره، نقل المشهد وغير المشهد ورسم معادلة جديدة وقواعد جديدة. هذه كانت بعد عدم تحقيق الاتفاق الهدنة التي حدثت بيننا وبين السعودية، والتي حال دون تحقيقها التكبر والمكابرة السعودية والضغوطات الأمريكية، خاصة بعد معركة إسناد غزة كان المطلوب الضغط على الجمهورية اليمنية وحكومة صنعاء بالتخلي عن دعم غزة كشرط لتنفيذ هذه الاتفاقية، لكن اليمن آلت إلا أن تدعم غزة، وبالتالي توقف الحديث وعطلت كل عملية تحقيق هذا الاتفاق، سواء كان في ملف الأسرى أو ملف الرواتب أو نزع الحصار برمته. هذه كلها الآن وبعد معادلة الإسناد وبعد تراكم الخبرات وما وصل إليه اليمن من ضيق ومن حصار في حالة لا سلم ولا حرب، جعلت هناك اندفاع كبير ورغبة كبيرة الشعبية تضغط بها على القيادة وتضغط بها على القوات المسلحة لفك هذا الحصار الجائر، وبالتالي هناك الآلية وهناك الإمكانات وهناك الإرادة. جاء هذا العدوان كمبرر وكحجة كنا ننتظره، وبالتالي الآن العدو السعودي أمام خيارين: إما الجنوح لتنفيذ مطالب الشعب اليمني سلما وتنفيذ تلك الاتفاقية وبشروطها، أو المواجهة والتي لن تكون في صالح العدو السعودي ولا مرتزقته.
0: نعم، هذا أمر جلي جدا. سيدة العميد، طبعا مطالب صنعاء المحقة هي إنهاء ملف الأسرى، رفع حصار المطارات والموانئ، صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة شمالا وجنوبا، طبعا فك الطرقات والمنافذ. صنعاء لا تبحث عن انتصارات سياسية، بل تبحث عن حقوق إنسانية بسيطة جدا مقارنة بالكلفة التي ستدفعها المملكة السعودية كتكاليف مقاومة تنفيذ هذا الحق. أين ترون السعودية متجهة بهذا يعني بهذا الخضوع للإملاءات الأمريكية؟
1: السعودية ليس لها أي خيار إلا أن
0: يعني في وجهة نظركم من الأكثر كلفة تنفيذ هذه الخيارات والاستحقاقات أم دفع المزيد من الأموال الطائلة من أجل حماية القواعد الأمريكية والقواعد العسكرية في المملكة؟
1: الكلفة الكبيرة هي المكابرة واستعداء العدو الأمريكي وغيره في مواجهة الشعب اليمني، هي الكلفة الكبرى على العدو السعودي من تنفيذ هذه المطالب، لا سيما أن هناك يعني إصرار كبير لدى محور المقاومة وعلى رأس الجمهورية الإسلامية بأن القواعد لن تعود كحالتها السابقة، وأنها لن يكون هناك مستقبل للقوات الأمريكية في المنطقة. هناك مشروعين في المنطقة وسيظلان في صراع وفي قتال حتى ينتصر أحدهما على الآخر، والانتصار سيكون لأصحاب العرض وأصحاب الحق.
0: نعم. الولايات المتحدة الأمريكية ما هو موقفها اليوم بعد أن دفعت بحليفتها، خاصة وأن بالأمس جرت أذيال الهزيمة أمام قوتنا المسلحة بقوتنا البحرية أمام قوتنا البحرية؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تنظر بعينها بشكل كبير إلا إلى الجمهورية الإسلامية، حتى أنها تقول لنتنياهو اترك لبنان للشرع وتفرغ للقضية الكبرى وهي إيران، وبالتالي هي أرادت من هذه الحركات كلها أن تشغل اليمن عن دعمه للجمهورية الإسلامية في سواء في مضيق باب المندب، يعني تجزئة الجبهات وإشغالها بحلفائها من المرتزقة الإقليميين. اليمن ينشغل في حرب مع السعودية عن طريق مرتزقته. السعودي أيضا كان هدفها الأكبر أن يشغل اليمن باليمن وأن يحدث اقتتال داخلي عن طريق مرتزقته، وبالتالي لاحظنا كيف جعل وزير دفاع المرتزقة يصدر أنه هو من استهدف، ومع أننا نعلم أنهم لا يملكون طائرات وكل العالم يعلم من المعتدي، وصنعاء تدرك جيدا من المعتدي، إضافة إلى اليوم الثاني أن يحركوا طائرة مسيرة أسقطتها اليمن فوق البيضاء في منطقة التماس لدليل على أن هناك تحرك داخلي من المرتزقة الطيران، وبالتالي سحب الطائرات إلى جيبوتي وغيرها ومحاولة تصوير أن صنعاء سوف تهجم على المناطق المحتلة الجنوبية ولن تلتفت إلى السعودية، وهي تدرك صنعاء جيدا من هو العدو وأن العدو هو السعودي وليس مرتزقتها الذين لا يملكون أي قرارا ولا قيادة، مع أن الشعب اليمني كله مستاء وغاضب من التصرفات السعودية والعدوان السعودي التاريخي على اليمن، وبالتالي هذه كلها تثبت أن العدو السعودي في النهاية هو الخاسر، ومن وراء الأمريكي الذي رسم لهذه المنطقة والتي تجري بما لا يشتهي.
0: نعم طبعا، حتى الجماهير الجنوبية باتت اليوم تعبر عن سخطها تجاه ما تسمي نفسها شرعية إثر ذلك الالتفاف في الاعتراف بالضربات، فبات الجنوبي يفهم اليوم أن المغزى من خروج العليمي ومتحدثهم العسكري أن الضربات يمنية وأن سلاح الجو يمني وأن سعودية لا علاقة لها بهذه الضربات. طبعا الشارع بات أذكى بكثير من قبل، بات يعرف الحقيقة، لذلك هناك سخط جنوبي على هذه التصريحات، لأن لو كانت مثلا صنعاء لم تتحلى بذلك الذكاء كانت ستضرب مطار عدن مقابل مطار صنعاء، لكن حكمة القيادة تدرك دائما من وراء هذه التحركات، فضربت 5 مطارات مقابل مطار صنعاء في عمق المملكة السعودية. ماذا يدلل ذلك الوعي الذي بات يتحلى به المواطن الجنوبي اليوم؟
1: المواطن اليمني برمته ليس فقط المواطن الجنوبي يدرك جيدا أن العدو السعودي يسعى إلى تمزيق اليمن وتفتيته، وخاصة في المناطق الجنوبية شعروا بشكل كبير أن التحرك السعودي في المهرة وفي حضرموت والاستيلاء على وفتح منفذ مائي وكل هذه والاقتضاء أجزاء من المحافظات اليمنية، يدرك ما هو المشروع السعودي وما هو المخطط السعودي، ويدرك أن العدو السعودي هو العدو التاريخي لليمن، وبالتالي تحركه جاء من هذا المنطلق. ولولا المكابرة من بعض الأقسام السياسيين لتوجه الجميع كلهم إلى مواجهة مملكة الشر وجارنا هذا العدو.
0: نعم، ولكن المخطط كان خبيثا جدا، كان يريد احتراب داخلي مطار عدن مقابل مطار صنعاء.
1: نعم هو كان يريد الاحتراب الداخلي، وهذا وعي القيادة ما جعله وحرمه من هذه الأمنية.
0: نعم، وكذلك ما دور هذا التصرف أو هذه الخطوة في أن يصحو الشارع الجنوبي والجنوب الشرقي تجاه المخططات التي تحاك؟
1: هو منتبه لهذا بشكل كبير، إلا أولئك الذين يرتهنون للمال السعودي، وهم قلة من القيادات التي تظهرهم في الشاشة أو تبرزهم، ولا وجود لهم على الميدان في المناطق الجنوبية، إنما هم فقط في الإعلام وفي الفنادق، وبالتالي لن يكون لهم صدى في الميدان ولن يكون لهم أي فائدة.
0: نعم سيدي الكريم، طبعا اليمني اليوم غير اليمني بالأمس، بات يدرك ويفهم ويعرف ويستقر، بل أيضا كلما يسعى إليه العدو، وبات معروف من هو العدو الحقيقي لليمني سواء جنوبا أو شمالا شرقا أو غربا. ونحن اليوم نواجه مخاطر محدقة بهذا الوطن، ليس فقط بفئة عن فئة أخرى، يجمعنا وطن واحد، تجمعنا عقيدة واحدة، تجمعنا دين واحد، يجمعنا هدف واحد وهو رخاء هذا المواطن. ولكن التضليلات التي كانت قد غمت على أعين الكثير بات اليوم بعد هذه الحرب، بعد 7 أكتوبر وطوفان الأقصى، بات جليا من هو العدو الحقيقي ومن الذي كان يقف خلف كل هذا الاحتراب اليمني والاحتراب العربي أيضا. لكن للأسف ونحن في عتبات هذه الحرب المستعرة وهذا التصعيد، يظل هناك سؤال دائما يطرح: متى ستنتهي هذه الحروب؟ هناك طرف دائما يتحلى بالصبر، هناك طرف دائما يتحلى بالحكمة، هناك طرف دائما يتحلى بالصمود، وهناك طرف دائما معتدي. ما هو الحل حتى تظل هذه الرؤى متوافقة وتتقارب في وجهة نظركم، عسكريا سياسيا اقتصاديا؟
1: الحل هو بخروج الأمريكي من المنطقة ونفع يده عن هذه المنطقة، ولن يكون إلا بصحوة كبيرة من الأمة، وأيضا الحل بزوال هؤلاء الذين يتسلطون على الأمة من الحكام المرتهنين للغرب ولأمريكا. الحل هو بالرجوع إلى المشروع القرآني والتوعوي الصحيح. الحل هو هذا بوحدة حقيقية بين العرب والمسلمين وإدراكهم من هو عدوهم الحقيقي، هذا هو الحل وليس غيره. وسيظل هناك صراع بين محور الشر ومحور الخير، وسوف تكون الغلبة دائما، وكما شهدت المسلمات والتاريخ أن الحق دائما له ينتصر مهما كانت جولات الباطل.
0: نعم، وفي محور المقاومة أيضا هناك مقارنة نريد أن نتبينها أكثر في إطار محور المقاومة. هناك إيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهناك الجمهورية اليمنية في مواجهتهما مع الأمريكان. ما الفرق بين اليمن وإيران في هذه المواجهة؟
1: لا يوجد هناك فرق، المشروع واحد والعمل واحد، إنما الجمهورية الإسلامية كيعتبرها وأنها تمثل الأمة الإسلامية بكاملها العربية والإسلامية، وأنها في موقعها أيضا جاءت لأن تكون هي في المواجهة، وكان اليمن هو الامتداد لامتداد تاريخي، وهذا هو، ليس هناك فرق، فالمشروع واحد.
0: نعم، ولكن أتحدث عسكريا.
1: عسكريا الإمكانات وما وصلت إليها الجمهورية الإسلامية من إمكانات ومن قوة تستطيع أن تفرض خيارات أكبر.
0: نعم، نتحدث عن عندما قاومت اليمن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت مقارنة طبعا كما قلتم بالإمكانات، كانت شحيحة الإمكانات، كانت قليلة الوعي التكنولوجي، ورغم ذلك جرت أمريكا أذيال الخيبة من بحارنا ومن مياهنا الإقليمية، من البحر الأحمر ومن البحر العربي ومن باب المندب. فهل تعتقدون أن السعودية قادرة اليوم على مواجهة اليمن التي واجهت من تأمرها؟
1: ما أثبتته يؤكد أن السعودية لن تكون قادرة على تحمل الخسائر التي سيحدثها حماقاتها.
0: ما الذي تودون أن تختموا به هذا اللقاء؟
1: ما نود أن نقوله أن على الشعب اليمني وجماهير الشعب اليمني والأمة أن تثق بمقدرات قواتنا المسلحة، وأن يصطف الجميع في مواجهة هذا العدوان الأمريكي الصهيوني التي لا تمثل السعودية وغيرها من هذه الدول إلا أدوات لها.
0: نعم، سيد الكريم، سيادة الخبير العسكري العميد أمين أبو حيدر، نشكر لكم هذه الإطلالة عبر فترتنا المفتوحة تحيا اليمن، شكرا لكم.
1: يا مرحبا
0: إلى اللقاء، والنصر طبعا لمحور المقاومة وللمستضعفين على هذه الأرض بشكل عام، وبشكل خاص النصر لليمن، لصنعاء التي صبرت على كيد الكائدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وجارة السوء هذه، لم يعد أمامها خيار، والشعب قد قال كلمته، والقيادة دائما تقف خلف شعبها، وشعبها يقف خلف قيادته الحكيمة. الكل يطالب اليوم بعدم العودة إلى طاولة الحوار، وأن ننتزع استحقاقاتنا انتزاعا. سنرى الأيام القادمة ما الذي تحمله لنا. شكرا لكم.

طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام، يقرأها أحمد علي السياني. البداية بأبرز العناوين: 3 شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة. الجيش الإيراني يستهدف قواعد ومنظومات أمريكية في الكويت والبحرين. نائب الرئيس الأمريكي يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران ويدعو إلى الحوار مع طهران. واشنطن تقر صفقة أسلحة جديدة للسعودية بقيمة تقارب 2 مليار دولار. تفاصيل النشرة. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات سعي الحكومة البريطانية لإدراج الحرس الثوري الإيراني فيما يسمى قائمة المنظمات المحظورة في خطوة صهيونية مكشوفة. وأكدت الوزارة في بيان أن الحرس الثوري يمثل قوة إسلامية فاعلة ومؤثرة في مواجهة المشاريع الاستعمارية بالمنطقة وإفشال مؤامرات أعداء الأمة، مجددة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للجمهورية الإسلامية في إيران وحقها المشروع في الدفاع عن النفس والرد على العدوان والحصار الأمريكي الغاشم. أعلنت وزارة النقل والأشغال عودة مطار صنعاء الدولي إلى الخدمة عقب الانتهاء من إصلاح الأضرار الجسيمة التي خلفها العدوان السعودي الجوي الأخير. وجاء هذا الإعلان بعد عدوان سعودي استهدف مطار صنعاء بعدة غارات أدت إلى خروج مدرجي الهبوط والإقلاع عن الخدمة في محاولة لمنع هبوط طائرة مدنية إيرانية كانت تقل الوفد اليمني الرسمي العائد من مراسم تشييع قائد الثورة الإيرانية الشهيد السيد علي خامنئي في طهران، إضافة إلى أن الطائرة كانت تقل مرضى يمنيين وعالقين في الخارج. وعلى الرغم من القصف نجحت الطائرة حينها في الهبوط بمطار الحديدة الدولي المتوقف منذ أكثر من 10 أعوام مؤمنة وصول الوفد بسلام. وتأتي عادة تشغيل المطار غدا تحذير شديد اللهجة وجهته القوات المسلحة اليمنية لجميع شركات الطيران من العبور في الأجواء السعودية، مطالبة إياها بأن التحذيرات على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء لتفعل صنعاء بذلك معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار. استشهد فجر اليوم 3 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي للمناطق الشرقية لمدينة غزة في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وشهد حي الزيتون قصفا مدفعيا إسرائيليا متواصلا بالتزامن مع تقدم دبابات الاحتلال في شارع السكة شرقي الحي، فيما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف المنطقة. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في جنوب لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت هاحون وبنعشيت، فيما تعرضت أطراف بلدة عيتا الجبل لقصف مدفعي. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نفذت تفجيرا في بلدة كفر تبنيت بقضاء النطيجة جنوب لبنان. أعلن الجيش الإيراني اليوم تنفيذ المرحلة 10 من عملية الصاعقة مستهدفا قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين باستخدام الطائرات المسيرة. واستهدف الجيش الإيراني عبر مسيرات إرش أنظمة الرادارات ومنظومات الدفاع الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت، كما استهدفت مستودعات الوقود في القاعدة نفسها. وفي موجة أخرى من الهجمات أعلن الجيش الإيراني
أعلن الجيش الإيراني استهداف أنظمة اتصالات ورادارات، فيما رادارات سوبر هوك إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي الأمريكية من طراز باتريوت في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. وأضاف في بيان أن الهجمات طالت أيضا منشآت وأصول عسكرية أمريكية داخل القاعدة، مؤكدا أن الموقع الذي يضم وحدات دعم للطائرات الأمريكية تعرض لأضرار جسيمة جراء الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي نفذها الجيش الإيراني وحرس الثورة. صرح نائب الرئيس الأمريكي بأن بلاده لن ترسل 150 ألف جندي بري لتحقيق تغيير في نظام ما، في إشارة إلى إيران. وفي تصريح بل في تصريحات صحفية قال إن التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. ويرى خبراء عسكريون أن الحديث عن صعوبة الحل العسكري والتنصل عن فكرة تغيير الأنظمة قد يكون مناورة دبلوماسية لكسب الوقت أو محاولة لإلقاء اللائمة على الطرف الآخر في حال فشل المسار الدبلوماسي،

الخارجية الأمريكية موافقتها الرسمية على إبرام صفقة مبيعات عسكرية جديدة للمملكة العربية السعودية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 2 مليار دولار، وذلك في ظل تصاعد وتيرة وتوترات الحرب والمواجهات في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين السعودية واليمن بعد اعتداء على مطار صنعاء ورد القوات اليمنية باستهداف مطار أبها في السعودية. كما تأتي هذه الخطوة في خضم تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فرض حصار أمريكي على موانئ الجمهورية الإسلامية. خففت الولايات المتحدة قيود التصدير على الإمارات تقديرا لدورها كشريك دفاعي رئيسي ودعمها في تعزيز مصالح الأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك الحرب مع إيران، بحسب ما أوردت شبكة CNN الأمريكية. وبحسب الشبكة، أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية أنه سيرفع بشكل كبير من تصنيف الإمارات بموجب لوائح إدارة الصادرات. وتتيح هذه الخطوة للجهات الإماراتية الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة وخوادم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العسكرية والتقنية ذات الاستخدام المزدوج والأقمار الصناعية التجارية والطائرات المسيرة والتقنيات المستخدمة في صناعات النفط والغاز والطاقة النووية المدنية دون المرور بإجراءات الترخيص الأمريكية. حث الرئيس الأمريكي ترامب كبار المسؤولين في قطاع الدفاع على تسريع صنع الأسلحة وزيادة القدرة الإنتاجية في ظل ما تسببه الحربان في أوكرانيا والشرق الأوسط من ضغوط على مخزونات الولايات المتحدة. النبأ الأخير. رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلا لقطع المساعدات عن الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له. وصوت مجلس النواب بأغلبية

0: كان ذلك هو النبؤ الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. ثلاثة شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة. الجيش الإيراني يستهدف قواعد ومنظومات أمريكية في الكويت والبحرين. نائب الرئيس الأمريكي يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران ويدعو إلى الحوار مع طهران. واشنطن تقر صفقة أسلحة جديدة للسعودية بقيمة تقارب ملياري دولار. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة أعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: اسمي أحمد والغالب المشلي، أنا أشتغل في شركة خاصة قاعدت لي حوالي أكثر من سبع سنين، يؤمنوا ويجوا المؤسسات يستلموا معاشاتهم. أستلم معاشاتي باستمرار ولا في وقت محدد، يعني في خلال أسبوع من الشهر أستلم. والآن أنصح أخواني الذي هم يشتغلوا بشراء القطاع الخاص، أنصحهم أنهم يأمنوا على أنفسهم ويستعملوا التأمين هذا، لأنه يعيد الإنسان الحياة بالنسبة للناس وأسرهم، ويستفيدوا استفادة زي ما استفدنا إحنا.

0: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

تنورة جزاء أبشع المجازر اللي فعلوها في اليمن، وأفضع وأبشع 56 مجزرة ارتكبها العدوان السعودي على اليمن، وراح ضحيتها 250,000 يمني. مجزرة بني حوات صنعاء، مجزرة عطان صنعاء، مجزرة نقم صنعاء. مجزرة سوق الفيوش لحج، مجزرة سوق مستبة حجة، مجزرة سوق جوب عمران. مجزرة مخيم المزرق حجة، مجزرة سوق خلقة نهم، مجزرة مهمشي، مجزرة مهمشي سعوان، ومجزرة مهمشي ماوية. مجزرة عرس سنبان، مجزرة مصنع العاقل، مجزرة مستشفى عبس، مجزرة صيدي الحديدة، ومجزرة سكن المخا. دقوا أرامكو وولعوا تنوره، ودقوا مطاراتها وكل الموانئ، مقابل مجزرة دار المكفوفين صنعاء، ومجزرة مصنع الألبان الحديدة، ومجزرة زفاف حجة ذباب، ومجزرة مسافري خولان. وانتقموا ممن قاموا بمجزرة منزل القاضي ربيد، ومجزرة آل السنباني بإب، ومجزرة حي الهنود بالحديدة، ومجزرة منطقة صالة بتعز. دقوا أرامكو وولعوا تنورة مقابل مجزرة صنعاء القديمة، ومجزرة منطقة الكمب بيريم، ومجزرة قاطرة الغاز يريم، ومجزرة جسر الدليل بإب، ومجزرة سوق زبيد بالحديدة، ومجزرة دار الشريف بخولان، ومجزرة حوث بعمران. لابد من تأديب آل عقال جراء مجزرة بيت الرجال بني مطر، ومجزرة حجر عكيش بني مطر، ومجزرة المطمة بالجوف، ومجزرة سوق الحزم بالجوف. دقوا أرامكو مقابل مجزرة سوق البقع بصعدة، مجزرة بيت معياد بصنعاء، ومجزرة بكيل المير بحجة، ومجزرة هران بذمار. جارة السوء ارتكبت مجازر عدة، منها مجزرة حفار الماء بأرحب، ومجزرة سحار صعدة، ومجزرة رأس عيسى بالحديدة، ومجزرة سوق منبه بصعدة، ومجزرة مكتب التربية بعمران، ومجزرة منزل الأبي بصعدة. ومن شهداء مجازرها أيضا آل الكوكباني بالحصبة، ومجزرة قرية الركب بتعز، ومجزرة مدرسة الرشيدي بإب، ومجزرة المحلة بلحج. دقوا ولد سلمان واخو نوره جراء مجزرة سوق الخلود بتعز، ومجزرة مدرسة الأيتام بتعز، ومجزرة الصالة الكبرى بصنعاء، مجزرة المعاطرة برق بالجوف، ومجزرة الهيجة المصلوب بالجوف. دقوا من أزهقوا أرواح أطفالنا في مجزرة باص ضحيان بصعدة، ومجزرة سجن القحزة سجن قحزة بصعدة، ومجزرة مصنع اسمنت عمران. وقد قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، وعلى الظالمين تدور الدوائر. ونقول ما قاله شاعرنا معاذ الجنيد: حرب وقد فرضت فنحن رجالها، سنخوضها حتى تصير غرامة،
ونخوضها حتى يرى أطفالنا أسر الملوك أراملا ويتاما، ونخوضها حتى يؤذن مالك أن الجحيم تقيأت أجساما. سنسومكم حتى يظن بنا الورى أننا نمارس فيكم الإجرام.

جاءت بمدفون الصدور وعيون شر مستطير، تبدي عداوتها كسوءتها وتنفخ في النفير. مجنونة تهري وتنذر بالنكال وبالثبور، مخمورة بالمال توغل في الحرام وفي الفجور. هي جارة السوء التي تشجى بحبل من سعير، هي جارة السوء التي تشجى بحبل من سعير، مسعورة إن لم تعض تبول في الماء الطهور، مسعورة إن لم تعض تبول في الماء الطهور. مسمومة الأنفاس يهرب من تنفسها أثير، أكالة أبناءها نهاشة من في القبور، أكالة أبناءها نهاشة من في القبور. في سمعها وقر وبين جفونها ليل الضرير، بتهور الخنزير تأكل ثم تبصق في البدور، بتهور الخنزير تأكل ثم تبصق في القدور. وتروم أن نأتي إليها بالولاء وبالنذور، ونغض طرفا حين تعبث بالحقيق وبالبخور. قد ساءها منا الإباء وعزة الحر الغيور، وشموخنا فوق الشوامخ في الشواطئ والثغور. فإذا بها انتفخت لتحكي صولة الأسد الحصور، لعقاب من جهل انتقاما ومكرى مرضعة الشرور. جاءت بآلات الدمار وعدة الجيش الأجير، لتدك مدرسة ومزرعة وبيتا من حصير، ويقدمون لها مواجعنا وأنات الفقير، وشواء أشلاء الصغار ولحم ربات الخدور. في حفلة للزار غصت بالعميل وبالأجير، شربت دم الأطفال منا بالصغير وبالكبير. وبنشوة المخمور بالشهوات صاحت في الحضور، هذه عواصفنا فهل عصاة أمري من مجيري. يا جارة في قصرها تزهو وترفل في الحرير، أخطأت تقديرا وغابت عنك عاقبة الأمور. أنا أولو بأس ومقبرة التهور والغرور، وسيولنا دفاقة من حيث أوكار النسور. يكفي فلسنا الملحقين بضيعة القصر الأمير. هذا فراق بيننا ومعاده يوم النشور. شب الفتى وأزاح ذاك الطوق عن عنق الصغير، والدين يحفظه لدى الأجيال خفاق الصدور. ما كان يزرعه هديان التآمر والسدير، تم اقتلاع شروره من كل حاضرة ودير. وربوع من قالوا لها ثوري، فإنك لن تثوري، ثأرت لعزتها وتلقب نعلها ذاك العسير.

0: مستمعينا الكرام، في فترتنا المفتوحة تحيا اليمن نتابع وإياكم هذه المعادلة الغريبة العجيبة والشاذة. صواريخ إيران تضربكم بسبب قواعدنا، وعليكم دفع المزيد لكم كي لنا كي نحميكم. القواعد الأمريكية لم تحمي أي دولة في الخليج، وأمريكا ترامب يحمون إسرائيل فقط. أما القواعد في الخليج فهي عبء كبير على دول الخليج، ولو أن الخليجيين عندهم قليل من الفكر وذرة من الفهم لطالبوا بمغادرة هذه القواعد التي لا تسمن ولا تغني من جوع. لكن ما هو الذي حصل؟ الذي حصل أنه ترامب جدد مطالبته دول الخليج بدفع المزيد والمزيد من الأموال مقابل ما وصفها بالحماية الأمريكية. أي حماية أمريكية لا نعلم، معتبرا أن وجود القواعد العسكرية الأمريكية جعل تلك الدول عرضة للاستهداف، في تصريحات أثارت تفاعلا واسعا لما حملته من اعتراف مباشر بتداعيات الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وفيما تضرب صواريخ إيران دول الخليج بسبب القواعد الأمريكية، إلا أن ترامب يتعامل مع هذه الدول وفق معادلة غريبة جدا، حيث قال إن الولايات المتحدة تتحمل أعباء حماية ما وصفها بأغنى منطقة في العالم، ولذلك فإن على دول الخليج أن تدفع مقابل هذه الحماية. وأضاف: أريد تعويضا، نحن نحمي أغنى منطقة في العالم وننفق عليها. يعني والله العظيم لا نعلم هذا بأي منطقة تحدث. المهم، وأكد نفس المعتوه ترامب أن واشنطن ستحصل على الأموال من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، شوفوا الثقة، ومن غيرها كمان من دول الخليج، في تصريحات تعيد إلى الواجهة نهجه القائم على ربط الوجود العسكري الأمريكي بالمقابل المالي، وكأنهم هم طلبوا منه أن يقيم قواعده الأمريكية على أراضهم. وتكشف بحسب مراقبين طبيعة العلاقة التي تنظر بها الإدارة الأمريكية إلى حلفائها في المنطقة.
1: الشيطان النجدي يتآمر على اليمن، اليمن السعيد، اليمن العظيم، ويتآمر على الشام في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. من هم الأعراب أيها السعوديون؟ رئيسة البرازيل ليست أعرابية، فيدل كاسترو ليس أعرابي، حماس شاميون وليسوا أعراب، إيران ليسوا أعراب. من هم الأعراب؟ السعودية ودول الخليج قد تمول أي شيء، ولكنها لن تمول بالمطلق أي شيء قد يؤدي إلى تحرير فلسطين. هي فقط تدفع الدية من هنا من هذا الجيب، وتدفع ثمن قتل الفلسطيني على من الجيب الآخر، يعني وتستخدم الدين أبشع استخدام. السعودية تحديدا تريد أن تعطي الفكر الديني اليهودي المتطرف تفوقا أخلاقيا على المنطقة، ولذلك أنشئت الجماعات المسلحة المتطرفة مثل داعش. هدف داعش فقط هو أن يجعل المواطن العربي يقول اليهود أكثر رأفة من داعش. دول الخليج تتبادل الأدوار بالنسبة لنا كفلسطينيين، يعني في الوقت الذي تظهر السعودية مخالبها وأنيابها تجاه الفلسطيني تقوم قطر بدور يعني أكثر رقة. نحن نعرف ما هي الدور القطري وما هي الدور السعودي، لكن بالنسبة
0: هناك مثل يمني يقول: كل علة وبوها الدم، وكل علة في المنطقة العربية وأبوها وأمها أمريكا. أمريكا هي التاريخ الأسود، وأطماعها في اليمن جلية وواضحة

0: في منتصف القرن التاسع عشر كانت الأطماع التجارية الأمريكية سبباً في فرض هيمنتها على دول آسيا. وفي تلك الفترة كانت السفن التجارية الأمريكية تشعر بقيمة الجزء اليمني القابع تحت الاحتلال العثماني، وكان غموض المعلومات لديهم عن طبيعة ذلك الجزء الغني بتجارة البن سبباً في إثارة شهية الأطماع الأمريكية للتعرف أكثر على المناطق المجهولة لهم، فكانت عدن الواقعة تحت الاحتلال البريطاني منطلق بحثهم عما يشبع غريزة جرائم النهب لديهم في اليمن. في العام 1906 افتتحت أمريكا مكتب تبادل اقتصادي في عدن أثناء فترة الاحتلال البريطاني، ومن خلاله كانت طلائع الاستخبارات الأمريكية ترصد أولى معلوماتها عن اليمن لأسباب تتعلق باكتشاف الثروات داخلها. في العام 1905 زار مسؤول التبشير المسيحي الأمريكي تشارلز كامب في منطقة الخليج اليمن أثناء الدولة العثمانية مع زوجته، وقد كان المبشرون المسيحيون بمثابة سرايا التدخل الأمريكي في أي منطقة يحتلها العثمانيون ومنها اليمن، وقد عاش في مناخة مدة عامين، إلا أنه قتل بعد أن تم كشف نواياه التبشيرية. لقد أثر مقتل المبشر وزوجته حفيظة الأمريكيين الذين طلبوا من البريطانيين عبر سفارتهم في عدن السماح للقنصل الأمريكي مورز بالسفر إلى صنعاء من أجل التحقيق في مقتل المبشر المسيحي ومعرفة الجهة التي قتلت في العام 1910. في العام 1902 أسس الأمريكيون شركة للجلود في عدن كانت تهدف لجمع الجلود من كل أنحاء اليمن، وقد استمرت هذه الشركة حتى عام 1927 بعد أن حققت أرباحاً كبيرة وحققت سمعة عالمية ممتازة بسبب هذه التجارة. بعد الحرب العالمية الأولى واستقلال اليمن بقيادة الإمام يحيى حميد الدين، عمل الأمريكيون على محاولات عدة للبحث عن المعادن في اليمن، إلا أن تلك المحاولات لم تفلح بسبب عدم حصولهم على الحرية الكافية التي تجعلهم يبحثون بمفردهم داخل الأراضي اليمنية والشروط الصارمة التي وضعها لهم الإمام يحيى. حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها نفوذ استعماري في اليمن في فترة الإمام يحيى من خلال طلبات اقتصادية في إيجاد شركات في صنعاء والحديدة وإبرام اتفاقيات حصرية للتنقيب عن النفط في اليمن والمعادن ومنجم الملح في الصليب، وقد ربطت تلك الاتفاقيات باعترافها الرسمي لليمن، ولأن تلك الاتفاقيات كانت تحد من توقيع اليمن اتفاقيات تجارية مع دول أخرى، فقد رفضت التوقيع على تلك الاتفاقيات المشروطة بشبهات تمس بالسيادة الوطنية. مثلت وكالة التنمية الأمريكية التي تقوم أمريكا بافتتاح فروعها في الدول النامية بعد الحرب العالمية الثانية الوكالة الاستخباراتية للمنظمات الأمريكية التي تفتح لجهاز الاستخبارات الأمريكي المجال لرصد معلوماتهم الاستخبارية عن كل دولة نامية تتدخل فيها. ومنذ إنشائها في العام 1959 دخلت اليمن أزمات سياسية وحروبا عقب ثورة 26 سبتمبر، ومن خلال تلك الوكالة كان التحرك الأمريكي يستغل ذلك الستار لممارستها. كان لدخول جمهورية اليمن الديمقراطية في المعسكر الاشتراكي السوفيتي سببا في عودة الأطماع الأمريكية إلى اليمن، حيث جعلت من السعودية وكيلها المباشر في تدخلها ومحاصرة اليمن الجنوبي في تلك الفترة ودعم حروب شطري اليمن ومنع أي محاولة لتوحيد اليمن، والتي كان من نتائجها جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي. كما كانت الحروب بين شطري اليمن في مطلع عقد الثمانينات تمثل صورة من التدخل الذي يخدم المصالح الأمريكية في اليمن. كانت اليمن إحدى أهم الدول المستهدفة لتجنيد الشباب اليمني للذهاب إلى أفغانستان وخوض حرب أمريكية هناك تحت شعارات دينية وهابية قام بها كبار تجار وهابية في اليمن خلال ذلك الوقت، لتؤسس أمريكا من خلال أولئك الشباب عناصر القاعدة الذين شنوا حملات تكفيرية زعزعت الاستقرار في المجتمع اليمني وأججت الطائفية بين أبناء اليمن الواحد. وظهر التدخل المباشر لأمريكا في اليمن مع نظام علي عبد الله صالح في عقد الثمانينات، والذي وقع اتفاقية نفط مع شركة هينت التابعة لمن كان يصفه صالح أصدقاؤه، وهو الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب الذي جاء بنفسه لافتتاح تلك الشركة رغم أنه كان في منصب نائب الرئيس الأمريكي. وقد تم تفصيل تلك الشركة بما يتناسب مع مصالح الشركة الأمريكية من خلال مصفات تلبي فترة تواجدهم في اليمن، بالرغم من الخطط الاستراتيجية لليمن كانت قد حددت رأس عيسى لبناء مصفات مع خزانات استراتيجية ستمثل بنية تحتية لجعل اليمن دولة نفطية ذات إنتاج اقتصادي مجدي. ورغم المخزون الاستراتيجي الذي تتمتع به مارب، فإن ما تم بناؤه من بنية تحتية للنفط كان وفق ما رأته الشركة الأمريكية وبإنتاج بسيط لا يتعدى 300,000 استفادت منه الشركة الأمريكية بالدرجة الأولى، بينما تحملت اليمن تكاليف إنشاء المصفاة وصيانتها من نصف الإيراد الذي كان مخصصا لها، كما أن تلك الصفقة لم تكن سوى رد فعل لاكتشاف السوفيت للنفط في جنوب اليمن. ومثلت فترة ما بعد صيف 1994 التي شنها نظام صالح والإصلاح على الجنوب لذريعة التصدي للانفصال مرحلة السيطرة الأمريكية على اليمن، حيث عقد صالح الصفقة مع أصدقائه الأمريكيين على أيديهم في اليمن مقابل دعمه وترسيخ نظامه وتوريث الحكم في اليمن. ظهرت أولى أشكال ذلك التعاون المدمر للبلاد في تقسيم الجيش إلى جيشين أساسيين، رغم أن أمريكا كانت تتحكم بهما إلا أنها كانت تلبي رغبات صالح من خلال الحرس الجمهوري وتلبي رغبات حليفها الآخر علي محسن الأحمر. وقد حول الطرفان الجيش اليمني إلى ميليشيات قسم الولاء لمنتمين للمؤسسة العسكرية لقائد الحرس أو قائد الفرقة الأولى مدرع. ومنذ العام 2000 كانت اتفاقيات مكافحة الإرهاب التي وقعها نظام صالح مع أمريكا تجعل من السفير الأمريكي الحاكم الفعلي لليمن وصاحب اليد العليا التي تسيطر على كل مفاصل الدولة العسكرية والأمنية. فلم يقتصر تقسيم نظام الدولة على تقسيم الجيش، بل وصل الأمر إلى تشكيل جهازين أمنيين لليمن يعملان بأجندتين مختلفتين تشرف عليهما أمريكا وتقوم بتدريبهما ووضع خططهما. وبناء على ذلك أصبح النظام الحاكم مجرد أدوات بيد أمريكا، وأصبحت السيادة اليمنية ليست مجرد مؤسسات أمنية وعسكرية واقتصادية ومنظمات أمريكية مختلفة، تتحكم اليمن في كافة جوانبه حتى الجانب الثقافي الذي عمد على تغيير الهوية اليمنية حسب مخططات أمريكية. في ظل ذلك الوضع المزري في البلاد الذي كانت فيه الأحزاب اليمنية تائهة تدور في دوامة من الصراعات التي يتحكم بها السفير الأمريكي في صنعاء، وبلغت الفوضى فيها حد الضياع السياسي والاقتصادي، كان الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه يرفع صوت الحق ويشخص خطورة الوضع الذي يهدد المنطقة العربية والإسلامية، ويشعل نورا من الحقيقة التي أرعبت أمريكا وجعلت من سفيرها الأمريكي يقود معركة ضد الأبرياء في صعده. فعلى إثر حادثة تفجير المدمرة الأمريكية USS Cole في العام 2000 رضخ النظام الحاكم على اليمن بموافقته على مشروع مكافحة الإرهاب الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة من الحادث المفتعل. فجاء التفجير الآخر في 11 من سبتمبر عام 2001 في برجي التجارة العالمية في مدينة نيويورك الأمريكية لترفع أمريكا شعار من ليس معنا فهو ضدنا في هجمة استعمارية جديدة ضد العالم الإسلامي والتي اعتبرها بوش حملة صليبية جديدة. وفي هذه الظروف تحرك السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني وأطلق شعاره من قاعة مدرسة الإمام الهادي في مران بمحافظة صعدة بتاريخ 17 من يناير عام 2002 قائلا: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: نعود من جديد أمام هذه الأحجار لنقول: هل نحن مستعدين أن نعمل شيئا؟ كما يقولون نحن مستعدين أن نعمل شيئا، كما هو الجواب على من يقول ماذا نعمل؟ أقول لكم أيها الأخوة، اصرخوا، ألستم تملكون فرقة أن تنادوا الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام؟ أليست هذه الصرخة يمكن لأي واحد منكم أن يطلقها؟ بل شرف عظيم لو نطلقها نحن الآن في هذه الجاعة، فتكون هذه المدرسة وتكون أنتم أول من صرخ هذه الصرخة التي بالتأكيد بإذن الله ستكون صرخة ليس في هذا المكان وحده، بل وفي أماكن أخرى، وتجدون من يصرخ معكم إن شاء الله في مناطق أخرى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: ولم يكن المشروع القرآني والذي أبرز معالمه الشعار موجها نحو النظام السياسي الجمهوري في اليمن، بل ضد الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. لهذا لم يتحرك نظام علي صالح ضد الشعار من أول يوم، لأن المؤسسة الأمنية العسكرية والسياسية في صنعاء لم تكن ترى فيه خطرا على النظام اليمني. غير أن الأمر اختلف بعد زيارة رئيس النظام علي عبد الله صالح إلى واشنطن في نوفمبر من العام 2002، وعاد من تلك الزيارة وبدأت السلطة تلاحق المكبرين وتزج بهم في السجون، وتم الإعداد للحرب الأولى أثناء زيارة صالح لأمريكا مع الرئيس الأمريكي بوش ووزير دفاعه رامزفيلد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وأشرف السفير الأمريكي بنفسه على التحركات الأمنية، وذهب إلى صعدة بنفسه للإشراف على الأجهزة الأمنية، وتعدى الأمر إلى ذلك بتصريحاته المباشرة للصحافة عن تلك الأحداث. وهكذا استمر التدخل الأمريكي في اليمن إلى أن سيطرت على ثورة 11 من فبراير، وتم تشكيل ما يسمى المبادرة الخليجية التي أتت بالرئيس هادي إلى السلطة ليكون مستشارا للسفير الأمريكي الذي عرف بالحاكم الفعلي في اليمن. كل تلك الأوضاع أدت إلى اشتعال ثورة 21 من سبتمبر التي قطعت يد الوصاية الأمريكية في اليمن، فقادت أمريكا حربا كونية ضد اليمن أعلن عنها من واشنطن، حركت فيها أدواتها السعودي والإماراتي في حرب دامت 10 سنوات. ومع بناء جيش يمني نابع من قيم الثورة اليمنية 21 من سبتمبر عام 2014 استطاع أن يحقق السيادة اليمنية.
2: لقد أعلننا منذ اليوم الأول وقوفنا بشكل كامل مع أبناء شعبنا الفلسطيني.
0: كان قائد الثورة يعبر لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الفلسطيني عن مواقف إسلامية حقيقية بنصرة أهل غزة ومقاومتها ضد جرائم أمريكا وإسرائيل الصهيونية، فكان جبهة ضربت لأول مرة المصالح الصهيونية في المنطقة ومنعت سفن إسرائيل من المرور في البحار اليمنية العصية على المعتدين. وهنا شعرت أمريكا بضرورة تدخلها المباشر، فأرسلت طائراتها في محاولة فاشلة لترهيب اليمن وقائدها، فكان عون الله وفضله عظيما بهزيمة هزت هيبة الجيش الأمريكي وأساطيله في العالم. ولم تستطع الإمبراطورية الصهيونية المجرمة إخفاء فضيحتها في اليمن، اليمن العصية التي اعتمدت في حربها ضد أمريكا على قوة الله عز وجل في كشف تاريخ أمريكا الأسود.

الشعب اليوم قال كلمته لن تغير الواقع إن لم تلمس وجع الأرض. اليمني ينتظر، اليمني ينتظر نتائج لا جولات لا تفاوضات. السلام الحقيقي يبدأ من إنهاء ملف الأسرى، رفع حصار المطارات والموانئ، صرف المرتبات، فك الطرقات والمنافذ، لا نبحث عن انتصارات سياسية بل عن حقوق إنسانية.

والكلمة الفصل لقيادتنا الثورية الحكيمة سنكون في انتظارها اليوم بمشيئة الله. تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية طاقم اليوم الذي صاحبكم على مدار 3 ساعات ونصف، يهديكم تحية وسعيد وشرف بصحبتكم لهذا اليوم في رحلة أثيرية. هي التحية لكم من الأعداد وتقديم مها موسى وسمح القوم. من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمراني. من الإدارة العامة للأخبار عبد الله شرغة ميسون الرديني. هي لكم أيضا من التحرير في الأخبار يونس جغمان. من النظم والمعلومات محمد المتوكل. من المكتبة والتنسيق محمد سنهوب. كل التحية لكم سامعنا الكرام من التنفيذ على الهواء يحيى مهدي.

تحية اليمن من صنعاء يهديكم تحياته إخراجا عبد الله حسين الوشلي. تحية اليمن من صنعاء، تحية اليمن، تحية فلسطين، تحية غزة، تحية إيران، تحية العراق، يحيى محور المقاومة، وتحيا شعوب العالم.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي للمناطق الشرقية لمدينة غزة في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وشهد حي الزيتون قصفا مدفعيا إسرائيليا متواصلا بالتزامن مع تقدم دبابات الاحتلال في شارع سكة شرقي الحي، فيما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف المنطقة. إيران ترد على العدوان الأمريكي فجر اليوم وتستهدف قاعدة علي سالم في الكويت وقاعدة الأزرق بالأردن وتجمعا للقوات الأمريكية. حرس الثورة يؤكد تركيز العمليات الإيرانية على استهداف البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة، والجيش الإيراني يربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ واشنطن مذكرة التفاهم ووقف الأعمال العدائية. إسقاط مسيرة مفخخة من قبل نظام الدفاع الجوي في القنصلية الأمريكية في أربيل بالتزامن مع وقوع هجوم استهدف مقارا لجماعات كردية مناهضة لإيران في السليمانية. نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس يستبعد إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران ويدعو إلى الحوار مع طهران، متهما جهات داخل حكومة الاحتلال بمحاولة إطالة الحرب وعرقلة المسار الدبلوماسي. الخارجية الأمريكية تعلن موافقتها على صفقة مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 2 مليار دولار بذريعة دعم الأمن القومي وحماية حلفائها بالمنطقة. مجلس النواب الأمريكي يرفض تعديلا لقطع المساعدات عن الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له. وختام موجزنا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحث شركات التصنيع العسكري على رفع الإنتاج في ظل استهلاك الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط مخزونات الولايات المتحدة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء.

0: وقفة إعلانية.
1: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. هناك عبادة من أهم العبادات التي أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين، والكثير من المؤمنين ينسون هذه العبادة أو يغفلون عن هذه العبادة أو تقل لديهم هذه العبادة. الله سبحانه وتعالى أراد من المؤمنين أن يكونوا دائما في حالة ذكر له، وفي حالة حمد له، وفي حالة شكر له. هذه العبادة المهمة هي الشكر لله سبحانه وتعالى. نجد في آيات القرآن الكريم كثير من الآيات تطلب من المؤمنين أن يكونوا من الذاكرين ومن الشاكرين. والشكر لا يقتصر فقط عندما يكون الإنسان في نعمة، بل يجب أن يكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى في كل حال وفي كل الأوقات وفي كل الظروف. والمشكلة أن الكثير من الناس ينسون الشكر لله سبحانه وتعالى حتى وهم في حالة النعمة، وهم يتقلبون في النعمة، وهم في حالة من الرخاء ينسون الله، ينسون الشكر لله سبحانه وتعالى. حينما نتأمل في آيات القرآن الكريم نجد كم من الآيات تحدثت عن الشكر وأن يكون الإنسان شاكرا لأنعم الله، أن لا ينسى الله سبحانه وتعالى، لأن الشكر للإنسان يزيد الله سبحانه وتعالى الإنسان نعمة وتوفيق وهداية عندما يكون من الشاكرين. يقول المولى سبحانه وتعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هكذا يقول المولى تعالى: أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس ناسين، غافلين، معرضين. والله ذو فضل في كل شيء، فضل عليهم في الحياة كلها، فضل عليهم بالصحة بالعافية بالرزق بالسمع بالبصر بالنعم التي لا تحصى ولا تعد. يقول المولى تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. كثير من الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، ويجني على نفسه. عندما لا يشكر الله هو يجني على نفسه ويضر نفسه وينفصل عن الله سبحانه وتعالى. يقول المولى تعالى: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. على هذه الأشياء التي خلقها الله في الدنيا، هكذا يقول الله في القرآن: أفلا يشكرون، بمعنى حالة استغراب من الإنسان الذي خلق الله له منافع كثيرة في هذه الحياة، ومأكل ومشرب. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليل قليل الإنسان يشكر الله على هذه النعم. والمشكلة عندما تضيع من الإنسان تلك النعمة يتذكرها ويسأل الله أن يعيدها ويطلب من الله تلك النعمة، وعندما كانت موجودة لم يكن لها من الذاكرين ولا لله عليها من الشاكرين، ناسي لله سبحانه وتعالى. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع. كم من الناس يشكرون الله على نعمة السمع؟ قليل. القرآن يقول قليل، والواقع يقول قليل. والأبصار، كم من الناس يشكرون الله على نعمة البصر؟ أصبحت القضية كأنها روتين، كأنها نعمة عادية ليست نعمة عظيمة، وينسى الإنسان أن الله أنعم عليه بنعمة من أجل النعم وهي هذه الحواس، ومن أهمها النظر البصر. يقول العلماء أنه لو تمكن الإنسان أن يصنع كاميرا بنفس التقنية التي خلقها الله في العين لأصبح حجم تلك الكاميرا

تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني الشكر للإنسان، لا ينفع الإنسان إلا نفسه حينما يشكر الله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن أشكر الله سبحانه وتعالى حتى لو كنت ترى أن النعم التي أنعم الله بها عليك قليلة وصغيرة، أشكر الله لتزداد، ليباركها الله، ليزيدك من فضله، لأن الشكر مفتاح للخيرات والبركات، مفتاح للعطاء من الله سبحانه وتعالى. يضرب الله لنا في القرآن الكريم أمثلة من كيف كان الشاكرون يشكرون الله على نعمه. يقول المولى تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لقمان أعطاه الله الحكمة لكي يشكر الله، لكي يكون من الشاكرين. إذن كذلك أعطاك الله سبحانه وتعالى الحواس لتكون من الشاكرين، أعطاك السمع لتكون من الشاكرين، أعطاك نعمة النطق لتكون من الشاكرين، أعطاك نعمة الهداية لتكون من الشاكرين. وهكذا كم من النعم من الله سبحانه وتعالى يتقلب فيها الإنسان وينسى أن يشكر الله عليها. يقول المولى تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هكذا يريد الله سبحانه وتعالى أن تكون العبادة فيها شكر له سبحانه. يقول المولى تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب الإنسان، لكن الإنسان بإعراضه، بنسيانه، بتقصيره، بتفريطه، بمعصيته، يجلب الغضب الإلهي على نفسه ويجلب العذاب. وإلا فالله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يكون ذاكرا شاكرا، عندها لا يمكن أن يكون هناك عذاب وسخط وضربات من الله. في هذه الأيام المباركة والناس يتقلبون في نعم الله سبحانه وتعالى في فرحة العيد، أيضا جعل الله سبحانه وتعالى الأنعام، سخرها للإنسان ليأكل منها، يأكل الإنسان من هذه اللحوم، من هذه الأنعام، وينسى أن يشكر الله. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في هذا الجانب، كيف يجب أن يكون الإنسان من الشاكرين على هذه النعم. يقول المولى تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. تسخير من الله سبحانه وتعالى لكي يكون الإنسان شاكرا، لا أن يكون كافرا، لا أن يكون غافلا. من الشكر أن يكون الإنسان ذاكرا لتلك النعمة، شاكرا لله عليها، منفقا منها، مهتما بالفقراء والمساكين. لذا نلاحظ هكذا في الآية، يقول الله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يعني لا تأكلوا منها فقط وتنسوا الناس، لأن هذا من الشكر لله. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يكون ذاكرا شاكرا. في نعمة العيد يجب أن لا ينسى الإنسان الشكر لله والذكر لله والتكبير لله والحمد لله سبحانه وتعالى على نعمه، لأنه أحيانا يغفل الإنسان في حالة الفرحة ومواسم الفرحة ويتقلب في النعم وينسى أن يحمد الله وأن يشكر الله سبحانه وتعالى، وهذا يعتبر كفر، يعتبر كفر بأنعم الله، يعتبر نسيان لله سبحانه وتعالى. اذكروني أذكركم، تأمل هذه الآية: اذكر الله ليذكرك، اذكر الله في الرخاء ليذكرك في الشدة، اذكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ليذكرك في حالة ما تكون أنت محتاج إلى الله، إلى تيسيره، إلى ألطافه، إلى عنايته، إلى رعايته. وإلا فسيتركك الله وسينساك الله سبحانه وتعالى، بمعنى سيتركك من فضله، من رعايته، من هدايته، من توفيقه. فلا تنسى الشكر لله سبحانه وتعالى والحمد لله في كل وقت وأوان وحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات الأخيرة من سورة الأعلى، وهي سورة مكية، والآيات كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالتأكيد على قضية هامة من قضايا الدين، هي أن الفلاح نصيب من تزكى. ولو تأملنا التعبير لوجدنا الفعل أفلح وتزكى فعلين مطلقين، فالفلاح إذن نصيب من تزكى في كل حال وحين. قد أفلح في كل هدف ووسيلة، وفي كل عمل ونية، وفي كل نطق وصمت، وفي كل مهمة وواجب، وفي كل قصد واستقبال، وفي كل أخذ وعطاء، بل وفي الدنيا والآخرة. وكما أن أفلح يعني هذا العموم وهذا الإطلاق، فإن تزكى كذلك تشمل من تزكى من العصيان لأمر الله، وتزكى من المخالفة لنهي الله، وتزكى من الشرك بالله، وتزكى عن نسيان الله، وتزكى عن اتباع الشيطان واتباع الهوى، وتزكى من دنس الشهوات، وتزكى من الأطماع، وتزكى من البغي والعدوان على الناس، وتزكى من الظلم للناس ولنفسه، وتزكى من كل ما يسيء إلى الحياة والناس ويضر بالحياة والأحياء ويؤذي الآخرين. إنه إنسان مستوي صالح ذو قلب سليم، فليس في قلبه ذل إلا لله، ولا خضوع إلا لله، ولا طمع إلا في عفو الله. ليس في نفسه شح ولا بخل، لأنه يؤمن أن المال كله مال الله، وهو عارية مستردة، فهو ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى. ليس في قلبه شيء من الخيلاء والكبرياء، لأنه يؤمن أن الكبرياء لله وحده، والله لا يحب كل مختال فخور. ليس في سلوكه أي مظهر للرياء، لأن أعماله كلها خالصة لوجه الله متبعة لهداه. ليس في كسبه حرام ولا باطل، لأنه يقف عند حدود الله ولا يتعدى حدود الله. هذه هي بعض معاني تزكى التي بمعنى تطهر وصلح. فإذا حملناها على معنى نما وزاد، فإن تزكى تعني ذلك الإنسان الذي تنمو في قلبه التقوى مع كل يوم، ويتضاعف في قلبه اليقين، ويزيد في سلوكه الإحسان مع مرور الأيام، لا يتغير مع تغير الأحوال من بؤس إلى نعمة، فليس ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. كلا، ليس من هؤلاء، بل هو صامد في محراب اليقين. إن حب الله والإخلاص له في العبادة يزيد فيه وينمو في كل حال وعلى أي طريق وفي كل منقلب. وهكذا يظل الإيمان واليقين ينمو ويزيد بفضل الله في قلبه، حتى يصل إلى مصاف من أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبمثل نمو الإيمان واليقين والتقوى في قلبه ينمو فلاحه ليشمل كل مهماته وكل أعماله وكل نواياه، وليعم دنياه وأخراه. فيا له من فلاح واسع شامل، ويا له من زكاء عميق سام، فهو في أمن وسلام وطمأنينة وسكينة، إنه في رحمة الله مغمور، ولواؤها عليه منشور في يوم الدنيا ويوم النشور. وهنا سؤال، هو كيف استطاع هذا الإنسان أن ينال هذا المقام الرفيع السامي من الزكاة، وأن يفوز بهذا الفلاح الواسع الشامل؟ الجواب يتضح من الآية التي تلي قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. تلك هي قوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى. إنه موصول بالله، ذاكر لله باستمرار، وذلك هو السبب في زكائه وطهارته وفي نمو تزكيه عن كل دنس وشموله لكل أحوال الدنيا. وبالتالي فإن الفلاح حليفه وحظه في الدنيا والأخرى، وكيف لا يكون كذلك وهو كلما ذكر اسم ربه خضع وأذعن وأطاع وآمن وصلى وأيقن واستجاب له واطمأن، فبسم الله يستعين على الصعود في معارج المقربين والوصول إلى مراتب السابقين، وبالخضوع لله والخوف منه يعلو على السقوط في مهاوي الوحول والمهالك، وبالاستجابة لله والاطمئنان إليه يهديه الله إلى سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، وباتباع هدى الله وطاعته يبتعد عن خطوات الشيطان الرجيم ويهديه الله إلى صراط مستقيم، وينصره على ما يزينه الشيطان من غي وغوى وما يدعو إليه من شهوات وهوى، فالله معه في كل عمل وأرب، وذكر الله رفيقه في كل منقلب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الإنسان بذكر الله يمضي في الحياة مطمئنا سعيدا في كل أحوالها، ويضفي على الناس من حوله وعلى الحياة اطمئنانا وسعادة، فالناس منه في أمن وسلام، وهو منهم في أمن وسلام، وهذا أمر حتمي لمن بينه وبين الله سلام، ولمن بينه وبين الله صالح عامر بالذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا نجد أن ذكر اسم الله وطاعته هو سبب الزكاء، وهو سبب الصلاح، وهو سبب البعد عن كل سيئات ووحول الدنيا، الذي هو الطريق إلى فلاح الدنيا والأخرى. وبعد أيها الإخوة، فقد يسأل سائل: فما بال الناس لا يفلحون مع أنهم يذكرون، وما بالهم لا يتزكون في سلوكهم مع أنهم يصلون؟ السبب واضح أيضا، هو أنهم في غشاوة عن الذكر وغفلة عن إقامة الصلاة، فهم يذكرون الله باللسان وقلوبهم في ميلان، وهم يصلون بالأركان وقلوبهم في توهان. أين تذهب قلوبهم؟ وأين تميل؟ وأين تتوه؟ ها هو الله يجيب: بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. نعم، فهم رغم تمتمات اللسان وحركات الأركان مشغولون بشيء آخر، سارحون إلى هدف آخر هي الدنيا، فالدنيا هي الأثيرة في تفكيرهم، وأهدافها ومطامحها هي المفضلة عندهم، ومتاعها هو ذو الأولوية في نياتهم ومشاغلهم، وشهواتها وأطماعها تطغى على ذكر الله في حياتهم، وتغطي على آثار الصلاة في سلوكهم، ووحول الدنيا الدنية السافلة تستولي على أعلى مراكز إدراكهم وكريم عقولهم، وتستأثر بقلوبهم، وتشغل كل خواطرهم، فتميل بها عن السواء، وتهبط بها عن السمو والرشاد، وتلطخها بالحرام، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهكذا فإن الذين يؤثرون الحياة الدنيا يجعلون الدنيا هدفا وغاية، ويصبح الحصول على لذاتها هو المبتغى مهما كلف من الجهود ومهما اتخذ في سبيله من مكر بآيات الله. فإذا الطغيان هو السلوك العادي، وإذا الظلم هو المعروف، وإذا التلوث والفساد هو السبيل المقصود لكل صادر، وهو المورد العذب لكل وارد، وإذا الفحشاء والمنكر والبغي هو الرداء المناسب لمن ارتداه، وهو السلعة المحببة في سوق الحياة. وبهذه الحال يصبح متاع الدنيا صنما معبودا من دون الله، وهدفا مقصودا دون طاعة الله، ويصير حب الدنيا أحب إليهم من الله، وأقرب إلى قلوبهم من ذكر الله. فأنى ينتظر لمثل هؤلاء زكاء، وأنى ينال أمثالهم الفلاح؟ كلا، فحب الله لا يجتمع مع الانشغال بالدنيا، وذكر الله بصدق وخضوع لا يتناسب مع وسائل الكسب الممنوع، والصلاة لله والخشوع لا يلتقي مع الفحشاء والمنكر، والسمو بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى لا يمكن أن يهبط في مهاوي الهوى والفحشاء، ولا أن يسقط في مسالك البغي والغوى. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فعليه فإن حب الدنيا وإيثارها وصرف كل جهد في حرثها متناقض تماما مع ذكر الله والخضوع له واتباع هواه. إن السبيل الأقوم هو أن نبتغي برزق الله فيها رضا الله، وأن نقصد بمال الله ومتاع الدنيا وجه الله، وأن يكون ما آتنا الله في الدنيا قربات إلى الله لا بعدا عن ذكر الله. وبعد أيها الإخوة، فإن حب الدنيا أيضا والانصراف الكلي إلى مشاغلها يعني بالضرورة النكران للأخرى والتكذيب بالبعث والجزاء، وهذا هدم لقاعدة هامة من قواعد الدين وابتعاد عن اليقين وشك في وعد الله، وهو أصدق الواعدين، فهو يقول لنا والآخرة خير وأبقى. فكيف نؤثر الدنيا بكل شرورها الفانية التافهة على الخير الأبقى عند الله في الدار الباقية؟ إنها لحماقة وسخف وجهل وغي يجب أن نتزكى منه لننال الفلاح. فالعاقل من آثر الآخرة وسعى لها سعيها. هذه القاعدة ليست طارئة بل أصيلة مع خلق السماوات والأرض، وإن هذا الوعد مع الإنسان ومع كل رسالة ورسول منذ القدم. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فسنة الله لا تتبدل ووعده لا يختلف. وإذا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم اجعلنا ممن اتصف بذكرك ونال الفلاح، والسلام عليكم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في تاريخ الإسلام هداة وإعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: أنا غلامك يا مولاي الوالي، فافتح لي الباب.
3: ما ما ما ما ما ماذا تريد أيها الغلام؟
2: جئت أحمل لك خبرا جللا وأمرا خطيرا يا سيدي.
3: ما الأمر يا غلام؟ أنجو بنفسك يا سيدي الوالي. أنجو بنفسي ممن يا غلام السوء؟ أنصار الحسين بن علي الفخي أعلنوا الخروج عن الخلافة، وها هم يملؤون المسجد النبوي، وبعضهم ينتشرون في شوارع المدينة. امنحني قطرات من الماء. اذهب وجهز لي بغلتي في الباب الخلفي.
2: اذا كنت تنوي الهرب يا سيدي فقد طرقت عين العقل.
3: اذهب كما امرتك يا غلام السوء.
2: امرك يا سيدي الوالي امرك.
4: الويل لي الويل لي الويل لي إن ضحيت بنفسي من أجل بني العباس ودنانيرهم. نعم، سأتخفى هاربا خلال الأزقة إلى عند خالد البربري بمعسكره في صواف المدينة.
5: لكم تعجبني شجاعة مولانا الخليفة موسى الهادي، خاصة في إصراره على القضاء على آل البيت. لذا لا أظن أن نسمع لآل أبي طالب صوتا بعد اليوم.
2: جئتك يا خالد البربري هاربا لا إذا مستجيرا مستنجدا.
5: من أنت أيها الرجل؟
2: أولم تعرفني أيها القائد؟ أنا والي المدينة عمر بن عبد العزيز العمري.
5: العمري؟ لا أصدق أن أراك بهذه الحالة المزرية، خائفا مرعوبا حافي القدمين وقد امتقع لونك. فماذا دهاك أيها الوالي؟ تكلم، لقد أفقدتني صبري. ما وراءك أيها الرجل؟
2: لقد ثار علينا أهل البيت وعلى رأسهم الحسين الفخي، واستولوا على أجزاء من المدينة وعلى مسجد الرسول.
5: وماذا فعلت أنت؟ هل حرمتهم بحرسك؟ هل قتلت منهم أحدا؟
2: بل نجوت بنفسي يا سيدي.
5: تبا، ليتجهز الآن جميع الجند في معسكري هذا. أريد أن أرى 200 فارس وجندي في جميع عدتهم وعتادهم بين يدي خلال ساعة من الآن. وقتلني الله إن لم أقتل الحسين بن علي الفخي.
6: توجه هذا المتبجح خالد البربري مع جنوده صوب المدينة، فأراد بكبريائه وغطرسته أن يتوجه إلى مسجد رسول الله بهدف الوفاء بوعده أن يقتل الإمام الحسين بن علي الفخي بنفسه. وهنا تصدى له مبارزا يحيى بن عبد الله بن الحسن بثباته وإيمانه وشجاعته وكفاءته القتالية العالية. لم تدم المبارزة طويلا حتى مكن الله يحيى بن عبد الله من فصل رأس البربري عن جسده، ومكن أنصار الحق من قتل عدد من جنوده، والبقية لاذوا بالفرار. وبهذا تمكن الإمام الفخي وأنصاره من تطهير مدينة رسول الله من رجس شر طغاة الأرض، وواصلوا ترتيب الجند ووضع الخطط الجهادية بغرض التوجه إلى مكة لجمع أنصار الإمام هناك. ولكن بعض المنافقين الموالين لبني العباس كانوا قد وصلوا بغداد وأبلغوا الخليفة موسى بالأمر.
7: يا لخسارة ما أنفقناه عليكم من العطايا والهبات والأموال الجزيلة، تغاضينا عن فسادكم ونهبكم لأموال الخزينة، تجاهلنا تصرفاتكم المشينة، منحناكم الجاه والمنصب، كل هذا عسى أن نجد فيكم وفاء وإخلاصا وحماية لخلافتنا والتصدي لأعدائنا آل البيت. وإذا بكم تهملون واجباتكم، تنصرفون إلى حياة اللهو والترف، تاركين شؤون الخلافة حتى استفحل أمرهم وأعلنوها حربا علينا، فبئس القادة والولاة والرجال أنتم.
8: هون عليك
7: يا أمير المؤمنين، هل حفظت عبارة أخرى غيرها يا كبير الوزراء؟
8: إنما أردت أن ننتظر.
7: لا أريد أن أسمع شيئا سوى أمر واحد.
8: مر يا مولاي ونحن على السمع والطاعة.
7: أريد أن أسمع بخروج 5 جيوش كثيفة العدد والعدة للقضاء على الحسين بن علي بن الحسن ومن معه.

0: اطمئن أيها الإمام، قد استكملنا خططنا وتأهبنا للقتال.
1: بورك فيك يا خال، ولكن قل لي، ألم تصلك أخبار تفيد بإرسال موسى الهادي 5 جيوش لملاقاتنا؟
0: بلى وصلتني، وبقيادة أمراء بني العباس موسى بن عيسى والعباس بن محمد وجعفر بن سليمان وأخيه محمد.
1: تصور يا خال، محمد بن سليمان سيواجه خاله الحسين بن علي الفخي.
0: لا تبتئس يا إمام، فها هو خالك في صفوفك. كنت أريد أن أعرف إلى أين وجهة الجيوش العباسية، هل إلى المدينة أم إلى غيرها؟
1: هذا ما لم نستطع أن نعرفه، ولكننا في الغد سنتوجه مع جندنا إلى مكة.
0: على بركة الله.
2: خرج الإمام الحسين بن علي الفخي مع أصحابه وأنصاره وكوكبة من آل بيت رسول الله صوب مكة. خرجوا يحملون راية العدل وسيف الحق، حاملين معهم مبادئ الإمام الشهيد زيد بن علي وقيمه وأفكاره، حتى وصلوا إلى مكان يسمى فخ بين المدينة ومكة، ليتفاجأوا بخمسة من جيوش البغاة والطغاة العباسيين. يتوقف جيش الحق مخيما في الجهة المقابلة لجيش العدو الباغي بقيادة موسى بن عيسى وإخوانه من أمراء الخلافة العباسية، وأرسل موسى بن عيسى أحد رجاله يدعى أبا العرجاء يستطلع جيش الإمام.
3: ها يا أبا العرجاء،
4: أمر سيدي القائد موسى بن عيسى.
3: أريدك أن تحدثني بمنتهى الصدق والصراحة، لا أريد منك طمأنة أبدا. أخبرني، ماذا رأيت في جندي عدونا الفخي؟
4: هل أصدقك القول ولي منك الأمان؟
3: لن أمسك بسوء ما التزمت بالصدق، حتى وإن كان فيه ما يدل على هزيمتنا.
4: إذن لا أخفيك يا سيدي القائد بأنني ما أظن جند الحسين إلا منتصرين.
3: ما الذي أوحى لك بهذا الظن؟
4: والله يا سيدي ما رأيت في جيش الحسين خللا ولا فللا، ولا رأيت إلا مصليا أو مبتهلا أو معدا للسلاح. ما أظنه سيخرج بعد كلام هذا لقتالهم.
3: اسمع،
4: كل أذان صاغية يا سيدي.
3: هم والله أكرم عند الله وأحق بما في أيدينا منا، لكن الملك عقيم، وكما قال أسلافنا مخاطبين ضريح رسول الله، والله لو أن صاحب هذا القبر نازعنا الملك لضربنا خيشومه بالسيف.
4: إذن هي الحرب يا سيدي.

0: ماذا أسمع يا قوم؟ تمضي الأيام وما زالت الحرب سجالة. ما الأمر أيها المخادعون؟ 5 جيوش من خيرة جندنا وقادتنا عجزوا عن حسم المعركة أمام شرذمة من جند الحسين بن علي بن الحسن.
1: ليتك تعلم أي عقيدة تحملها هذه التي تصفها بالشرذمة.
0: قتلى وجرحى وأسرى كثر في صفوفنا، فأي تخاذل وتراخ قد أصاب جندنا رغم تفوقهم أضعافا مضاعفة عددا وعدة. ما لي أراكم في صمت المنهزم الذليل؟
2: ماذا تريدنا أن نفعل يا سيدي؟ فنحن طوع أوامرك.
0: ما عسانا أن نفعل وقد أرسلنا خيرة جندنا بأعداد كبيرة وعدة ضخمة؟
2: ربما ستتغير كفة المواجهة لمصلحة جنودنا بعد إرسالنا حسب أمركم تعزيزات من خيرة الرماة في جيشنا وأمهرهم.
0: دعك أيها الوزير من رسم الأمان والآمال واخرج الآن من مجلسي. لا أريد أن أرى أحدا منكم إلا إذا كان مبشرا بالنصر وقتل الحسين الفخي ومن معه. هيا انصرفوا يا جلساء السوء.

0: لكم يا آل بيت رسول الله. لله در الإمام الحسين البصري يخترق الصفوف كالسهم البارق. الثبات والصمود يا أنصار الحق، تمثلوا أيها المجاهدون قيم الإمامين الشهيدين الحسين وحفيده زيد.
1: أرى جيشهم قد تعزز بحملة الرماح والسهام أيها الإمام.
2: ليكن يا خالد، فليس أمامنا إلا النصر أو الشهادة.
1: حماك الله يا ابن أختي، ما أشد ثباتك وشجاعتك.
0: منارة الإمام فالسهام تترصده. نفسي فداك يا ابن رسول الله. ويلي، أرى سيدي يحيى بن عبد الله بن الحسن قد شك جسده بالسهام. لبيك يا ابن رسول الله. ربا، ماذا أرى؟
3: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي للمناطق الشرقية لمدينة غزة في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وشهد حي الزيتون قصفا مدفعيا إسرائيليا متواصلا بالتزامن مع تقدم دبابات الاحتلال في شارع سكة شرقي الحي، فيما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف المنطقة. إيران ترد على العدوان الأمريكي فجر اليوم وتستهدف قاعدة علي سالم في الكويت وقاعدة الأزرق بالأردن وتجمعا للقوات الأمريكية. حرس الثورة يؤكد تركيز العمليات الإيرانية على استهداف البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة، والجيش الإيراني يربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ واشنطن مذكرة التفاهم ووقف الأعمال العدائية. إسقاط مسيرة مفخخة من قبل نظام الدفاع الجوي في القنصلية الأمريكية في أربيل بالتزامن مع وقوع هجوم استهدف مقر لجماعات كردية مناهضة لإيران في السليمانية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يستبعد إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران ويدعو إلى الحوار مع طهران، متهما جهات داخل حكومة الاحتلال بمحاولة إطالة الحرب وعرقلة المسار الدبلوماسي. الخارجية الأمريكية تعلن موافقتها على صفقة مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 2 مليار دولار بذريعة دعم الأمن القومي وحماية حلفائها بالمنطقة. مجلس النواب الأمريكي يرفض تعديلا لقطع المساعدات عن الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له. وختام موجزنا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحث شركات التصنيع العسكري على رفع الإنتاج في ظل استهلاك الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط مخزونات الولايات المتحدة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. أب الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقا للقرار السابق، وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة أم والقساعة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعي الكرام، تتجلى التضحيات وتشرق البدايات على قدر الغاية المرجوة والهدف السامي والذي من أجله دفع الشهيد البطل ثمنه من روحه وحياته، فتفتحت أزهار تلك التضحية الموشاة للعطاء المقدس والنفحة الأزكى من نفحات الفداء. نعم، تفتحت لهم أبواب السماء وخزائن الأرض وقلوب البشر، وابتهجت بقدوم عبيرهم السماوات العلا وجنان الخلد التي أعدت لمثلهم، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الشهادة هي مفتاح النصر، وهي العزة والكرامة لأي شعب أراد الاستقلال وأراد

كانت أخلاق الشهيد عالية تفوق في علوها عزة وكرامة ونبلا صادق الوعد والورع والحرص على مساعدة الآخرين، محبا لآل البيت، نعم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

التحق شهيدنا البطل بكل ما هو جميل مفيد لهذا الوطن من علوم ومن ثقافة دينية تساعده في السير على طريق الحياة. كان فطنا سريع البديهة مخلصا في حياته لله ولدينه ووطنه. هذه هي أخلاق الشهداء العظماء، تنز عطرا وتفوح فلا ووردا. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل هشام عبد السلام عبد الله الصياد.

كانت أول انطلاقة للشهيد البطل هشام الصياد حين قرر أن يكون في صفوف أسود اليمن، أن يكون تاجا من تيجانها وعلما من أعلامها ومجدا معتقا عظيما. انطلق في قلبه الإيمان والحرية، تلك الحرية التي تسع الدنيا بأسرها. كان شهيدنا فارسا بطلا شجاعا لا يهاب له، قدم روحه فداء وحياته عطاء وبطولة ونهجا لمن أراد أن يكون نجما من نجوم اليمن ورجلا من رجالاتها الأشأوس، كريما مقداما ضرغاما يكتب الحب المقدس بدمه وروحه وقلبه وبسالته ورجولته وعظمته لهذا اليمن الكبير.

للشهيد الصياد مواقف بطولية عظيمة أثبتت أنه أحد رجال اليمن، كان منطلقا بقوة وعزيمة، عزيمة الرجال. هدفه نيل الشهادة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. تلك البطولات التي سطرها الشهيد سجلها التاريخ بأحرف من نور، وكانت وستظل كتابا يستدل به في ظلمات الطريق، كتاب الجهاد علم وورع وتقى. لذلك اختارهم الله من أجل هذه الغاية السامية، من أجل الحرية والصمود والإباء.

الشهداء هم رمز الأمان بعد الله سبحانه وتعالى، لهذا فهم أحد صفحات التاريخ المشرفة لهذا الوطن العظيم. الشهداء عطاء ليس له مثيل، فكان العطاء الإلهي أعظم حين منحهم الشهادة جزاء بما صنعوا وقدموا من تضحيات بالروح والدم الغالي من أجل أن يحيا هذا الشعب حياة الكرامة والعزة والصمود. هكذا هي حياة الشهداء، عطاء لا ينقطع وتضحيات جسام، ضحوا من أجل الوطن والشعب، من أجل الكرامة والصمود والكبرياء، ضحوا من أجلنا أن نقطف ثمار الحرية والفداء. هكذا هي حياة العظماء، بطولة وشجاعة منقطعة النظير، يضربون أروع الأمثلة ويرسمون بدمائهم الحرة الأبية ملامح المستقبل المشرف البهي العظيم المتألق. فلولاهم بعد الله ما تنسمنا عبق الحرية والحق والكبرياء، ولولاهم ما فرضنا قوة اليمن وشروطها على جميع الأعداء. أيها الأفاضل، ولا تدعم الحريات إلا بالتضحيات، تلك التضحيات التي ضحى من أجلها شهداء الوطن، وكانوا وسيظلوا عنوانا لكل مجد ونصر عظيم. شهداء الوطن حياة لكل الشعب، فبرحيلهم ضمنوا بقاء وطنهم حرا بحياة كلها عز ومجد وتاريخ كتب بالدم الغالي. حين فردس الشهداء تراب الوطن بدمائهم الزكية الغالية، هكذا ستظل اليمن منبع الشجاعة والسمو والأخلاق الكريمة، وهي الأستاذ الأعظم في الفداء والتضحية والعطاء، وخير دليل على عظمة اليمن وعظمة رجالها الأبطال الذين عطروا المدى بمسك شهادتهم وكتبوا على قلوبنا حب الوطن الكبير. فسلام ربي على الشهيد البطل هشام عبد السلام عبد الله الصياد.

وعود الله سبحانه وتعالى بالنصر اقترنت باستجابة العملية لتوجيهاته وتعليماته. الله سبحانه وتعالى دلنا على هذا الطريق، طريق أن نقف بكل ثبات، بكل استبسال في مواجهة الأعداء، نقاتلهم لأنهم يقاتلوننا، يقتلوننا كأمة مسلمة، يعتدون علينا بالإثم والعدوان والبغي والظلم والطغيان.

السيرة العطرة. مستمعين الكرام، وتبدأ مشاهد البطل هشام الصياد الحديث في مراحل حياته العطرة.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا أم الشهيدين هشام عبد السلام عبد الله الصياد، والشهيد الثاني عبد الله عبد السلام عبد الله الصياد. أما بالنسبة للشهيد هشام، منذ طفولته كان ولد طموح هادئ، وكان في طبعه رحيم ويدافع عن العيال والمظلومين، ودائما مسمح ما يعجبه المشاكل، ودائما كان يتصف بالصدق والأمانة والأدب والأخلاق. وإذا شاف عيال يتعصبوا على أحد يقوم ويدافع على الولد المظلوم. كان اهتمام الشهيد هشام بدراسته ومستقبله، وكان يتمنى أن يكون في المستقبل ضيار، وكانت موهبته أي شيء في البيت يخرب من الأجهزة يصلحها، وكان يعجبه يتصدق بجزء من مصروفه رحمة الله عليه وسلام الله عليه. التحق الشهيد بالجبهة عندما أخذه خاله الشهيد إبراهيم الشمسي معه صعدة، عندما شيعوا بالشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، ومن بعدها جاء وشرح لي كيف مظلومية أهل صعدة من الحروب الست، وقال لي: أمه والله إن الإيمان الحقيقي والعلماء هم أهل صعدة وإنهم على حق. وبعدها التحق بالجبهة بعد الدورات الثقافية والقتالية، والتحق بالجبهة وهو في الصف الثامن من المرحلة الدراسية سلام الله عليه. بالنسبة لمواقف الشهيد سلام الله عليه هشام الصياد، موقف إيماني وصادق مع الله ومجاهد مخلص لله، موقفه البطولي اقتحامه نهم والربوعة والجوف، مهمته إلصاق الألغام بالدبابات حق العدوى تفجيرها، وكان المدد بالأسلحة للمجاهدين وهم محاصرين، وكان مرة يعني يتحاصروا المجاهدين ما بيش من يمد لهم بالأسلحة، وهو قال أنا شاسي، كان يقولون هي كان يتمهل يعني، لا كان يصير دائما يصير، وهذاك الطيران سبحان الله العظيم كان يموه من الطيران ما كان شيء الظاهر يبصره، لو ما في هذاك اليوم يوم ما كان وعايز تشهد، بس كان سلام الله عليه ما هو ما شاء الله عليه ما كانش يخاف ولا من ضيار ولا من صواريخ سلام الله عليه. وبعدها قالوا له المجاهدين اتمهل يا هشام، قال لو ما تروح الطيارة وسير ادي مدد السلاح، وقال والله ما يبعد الرأس إلا من ركبها، ما يصيبنا إلا ما قد كتب الله لنا. استشهد هو قدو في السنة الأولى جامعة في عام 2016 22/12. تلقينا خبر استشهاده الحمد والشكر. بالنسبة لي كأم كان خبر محزن جدا، ورغم حزني على فراق ولدي هشام، لكن كنت راضية على النعمة التي وهبها الله لي، هي نعمة الشهادة التي اختارها الله لابني الشهيد، والشهادة هي فضل عظيم ورضا من الله. أما أبوه مجرد ما تلقى خبر استشهاده سجد لله سجدة حمد وشكر لله تعالى عز وجل.
1: وفي الختام رسالة.

وصيته إن إحنا نسير على دربه، نسير على نهج المسيرة القرآنية. وكان يوصيني بالجهاد، بالإحسان للناس والفقراء والمستضعفين، سلام الله عليه.

مدرسة الشهادة هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء العظام.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: من إرشيف الإذاعة ومما لا يزال عالقاً في ذاكرة ووجدان الكثيرين، مساحة برامجية دافئة تميزت بالروحانية، أسلوباً ومضموناً ومحتوىً هادف يعكس الهوية الإيمانية واليمنية والقيم الحقيقية للمجتمع اليمني. ومن الإرشيف اخترنا لكم
8: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. صدق رسول الله.
9: عزيزي المستمع، لعل آخر ما كان يدور في أذهان السامعين أن يقول لهم الرسول ذلك الحديث، ولعلهم توقعوا أن يقول لهم الرسول الذي جاء ليذكر الناس بالآخرة ويحثهم على العمل لها ويدعوهم إلى تنظيف ضمائرهم وسلوكهم من أجل اليوم الأكبر، يوم الحساب الذي تدان له النفوس. فليسرع كل منهم فليستغفر ربه عما قدمت يداه، وليتوجه لله بدعوة خالصة أن يميته على الإيمان ويقبل توبته ويبعثه على الهدى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من ذلك كله الذي توقعه السامعون، بل قال لهم أغرب ما يمكن أن يخطر على قلب بشر. قال لهم: إن كان بيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها فله بذلك أجر. يا لله، يغرسها. وما هي؟ فسيلة النخل التي لا تثمر إلا بعد سنين، والقيامة في طريقها أن تقوم. وعن يقين لن يقول هذا إلا نبي الإسلام خاتم النبيين. الإسلام وحده الذي يمكن أن يوجه القلوب هذا التوجيه. وهذا تاريخ الأرض كلها ليس فيه مثل هذه القبسة من قبسات الرسول. وأول ما يخطر على البال عزيزي المستمع هو هذه العجيبة التي تتميز بها الفكرة الإسلامية، أن طريق الآخرة هو طريق الدنيا بلا اختلاف ولا افتراق، إنهما ليس طريقين منفصلين، أحدهما للدنيا والآخر للآخرة، وإنما هو طريق واحد يشمل هذه وتلك ويربط ما بين هذه وتلك. ليس هناك طريق للآخرة اسمه العبادة وطريق للدنيا اسمه العمل، وإنما هو طريق واحد أوله في الدنيا وآخره في الآخرة، وهو طريق لا يفترق فيه العمل عن العبادة ولا العبادة عن العمل. العمل إلى آخر لحظة من لحظات العمر، وتوكيد قيمة العمل وإبرازه والحظ عليه فكرة واضحة شديدة الوضوح في مفهوم الإسلام. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم الترجمة الكاملة الصادقة للفكرة الإسلامية، ومن ثم كانت الدنيا والآخرة في نفسه طريقا واحدا ونهجا واحدا. وإن في ذلك مستمع الكريم منهاجا يقتدي به المسلمون، ويتعلمون أن يربطوا طريق الدنيا بطريق الآخرة، يتعلمون أن الدين ليس عزلة عن الحياة، وإنما هو صميم الحياة، بل يتعلمون أن عملا واحدا من أعمال الأرض الكثيرة المتفرقة لا يمكن أن يخرج عن الطريق إلى الآخرة إذا أقدم عليه الإنسان وهو مسلم مؤمن بالله متوجه إليه، بل حين يتعلمون أنهم لا يمكن أن يخدموا الآخرة إلا بصلاح الدنيا، ولا يصلوا للآخرة إلا عن طريق الأرض، وأن عليهم أن يظلوا إلى آخر لحظة من حياتهم يعمرون الأرض ويغرسون فسائلها، حين ذلك يكونون مسلمين حقا وقدوة للأمم كلها على سطح الأرض، كما كان الرسول هو قدوتهم. وشيء آخر نتعلمه من هذا الحديث، فلا يأس مع الحياة، والعمل في الأرض لا ينبغي أن ينقطع لحظة واحدة بسبب اليأس من النتيجة. كل المعوقات، كل المئسات، كل المستحيلات، كلها لا وزن لها ولا حساب ولا تمنع عن العمل ما دام هناك إيمان وعزم وتصميم. وبمثل هذه الروح الجبارة تعمر الأرض حقا، وتشيد فيها المدنيات والحضارات. ليست إذن دعوة في الخيال حين يقول الرسول للناس: إن كان في يد أحدكم فسيلة فليغرسها، وإنما هي صميم دعوة الحق، الحق الواقع في الأرض المشهود على مدار التاريخ. والمصلحون في كل الأرض أحوج الناس إليها حين تضيق بهم السبل ويصل إلى قلوبهم سم اليأس القاتل، وهم أولى الناس أن يتدبروا سيرة الرسول نفسه. لقد كان يغرس الفسيلة وهو ما يدري ما يكون بعد لحظات، قد تأتمر به قريش فتقتله، قد يهلك جوعا في الشعب هو ومن معه من المؤمنين، قد يلحق به الكفار وهو في طريقه إلى الغار، فلا يكون ثمة غد أو تكون القيامة بعد لحظة، ومع ذلك يغرس الفسيلة ويتعهدها بالرعاية حتى يؤذن الله بالثمار، وهو مطمئن دائما إلى الله ما دام يؤدي الواجب المطلوب. ذلك عزيزي المستمع هو المثل الذي نحتاج إليه: من كان في يده فسيلة فليغرسها، ولا يسأل نفسه كيف تنمو وحولها الرياح والأعاصير والشر من كل جانب، لا يسأل نفسه، فليس ذلك شأنه، فليدع ذلك لله، ولتطب نفسه أنه أودعها مكانها الحق وعهد بها إلى الحق الذي يرعاها ويرعاه. قال رسول الله.
8: قال رسول الله برنامج من إعداد وتقديم فاتن اليوسفي.
2: من الإرشيف.
7: تميزت إذاعة صنعاء بنوعية ما كانت تقدمه من برامج شكلاً ومضموناً، وما تزال الإذاعة على هذا النهج باعتبارها الوسيلة الأولى في البلاد التزاماً بالمهنية وأداءً للرسالة الوطنية المجتمعية بكل صدق وكل أمانة.
3: الريف والتنمية. الإعداد والتقديم علي يوسف الأمير.
4: أخوان المزارعين وأعزائنا أبناء ريف اليمن الحبيب، أسعد الله بالخير أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الريف والتنمية. أهمية زراعة محصولة سمسم في سهل تهامة. يعتبر محصول السمسم من أهم المحاصيل الزيتية المنتشرة زراعتها في سهل تهامة، ويشكل زيت السمسم أهمية بالغة في الحياة الغذائية لسكان تهامة وغيرهم من سكان المناطق الريفية ببلادنا. وزيت السمسم يستخدم بدلا عن السمن في الفتة والعصيد، ولا يستخدم كزيت طبخ كما هو الحال في البلدان الأخرى. كما يستخدم زيت السمسم كعلاج وخاصة أيام البرد، ولا يستغني عنها الإنسان في معالجة البرد وخاصة بالنسبة للأطفال الذين يتعرضون للإصابة بنزلات البرد الشديدة. وكل هذا إلى جانب أهمية السمسم في صناعة الطحينية وفي صناعة حلوى الجلجلان، والتي تنتشر معاملها في العديد من المناطق والمدن اليمنية. ويعد محصول السمسم من المحاصيل النقدية التي تعود بمردودات اقتصادية مجزية على المزارعين المهتمين بزراعته، سواء في تهامة أو في مارب أو الجوف أو شبوة أو حضرموت أو أبين أو المحويت وغيرها من المناطق التي تجود أرضها بزراعة محصول السمسم أو الجلجل كما يسمى في بعض المناطق.

يزرع محصول السمسم في السهل التهامي في موسمين رئيسيين وهما الموسم الخريفي، ويمتد خلال الفترة من نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس آب وحتى منتصف شهر سبتمبر أيلول، والموسم الثاني متداخل بين الشتاء والربيع ويمتد من الثاني من شهر ديسمبر كانون أول وحتى الأسبوع الثالث من شهر يناير كانون ثاني.

تنتشر في سهلنا التهامي أصناف السمسم البلدية، والتي تتميز بلونها الذي يتراوح بين اللون البني واللون الأحمر، وتتراوح إنتاجية هذه الأصناف البلدية بين 800 و900 كيلو جرام للهكتار الواحد. وقد عملت المحطة البحثية بسهل تام على إدخال العديد من أصناف السمسم الخارجية، وعملت على اختبارها تحت ظروف سهل تهامة، وتبين للباحثين عدم قدرة هذه الأصناف المدخلة على التفوق على أصناف السمسم البلدية، سواء من حيث الإنتاج أو أيضا من حيث أيضا الأوصاف، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الاهتمام بجمع أصناف السمسم البلدية في كل المناطق، والعمل على تقييمها والحفاظ على أصولها الوراثية وانتخاب الأصناف ذات الجودة العالية، والعمل على تحسين وزيادة إنتاجيتها بما يحقق الفائدة التي يرجوها الزراع من هذا المحصول الغذائي والنقدي الهام. ينمو محصول السمسم في مختلف أنواع الترب المنتشرة في سهل تهامة، وتجود زراعته على وجه الخصوص في الترب الرسوبية متوسطة القوام، والترب السلتية الرملية، والترب الطينية الخفيفة والجيدة الصرف والتهوية.

قديم الزمن والمزارع التهامي يحرص أشد الحرص على انتقاء قرون السمسم الجيدة والممتلئة بالحبوب والخالية من الإصابة بالآفات الحشرية والمرضية، ويقوم بتجفيفها جيدا وفرض البذور منها وخلطها بالرماد والحفاظ عليها في أماكن وأوعية مناسبة إلى حين حلول الموعد الزراعي.

معدلات بذور محصول السمسم. يتراوح معدل بذور محصول السمسم بين 8 و10 كيلو جرام للهكتار الواحد، ويراعى أن تكون البذور نقية وذات حيوية عالية. تحضير الأرض لزراعة محصول السمسم. الأرض المراد زراعتها بمحصول السمسم ينبغي أصحابنا أن تحرث حرثتين متعامدتين، أي حرث الطول وحرث عرض، شيء يمن صعد فرع بلهجة المزارعين في تهامة. الحرث الأولى يفضل إجراءها بعد حصاد المحصول السابق للتخلص من الحشائش وبقايا المحصول وتهوية التربة وتعريضها لأشعة الشمس لتحسين خواصها وقتل يرقات الحشرات المختبئة تحت سطح الأرض والحفاظ على الرطوبة المتبقية في التربة. والحرثة الثانية قبل بدء الموسم الزراعي، وبعد الحراثة تكسر الكتل الترابية بالمخرش وتسوى جيدا بالمحر لتسهيل انسياب مياه الري إلى كل أجزاء الأرض، ثم تقسم الأرض إلى معادل وتشك نواه الري الرئيسية والفرعية لإيصال الماء إلى كل معدل.

طريقة زراعة محصول السمسم. يزرع محصول السمسم في أتلام نثرا، أي سفح، وتكون المسافة بين التلم والآخر ما بين 30 إلى 40 سنتيمتر. الترقيع والخف لنباتات السمسم. تجرى عملية الترقيع للأماكن الغائبة أو الفارغة التي لم تنبت فيها البذور السابقة، وذلك خلال الأسابيع الأولى من عمر نبات السمسم. وتجرى عملية الخف، أي الفكح، لإزالة النباتات المتزاحمة والضعيفة والمصابة خلال الشهر الأول من عمر المحصول. التعشيب في حقول السمسم. في الغالب لا يتم التعشيب في حقول السمسم، وذلك نظرا لتقارب المسافة بين النباتات، كما أن محصول السمسم سرعان ما يغطي الأرض، مما يؤدي إلى اختناق الحشائش المنبتة. ري محصول السمسم في سهل تهامة. يعطى محصول السمسم 4 إلى 5 ريات من الآبار، أي بواقع رية كل 20 يوم بما فيها رية الزراعة. وفي حالة الري من مياه الوادي يعطى المحصول رية واحدة أو ريتين قبل الزراعة، ولا يسقى بعد ذلك حتى موعد الحصاد، حيث تكفي الرطوبة المتوفرة في التربة المحصول طوال فترة النمو، والتي تقدر بحوالي 90 يوما. أهمية تسميد محصول السمسم. لتحسين خواص التربة وزيادة العناصر الغذائية فيها، ولكي يحصل المزارع على إنتاجية عالية وجيدة من محصول السمسم، ينبغي عليها الاهتمام بعملية التسميد، حيث يوصى بإضافة السماد البلدي الدمان بالجيد التقمر والتحلل، وذلك بواقع يتراوح بين 8 و10 طن للهكتار الواحد. وتشير نتائج البحوث الزراعية وتوصياتها إلى أهمية إضافة 50 كيلو جرام سماد يوريا، وذلك لكي يحصل المزارع أيضا على إنتاجية أيضا جيدة، وتضاف هذه الأسمدة دفعة واحدة قبل جفاف مياه الري من السيول أو عند الزراعة في حالة الري من مياه الآبار.

0: حصاد ودراس محصول السمسم.
1: الريف والتنمية.
2: من الإرشيف
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: وقفة إعلانية.
6: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
7: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
10: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
11: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
12: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
11: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
13: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
12: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: مستمعينا الأفاضل، في حلقة اليوم سنواصل معكم الحديث عن الحملة التي قادها أبرهة الحبشي نحو مكة، وكيف هاجمها اليمنيون في طريقها إلى الحجاز، وكما أوردها الباحث عبد الله بن عامر حيث يقول: لقد تعرضت تلك الحملة للتصدي من قبل جماعات يمنية، إلا أنها على ما يبدو لم تكن قوية إلى درجة تنفيذ عمليات هجومية حاسمة، ولهذا كان مصير محاولة اليمنيين للتصدي لأبرهة وجيشه الفشل والهزيمة.
1: هذا وقد ذكرت بعض المراجع التاريخية بأن ذا نفر الحميري قد حاول التصدي لأبرهة وإيقاف حملته من المضي نحو مكة، إلا أنه هزم ووقع في قبضة جيش أبرهة أسيرا. وتضيف المصادر إلى أن هناك مقاومة أخرى بقيادة الخشعمي الذي تعرض هو الآخر للهزيمة.
0: مستمعينا الأعزاء، لقد كان مصير حملة أبرهة إلى مكة الفشل والهزيمة، وإن ذلك الفشل الذريع الذي منيت به تلك الحملة كان بداية ضعف الاحتلال الحبشي لليمن.
1: وعلى ضوء تلك الهزيمة عادت القبائل اليمنية من خلال أقيالها وكبار أعيانها إلى التشاور من جديد بشأن إعادة تصعيد العمل الثوري ضد المحتل الحبشي.
0: وعلى ما يبدو أن هذه المرحلة قد شهدت ظهور سيف بن ذي يزن، إضافة إلى شخصيات وطنية أخرى ستتولى مهمة تحريض اليمنيين، وكذلك إخوانهم العرب في وسط الجزيرة العربية وشمالها على المشاركة في الثورة ضد الأحباش.
1: المستمعون الأكارم، إن الثورات اليمنية ضد الأحباش قد تمكنت من تحقيق إنجازات مهمة، كان أبرزها تحرير عدد من المناطق من السيطرة الحبشية، لا سيما المرتفعات الشمالية وكذلك بعض مرتفعات المناطق الوسطى.
0: حيث استمرت تلك الثورات مشتعلة رغم غياب القيادة لها، حتى أنها أجبرت الأحباش على التمركز في مناطق معينة دون غيرها من المدن الرئيسية، ولهذا استمر الاحتلال الحبشي مسيطرا على عدن والسواحل الجنوبية وصنعاء والمناطق الغربية، وكذلك السيطرة على ما بين صنعاء وعدن ما عدا المعاقل والحصون.
1: ومن إنجازات تلك الثورات أنها أدت إلى إرباك المحتل الحبشي الذي عانى من الهجمات المتكررة على حامياته ومعسكراته، حيث إنه لم يستقر في أي منطقة، فقد كانت المعارك كرا وفرا وتشبه إلى حد كبير حرب العصابات.
0: وعلى ما يبدو فإن الأحباش لم يكونوا يمتلكون القوة اللازمة لإخضاع كامل اليمن لهم، لا سيما بعد تصاعد المقاومة في المرتفعات المتحصنة التي لم تستطع الوصول إليها القوات الحبشية نظرا لوعورتها، بل كان الأحباش إذا أرادوا مد سيطرتهم إلى تلك المناطق الوعرة جندوا لتلك المهام المرتزقة من اليمنيين.
1: حيث كان أولئك المرتزقة يدلون الأحباش على الطرقات السرية، فيتمكنون من اختراق التحصينات الطبيعية لبعض المناطق اليمنية التي يتحصن فيها الثوار.
0: وعن استخدام الأحباش لأعوانهم من المرتزقة اليمنيين يقول نقش ركمانز 506 إن أبرهة قد استعان بقبائل من كندا وسعد وقبائل أخرى، وذلك لقمع قبيلة معد تلك القبيلة الشمالية الكبيرة، وذلك حين تمرد كل بني عامر على أبرهة.
1: ومن ذلك يمكن لنا القول أن المحتل الحبشي قد استخدم العملاء من اليمنيين في تسهيل مهمة تحقيق هدف السيطرة على كافة المناطق اليمنية، ابتداء من دورهم الخياني الكبير الذي قدموه للأحباش أثناء حروب الملك يوسف ضد الأحباش. ففي تلك الفترة كانوا يعملون على تزويد أكسوم

0: أضواء العملاء بدور الترويج للمحتل من خلال قيامهم بحملة استقطاب لكل الأعيان المتذمرين والساخطين على الوجود الحبشي.
1: سامعين الكرام، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم في حلقة اليوم من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
0: لقاؤنا بكم يتجدد في الحلقة القادمة بمشيئة الله. تقبلوا أطيب تحايانا العطرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم إعدادا إذاعيا أحمد المعطري،
0: ومن التقديم أفراح العنسي،
1: إسكندر المعطري،
0: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
0: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
1: ومن الإخراج أنيسة حسن العماري.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن التنمية لا تقوم إلا على أساس هدي الله سبحانه وتعالى، فإذا ما كان هذا الإنسان يسير على هدي الله، إذا ما كانت نفسه زاكية، إذا ما كانت روحه صالحة، ستنمو الحياة وتعمر بشكل صحيح. ثانيا أكد أن التنمية من منظار الآخرين هي تحويلنا إلى أيد عاملة لمنتجاتهم وفي مصانعهم، تحويل الأمة إلى سوق مستهلكة لمنتجاتهم. ألا ترى الأمة، ألا يرى أحد من الناس نفسه قادرا على أن يستغني عنهم، قوته، ملابسه، حاجاته كلها من تحت أيديهم. هذه هي التنمية التي يروجون لها ويدعون إليها، أن تصبح كل حاجاتك من تحت أيديهم. ثالثا أكد أنه يجب أن نعمل نحن في سبيل أداء مسؤولياتنا، في سبيل أداء مسؤوليتنا التي أوجبها الله علينا في كتابه الكريم. عندما ننطلق نعمل نؤدي المسؤولية التي أوجبها الله علينا في كتابه، هناك سيبدأ الله برحمته لنا، يعيننا، ينزل علينا الأمطار، مع أن الله قد نزل علينا الكثير من الأمطار. والمطلوب أن ننطلق خاصة فيما يتعلق بتنمية اقتصادنا واهتمامنا بالزراعة. رابعا يجب أن نعمل وأن نتحدث وأن نكشف الحقائق وأن نعلن عن وحدة كلمتنا، وأن نعلن أنه لا بد أن نحيي القرآن في أنفسنا وفي واقع حياتنا قبل أن يتحول إلى كتاب إرهابي يغيب من بين أيدينا ومن مساجدنا وبيوتنا. خامسا يجب أن نحيي في أنفسنا وفي واقع حياتنا ما يمسح أن تترسخ كلمة إرهاب في داخل نفوس الناس، وأن نعلن أننا الآن اتجهنا بجدية إلى القرآن الكريم لنحيي القرآن في نفوسنا وفي واقعنا. ومن الذي يستطيع أن يحول بيننا وبين القرآن إلا بعد أن نكون قد شهدنا على أنفسنا بالكفر؟ لا أحد يستطيع أن يحول بيننا وبين القرآن إلا عندما نكون قد شهدنا على أنفسنا بالكفر. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: نحن نريد أن نثقف أنفسنا بثقافة القرآن الكريم، وأن تتسع أعمالنا في الدنيا بسعة المجالات التي تناولها القرآن الكريم. فمن يمنعنا ممن يحمل اسم إسلام فليس بمسلم. من يعمل ضدنا ونحن نتحرك لنثقف أنفسنا بثقافة القرآن قبل أن يثقفنا اليهود أكثر مما قد حصل بثقافتهم، فإنه من أولياء اليهود. من يحاول أن يحول بيننا وبين ذلك، أو نقول لأنفسنا من الآن بأننا غير مستعدين أن نكون جادين في هذه المسألة، هل أحد منا مستطيع أن يقول لا أنا لست معكم، لن أعود إلى القرآن معكم، أنا لا أريد أن أكون معكم؟ أنتم أيها الإخوة في هذه القاعة، هل أحد مستعد أن يقول أنا لست جادا معكم في هذا ولا أريد أن أتثقف بثقافة القرآن؟ أنا سأبحث لي عن مكان آخر أو وسيلة أخرى، أو سأنطلق انطلاقة أخرى. كلنا نقول لا، كلنا نقول لا، ويجب أن نقول لا، وإلا فماذا وراءنا؟ بالله عليكم ماذا وراءنا؟ أليس الحديث عن جهنم هو ما ملأ صفحات القرآن الكريم؟ أليس الحديث عن الذلة والشقاء وضنك المعيشة في الدنيا هو ما امتلأت به آيات القرآن الكريم؟ ليعد من يعرضون عن ذكره، من ينبذون كتابه وراء ظهورهم، أليس هذا هو ما نعرفه في القرآن الكريم؟ إذن لا مجال من أن ننطلق لنثقف أنفسنا بالقرآن الكريم قبل أن يثقفنا الآخرون. ننطلق نتثقف بثقافة القرآن قبل أن يثقفنا اليهود أكثر مما قد حصل بثقافتهم. ولا أحد يستطيع أن يقول أنا لست معكم، أنا لا أريد أن أتثقف بثقافة القرآن. وإذا قال أحد أنا لن أكون معكم، فلينظر الوعيد في القرآن الكريم للمعرضين عن ذكره. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ونحن نثقف بهذه المفسدة الرهيبة، مسألة الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. أسأل أي واحد منكم الذي يتساءل بأنه لا يلمس أن هناك نفوذا لليهود داخل نفسه، عندما زار المسؤول الأمريكي اليمن وسمعته يعد الرئيس بأن تسهم أمريكا في مجال التنمية، هل تبادر إلى ذهنك أن هذا هو من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا؟ لا، وإنه لمن أشهر وأعظم المصاديق لهذه الآية، وإنها النفس اليهودية التي نفذت إلى كبيرنا وصغيرنا، حتى ربما قد يكون بعضنا يفرح. بماذا يمكن أن تفرح؟ أنت تنسى في الوقت نفسه أن الله قال لك عن اليهود: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فهذه التنمية التي تسمع عنها تنمية، هل تعتقد أنها تنمية حقيقية؟ هم يحذرون من أن يعطوك تنمية حقيقية، تعطيك بنية اقتصادية حقيقية تقف على قدميك فوق بنيانها. أبدا، هم يكرهونك، هم لا يريدون لك أي خير، فلا يمكن أن يعطوك تنمية حقيقية تقف من خلالها، تقف على قدميك فوق بنيانها. لا تخرج تنميتهم عن استراتيجية أن تبقى الشعوب مستهلكة، ومتى ما نمت فلتتحول إلى أيد عاملة داخل مصانعهم في بلداننا لإنتاج ماركاتهم داخل بلداننا، ونمنحها عناوين وطنية: إنتاج محلي، والمصنع أمريكي، المصنع يهودي، والمواد الأولية من عندهم، وحتى الأغلفة من عندهم. التنمية لهم هنا، وفروا على أنفسهم كثيرا من المبالغ لأن الأيدي العاملة هنا أرخص من الأيدي العاملة لديهم في بلدان أوروبا وأمريكا وغيرها من البلدان الصناعية. إذن فلتكن السجائر هنا منتجا محليا صنع في اليمن، صابون كذا صنع في اليمن، لكن بترخيص من شركة من؟ زر المصنع وانظر أين يصنع حتى الغلاف، وانظر من أين تأتي المواد الأولية، لترى في الأخير من يعمل الجميع معه. إنهم يعملون مع اليهود والنصارى. هل هذه تنمية؟ قد يجوبها مصانع داخل البلدان العربية وتنتج أشياء يكتبون عليها صنع في دولة كذا، صنع في اليمن، ولكن المصنع، المواد الأولية حتى الأغلفة تأتي من أين؟ من مصانع هناك لليهود والنصارى، وإنما هنا يشتغل الناس معهم في مصانعهم. ولكن هل لديك مصنع أنت؟ هل أنت مكتفي ذاتيا؟ عد إلى واقع الحياة. أين التنمية الزراعية؟ أين الزراعة؟ أين قوت الناس الضروري؟ ألم يكن قد غاب؟ ألم يغب نهائيا؟ لقد غاب فعلا. هل يملك اليمن الآن ما يكفيه شهرا واحدا من إنتاج أرضه، من قوته، من الحبوب؟ لا يوجد. هم يعملون أشياء أخرى، ولكن لن تجد نفسك أكثر من متجول في سوق كبيرة تستهلك منتجاتهم. ولن تجد نفسك تتجول داخل مصانع هي تتحرك والأيدي العاملة تتحرك وتحركها، كلها تعمل معهم، ليس هناك تنمية، ليس هناك تنمية. القروض التي يعطوننا قروض منهكة مثقلة، وهل تعتقدون أن القروض تسجل على الدولة الفلانية أو على الرئيس الفلاني أو على رئيس الوزراء الفلاني؟ إنها تسجل على الشعب، وهي في الأخير من ستدفع من أجساد الشعب نفسه. في حالة التجشف التي مرت بها بلدان أخرى أنهكتها القروض، يفرضون حالة من التجشف، ألسنا متجشفين؟ ستفرض حالات أسوأ مما نحن فيها تحت عناوين أخرى، ستدفع أنت ثمن تلك القروض من شحمك ولحمك أنت وأبنائك. تذبل أجسامنا من سوء التغذية، فندفع تلك الفوائد الربوية من أين؟ من شحمنا ولحمنا ودمائنا. ألستم تسمعون بأن هناك بلدانا كالبرازيل وبلدا كتركيا أصبحت الآن مشرفة على أن تعلن عن حالة التجشف؟ واليمن، ألستم تسمعون كل شهر قروضا؟ هذا في الماضي طبعا، قروض بعد قروض. كنا في مجلس النواب لا يكاد يمر أسبوع واحد ليس فيه قروض، وهم يصادقون عليها، قروض بالملايين من الدولارات، قروض شهرا بعد شهر، سنة بعد سنة، قروض للتنمية للتنمية. نموا هم، أما نحن فلا نزال جائعين، أليس كذلك؟ المسؤولون هم من نموا، هم من غلظت أجسامهم وعالت بيوتهم وقصورهم، هم من نموا ونمت شركاتهم، من نمى أولادهم، من نمت أرصدتهم في البنوك، والشعب هو من سيدفع ثمن ذلك كله، لأنه كله من القروض. إذن يجب أيها الإخوة أن نفهم، وهذه الحقيقة مما أردت أن أقولها في هذا اليوم، حقيقة يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أنها من الحقائق التي كشفت بشكل مرئي في هذا الزمن. حقيقة النفس اليهودية التي أصبحنا نراها في كبيرنا وصغيرنا، وأصبحنا لا نعود إلى القرآن الكريم عندما يقول الله تعالى بأنهم لا يودون لنا أي خير، فمتى ما وعدونا بخير صدقناهم، أليس كذلك؟ ألسنا نصدقهم؟ أو يصدقهم الكبار في هذا البلد أو ذلك البلد؟ الحكومات تصدقهم، إن تصديقهم تكذيب للقرآن. ولتروا الأمر صادقا فانظروا إلى أي بلد عربي، هل هناك تنمية حقيقية داخله؟ هل هناك أي بلد عربي أهله أصبحوا يكتفون بأنفسهم فيما يتعلق بقوتهم وحاجتهم وحاجاتهم الضرورية؟ هل يوجد؟ لم نعد كأولئك العرب. ألم يكن هناك أسلاف لنا في هذا الشعب وفي ذلك الشعب من قبل مئات السنين؟ ألم يكونوا يعيشون؟ أصبحنا الآن لا نمتلك أن نعيش كأولئك الذين عاشوا قبل 1000 سنة، هل تفهمون هذا؟ أصبحنا الآن غير قادرين على أن نعيش كأولئك من أجدادنا الذين عاشوا قبل 1000 عام، إذا قطع كل ما يأتينا من عند أعدائنا. فهل هذه تنمية أو هذا خنق للأمة، خنق للشعوب؟ يقطعوا عليك ما تلقى وش تأخذ. إذن نقول لا تخدعونا بالتنمية فتجندوا أنفسكم لمكافحة الإرهاب. ليس في بلدنا إرهاب، ليس في بلدنا إرهاب، فلا تخدعونا. نحن ننظر إلى كل كلمة تقولونها من وجهة نظر القرآن الذي نزله من هو عليم بذات الصدور. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويجب علينا أيها الإخوة أن يستقر في قرارة أنفسنا، وأن يعمل كل واحد منا على أن يوصل هذا الوعي إلى الآخرين، أن ننظر لليهود والنصارى من منظار القرآن، فهم من ملأت أخبارهم صفحات القرآن، وهم من أوضحهم الله لنا أوضح بيان. فمتى ما وعدوك بتنمية فلا تصدق، إنها لن تكون تنمية حقيقية. متى ما طلبوا منك أن تنفذ مخططا لهم مقابل التنمية، فاعلم بأنك ممن يحمل النفسية اليهودية التي تبيع الدين بالمال، وتبيع الوطن بالمال، وتبيع الناس بالمال. هذا هو ما يجب أن نفهمه فيما يتعلق بهذه القضية. وترون الآن كيف رئيس حكومة أفغانستان المؤقتة يبحث ويلهث وراء تلك الوعود. هم وعدوا أفغانستان بمبالغ خيالية كبيرة، وهو مسلم مصدق، مر في الصين ومر في اليابان ومر في دول أخرى يبحث عن تلك الوعود أن تتحقق، وهي وعود وهمية. حتى الاستقرار السياسي في أفغانستان قد يكون وهميا أيضا. إنما عملت أمريكا عملية تجميلية فقط لتحفظ ماء وجهها، فتنسحب عن أفغانستان وتوهم الآخرين بأنها قد قضت على أولئك، ونحن كما قلنا سابقا لم نجد أنها قضت على طالبان ولا على قادة طالبان. إذن أوصلت البلد إلى أن وضعت بديلا، هذا البديل وهمي، وقد بدأت مؤشرات الصراع بين فصائل التحالف داخل أفغانستان، ومن المحتمل جدا أن يعود أفغانستان من جديد، ومن المحتمل أيضا أن تعود طالبان من جديد، طالبان إنما انكمشت بتوجيهات لتمتد بتوجيهات أخرى. وعود كثيرة بالتنمية وعدوا بها أفغانستان من أجل أن يبنوا ما دمر اليهود، ولن يصدقوا أيضا، وإذا ما صدقوا فستكون بالشكل الذي لا ينفع الأفغانيين. من الحقائق القرآنية أيضا التي تجلت خلال هذا الأسبوع في الأحداث في موقف حزب الله، حزب الله الذين اهتدوا بالقرآن الكريم، فمنحهم الله ما وعد أولياءه في قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أمطروا معسكرات الجيش الإسرائيلي بالنار، بالصواريخ، بقاذفات الهاون، لم يرتعبوا، لم يرتبكوا، لأن قلوبهم ليس فيها مرض، قلوبهم مليئة بتولي الله ورسوله وعلي بن أبي طالب. تحدوا، وانطلق أمين عام حزب الله بكلماته القوية يتحدى أمريكا ويتحدى إسرائيل، ويشد من معنويات اللبنانيين، ويقول بعبارة: إن كل ذلك لا يرعب ولا طفلا واحدا في حزب الله. أليس هذا هو موقف الرجال؟ هو موقف المؤمنين؟ أم أولئك الزعماء الذين يمتلكون أضعاف أضعاف ما يمتلكه حزب الله من المعدات، ويهيمنون على ملايين البشر فيطأطئون رؤوسهم للأمريكيين لمساعد مساعد وزير خارجية أو مساعد نائب وكيل وزير داخلية؟ من هذا الأشياء يرسلون بطفل أمريكي ولو بفراش أمريكي فيطأطئ من يحكم ملايين البشر رأسه، يطأطئ رأسه ويعدهم بأنه مستعد أن يجند نفسه لخدمتهم. أما أولئك الأبطال الذين آمنوا بقول الله تعالى بعد أن هيئوا أنفسهم ليكونوا بمستوى المواجهة في إيمانهم، في أعداد ما يستطيعون من قوة، صدقوا بقول الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لأن أي عمل ضد اليهود هو نصر لله، لأنهم هم المفسدون في أرض الله، المفسدون لعباد الله، الظالمون لعباد الله، المحاربون والصادون عن دين الله. وثقوا بقول الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربوا ومن ضربوا، يعني حزب الله ضربوا، ومن ضربوا؟ هل ضربوا بيتا هنا أو هناك؟ بل ضربوا الجيش الإسرائيلي نفسه. أليست هذه هي الجرأة، هي القوة، أن يضربوا معسكرات الجيش الإسرائيلي نفسه وبتحد واضح بالقول وبالفعل؟ وثقوا بقول الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. هكذا تتجلى الحقائق كي نرى نحن مصاديق الالتزام بكتاب الله، ويتجلى لنا أيضا مصاديق الابتعاد عن كتاب الله حينما نرى مظاهر الخزي، مظاهر الذلة، الالتزام بالصمت عن أن تنطلق كلمة من فم هذا الزعيم أو فم هذا، فإذا ما أطرقها مرة سحبها مرة أخرى وتلافاها. ألم يكن البعض قد قدم نفسه بالشكل الذي أطرق عليه الفلسطينيون فارس العرب؟ ثم ها هو يترجل عن صهوة الحصان ليطمئن الأمريكيين ويبدي استعداده الكامل بأن يعمل ضد الإرهاب هنا، قبل أن يسأل ما هو الإرهاب وأين هو الإرهاب، قبل أن يسأل أين هو الإرهاب هنا؟ هل هناك إرهاب؟ هل الوهابيون عملوا شيئا بأمريكا؟ لم يعملوا شيئا بأمريكا، هم من حركهم عملاء أمريكا، من حرك الوهابيون عملاء أمريكا. ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله الذي قال لنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، وإذا لم ننصر الله ودينه أمام اليهود في مواجهة اليهود، فأمام من ننصره؟ أمام من ننصره؟ إذا سكتنا في أوضاع كهذا فمتى سنتكلم؟ متى سنتكلم؟ إذا سكتنا وهناك من يأمرنا بالصمت سنتكلم. ويجب أن نكرر دائما شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، في كل جمعة وفي كل اجتماع. انتهت الملزمة، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن من يعمل ضدنا ونحن نتحرك لنثقف أنفسنا بثقافة القرآن فإنه من أولياء اليهود. ينطلق على حركتك، على انطلاقتك لتثقف نفسك والآخرين بثقافة القرآن، فإنه من أولياء اليهود. ثانيا، أكد أننا أصبحنا لا نعود إلى القرآن الكريم عندما يقول الله فيه بأنهم لا يودون لنا أي خير، فمتى ما وعدونا بخير صدقناهم، أو يصدقهم الكبار في هذا البلد أو ذلك البلد، الحكومات تصدقهم، إن تصديقهم تكذيب للقرآن، لأن القرآن قال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ثالثا، أكد قائلا: يجب علينا أن يستقر في قرارة أنفسنا، وأن يعمل كل واحد منا على أن يوصل هذا الوعي إلى الآخرين، بأن ننظر لليهود والنصارى من منظار القرآن، فهم من ملأت أخبارهم صفحات القرآن، وهم من أوضحهم الله لنا أوضح بيان، فمتى ما وعدوك بتنمية لا تصدقهم، هم يكرهونك، يحقدون عليك كما قال القرآن، انظر إليهم بنظرة القرآن. رابعا، أكد أنه متى ما طلبوا منك أن تنفذ مخططا لهم مقابل تنمية فاعلم بأنك ممن يحمل النفسية اليهودية التي تبيع الدين بالمال، وتبيع الوطن بالمال، وتبيع الناس بالمال. هذا هو ما يجب أن نفهمه فيما يتعلق بهذه القضية. خامسا، أكد أن أي عمل ضد اليهود هو نصر لله، لأنهم هم المفسدون في أرض الله، المفسدون لعباد الله، الظالمون لعباد الله، المحاربون والصادون عن دين الله. انتهت الملزمة. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا. وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد سع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. إضافة إلى كم كبير من دلائل الواقع والأحداث، فضلا عن اعترافات مسؤولين أمريكيين من بينهم ترامب نفسه وهيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية السابقة وغير ذلك من الأدلة الدامغة على أن أمريكا هي الطابخ الأول والفاعل والأساسي لمحنة التكفير الذباح القاتل ذي الجذور الوهابية الماسخة والمشوهة لدين الله الحنيف دين الإسلام، وأن داعش والقاعدة ومشتقاتهما هي من الامتيازات السرية للإنتاج الأمريكي الصهيوني الإجرامي الفاعل والنشط والمتفوق في بازار الإرهاب الدولي والإجرام المتفلت في رقاب ومصائر شعوب العالم، لا سيما في هذا القلب العربي الإسلامي من العالم. إضافة إلى كل تلك الدوال والشواهد والبراهين، وفي سياقها ما يجدر التذكير به هنا، وهو اعتراف السفير الأمريكي الأسبق في سوريا ما بين العامين الميلاديين 2011 و2014، اعترافه بأنه تولى على مدى عامين سابقين لاستيلاء الجولاني وجماعاته على السلطة في دمشق، تولى مهمة سرية بشراكة صهيونية أردوغانية خليجية، وهي إعداد الجولاني وتأهيله ليكون رئيسا لسوريا. وهذا ما تم بالفعل في ديسمبر كانون الأول من العام الميلادي 2024، وكذلك ما أنطق الله به لسان المجرم المتفرعن الغوغائي ترامب قبل عدة أشهر ليقول أمام العالم من بيته الأبيض المجلل بالسواد الكالح، والإعلام ينقل حرفيا ما قاله: أنا الذي وضعت أحمد الشرع كما يسميه أي الجولاني في كرسي رئاسة سوريا وهو يقوم بعمل جيد. وبالأمس القريب أطل هذا المجرم القاتل نفسه مجددا، وهذه المرة كان الجولاني إلى جانبه ليؤكد المؤكد قائلا إنه طلب من هذا الأخير المساعدة أو أن يتولى ما عجزت إسرائيل عن القيام به، وهو القضاء على حزب الله في لبنان كما يزعمون ويخططون ويحلمون، وهو حلم إبليس بالجنة، لأن حزب الله وهو درة في تاج مقاومة هذه الأمة للطغيان الصهيوني الأمريكي الهاجم عليها بكل هذه الشراسة والدموية والضراوة المشهودة، محمي بعروته الوثقى بالله والجهاد في سبيله وبأهداب عيون شرفاء شعبه وأمته، ما يجعل كيد ترامب ونتنياهو وكل طغمة القتل والإبادات والخراب في تضليل وخيبة وبوار. وهكذا جاءوا بعصابات الجولاني لقتل الشعب السوري وسلخ جلده بالتجويع والوعود الكاذبة وتمزيقه طائفيا والتغطية على العدوان الصهيوني الأمريكي المنافق بالصمت والتجاهل لجرائمه اليومية وتوغله التوسعي الأخطبوطي الذي لا يتوقف في الأرض السورية التي احتل منها خلال أقل من عامين ما يعادل ضعفي مساحة قطاع غزة، وكذلك الاطلاع بالمهام الوظيفية القذرة في تمرير مشاريع المركب الإجرامي العدواني الصهيوني الأمريكي ومخططاته المصوبة نحو الدول والشعوب التي تسير على نهج الرفض لتلك المشاريع الشيطانية ومقاومتها في الإقليم أو في هذه المنطقة، لا سيما محور القدس الإسلامي المجاهد المقاوم. وفي خلاصة هذا الذي يجري ويتوالى وتتكشف أوراقه وخباياه شيئا فشيئا، ما جعل أو يجعل الكثيرين يتساءلون: متى يقول العالم لأمريكا كفى هراء وكذبا ودجلا وتدليسا واستغفالا للعالم واستقطابا للسفهاء واستخفافا بالعقول بمواصلة مهزلة الزعم الخرافي بمحاربة الإرهاب، حتى وإن أضاف هذا الطباخ الماهر الماكر للإجرام والأضاليل بين حين وآخر شيئا من البهارات على مآدبه الشيطانية المسمومة بقتل عنصر هنا أو هناك من داعش أو القاعدة، وهو حين يفعل ذلك إن صح إنما يقلم الشجرة الخبيثة الشيطانية التي يرعاها وينميها من الأغصان الزائدة أو الضارة والمعيقة لعطائها المرسوم وثمارها المأمولة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

الثالثة عصرا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونقدم لحضراتكم ثالثة نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. كلمة مرتقبة لقائد الثورة حول آخر التطورات والمستجدات. 3 شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة. الجيش الإيراني يستهدف قواعد ومنظومات أمريكية في الكويت والبحرين. وواشنطن تقر صفقة أسلحة جديدة للسعودية بقيمة تقارب 2 مليار دولار. إلى التفاصيل. يلقي قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم كلمة حول آخر التطورات والمستجدات. أعلنت وزارة النقل والأشغال عودة مطار صنعاء الدولي إلى الخدمة عقب الانتهاء من إصلاح الأضرار الجسيمة التي خلفها العدوان السعودي الجوي الأخير. وجاء هذا الإعلان بعد عدوان سعودي استهدف مطار صنعاء بعدة غارات أدت إلى خروج مدرجي الهبوط والإقلاع عن الخدمة في محاولة لمنع هبوط طائرة مدنية إيرانية كانت تقل الوفد اليمني الرسمي العائد من مراسم تشييع قائد الثورة الإيرانية الشهيد السيد علي خامنئي في طهران. إضافة إلى أن الطائرة كانت تقل مرضى يمنيين وعالقين في الخارج، وعلى الرغم من القصف نجحت الطائرة حينها في الهبوط بمطار الحديدة الدولي المتوقف منذ أكثر من 10 أعوام مؤمنة وصول الوفد بسلام. ويأتي إعادة تشغيل المطار غدا تحذير شديد اللهجة وجهته القوات المسلحة اليمنية لجميع شركات الطيران من العبور في الأجواء السعودية، مطالبة إياها بأخذ التحذيرات على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء لتفعل صنعاء بذلك معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار. استشهد اليوم 3 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي للمناطق الشرقية لمدينة غزة في خرق واضح لاتفاق وقف النار. وشهد حي الزيتون قصفا مدفعيا إسرائيليا متواصلا بالتزامن مع تقدم دبابات الاحتلال في شارع السكة شرقي الحي، فيما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف المنطقة. واصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في جنوب لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت ياحون وبرعشيت، فيما تعرضت أطراف بلدة عت الجبل لقصف مدفعي. وأشارت المصادر إلى أن قوة الاحتلال نفذت تفجيرا في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوب لبنان. أعلن الجيش الإيراني اليوم تنفيذ المرحلة 10 من عملية الصاعقة مستهدفا قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين باستخدام الطائرات المسيرة. واستهدف الجيش الإيراني عبر مسيرات أرش أنظمة الرادار ومنظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت، كما استهدف مستودعات الوقود في القاعدة نفسها. وفي موجة أخرى من الهجمات أعلن الجيش الإيراني استهداف أنظمة الاتصالات والرادارات بما فيها رادارات سوبر هوك، إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي الأمريكية من طراز باتريوت في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. وأضاف في بيان أن الهجمات طالت أيضا منشآت وأصولا عسكرية أمريكية داخل القاعدة، مؤكدا أن الموقع الذي يضم وحدات دعم للطائرات الأمريكية تعرض لأضرار جسيمة جراء ضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي نفذها الجيش الإيراني وحرس الثورة. صرح نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأن بلاده لن ترسل 150,000 جندي بري لتحقيق تغيير في نظام ما، في إشارة إلى إيران. وفي تصريحات صحفية قال فانس أن التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. ويرى خبراء عسكريون أن الحديث عن صعوبة الحل العسكري والتنصل من فكرة تغيير الأنظمة قد يكون مناورة دبلوماسية لكسب الوقت أو محاولة لإلقاء اللائمة على الطرف الآخر في حال فشل المسار الدبلوماسي، مما يمنح واشنطن الذريعة والغطاء الدولي لشن عدوان واسع النطاق تحت لافتة الدفاع عن النفس
وحماية مصالح الطاقة العالمية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها الرسمية على إبرام صفقة مبيعات عسكرية جديدة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 2 مليار دولار، وذلك في ظل تصاعد وتيرة وتوترات الحرب والمواجهات في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين السعودية واليمن بعد اعتداء على مطار صنعاء ورد القوات اليمنية باستهداف مطار أبها في السعودية. كما تأتي هذه الخطوة في خضم تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فرض حصار أمريكي على موانئ الجمهورية الإسلامية. حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار المسؤولين في قطاع الدفاع على تسريع صنع الأسلحة وزيادة القدرة الإنتاجية في ظل ما تسببه الحربان في أوكرانيا والشرق الأوسط من ضغوط على مخزونات الولايات المتحدة. الخبر الأخير: رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلاً لقطع المساعدات عن الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له. وصوت مجلس النواب بأغلبية 314 صوتاً مقابل 104 أصوات لرفض الإجراء، ويسعى الديمقراطيون اليساريون إلى إنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل خلال حملاتهم الانتخابية في الانتخابات التمهيدية النصفية، بينما يروج الديمقراطيون المعتدلون لإرسال أموال تستخدم فقط في تمويل الأسلحة الدفاعية. سمعنا الكرام، ختاما لنشرتنا الإخبارية الثالثة نعود ونذكركم بعناوينها: كلمة مرتقبة لقائد الثورة حول آخر التطورات والمستجدات عند الرابعة عصرا، 3 شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، الجيش الإيراني يستهدف قواعد ومنظومات أمريكية في الكويت والبحرين، واشنطن تقر صفقة أسلحة جديدة للسعودية بقيمة تقارب ملياري دولار. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبينكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الثالثة، وبعد قليل نوافيكم بمتابعتنا الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. وفيها اليمن تنتقل من معادلة المضارب المطار إلى معادلة تصفية الحساب، وإيران ترد على قتلة الأطفال وتوجه رسالة إلى الشعب الكويتي. قبل هدنة عام 2022 أثبتت القوات المسلحة اليمنية قدرتها على استهداف منشآت أرامكو في بقيق وينبع ومحطات الكهرباء، مما أدى إلى خفض الإنتاج السعودي بواقع 5 ملايين برميل يوميا، والمساهمة في تحرير مساحات واسعة في نهم والجوف والبيضاء ومأرب. اليوم وبعد الاستهداف السعودي لمطار صنعاء والتدخل في الأجواء اليمنية، تتجه الأنظار نحو خروج القوات المسلحة اليمنية من معادلة السن بالسن إلى معادلة جردة حساب ل11 عاما من العدوان والحصار وتدشين تصعيد شامل عبر مختلف الجبهات والمحاور ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ولما لقطاعي الطاقة والبنية التحتية من أهمية في تمويل الحروب، فإنهما يمثلان بنك أهداف رئيسي في استراتيجية الردع اليمنية لفرض معادلة اقتصادية تدفع العدو السعودي للاستجابة للمطالب اليمنية. وخلال معركة إسناد غزة برز تنوع القدرات العسكرية اليمنية في استهداف عمق فلسطين المحتلة وتوقيف ملاحة كيان العدو في البحر الأحمر وإفشال التحالفات البحرية الدولية ومنظومات الدفاع الجوي. تستند القدرات اليمنية إلى صواريخ باليستية ومجنحة وانشطارية وفرط صوتية وطيران مسير وقوة برية ذات خبرة متراكمة منذ عام 2004 وقوة بحرية أثبتت نجاحها خلال معركة طوفان الأقصى وأجبرت أقوى دول العالم على الفرار بحاملات الطائرات والأساطيل خشية الغرق في البحر الأحمر والعربي وحرمان كيان العدو الإسرائيلي من الملاحة عبر البحر الأحمر. حول هذا الموضوع يؤكد العميد مجيب شمسان إلى أن الحضور الفاعل اليمني في المعادلة الإقليمية يعني قدرته على التأثير في الأسواق العالمية عبر تقليص إمدادات النفط، مؤكدا أن المنشآت النفطية السعودية تفتقر للحماية الحقيقية أمام تكتيكات الهجوم اليمنية وفشل الدفاعات الجوية. أما بنك الأهداف اليمني فإنه يضم 13 مطارا سعوديا، أبرزها مطار الملك خالد بالرياض ومطار الملك عبد العزيز بجدة، إضافة إلى 10 المنشآت النفطية ومصانع البتروكيماويات و7 موانئ رئيسة. وفي هذا السياق يوضح عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي العماد أن معركة فك الحصار تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه ملايين اليمنيين لا مجرد ورقة ضغط عسكرية، منوها إلى أن القيادة اليمنية تعاملت طوال السنوات الماضية بحكمة، لكن العقلية الاستكبارية للرياض حالت دون إحلال.

العدو الأمريكي يواصل غطرسته وسياسته الرامية إلى خدمة الكيان الصهيوني وسعيا منه لمحاولة تفكيك محور الجهاد والمقاومة، ويسعى أيضا إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة. هذا ما أكده مقر خاتم الأنبياء المركزي اليوم، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف للعدو باعتبارها دولة أجنبية ومن خارج المنطقة بالتدخل في مضيق هرمز، لأن ذلك يمثل الخط الأحمر الإيراني غير القابل للكسر، مبينا أنه في حال نفذت تهديدات الرئيس الأمريكي المجرم ترامب فإن كل ما بقي سليما حتى الآن أي كافة البنى التحتية في المنطقة سيتعرض للسحق، محملا الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تداعيات قد تترتب على ذلك. كما شدد في رسالة تحذيرية على أن العدو الجاهل يجب أن يدرك أن لحظة الملحمة ليست لحظة تجنب أو حذر، وأن ما سيصدر عن القوات المسلحة الإيرانية لن يكون ضربة متكافئة وإنما ضربة متفوقة، مؤكدا أن الرد سيكون حاسما إذا استمرت التهديدات أو وقع أي اعتداء جديد على إيران، منوها أن نيران غضب شعب إيران الذي لم يستسلم يوما ستلتهم المعتدي، في إشارة إلى استعداد إيران للرد على أي تصعيد يستهدفها أو يستهدف مصالحها. وفي سياق متصل أعلن حرس الثورة الإسلامية تنفيذ عملية مشتركة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت عددا من القواعد والمراكز العسكرية الأمريكية في المنطقة، مؤكدا تدمير حظيرة مبيت المقاتلات الأمريكية ومركز القيادة والسيطرة الأمريكي الجديد في غرب آسيا. كما أوضح أن العملية شملت استهداف قاعدة الأزرق الواسعة في الأردن باستخدام صواريخ خيبر شيكن البالستية، إضافة إلى استهداف مركز الاتصالات الفضائية ورادار الإنذار المبكر في قاعدة علي السالم بالكويت ضمن العملية المشتركة. ووجه حرس الثورة الإسلامية رسالة إلى الشعب الأردني أكد فيها أن الأردنيين هم أكثر من لمس عن قرب جرائم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، داعيا إلى عدم السماح باستخدام الأراضي الأردنية التي هي موطئ قدم للأنبياء للاعتداء على شعوب المنطقة والعمل على إنهاء الوجود الأمريكي ومنع استخدام الأراضي الأردنية في أي عدوان. وخاطب حرس الثورة الإيراني الشعب الكويتي مؤكدا أن جيش الاحتلال الأمريكي نفذ اعتداءات على نقاط متعددة في غوزستان انطلاقا من الأراضي الكويتية، داعيا إلى عدم السماح باستخدام الأراضي الكويتية في شن اعتداءات على شعوب فلسطين، لبنان، إيران واليمن والعمل على إنهاء الوجود العسكري الأمريكي، معلنا أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بإنهاء الشرور الأمريكية في المنطقة، مؤكدا أن استمرار الوجود والتدخل الأمريكي ستكون له تبعات مباشرة على أمن الممرات البحرية واستقرار المنطقة.

بعد أن نصل وإياكم سمعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، هذه أجمل ورقة تحية لكم منا جميعا، وهي من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام النجار وطه السلامة، هي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر من الزميل يحيى مهدي. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: تخيل أن احتياطيات بلادك

0: أدنى من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
1: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
0: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: واسمك.
1: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز الحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

0: عنا
1: نهدك لله اكبر طاعه فاجئ وادهش وابهل وابهل قدير.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين، وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات.

نتواصل معكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. دقائق تفصيلنا وإياكم عن كلمة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي يطلعنا من خلالها على آخر التطورات والمستجدات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. في الآية المباركة والتي كانت في سياق الحديث في القرآن الكريم عن غزوة بدر الكبرى، والتي كانت الفاتحة المهمة والكبيرة في جهاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومعه من تحرك معه من المؤمنين في مواجهة الطغيان الكافر الذي يستهدف الإسلام والمسلمين، وما فتح الله به من النصر المبين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وللمسلمين في يوم الفرقان. فكان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى سبيلا للنصر وللعزة ولكسر شوكة الطغاة الكافرين المعتدين الظالمين المجرمين. وأرسل الله سبحانه وتعالى بذلك سنة لعباده المؤمنين، هي سنة ثابتة في الرسالات الإلهية مع رسل الله وأنبيائه وفي مسيرة عباده على مر التاريخ، وفق القاعدة التي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لأنه على مر التاريخ ومنذ بداية الوجود البشري يتحرك الأشرار والمجرمون والطغاة ابتداء بشرهم وإجرامهم وظلمهم لاستهداف المظلومين، ثم تكون النتيجة حينما لا يتحرك الناس المستضعفون المظلومون أصحاب الحق في إطار ما هم عليه من المظلومية وما يمتلكونه من الحق والقضية العادلة، تكون النتيجة أن يتفاقم الشر وأن يعظم الطغيان وأن تكبر المأساة. لكن حينما يكون التحرك في الاتجاه الصحيح المنطلق من منطلق المسؤولية الإيمانية والدينية التي تعلمنا أن نتحرك دائما في إطار الموقف الحق وأن نلتزمه ولا نتعداه، ثم أن نتحرك وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى، وتعليمات الله سبحانه وتعالى لنا نحن البشر للذين يستجيبون له يتحركون في مسيرة الحق والإيمان والعدل، هي تعليمات عظيمة، تعليمات قيمة، تعليمات هادية ثمرتها الحرية الحقيقية التي تحصن من يستجيبون لله سبحانه وتعالى من كل أشكال العبودية لغير الله، والتي تمكنهم لأداء مهامهم في هذه الحياة ودورهم الإيجابي في هذه الحياة
على أساس من المبادئ العظيمة والقيم الراقية والأخلاق الكريمة، وعلى أساس من مبدأ العدل والحق والخير. فتلك هي مسيرة الله التي رسمها لعباده مع رسله وأنبيائه ومع خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتبقى مسيرة للمسلمين في كل الأجيال، في كل عصر ومصر، في كل زمن، وفي مواجهة كل طغيان. ونحن في هذا العصر كمسلمين نسعى لأن نكون امتدادا لمسيرة الإسلام العظيمة المقدسة المباركة القائمة على أساس وحي الله وتعاليمه وإرث الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. نسير على هذا الأساس، وثمرة ذلك أن نكون أحرارا فلا يستعبدون الطغاة من أي جهة كانوا، ولا يتمكنون من إذلالنا وقهرنا والهيمنة علينا والسيطرة علينا بشرهم بظلمهم بطغيانهم بإجرامهم. في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية. أمريكا وإسرائيل ومن معهم ومن يدور في فلكهم ومن يواليهم هم مصدر الشر والإجرام والإخلال بالأمن والتهديد للاستقرار على المستوى العالمي وعلى مستوى منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي. وهذا شيء واضح في كل هذه العقود من الزمن، هم مصدر الحروب، الإجرام، الطغيان، الفتن، المؤامرات، تلو المؤامرات التي لم تتوقف يوما واحدا في الاستهداف لأمتنا الإسلامية، في الاستهداف لمنطقتنا العربية، في الاستهداف للأمن والاستقرار العالمي. ووراء ذلك بكله ما هو واضح من أطماعهم، من أهوائهم، من سعيهم بالباطل إلى استعباد الشعوب وإذلالها واحتلال أوطانها والسيطرة والتحكم والمصادرة لحرية الناس وكرامتهم والاستباحة لهم. وهذا شيء واضح، نحن منذ الطفولة نشأنا في هذا الجو العام في منطقتنا العربية والإسلامية. عندما وصلنا إلى مرحلة الإدراك والتمييز في طفولتنا نعرف الحروب الأمريكية والإسرائيلية والجرائم والطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب أمتنا بدءا بفلسطين وغير فلسطين. ولذلك فمصدر الشر والإجرام والخطر
والتهديد للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، والوضعية السائدة في منطقتنا بما فيها من توترات وبما فيها من حروب وبما فيها من فتن، حتى الفتن الداخلية في داخل شعوب أمتنا، وراءها أمريكا وإسرائيل والحركة الصهيونية والمخطط الصهيوني الذي يعملون على تنفيذه ويعلنون عن ذلك ويكشفون عن ذلك ويتحدثون أحيانا بعنوان تغيير الشرق الأوسط، وأحيانا بكل صراحة ووضوح عن تنفيذ المخطط الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الشعوب وعلى هذه المنطقة. في ظل هذه التطورات والتي ينفذ فيها الأعداء أو يعملون على تنفيذ مخططاتهم بكل سطوة وجبروت وبكل أشكال المؤامرات التي تستهدف هذه الشعوب وهذه البلدان من جهة، ثم لا يحترمون أي اتفاقيات ولا تفاهمات ولا التزامات ولا قانون دولي ولا مقررات باسم أمم متحدة، ولا يرعون لأي اعتبار ولا يعطون لأي شيء من ذلك أي قيمة. يرتكبون أبشع الجرائم إلى درجة جرائم الإبادة الجماعية، الاستهداف للنساء والأطفال، التباهي بالاستهداف للمدن والمدنيين والاستهداف للحضارات في المنطقة، والتهديد بإبادة شعوب وتدمير بلدان بأكملها. ومنطقهم الترام بالكافر واضح في ذلك. فإذا هي حقيقة واضحة وجلية، واقع هذه الشعوب أنها مستهدفة، وأن مصدر الخطر والشر عليها واضح، وأن المشكلة هي في هذا، لأن هناك حركة صهيونية لها أذرعها المتمثلة بأمريكا وإسرائيل وبريطانيا تستهدفنا في هذه المنطقة كشعوب عربية مسلمة وكعالم إسلامي، وتسعى لتنفيذ المخطط الصهيوني، وتسعى لمصادرة حريتنا وكرامتنا، وتستبيح هذه الشعوب في الدم والعرض والأرض والمال، وتصادر عليها حقوقها المشروعة المعترف بها في كل العالم. أما من يتحرك من أبناء أمتنا، من أحرارها، من شرفائها، من المتمسكين

اعتبارات بالاعتبارات المعترف بها عالميا في الفطرة الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وعلى أساس المبادئ الإسلامية الأصيلة لهذه الأمة ألا تقبل بالاستعباد لها من دون الله سبحانه وتعالى من قبل أعدائها. ثم تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة، الأنظمة العربية، بعض الأنظمة في العالم الإسلامي التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون، على مستوى الموقف السياسي، على مستوى الدعم المالي، على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانات الإعلامية بهذا السياق. ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا، على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة. وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز، الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية، عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما، عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم، قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات، لا في الأعراض ولا في الدماء، ومع ذلك الحصار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام، والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد. الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية بالاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك، الكل عانى والكل يشكو من ذلك. معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط، تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز

تجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يبات في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية، بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي، ألا يصل إلى مرحلة السخط. واستمر الدور السعودي التخريبي كما سنشير إليه في مواقف ومساندة عملية لخدمة العدو الإسرائيلي وللتودد والإرضاء للأمريكي والسعي لخدمة الأمريكي، لأن الأمريكي شريك مباشر في الجرائم الإسرائيلية، في العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما جرى في المنطقة بشكل عام ضد لبنان، ثم ضد اليمن، ثم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وهكذا بشكل عام. وتزايدت المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني منذ بداية الهجمة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة. كان الإعلام السعودي والموقف السياسي دائما يتجه إلى الإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، المجاهدين في غزة الذين يوصفهم السعودي بالإرهابيين، والذين اعتمدهم أصلا في قائمته للإرهاب مع أنظمة عربية أخرى دون أن يكونوا فعلوا به أي شيء أو ألحقوا به أي أذى أو وجهوا إليه أي استهداف، لكنه جعل من تصديهم للإجرام الصهيوني، من سعيهم لتحرير فلسطين، جعل من ذلك جرما وإرهابا، وبنى عليه أن يجعلهم في قوائم الإرهاب وأن يصنفهم بهذا التصنيف. كل الإعلام السعودي والموالي للسعودي منذ معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم كان مسيئا إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، يحرض ضدهم، يسيء إليهم، وساخرا مما يحدث من تضحيات من جانب الشعب الفلسطيني، ومبررا على الدوام للعدو الإسرائيلي ما يرتكبه من الجرائم، ويساهم بشكل عملي بأشكال متعددة سنشير إلى بعضها في دعم العدو الإسرائيلي وتشجيعه على ما يفعل. ثم هكذا تجاه لبنان، هكذا تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، وهكذا وبأسوأ من ذلك تجاه يمن الإيمان والحكمة، تجاه الشعب اليمني المجاهد العظيم. حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض، ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها، كرامتها، مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح لا التباس فيه، القضية العادلة للشعب الفلسطيني وشعوب هذه المنطقة
واضحة لا التباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة لا التباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه، ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية إنسانية أخلاقية قيمية وطنية قومية بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة، اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة، اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة. الأمور واضحة وبينة. عدو الإسرائيلي في عدوانه على غزة ارتكب أبشع وأفظع الجرائم الرهيبة جدا، ومن المعيب ومن المخزي لهذه الأمة، وهو خزي مستمر لا ينفك عن كل المتخاذلين والمفرطين والمتفرجين والمتآمرين إلى يوم القيامة، وفي يوم القيامة يحاسبون عليه، يوم يلقون الله سبحانه وتعالى ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأنه إسهام مع العدو هي جرائمه الرهيبة ضد الشعب الفلسطيني، جرائم الإبادة الجماعية. ومع ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني في غزة نفسها وبشكل عام في كل فلسطين يعاني، والمعاناة كبيرة جدا في قطاع غزة، لأن العدو الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاق، يتنكر لكل المواثيق لكل الالتزامات لكل الاتفاقيات، ينكث بالعهود، يغدر ولا يفي بأي التزام، لأنه عدو غادر ظالم مجرم لا يلتزم بأي قيم أبدا. ولذلك منذ الاتفاق الذي كان بضمناء يضمنون على الطرفين في قطاع غزة وإلى اليوم، العدو الإسرائيلي قتل أكثر من 1000 شهيد فلسطيني، بينهم الأطفال والنساء والكبار والصغار، وبينهم من المجاهدين قادة وأفراد، ويستمر في جرائم القتل بشكل يومي في غزة، وهذا العدد هو عدد كبير جدا، أكثر من 1000 شهيد بعد الاتفاق، في ظل الاتفاق، في ظل الهدنة القائمة على الاتفاق، وفي مقدمة هذا الاتفاق وقف إطلاق النار. العدو الإسرائيلي يقتل ويستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل وسائل إطلاق النار، بالغارات الجوية، بالقصف المدفعي، بالاستهداف، بكل أشكال الاستهداف، وبجرائم يومية بشكل يومي يقتل الناس. هذا العدد ليس عددا بسيطا، أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 مصاب في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار وعليه ضمناء. وفي نفس الوقت لو قتل في المقابل جندي إسرائيلي واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. ويتوجه حتى البعض من الأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية تتوجه حتى هي باللوم للشعب الفلسطيني ولمجاهديه. العدو الإسرائيلي كما نقول دائما يسعى على الدوام لأن يثبت مسألة الاستباحة لهذه الأمة وأن تكون مقبولة في أوساط هذه الأمة، أن يقتل في كل يوم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي غير غزة، حين نقتل في الضفة وغيرها، وأن يقتل في لبنان وأن يقتل في أي بلد من بلدان هذه المنطقة، وتكون المسألة عادية، لا يقابل ذلك تحرك جاد من حكومات وأنظمة هذه الأمة
لإيقاف هذه الاستباحة التي تهدر حياة مجتمعنا المسلم، شعوبنا العربية والإسلامية. يريدون أن تكون هذه مسألة مقبولة في كل أوساط الأمة، أن يكون لليهود الصهاينة وللأمريكي والإسرائيلي أن يقتلوا كل يوم، وأن يقتلوا من أرادوا قتلهم من أبناء هذه الأمة، كبارا صغارا أطفالا رجالا نساء قادة من الجنود من المواطنين من كل الناس، وأن تكون مسألة مقبولة في أوساط هذه الأمة ولا يقابلها أي رد فعل ولا أي تحرك جاد لمنع ذلك، وأن لا يكون للاتفاقيات أي قيمة ولا أي اعتبار إلا في مسألة أن يكبل بها أبناء هذه الأمة وأن يقيدون بها من أي دفاع عن أنفسهم، من أي تصد للعدوان من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي. ثم هكذا يستمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة، والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علنا أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحيانا الخطوط الصفراء وأحيانا الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط، يخط خطا ثم يقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة لهذه الشعوب وحقوق لها، يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتقر بذلك، ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم، يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار المياه، التجريف للمزارع وغير ذلك، يستهدف كل معالم الحياة وكل المنشآت التي هي منشآت مدنية وخدمية، ويقتل ويستهدف بشكل مستمر، يستمر في التضييق على مستوى الحصار للشعب الفلسطيني، يضيق عليه أشد التضييق، لا يزال أبناء غزة بشكل عام معظمهم يعيشون في الخيام المهترئة، يعانون فيها في فترة الصيف من أشد الحر، ومع الحر بقية الآفات والأضرار والمعاناة، وفي فترة البرد والشتاء يعانون من أشد البرد، هكذا معاناة شديدة جدا، معاناة في تقييده لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، والتي أيضا لم يفي بما ورد في الاتفاق عدد معين من الشاحنات منصوص عليه في الاتفاق يدخل إلى داخل غزة بكل يوم، مع أن هذا حق إنساني يعني لا يحتاج إلى الاستناد فيه إلى مسألة الاتفاق، ومع هذا هناك اتفاق ينص ضمن الاتفاق نفسه الاتفاق العام ينص على عدد معين من الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة، لم يفي بذلك، وضع القيود وقلص عدد الشاحنات التي تدخل، تحكم في نوعية ما يدخل من المواد الغذائية، وبذلك صنع مأساة ومعاناة كبيرة جدا مستمرة في داخل قطاع غزة على كل المستويات، معاناة كبيرة جدا على مستوى الغذاء، على مستوى الدواء، على مستوى كافة الاحتياجات الإنسانية، ومنع إعادة الإعمار، ويتحكم أيضا في منع المسافرين الذين هم بحاجة إلى الخروج للعلاج، كذلك يتنكر لما ورد في الاتفاق، ويتنكر أيضا للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في ذلك.
ويصنع معاناة كبيرة جدا بشكل مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وهدفه الضغط المستمر لتهجير سكان قطاع غزة، لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه بصناعة هذه المأساة، هذه المعاناة الشديدة جدا، هذا التعذيب الشديد للشعب الفلسطيني. مع تطورات الأحداث في المنطقة يغفل الكثير عن حقيقة ما يجري يوميا في قطاع غزة وعن مستوى المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني. ومع ذلك ما يفعله العدو الصهيوني الإسرائيلي في الضفة الغربية، توسيع للبؤر الاستيطانية بشكل هائل ومصادرة مستمرة لأملاك الشعب الفلسطيني، هدم يومي للبيوت والمنازل، تجريف مستمر للأماكن الزراعية، للمزارع، للمنشآت، اعتداءات يومية على أبناء الشعب الفلسطيني من قطعان المغتصبين المجرمين الصهاينة، ومن كذلك من ما يسمونه بالجيش الإسرائيلي من العصابات الإسرائيلية الإجرامية. استمرار في التهجير القسري، استمرار في التدمير الشامل، استمرار في القتل، تعذيب مستمر للأسرى في السجون الإسرائيلية بأبشع جرائم التعذيب، اضطهاد مستمر، انتهاك لحرمة المسجد الأقصى بشكل يومي، وسعي لتحقيق خطوات جديدة في محاولة لأن تكون مسألة التقسيم الزماني مسألة قائمة بشكل مستمر، ثم ما بعدها التقسيم المكاني، ثم خطوات لاحقة التدمير الشامل، مسارات كلها عدوانية، كلها ظالمة، كلها إجرامية. القيود حتى على الأذان ومنع رفع الأذان من المسجد الإبراهيمي بمكبرات الصوت، قيود حتى على الأذان في فلسطين يضعها العدو الإسرائيلي، تضييق دائم على الشعب الفلسطيني في كل مكان. أما في القدس، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، فالحوادث اليومية والجرائم اليومية والاعتداءات اليومية كثيرة جدا التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولا أفق على المستوى العام، على المستوى الدولي، على مستوى ما كانوا يعبرون عنه سابقا بمفاوضات السلام، ليس لها أي أفق. العدو الإسرائيلي يتنكر لكل الالتزامات، يصادر كل الحقوق المشروعة، مساره مسار عدواني إجرامي يسعى فيه لتثبيت الاحتلال والسيطرة التامة والسعي لتوسيع البؤر الاستيطانية بشكل كبير، ويهدد حتى بأن تمتد إلى قطاع غزة، ويسعى بشكل مستمر إلى أن تضيع مسألة الكلام عن فلسطين وعن الحق الفلسطيني وعن تحرير فلسطين، وأن تتجه الأمور في المنطقة نحو مسارات أخرى لتنفيذ المخطط الصهيوني، والذي جزء منه يأتي تحت عنوان التطبيع. هكذا هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الحالة هي عدوان صهيوني إسرائيلي مستمر بكل أشكال الإجرام والطغيان والعدوان والمصادرة للحقوق والاغتصاب للأراضي والقتل للشعب الفلسطيني وكل أشكال الانتهاكات والإجرام. عدو مبين يستمر على ما هو عليه من إجرام واحتلال وظلم واغتصاب وكل أشكال الجرائم، حتى جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض. تقارير دولية في الأسابيع الماضية حتى في الأمم المتحدة عن تصاعد هذا الإجرام، هذا النوع من الإجرام والاستهداف للشعب الفلسطيني، تصاعد كبير في ارتكاب جرائم الاغتصاب للنساء وللرجال بشكل وقح وإجرامي فظيع للغاية. أمام كل هذه الحقائق لا يمكن لأمتنا الإسلامية بشكل عام ولا لشعوبنا العربية أن تعفى من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ذلك. هذه قضية أساسية للأمة، قضية مركزية للأمة، قضية تتحمل الأمة المسؤولية فيها أمام الله سبحانه وتعالى، ولتفريطها تجاه هذه المسؤولية عواقب وآثار خطيرة جدا عليها في الدنيا والآخرة.
ثم فيما يفعله العدو الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان. طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، ودورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية لخدمة الصهيونية. أما فيما يتعلق بلبنان فكذلك الحال، عدوان إسرائيلي ظالم إجرامي وحشي يقتل يدمر يحتل الأرض، وفي المقابل الدور الأساس والعظيم والمهم للمقاومة الإسلامية في لبنان لحزب الله للتصدي للعدوان الإسرائيلي، التصدي الفاعل الذي يشرف هذه الأمة، مفخرة للإسلام والمسلمين جميعا. هذا الموقف العظيم في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي من جانب حزب الله يواجه بدءا من السلطة اللبنانية ومن بعض الأنظمة العربية ولا سيما النظام السعودي بالطعن في الظهر، بمحاولة الضغوط الداخلية، بمحاولة الإملاءات التي هي إملاءات أمريكية وإسرائيلية ويقومون هم بالتبني لها لخدمة العدو الإسرائيلي. الموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية في التبني لإيقاف العدوان على لبنان لأن يكون جزءا من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير، تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه. يعني هي بدلا من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار فيه خضوع للعدو الإسرائيلي، إذعال للعدو الإسرائيلي، تلبية للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للشعب اللبناني، وإنما يخدم السيطرة الإسرائيلية على الوضع في لبنان بشكل عام. ولهذا موقف حزب الله ومن خلفه أيضا الموقف الإيراني المساند والعظيم الذي ثبت في مذكرة التفاهم في أهم بنودها وقف العدوان على لبنان كجزء من الاتفاق في وقف المعركة بين العدو الأمريكي والإسرائيلي من جهة وبين الجمهورية الإسلامية والمحور من جهة أخرى، هذا الموقف العظيم والمهم الذي يجب أن يحظى بالتقدير وأن تستند إليه السلطة اللبنانية وأن يحظى بالاحترام من كل الأنظمة العربية وفي العالم الإسلامي بشكل عام، لأنه هو المسار الصحيح الذي له نتيجة مؤملة. أما الذهاب وراء السراب وأن يتحول دور السلطة اللبنانية كدور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، سلطة لا تفعل لشعبها شيئا، لا توفر لشعبها أي حماية على الإطلاق، وتتجه تحت عناوين التنسيق الأمني، التنسيق العسكري، التنسيق السياسي لتلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، فهو مسار منحرف
يمثل خيانة للشعب اللبناني، يضر بمصالح الشعب اللبناني. وهنا من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله، بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها، حتى على الجزيرة العربية؟ المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها. فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها، دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه. يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ الزمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم مساندة كل هذه الأمة، والمحور إلى جانبها لن يتخلى عنها أبدا. المحور بكل في المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران لن يتخلى عن دعم المقاومة الإسلامية في لبنان وعن مساندتها بما يلزم وبمستوى أي تطورات في هذه المرحلة وما بعد هذه المرحلة. فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية في إيران، يستمر الأمريكي في الانتهاكات السافرة لمذكرة التفاهم، والأمريكي حاله حال الإسرائيلي في التنكر التام للاتفاقيات والنكث بالعهود والانقلاب على الالتزامات الواضحة المحددة المعلنة والصريحة، ثم يحمل الطرف الآخر المسؤولية فيما هو لم يلتزم بأي شيء. من الواضح أن الأمريكي هو الذي باشر ابتداء، هو العدو الإسرائيلي، العدوان ابتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران، وفعلوا ما فعلوا، أرادوا إسقاط النظام، أرادوا تجزئة إيران، وتعاملهم واستهدافهم
للجمهورية الإسلامية في إيران يأتي في سياق استهدافهم للمنطقة في إطار مساعيهم لتنفيذ المخطط الصهيوني في المنطقة بشكل عام. ولذلك كان الثبات الإيراني والانتصار الإيراني والموقف العظيم والفاعلية العالية في التصدي الإيراني للعدوان الأمريكي الإسرائيلي كان انتصارا لكل هذه الأمة ولأبناء هذه المنطقة. من المؤكد ومن الواضح تماما أن العدو الأمريكي والإسرائيلي والحركة الصهيونية لو نجحت في تحقيق أهدافها من استهدافها للجمهورية الإسلامية في إيران لكانت أنجزت على الفور خطوات تستهدف شعوب هذه المنطقة وفي المقدمة البلدان المجاورة لفلسطين. وما كانت لتستثني سوريا، ما كانت لتستثني سوريا أبدا، حتى لو كان الوضع في سوريا على المستوى السياسي كيفما كان هذا لا قيمة له عند العدو الإسرائيلي. أطماعه هي أطماع تتعلق بهذه البلدان، بهذه المنطقة، بهذه الجغرافيا، أن يكون التوجه السياسي في منطقة معينة يتبنى الولاء لأمريكا أو العداء للمحور وأبناء هذه الأمة أو التحرك تحت عناوين فتنوية طائفية. هذا لا يعني أنه سيدفع الأمريكي والإسرائيلي إلى تغيير المخطط الصهيوني أبدا. هم استهدفوا فلسطين بالاحتلال في أول ما قاموا باحتلالها وهي في وضعية ليس فيها تحرك معاد لأمريكا وإسرائيل، قبل أن يكون هناك كيان اسمه الكيان الإسرائيلي لم يكن هناك تحرك تحت عنوان العداء لليهود ولا للحركة الصهيونية ولا للغرب ولا لأمريكا ولا لبريطانيا. أتت بريطانيا للاحتلال المباشر لفلسطين بهدف التمكين للمخطط الصهيوني ولتكون البداية المخطط الصهيوني في امتداده الواسع الذي يعلنون عنه هم، ويعلن عنه حتى السفير الأمريكي الآن في فلسطين بالمجاهرة بكل صراحة، وهو يعبر عن الموقف الرسمي الأمريكي بشكل مستمر. ولذلك هناك أهمية كبيرة جدا للموقف الإيراني، وموقف يمثل حصنا حصينا للشعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها الشعوب العربية حتى لدول الخليج. الإسرائيلي لو تمكن ومعه شريكه الأمريكي من تحقيق أهدافهم المعلنة الرئيسية من العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران لكانوا وهم أهل الطمع، هم الطامعون الجشعون الذين لا مثيل لطمعهم وجشعهم، اتجهوا إلى ابتزاز دول الخليج بأسوأ أشكال الابتزاز لنهب ثرواتها بأكثر مما يحصلون عليه حاليا. هم يحصلون على التريليونات من أموال الخليج ومن نفط الخليج، لكن طمعهم لا حدود له وجشعهم هائل جدا وكبير ليس له مثيل أبدا. وهم لا يتورعون لأي اعتبارات، لا يحترمون أي شيء مهما فعلتم لهم. هم أولئك الذين قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم أولئك الذين قال عنهم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، لا يقدرون لأحد أي شيء. أطماعهم وصالحهم أهواؤهم هي فوق كل شيء، فوق كل اعتبارات. لذلك فثبات الجمهورية الإسلامية العظيم والفاعلية العالية وهي تنكل بالعدو الأمريكي في كل اعتداء أمريكي أو أمريكي وإسرائيلي مشترك تقوم بالرد عليه ردا قويا فاعلا بالصواريخ وبالطائرات المسيرة، وتدمر القواعد الأمريكية وتستهدفها بكل شجاعة وثبات على مدى 5 أشهر من المواجهة الكبرى في هذه المنطقة. والموقف الإيراني والثبات الإيراني هو في أرقى مستوى من الصلابة والثبات والقوة والفاعلية والشجاعة والجرأة والتماسك. ولأول مرة في منطقتنا
وفي مثل معركة كهذا يكون هناك صمود وثبات وفاعلية وتأثير وقوة موقف بمثل هذا المستوى في عالمنا العربي والإسلامي. هذا الشرف كبير لأمتنا الإسلامية، وهذا له أهمية كبيرة جدا لأنه ثبت معادلات. أمريكا كانت متعودة أن تسقط أنظمة كبرى من الأنظمة العربية في معركة بسيطة، معركة أسابيع أو معركة أيام. إسرائيل اعتادت كذلك أن تهزم جيوشا عربية إما في ساعات وإما في أيام، أن يكون هناك بلد إسلامي وبنظامه الإسلامي يقف هذه الوقفة الشجاعة القوية الصامدة في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، يواجه بقوة وشراسة وفاعلية، ينكل بالعدو ويقف صامدا منتصرا ثابتا، مع أنه يقدم التضحيات، وتقديم التضحيات في إطار الموقف الصامد الثابت المنتصر المتماسك الثابت على الموقف نفسه الذي لم يستسلم لا سياسيا ولا عسكريا ولا استراتيجيا، هي تضحيات عظيمة، تضحيات مشرفة، تضحيات مثمرة. العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي حينما يرتكبان الجرائم، جرائم القتل، جرائم الاغتيالات، جرائم الاستهداف للأطفال في المدارس، جرائم الاستهداف للمدنيين، جرائم الاستهداف للأعياد المدنية، هذا لا يمثل نصرا، لا يعتبر نصرا ولا إنجازا فعليا حقيقيا استراتيجيا. في حالة جرائم اعتداءات ظلم، حتى ما يستخدمه الكافر ترامب من إساءات وتهديدات ومحاولة للحرب النفسية وللتطبيل وإطلاق العبارات المتناقضة التي يتناقض فيها على مستوى اليوم والليلة لعدة مرات، هذا بكله الشاهد على مدى الفشل الأمريكي. والإجماع عالمي على أن الأمريكي فاشل في عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك شريكه الإسرائيلي، كلاهما فشل في هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن كان هذا الثبات العظيم والفاعلية العالية كاف في أن تعيد البعض من الأنظمة في هذه المنطقة حساباتها، أن تراجع حساباتها، أن تعيد النظر في سياساتها التي تخضع بالمطلق للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية فيما يضر بها ويضر بشعوبها ويضر بشعوب المنطقة بشكل عام، وأن تتبنى ولو في الحد الأدنى الحياد بجدية، الحياد بشكل صحيح، أن لا تقف مع الأمريكي والإسرائيلي، أن لا تفتح بلدانها للقواعد الأمريكية والإسرائيلية وأجواءها للأمريكي والإسرائيلي للاعتداء منها على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على أي من بلدان هذه المنطقة. ولكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك، عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر فأنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف. يعني يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران. ولكن يشكل الموقف الإيراني أملاً لهذه الأمة بكلها، لشعوبها المستضعفة والمظلومة، لأبنائها الأحرار الذين يتجهون ضد المخطط الصهيوني، ضد السيطرة الأمريكية الإسرائيلية على هذه المنطقة. في هذا السياق نفسه
وبعد فشل الموقف الأمريكي العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، يأتي أيضا الدور السعودي السلبي فيما يتعلق بالموقف من اليمن. اليمن برز دوره الإيجابي بإمكاناته بمستوى ما يستطيع وبأعلى سقف يتحرك فيه في المساندة للشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى وضد العدوان الإسرائيلي الهمجي الإجرامي على قطاع غزة. طول مرحلة التصعيد منذ بدايته وإلى الاتفاق، ولا يزال الموقف ثابتا مستقرا مستمرا تجاه أي جولة جديدة من التصعيد ضد الشعب الفلسطيني في غزة، لأن موقف شعبنا هو موقف مبدئي إيماني إنساني أخلاقي قيمي، وليس تكتيكا سياسيا ولا موقفا للمزايدات، بل هو تحرك صادق جاد تحرك فيه شعبنا أعظم تحرك شعبي على مستوى العالم في المسيرات المليونية التي استمرت حتى بدأت الهدنة في قطاع غزة. ومعها كذلك العمليات العسكرية والتقديم للشهداء بما في ذلك الحكومة وبما في ذلك الشهداء من وزارة الدفاع بقيادات ومجاهدين على كل المستويات على مستوى المسؤوليات المتنوعة وفي الميدان. تحرك صادق جاد قدم فيه شعبنا التضحيات والشهداء في سبيل الله تعالى، وثبت بالرغم من كل المعاناة، ومع ذلك مع هذا الدور العظيم دخل شعبنا العزيز أيضا في مواجهة مباشرة مع العدو الأمريكي في جولتين متتاليتين، جولة في وقت بايدن وجولة أخرى في وقت ترامب الكافر، جولات شرسة من المواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي الذي قام بالعدوان على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي. شعبنا العزيز صمد وثبت واستمرت معادلة فرض الحصار البحري ومنع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وعبر باب المندب وخليج عدن بشكل مستمر، لم يتوقف وبشكل ثابت وبانتصار حقيقي من الله به لهذا الشعب في موقفه الحق، في تحركه الصادق، في جهاده في سبيل الله، في أدائه لواجبه الإيماني والإنساني والأخلاقي في مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. استمرت العمليات كذلك لاستهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ حتى التهدئة، جولات مباشرة من المواجهة مع الأمريكي، جولات مباشرة من المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، وكان شعبنا ثابتا لم يتزحزح عن موقفه أبدا، بل كان يزداد تفاعلا وعزما وثباتا في وجه كل التحديات. الأمريكي فشل في جولتين متتاليتين انتهت بالفشل، ولحق به مع الفشل الخزي، حاملات طائراته هربت من البحر الأحمر وتضررت كثيرا ولا تزال إلى الآن في الصيانة، تحتاج إلى الصيانة، إذا تحركت شيئا قليلا احتاجت إلى العودة إلى الصيانة. 4 حاملات طائرات هربت في ميدان المواجهة في إثر الجولات المستمرة وإثر الضربات المستمرة طول تلك المدة الزمنية التي جرت فيها المواجهة. الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة، لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة، معه البريطاني معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا. خلال المرحلة الماضية التي عنوانها خفض التصعيد، كان من المفترض أن يلتزم السعودي
بخفض التصعيد من جهة، ومع مسار خفض التصعيد ما يتعلق بالملف الإنساني الذي يمثل استحقاقا لشعبنا العزيز، لأن شعبنا يعاني من الحرب الشاملة، حرب اقتصادية وحرب عسكرية وحرب سياسية وحرب بكل الأشكال، عدوان شامل نفذه السعودي بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية ومساهمة إسرائيلية ودفع إسرائيلي. ففي مرحلة خفض التصعيد كان يفترض أن يشهد الملف الإنساني انفراجة واضحة، لأن هذا كان من الأساسيات في مرحلة خفض التصعيد، فيما يتعلق بالموانئ، فيما يتعلق بالمطارات، فيما يتعلق بالثروة الوطنية من النفط والغاز التي هي ثروة لهذا الشعب اليمني، لا يملك العدو السعودي فيها مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يملك شيئا فيها حتى يتحكم بها ويحرم شعبنا منها. ولكن الجانب السعودي بقي مراوغا خلال كل هذه السنوات، 4 سنوات من المراوغة و12 عاما، 12 عاما وهو يحرم هذا الشعب من ثروته السيادية ويعذبه بالمعاناة بالحصار الشديد الخانق، ويلعب مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي دورا في تشديد الحصار على هذا الشعب. كان من الملفت لنا في ذروة المواجهة في معركة طوفان الأقصى بيننا وبين العدو الإسرائيلي، في ذروة المعركة البحرية والمعركة العسكرية بشكل عام بيننا وبين العدو الإسرائيلي والمواجهة المباشرة مع الأمريكي والبريطاني، كان من الملفت لنا أن الجانب السعودي يقوم بإجراءات إضافية في تشديد الحصار، يتعاون هو والبريطاني في وضع المزيد من القيود على مستوى الوارد من البضائع التجارية التي تأتي عبر البحر، والتشديد الكبير في الإجراءات عليها بما يؤخر وصول السفن والبضائع في جيبوتي للتفتيش غير الطبيعي، يعني أحيانا تبقى بعض البضائع لشهرين والبعض منها لأربعة أشهر تحت عنوان أنها تخضع للتفتيش. في مقابل ذلك يتحمل التجار غرامات باهظة جدا فيما يسمى بالديمرج للسفن التي تنقل البضائع، فلا تصل البضائع إلى الحديدة، إلى ميناء الحديدة، إلا وقد صارت التكاليف عليها كبيرة جدا. حينما تصل إلى الأسواق يصل سعر التكلفة لها أحيانا إلى 400% من سعرها، من ثمنها الحقيقي. تصل إلى أبناء هذا الشعب الذي يعاني من الحصار والفقر والمعاناة والحرمان من ثروته الوطنية بأغلى الأسعار لربما على مستوى العالم، قد تكون الحالة الاستثنائية هي غزة، أغلى الأسعار، أسعار مرتفعة جدا في ظل انعدام للقدرة الشرائية. والإجراء الذي وضعت فيه تلك القيود على وصول البضائع إلى ميناء الحديدة يهدف إلى هذه المسألة، يهدف إلى ألا تصل إلى أبناء هذا الشعب اليمني احتياجاتهم الأساسية إلا بأسعار خيالية باهظة مرتفعة جدا في وقت يعاني منه الشعب أشد المعاناة بعد الحرب، بعد الدمار، بعد الاستهداف لمنشآته وكل بنيته الاقتصادية والحرمان من ثروته النفطية والغازية وثروته السيادية وانعدام القدرة الشرائية، فيعاني أشد المعاناة. الهدف هو صنع معاناة للشعب اليمني كما يفعل العدو الإسرائيلي في صنع معاناة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الحرمان للشعب اليمني من الخدمات الأساسية، الخدمة الطبية تضررت بما دمر من مستشفيات ومستوصفات ووحدات صحية، وبما ألحق بالوضع الاقتصادي من أضرار باهظة من العدوان على بلدنا ومن الحرمان من ثروته السيادية، تضررت الخدمات الصحية تضررا كبيرا جدا. ومع ذلك هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول الكثير من الأدوية، لا سيما الأدوية التي تحتاج إلى أجواء معينة في نقلها، تتضرر بالنقل البري أو النقل البحري، وقد لا يتهيأ أصلا النقل لها برا أو بحرا، تحتاج إلى النقل الجوي
أدوية لمرضى السرطان لأمراض معينة تحتاج إلى إمكانات معينة، الحفاظ عليها من التضرر من الأجواء في النقل البري البعيد. مع ذلك هناك قيود كبيرة وضعت على المطارات وتعطيل للرحلات ومنع للسفر، أدى إلى وفيات بالآلاف بالآلاف من المرضى الذين لم يتمكنوا من الخروج للعلاج خارج البلد لما لم تتوفر الخدمة الطبية في البلد نتيجة لوضع العدوان والحصار الشديد والمعاناة الكبيرة الناتجة عن كل أشكال الاستهداف. السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية، حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي، حق لا يملك أحد أن يسقطه أو يلغيه أو يلغيه على الشعب اليمني بأي صفة كان، لا السعودي ولا أي من مرتزقته وضباطه والمتجندين معه بكل الأشكال والمسميات والتوصيفات. يعني لا يملك حتى مثلا لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء، وهو من يفترض به بحسب القوانين والمتعارف عليه في الأنظمة الدولية أنه الجهة التي تملك إصدار القوانين بحسب هذه الاعتبارات التي ذكرناها، لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء وقرر حرمان الشعب اليمني من الغذاء والدواء، من ثروته النفطية، من حق السفر، لما سقطت هذه الحقوق. يعني لا يملك أحد في الدنيا سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي هي مشروعة في كل الدنيا. لا يملك أحد أن يسقط على شعبنا اليمني هذه الحقوق، هذه حقوق ثابتة. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام، لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم. ولذلك لا يمكن القبول أبدا. نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة، مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد للحصار على شعبنا وحرمانه من هذه الحقوق، وإصراره على إغلاق الموانئ والمطارات ووضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد. أشد القيود، بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية، يضعون عليها أشد القيود ويصنفون الكثير من البضائع بأنها محظورة على شعبنا مما هي الاستهلاك المدني، ويعذبون هذا الشعب. على مستوى الثروة النفطية 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب.
هي ثروة هذا الشعب، فيعذب ويتضور جوعا وتزدحم المدن.

الثاني، لأن السعودي لا يمتلك أجندات له، ليس له مشروع له. المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمة لمصلحة هذه الأمة وشعوب هذه الأمة. في كل المراحل الماضية والمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، كان السعودي يتعاون مع الإسرائيلي ضد شعبنا وضد بلدنا بأشكال كثيرة من التعاون. كل الخلايا الاستخباراتية التي تشتغل لخدمة العدو السعودي، قدم العدو السعودي معلوماتها للإسرائيلي في إحداثيات للاستهداف والقصف، وللأمريكي أيضا، بما في ذلك الجريمة الأمريكية في استهداف مركز إيواء الأفارقة في صعدة، وهي من أبشع الجرائم. خلية سعودية تقدم المعلومات للسعودي والإحداثيات، وهو يزود بها الأمريكي، يزود الإسرائيلي، يزود البريطاني، بل هناك خلايا مشتركة تعمل بشكل مباشر بين السعودي والبريطاني وبين السعودي والأمريكي ولربما الإسرائيلي. أكثر من ذلك، السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية، ومن النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن، فأتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية. خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة، خدمة للعدو الإسرائيلي. على مستوى الموقف من الحصار البحري ضد العدو الإسرائيلي، كان السعودي يستقبل بضائع إليه إلى موانئه ثم يقوم لاحقا بنقلها للعدو الإسرائيلي ليخفف وطأة الحصار البحري اليمني ضد العدو الإسرائيلي. وهكذا يقدم كل أشكال التعاون مع الإسرائيلي، مع الأمريكي، وإلى الآن، إلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي. وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح. وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه هي المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني، حتى من يتجندون معه من المرتزقة. على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة وحياة سعيدة، لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي مؤثر، هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة، في وطنكم من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل، لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها. كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح، من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس

0: ذلك؟ هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب، هو فاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت. الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساع لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار، كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراتنا. استكبر السعودي وطغى وتجبر واعتبر أن خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج وعودة كذلك عالقين وخروج وفد يمني في التشييع أنه جرم خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبدا القبول بفك الحصار عن بلدنا، ونفذ عدوانه وبغيه المستفز الوقح المتكبر بالقصف لمطار صنعاء الدولي في وضح النهار، ابتداء بالعدوان كما بدأ في بداية عدوانه على بلدنا آنذاك، هكذا يدخل ليعتدي وليس له قضية، ليس له شأن يعنيه بهذا أبدا، يعني لم نفعل به شيئا، يأتي ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا ولم نفعل به شيئا عدوانا وتجبرا. جعل مسألة حرية مطاراتنا، موانئنا، دخول بضائعنا كشعب يمني، دخول المواد الغذائية، جعلها قضية يحاربنا عليها ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه أنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفا خطيرا لا يمكن أن يسمح به. يعني هو ينازعنا على حريتنا، ينازعنا على مطاراتنا، ينازعنا على دخول بضائعنا، ينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا لا تعنيه شيئا، ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، لأن هذه حقوق مشروعة ثابتة بالقانون الدولي، في الأعراف الدولية، في المواثيق، في كل شيء، حقوق ثابتة للشعب اليمني، لا يستطيع أحد ولا يمتلك أحد الحق أن يسقطها على هذا الشعب. ثم هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد مع أنه كان ردا متواضعا، لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا؟ لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هاي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشيء. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية، ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية، قاتل، قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم، قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة، لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم، عبد لهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله؟ هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم. السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق، بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى لهذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي. شعبنا العزيز بوقفاته القبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. وشعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية، أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية، إما أن يكون الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار الحصار، الاستمرار لخنق هذا الشعب، التعذيب لهذا الشعب، المعاناة لهذا الشعب، تعذيب في كل شيء، حرمان من ثروته النفطية والغازية، مصادرة لحريته واستقلاله، احتلال لمساحة واسعة من وطنه، تعذيب وقيود حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إليه، تحكم في كل شيء، طغيان وتكبر. إما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله، ونسلك طريق النصر والعزة، والله وعدنا بالنصر. والقائل ذلك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذا وعد من الله العظيم، من ربنا الكريم، لينصرنه الله. وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنق، بالإذلال، بالحرمان من الثروة النفطية والغازية، بالتعذيب، بالتجويع، بالقتل، بالاحتلال، بالهيمنة. وهم لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا، لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا. نحن لا نرى أي أفق ولا نرى أي توجه من جانبهم، ولا أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا لاحترام مبدأ حسن الجوار. كل توجههم نحو إحكام السيطرة على هذا البلد، نحو مصادرة حرية واستقلال هذا البلد، نحو التجويع والتعذيب لهذا الشعب حتى لا يحصل على المال إلا من يبيع شرفه ووطنه وإنسانيته وكرامته، وأن يكون الثمن مقابل الخيانة وشيء من فتات هذه الدنيا الزائل، بدلا من العيش بكرامة ومن الاستفادة من ثرواتنا وإمكاناتنا الوطنية. الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. أطلت عليكم لكن الموضوع يستحق الإطالة. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سمعنا الكرام، كنا فيما مضى من الوقت نتابع وإياكم كلمة رقاد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات.

0: إذاعة صنعاء تقدم.
1: يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق، فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. الله أكبر، إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد. الله أكبر.
0: بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الثامنة من سلسلة إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. في هذه الحلقة الجديدة سنعالج مجريات بقية مجريات معركة وثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام بشكل مختصر، حيث نشر الإمام زيد الدعاة إلى الثورة في كل الأرجاء، أرجاء العالم في ذلك الحين. خارطة الثورة كانت، مساحة الثورة كانت واسعة جدا، يمكن أن تكون أن يكون خطها الطولي ما يصل إلى 3000 كيلومتر، بدءا من خراسان، وخراسان منطقة شرق إيران، محافظة مشهد شمالي ومشهد ربوي ومشهد جنوبي، وكذلك الغرب من أفغانستان. هذه منطقة جميعا تسمى خراسان تاريخيا. من خراسان إلى الشام هناك مبايعون بايعوا الإمام زيد، ووصلت ديوان بيعته إلى 100,000 مقاتل. وكان الإمام زيد يخطط بأن تكون الثورة ثورة واحدة تشتعل في جميع أنحاء المملكة الإسلام في ذلك الحين، وهي خطة حكيمة جدا. يعني لا نتصور أن الإمام زيد إنما خرج هكذا ارتجالا ولم يكن مخططا لثورته، لا، بل كان هناك خطة، وكان هناك ترتيبات دقيقة، وهناك حكمة في التحرك. وإن حصل أن هناك من فرط فيما بعد وألجأ الإمام زيد إلى أن يعلن ثورته قبل موعدها بحوالي أسبوع، الأمر الذي لم يتيح الفرصة لبقية أبناء الثورة في مختلف المناطق أن يتحركوا. أقام في الكوفة الإمام زيد 14 شهرا، منها شهران في البصرة يرتب للدعوة دون علم والي الكوفة يوسف بن عمر الثقفي. لكن هناك أحد الأمويين استطاع أن يسمع شيئا عن تمهيد الثورة وهو في الكوفة، فأخبر هشام بن عبد الملك، أرسل يوسف جاسوسا على أنه والي لزيد، وباءت محاولة هذا الجاسوس بالفشل للعثور على الإمام زيد بالفشل. كان الإمام زيد يتبع سياسة التنكل والاختفاء ولم يظهر أبدا، وكان من أنصار الإمام زيد نصر بن خزيمة، أكثرهم إخلاصا وأشدهم إخلاصا وحماسا للإمام زيد، كان كالأشتر في أصحاب الإمام علي عليه السلام. كانت خطة الإمام زيد تهدف إلى الهجوم دفعة واحدة من قبل جميع الثوار في جميع الأمصار، وكان في نفس الوقت هشام يعد العدة ويترقب موعد هذه الثورة ليقضي عليها. اضطر الإمام زيد إلى التعجيل بإعلانها في الكوفة قبل الوعد المضروب للأمصار، فتغير موعدها من أول ليلة من صفر 122 هجرية إلى 22 محرم سنة 122 هجرية. فاستعد الأمويون، ونشر يوسف بن عمر الثقفي الشرطة في أزقة الكوفة، وأرسل من يتبع أثر الإمام زيد، وجمع أهل الكوفة في المسجد، وأعلن أيما رجل من العرب والموالي أدركناه في رحبة المسجد فقد برئت منه الذمة، ائتوا المسجد الأعظم. وفي الليلة الموعودة وكانت شديدة البرد، أوجد أصحاب الإمام زيد النيران إعلانا للثورة، وعلت صيحاتهم بالنداء، وكان شعارهم شعار الثورة يا منصور أمت، يا منصور أمت، معناها أيها المجاهد المنصور بالله، المنصور من الله، أمت هؤلاء الكفار، أمت هؤلاء الفساق، أمت هؤلاء المحاربين، اقتلهم. وهذا إذان ببدء الهجوم، ويبين لنا أهمية الشعارات. الإمام زيد كان لديه شعار يرفعه، وهذا رد ودرس لمن يحاولون التهرب من هذه القضية أو يستنكرون وجود شعار لنا في هذا الزمان نحن هو عنوان مسيرتنا. فبقوا أصحاب الإمام زيد طوالا لا يحاولون جمع الأنصار، لكن للأسف مرة أخرى الأمة تفرط في علم من أعلامها وتصير محاولات أنصاره بجمع هؤلاء الكوفيين الذين كانوا قد بايعوه بالفشل. لم يخرج في تلك الليلة إلا 218 رجلا من الرجالة. فقال الإمام زيد بن علي عليه السلام: سبحان الله، أين الناس؟ قيلهم محصورون في المسجد. قال: لا والله، ما هذا لمن بايعنا بعذر. بعث زيد بأنصاره لرفع الحصار عن أهل المسجد وطمأنة أهل الكوفة وليحرض أهل المسجد على القتال. فنادى فيهم، وكان أصحاب الإمام زيد يدخلون الرايات إلى نوافذ المسجد، وكان ينادي فيهم نصر بن خزيمة: يا أهل الكوفة، أخرجوا من الذل إلى العز، ومن الضلال إلى الهدى، أخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فإنكم لستم على واحد منها. ومع ذلك رضوا لأنفسهم أن يبقوا في المسجد. وقف زيد عليه السلام على باب الجسر هو وأصحابه بعد أن أمرهم الإمام زيد أن ينادوا من ألقى سلاحه فهو آمن. الأمويون لم يجدوا لهم أنصارا يقاتلون مع الإمام زيد في الكوفة، ولهذا اضطروا إلى جلب حامية قتالية عسكرية، كتائب عسكرية تقاتل من الشام، الجيش الشامي. قال الإمام زيد لأصحابي حينئذ: أنصروني على أهل الشام، فوالله لا ينصرني رجل عليهم اليوم إلا أخذت بيده حتى أدخله الجنة. خطب في أصحابه قائلا: الحمد لله الذي من علينا بالبصيرة وجعل لنا قلوبا عاقلة وأسماعا واعية، وقد أفلح من جعل الخير شعاره والحق دثاره، وصلى الله على خير خلقه الذي جاء بالصدق من عند ربه. إلى أن قالوا: على الطاهرين من عترته وأسرته والمنتخبين من أهل بيته وأهل ولايته: أيها الناس، العجل العجل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، فوراءكم طالب لا يفوته هارب إلا هارب هرب منه إليه، ففروا إلى الله بطاعته واستجيروا بثوابه من عقابه. عباد الله، إنا ندعوكم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إن الله دمر قوما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عباد الله، يقول الإمام زيد في أصحابه وأنصاره يوم خروجه وثورته، يقول لهم: عباد الله، كأن الدنيا إذا انقطعت وانقضت لم تكن، وكأن ما هو كائن قد نزل، وكأن ما هو زائل عنا قد رحل، فسارعوا في الخيرات واكتسبوا المعروف تكونوا من الله بسبيل. ثم قال: أنا اليوم أتكلم وتسمعون ولا تبصرون، وغدا بين أظهركم هامة فتندمون، ولكن الله ينصرني إذا ردتني إليه، وهو الحاكم بيننا وبين قومنا بالحق. فمن سمع دعوتنا هذا الجامعة غير المفرقة، العادلة غير الجائرة، فأجاب دعوتنا وأناب إلى سبيلنا وجاهد بنفسه نفسه، ومن يليه من أهل الباطل ودعائم النفاق فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن رد علينا دعوتنا وأبى إجابتنا واختار الدنيا الزائلة الآفلة على الآخرة الباقية، فالله من أولئك بريء، وهو يحكم بيننا وبينهم. إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى أمركم، فلا أن يستجيب لكم رجل واحد خير لكم مما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضة. عباد الله، لا تقاتلوا عدوكم على الشك فتضلوا عن سبيل الله، ولكن البصيرة البصيرة ثم القتال، فإن الله يجازي عن اليقين أفضل جزاء يجزي به على حق، إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق. عباد الله، البصيرة البصيرة. سلام الله على الإمام زيد الذي كان حريصا على أن يقاتل أصحابه قتالا ببصيرة، وليس هكذا قتال بدون عنوان ولا بدون عنوان في سبيل الله، ولا يتحرك تحت سبيل الله عز وجل. كان من أهم مقاصد الإمام زيد توضيح أهداف الثورة، لأنه كان يدرك أن الأنصار أو بعض الأنصار إنما خرجوا لتصفية حسابات مع الأمويين، واستأنسوا بمرافقة الإمام زيد وأهل البيت. لكن الإمام زيد شأنه شأن أعلام الهدى في كل زمان ومكان، يربون الأمة، لأن مهمات أعلام الهدى تربية الأمة، ولايتهم ولاية تربية، ولاية رعاية، ولاية رحمة. فالإمام زيد عندما أخبرهم قال لأصحابه كما روى الشهيد المحلي في الحدائق الوردية، قال: لا تقولوا خرجنا غضبا لكم ولكن قولوا خرجنا غضبا لله ودينه. هكذا يجب أن يتحرك الناس، هكذا يجب أن يكون تحركهم في سبيل الله من أجل الله سبحانه وتعالى. لما خفقت رايات الإمام زيد وبدأت شرارة الصفر أو ساعة الصفر في الثورة، وانطلق مع الإمام زيد مع أصحابه الذين يقاتلون معه، قال الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم آمر في أمتي بمعروف ولم أنههم عن المنكر، والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أججت لي نار ثم قذفت فيها ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله، والله لا ينصرني أحد إلا كان في الرفيق الأعلى مع محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ويحكم، أما ترون هذا القرآن بين أظهركم جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بنوه؟ يا معاشر الفقهاء ويا أهل الحجة، أنا حجة الله عليكم، هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله ونعمل بكتاب الله ونقسم فيئكم بالسوية، فسألوني عن معالم دينكم فإن لم أنبئكم عما سألتم فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني، والله لقد علمت علم أبي علي بن الحسين وعلم علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معيبة علمه، أي مستودع علمه، وإني لا أعلم أهل بيتي، والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولن تهكت محرما لله منذ عرفت أن الله يؤاخذني، ها أموا فاسألوني، أي هلموا اسألوني. ثم قال وهو يعلمنا كيف يجب أن نكون وكيف يجب أن نقول عندما نخرج للجهاد في سبيل الله، دع الله وقال اللهم لك خرجت وإياك أردت ورضوانك طلبت ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين، اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان. هكذا نذر الإمام زيد نفسه لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقول والله لو علمت أن رضا الله عز وجل في أن أقدح نارا بيدي حتى إذا اضطرمت رميت بنفسي فيها لفعلت، لكن ما أعلم شيئا أرضى لله عز وجل عني من جهاد بني أمية. وكان يقول والله لو وددت أن يدي ملصقة بالثرى فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله أصلح بي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقبلت جنود الشام من تلقاء الحيرة، فحمل عليهم عليه السلام كأنه الليث المغضب، وقتل منهم عددا كبيرا بين الحيرة والكوفة، وأقام بين الحيرة والكوفة، ودخلت جيوش الشام الكوفة ففرق أصحابه فرقتين، فرقة بإزاء أهل الكوفة وفرقة بإزاء أهل الحيرة، ولم يزل أهل الكوفة يخرج الواحد منهم إلى أخيه والمرأة إلى زوجها والبنت إلى أبيها والصديق إلى صديقه فيبكي عليه حتى يرده، فأمسى عليه السلام وقد رق عسكره، قل عسكره، قلت أعداد عسكره، وخذله كثير ممن كان معه. وخلال أيام المواجهة كان جنود الإمام زيد القليلون يتناقصون وجنود الأمويين يتكاثرون، فالتفت الإمام زيد إلى نصر بن خزيمة ليلخص مشهدا خطيرا، الأمة عندما تصل إليه تخسر الكثير والكثير. قال له يا نصر أخاف أهل الكوفة أن يكونوا قد فعلوها حسينية، فقال نصر جعلني الله فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت. حارب الإمام زيد وأصحابه الأمويين حربا ضروسا وأبلوا بلاء حسنا، فخاف جيش العدو واختبأ خلف الجدران، وأمطروا جيش الإمام زيد عليه السلام بوابل من الأسهم، وكانوا قد استأجروا مرتزقة يجيدون الرماية، وهؤلاء المرتزقة جلبوهم من السند من باكستان وكانوا يسمون بالقيقانية. وحينها وصل سهم إلى الإمام زيد فسمع صوت ينبعث من فمه الشريف وهو ينادي الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها، وهو يذكرنا بما كان عليه جده الكرار عندما جاءت الشهادة وقال فزت ورب الكعبة. أصيب الإمام زيد في اليوم 25 من شهر المحرم بسهم في جانب من جبهته اليسرى، فنزل السهم في الدماغ. جاء يحيى بن زيد إلى أبيه وأكب عليه وأخذ يمسح الدم عن وجه أبيه، ثم قال له يا أبشر يا أبتاه
3: ترد على رسول الله وعلي وفاطمة وخديجة والحسن والحسين وهم عنكرابون. فقال عليه السلام: صدقت يا بني، فأي شيء تريد أن تصنع؟ أخبرني ماذا ستصنع أنت يا يحيى. قال يحيى: أجاهدهم ولو لم أجد إلا نفسي. قال زيد: نعم يا بني جاهدهم، فوالله إنك لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل، وإن قتلاك في الجنة وقتلاهم في النار. وهكذا يوصي السلف السابق خلفه اللاحق بالمضي على خط الثورة ومسار الشهادة في سبيل الله. وجاء الطبيب لينتزع ذلك السهم من جبين الإمام زيد الجبين الطاهر، فقال الطبيب: إن نزعته من رأسك مت. فقال الإمام زيد: الموت أيسر علي مما أنا فيه من الوجع والألم. فانتزعه فكانت فيه نفسه سلام الله عليه. وهكذا رحل الإمام زيد ثائرا عزيزا كريما، حقق نتائج عظيمة سنتحدث عنها. وهو إن لم ينتصر ماديا في أرض المعركة، لكنه انتصر أولا انتصاره الشخصي واستشهد في سبيل الله، وبعد أن لبى دعوة الله، وبعد أن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم حقق نتائج عظيمة وانتصارا كبيرا استراتيجيا لأهل عصره ولمن بعده، وخط مسارا عظيما للثورة والثوار. لا زال المسلمون إلى اليوم بعد 1300 عام وبعض الأعوام يمضون في هذا الخط الذي يصدق عليه قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة والأخوات، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: عصيت وكم قد غاويت وكم قد جنيت لدى صبوتي.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى ثورة واستشهاد حليف القرآن الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام جميعا، لازلنا نأخذ من حياته، من ثورته، من مواقفه، مما قدمه من رؤى، من قيم، من مبادئ.

مشاكلها ومن كل قضاياها. الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى نور وبصائر وهدى وتربية، الدين الذي يربي الإنسان من داخل مشاعره ومن وجدانه ومن أفكاره ويبني الحياة من حوله. من أهم الدروس التي نستفيدها من نهضة الإمام زيد عليه السلام، من مواقفه، مما قدمه في تلك النهضة من تعاليم مهمة، من إيضاحات، من إرشادات، مما قدمه في سبيل تنوير هذه الأمة وإرشادها وتوعيتها وتبصيرها، أن ندرك نحن مسؤوليتنا في مواجهة طغيان العصر، لأن الإمام زيد أدرك مسؤوليته في مواجهة طغيان ذلك العصر، ورأى أنه لا يجوز أن يسكت ولا يعذر أي إنسان مسلم أن يسكت، ولذا رأى أنه لا بد أن يتحرك حتى لو حل به ما حل. وهذا الشعور الذي يجب أن يحمله كل إنسان مسلم أنه مسؤول أمام الله، أن التحرك في مواجهة الطغيان ضرورة دينية ترتبط بدينك، بإيمانك أنت كمسلم، دينك يأمرك أن تتحرك، أن لا تقعد، ينهاك أن تقعد وأن تتخاذل. أيضا الكثير من الناس لم ينتبه لهذه المسألة، لا يستشعر المسؤولية. ربما الكثير من الناس ينظر إلى أن مسؤوليته هو الشعائر العبادية، والبعض بعض هذه الشعائر وليس كلها، أو يتصور البعض أنه لا علاقة لمواجهة الطغيان بالإيمان، لأنه يرى أن الإيمان هو الشعائر العبادية، الصلاة والصيام والزكاة والتسبيح وهذه الأشياء. أما مواجهة الطواغيت فالكثير من الناس يرى أنه لا علاقة للإيمان بالموقف، ولا علاقة لذلك بإسلام الإنسان وعلاقته بالله وبكتابه وبرسوله، رغم أنه لو تأمل لرآها ضرورة دينية، ضرورة واقعية، ضرورة للدفاع عن أنفسنا، عن مجتمعنا، عن أمتنا، ضرورة لإنقاذ أنفسنا وأمتنا من حالة الاستعباد، لأن حالة الطغيان في هذا العصر حاضرة بكل العناوين، ربما أسوأ من أي عصر مضى، ممارسات فظيعة تمارس على الأمة، أكبر من تلك الممارسات التي كانت في ذلك العصر الذي ثار فيه الإمام زيد. في زماننا اليوم طغيان، يكفي طغيان آل سعود، طغيان يصل إلى حد أنهم يريدون من الأمة أن تستعبد وأن تستذل لأمريكا، ويحاولوا تركيع الأمة بكل وسيلة. إذن ما هي المسؤولية في هذا الزمن عندما ترى أن من يرغمك على أن تخضع وأن تركع وأن تبتعد عن الإسلام لم يعد يزيد ولا هشام ولا إنسان عربي بل يهودي هو من يأمر وينهى ويقود تلك الأنظمة العميلة الخائنة الخانعة، وهي التي تحاول تركيع أبناء الأمة لذلك النظام الصهيوني والأمريكي، للوبي اليهودي الصهيوني، يحاول أن يركع الأمة كلها، أن يركع العالم العربي للعالم الغربي، يركع ما يسمونه بالشرق الإسلامي للعالم الغربي على رأس أمريكا. إذن في هذا الزمن يوجد طغيان، توجد معالم طغيان، توجد ممارسات طغيان، توجد إساءة إلى القرآن مباشرة، توجد إساءة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مباشرة. وكان من أكثر ما دفع الإمام زيد للثورة حينما سمع يهودي يسب رسول الله في مجلس هشام. اليوم كم يسب رسول الله، كم يساء إلى رسول الله، كم يسب القرآن، كم يدنس، كم يحرق، كم يهان، كم يدنس الأقصى، كم من تدنيس وكم من إساءات وكم من ممارسات طغيان يقوم بها الإسرائيليون والأمريكيون، يقوم بها اللوبي اليهودي الصهيوني، بل يقودون حملات كبيرة جدا عدائية ضد الإسلام وضد المسلمين، ما على مستوى تشويه المقدسات والإساءة إلى المقدسات وعلى رأسها القرآن، أيضا الإساءة إلى رموز الإسلام وقادة الإسلام، الإساءة إلى مقدسات الإسلام، وهذا وهكذا بشكل واضح. النفوذ اليهودي الصهيوني اليوم والنفوذ الأمريكي الإسرائيلي كبير جدا على مستوى العالم، حتى أن هناك نفوذ صهيوني في دول النصارى في أوروبا في الغرب، نفوذ اللوبي اليهودي الذي يجعلهم يسيرون فيما يخدم إسرائيل حتى تغلغل

0: اليهود في المجتمعات وليس في الأنظمة الغربية، بل في المجتمعات الغربية أصبحت ميدان يتحركون فيه بشكل مستمر، يرسخوا حالة عداوة للإسلام، عداوة ضد رموز الإسلام، ضد نبي الإسلام صلوات الله عليه وعلى آله، وضد القرآن، وضد المسلمين بشكل عام. هذا أمر معروف في المجتمعات الغربية، أن هناك حركة واسعة بأنشطة مكثفة لترسيخ حالة العداء الشديد ضد الإسلام، وضد نبي الإسلام، وضد القرآن، وضد المسلمين بشكل عام، ضد كل ما هو مسلم. هناك حالة عداوة في الغرب ضدنا كمسلمين. فأنت يا من تدعي الإسلام وتنتمي إلى الإسلام، على الأقل يجب أن تحمل عداوة لأولئك كما يحملون عداوة لك، لأنهم لا ينظرون إلى أنك إنسان لا تتدخل بشيء، أنت ذلك الإنسان الذي لا يتدخل بالسياسة كما يقول البعض، ويرى أن الحديث عن أمريكا وعن إسرائيل سياسة، فهو لا يريد أن يدخل في السياسة ويكتفي بالصلاة والصيام وغيرها من الشعائر العبادية. هم يحملون لك العداوة حتى لو لم تحمل لهم عداوة، هم يتحركون ضدك حتى لو لم تتحرك ضدهم. المجتمعات الغربية تربى على ذلك، ويحركها اللوبي الصهيوني على هذا الأساس، لا يرعون لنا حرمة ولا يرعون لله حرمة وقدسية، ولا يرعون للأنبياء حرمة، ولا يرعون للدين الإلهي كله، لا يقيمون أي وزن للحق للقيام للأخلاق، إنما يسيئون إلى كل شيء مقدس، كل شيء عظيم، إلى الأنبياء قاطبة، إلى أي رسول، يسيئون إلى الأنبياء عامة. فقد فتحوا المجال في تثقيفهم، في سياستهم، في مناهجهم، فتحوا المجال للإساءة حتى إلى الله سبحانه وتعالى، إلى كل شيء يجوز لهم ويحق لهم حسب قوانينهم أن يسيئوا إليه، تحت عنوان حرية التعبير، إساءة وسب وافتراء وسخرية وتكذيب وتشويه، كلها تتجه نحو الأنبياء، وتتجه نحو المقدسات، وتتجه نحو الأولياء. كذلك فتحوا المجال للإساءة إلى كتب الله بالكلام أو بالفعال، مثل ما يعملون مع القرآن، تشكيك، كذب، إساءات، افتراءات، لأن المجال مفتوح عندهم بشكل تام. والحالة الموجودة في المجتمع الغربي هي انقلاب تام على المبادئ الإلهية، على رسالة الله سبحانه وتعالى، موقف سيء من رسل الله وأنبيائه، وفتح للمجال في اتجاه مخالف لذلك، مسيء إلى ذلك تماما. في الغرب الكافر ينتقدون كل شيء، من الله إلى المقدسات إلى الأنبياء إلى الكتب إلى كل شيء، يسيئون إليه، إلا شيء واحد يمنع في أمريكا أن يساء إليه، ويمنع في أوروبا أن يساء إليه، وتمنع في كثير من دول الغرب الكافر أن تسيء إليه. ما هو هذا الشيء؟ اليهود. يسمح ويفتح المجال للانتقاد في هذا العالم كله، ويغلق المجال للانتقاد ضد اليهود، حتى أن بعضهم يصل إلى السب لله سبحانه وتعالى، ولا ينهى عن ذلك، إساء إلى الله وسب الأنبياء ورسله، وتقول فيهم ما تقول في الغرب لا أحد. ولذلك شاهدنا كيف استضاف النظام السعودي مغنية نصرانية صهيونية لتأتي تغني في موسم الرياض وتفتتحه بأغنية تسيء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يبين حجم الانحراف والضلال والنفوذ الصهيوني اليهودي الذي تغلغل في أوساط النصارى، في أوساط المسيحيين، وسيرهم كما يريد اليهود. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

مثل الزلال حلال انهار بسيالين مثل

باب راحتي. والضب كلما جرى مع الجملين، والضب

0: هذا الذي اسد مين يعن به حجرا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

حي على خير الأعمال، حي على

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا.

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟

واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين

فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين.

صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. سامعين الأفضل، الساعة الآن تشير إلى تمام 7 مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. دعا قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أبناء الشعب اليمني إلى الخروج يوم غد بالعاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات في جمعة التحذير والنفير. وتوجه السيد القائد بالدعوة للشعب العزيز بأن يكون الخروج يوم غد الجمعة خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق. وقال شعبنا العزيز سيخرج غدا في جمعة التحذير والنفير ليؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره الحرية والكرامة والعزة الإيمانية. وبينا أن الخروج يوم الغد والحضور في الساحات خروجا للتعبير عن الحرية والكرامة وأن الخيار أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، خروجا يعبر عن مبدأ التوحيد لله من كان يوجد، بل من كان يوحد الله سبحانه وتعالى ويؤمن به بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. وأضاف نحن في مرحلة مفصلية الخيار فيها والحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار للحصار، فإما أن النصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله ونسلك طريق النصر والعزة، وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنوع والذل. ونحن لا نرى أي أفق ولا نرى أي توجه من جانبهم ولا أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا لاحترام مبدأ حسن الجوار. وتابع وما بعد الغد لنا موقف وخيار وقرار، يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب ومعادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر ثقة بالله واستعانة به وتوكلا عليه وتحركا في سبيله. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات جماهير الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر وغير المسبوق في مسيرات جمعة التحذير والنفير عصر يوم غد الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات بقية المحافظات استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد. نظمت التعبئة في أمانة العاصمة اليوم لقاء موسعا للعلماء والخطباء والنخب الاجتماعية والتربوية تدشينا لفعاليات إحياء الذكرى، ذكرى قدوم الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن للعام 1448، ورفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة. وفي التدشين أكد نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام أهمية الارتباط بالإمام الهادي والاقتداء بسيرته وصفاته العظيمة في مقارعة الظلم والطغيان والانتصار للمستضعفين والمظلومين، وأشار إلى ما اتصف به الإمام الهادي من تواضع ومكانة وشجاعة وحرص على إعادة تصحيح مسار الأمة وما قدمه من تضحيات وثبات في مواجهة طغاة تلك المرحلة. من جانبه بيّن وكيل وزارة الإعلام الدكتور أحمد الشامي حاجة الأمة إلى استحضار شخصية الإمام الهادي في الوقت الحاضر ومعرفة سيرته وتجسيد القيم والمبادئ التي سار عليها في مواجهة الضلال والباطل وترسيخ قيم ومبادئ الإسلام الحقيقي والهوية الإيمانية ودعوته إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأكد استمرار الثبات والصمود والرفض لكافة أشكال العدوان واستهداف المدنيين والمنشآت العامة، معتبرا حرية استهداف النظام السعودي المجرم لمطار صنعاء الدولي انتهاكا للمواثيق الدولية والإنسانية وتهدف إلى مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني. بدوره استعرض مسؤول قطاع الإرشاد بالأمانة الدكتور قيس الطل محطات خالدة من حياة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام وسيرته النضالية في مكافحة أهل الزيغ وتيارات الباطل لإرساء قيم الحق والثبات على الدين الإسلامي الحنيف في أصوله الصادقة وفقا للمنهج النبوي ومذهب آل البيت. نظمت قبائل همدان بن يزيد بمديرياتها الأربع في محافظة صعدة ومديريات الطويلية وبمحافظة المحويت نكوفا قبلية مسلحة للتنديد بالعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي ودعما للقوات المسلحة، ورفع المشاركون شعار البراءة من أعداء الأمة وهتافات الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية في الرد على العدوان السعودي الظالم. وأكد المشاركون أن الاستهداف الإجرامي لمطار صنعاء الدولي يعد 11 عاما وكذلك من الحصار الظالم 11 عاما ونحن نقبع تحت الحصار، ويجسد العنجهية والغطرسة لدى النظام السعودي المجرم وانسلاخه عن القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية، وجددوا استجابتهم الكاملة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجاهزيتهم للمشاركة المباشرة في جبهات القتال إلى جانب القوات المسلحة لتحرير كل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمرتزقة، كما جددوا التأكيد على مواصلة التعبئة العامة ورفد الجبهات بالرجال والمال وتعزيز عوامل الصمود والثبات وإفشال كل المخططات التي تستهدف أمن اليمن واستقراره وسيادته الوطنية. نفذت قوات التعبئة العامة في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء اليوم تطبيقا قتاليا لعدد من خريجي دورات التعبئة طوفان الأقصى في المديرية. جسد التطبيق ما اكتسبه الخريجون من مهارات في استخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة لقصف أهداف افتراضية للعدو ودك موقعه، وأكد الخريجون جهوزيتهم الكاملة لإسناد القوات المسلحة في معركة إنهاء العدوان وفك الحصار. ناقش اجتماع مشترك للهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي بمديرية السلفية بمحافظة ريمة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبد الله الدبيبي القضايا الخدمية والتنموية والإدارية والتعبوية، واستعرض الاجتماع سير تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وفي مقدمتها مشاريع المبادرات المجتمعية خلال الفترة الماضية. وتطرق الاجتماع للتحديات التي تواجه العمل الإداري والخدمي والتنموي وسبل معالجتها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لكافة المواطنين. عقد بمديرية نهم بمحافظة صنعاء الاجتماع التأسيسي الانتخابي لإشهار جمعية نهم التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، وفي الاجتماع أشارت عدد من الكلمات إلى دور الجمعيات التعاونية في تسهيل تقديم الخدمات التنموية والإسهام في مساندة الجهود الرسمية والمجتمعية لدعم العملية التنموية والخدمية بما يلبي تطلعات المواطنين في المديرية. وفي ختام الاجتماع تم انتخاب الهيئة الإدارية بالتصويت وإشهار الجمعية وإقرار النظام الأساسي. ختاما، توقع المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر هطول مزيد من الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة والمتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال 24 ساعة المقبلة. وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز وعب والضالع وذمار وريمة وصنعاء والمحويت وحجة وعمران وصعدة وأجزاء من سهل تهامة، ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يسحبها الرعد أحيانا على أجواء من مرتفعات البيضاء ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة. وأشار المركز إلى رياح نشطة إلى شديدة السرعة حول إرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية، ونبه المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، وكذلك من مخاطر العواصف الرعدية. كما نبه سائقي المركبات في الطرق والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية ومن الانهيارات الصخرية والطينية وكذا من عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول، ونبه أيضا مرتادي البحر والصيادين وربابينة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفة
1: إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: الذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
1: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
0: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
1: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
0: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
1: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، حي الأولى. صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
4: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
3: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
5: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
4: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: سامعينا الأفاضل، في حلقة اليوم سنواصل معكم الحديث عن الحملة التي قادها أبرهة الحبشي نحو مكة، وكيف هاجمها اليمنيون في طريقها إلى الحجاز، وكما أوردها الباحث عبد الله بن عامر حيث يقول: لقد تعرضت تلك الحملة للتصدي من قبل جماعات يمنية، إلا أنها على ما يبدو لم تكن قوية إلى درجة تنفيذ عمليات هجومية حاسمة، ولهذا كان مصير محاولة اليمنيين للتصدي لأبرهة وجيشه الفشل والهزيمة.
1: هذا وقد ذكرت بعض المراجع التاريخية بأن ذا نفر الحميري قد حاول التصدي لأبرهة وإيقاف حملته من المضي نحو مكة، إلا أنه هزم ووقع في قبضة جيش أبرهة أسيرا. وتضيف المصادر إلى أن هناك مقاومة أخرى بقيادة الخشعمي الذي تعرض هو الآخر للهزيمة.
0: مستمعينا الأعزاء، لقد كان مصير حملة أبرهة إلى مكة الفشل والهزيمة، وإن ذلك الفشل الذريع الذي منيت به تلك الحملة كان بداية ضعف الاحتلال الحبشي لليمن.
1: وعلى ضوء تلك الهزيمة عادت القبائل اليمنية من خلال أقيالها وكبار أعيانها إلى التشاور من جديد بشأن إعادة تصعيد العمل الثوري ضد المحتل الحبشي.
0: وعلى ما يبدو أن هذه المرحلة قد شهدت ظهور سيف بن ذي يزن، إضافة إلى شخصيات وطنية أخرى ستتولى مهمة تحريض اليمنيين، وكذلك إخوانهم العرب في وسط الجزيرة العربية وشمالها على المشاركة في الثورة ضد الأحباش.
1: المستمعون الأكارم، إن الثورات اليمنية ضد الأحباش قد تمكنت من تحقيق إنجازات مهمة، كان أبرزها تحرير عدد من المناطق من السيطرة الحبشية، لا سيما المرتفعات الشمالية، وكذلك بعض مرتفعات المناطق الوسطى.

0: حيث استمرت تلك الثورات مشتعلة رغم غياب القيادة لها، حتى أنها أجبرت الأحباش على التمركز في مناطق معينة دون غيرها من المدن الرئيسية. ولهذا استمر الاحتلال الحبشي مسيطرا على عدن والسواحل الجنوبية وصنعاء والمناطق الغربية، وكذلك السيطرة على ما بين صنعاء وعدن ما عدا المعاقل والحصون.
1: من إنجازات تلك الثورات أنها أدت إلى إرباك المحتل الحبشي الذي عانى من الهجمات المتكررة على حامياته ومعسكراته، حيث إنه لم يستقر في أي منطقة، فقد كانت المعارك كرا وفرا وتشبه إلى حد كبير حرب العصابات.
0: وعلى ما يبدو فإن الأحباش لم يكونوا يمتلكون القوة اللازمة لإخضاع كامل اليمن لهم، لا سيما بعد تصاعد المقاومة في المرتفعات المتحصنة التي لم تستطع الوصول إليها القوات الحبشية نظرا لوعورتها، بل كان الأحباش إذا أرادوا مد سيطرتهم إلى تلك المناطق الوعرة جندوا لتلك المهام المرتزقة من اليمنيين.
1: حيث كان أولئك المرتزقة يدلون الأحباش على الطرقات السرية، فيتمكنون من اختراق التحصينات الطبيعية لبعض المناطق اليمنية التي يتحصن فيها الثوار.
0: وعن استخدام الأحباش لأعوانهم من المرتزقة اليمنيين يقول نقش ركمانز 506 إن أبرهة قد استعان بقبائل من كندا وسعد وقبائل أخرى، وذلك لقمع قبيلة معد تلك القبيلة الشمالية الكبيرة، وذلك حين تمرد كل بني عامر على أبرهة.
1: ومن ذلك يمكن لنا القول أن المحتل الحبشي قد استخدم العملاء من اليمنيين في تسهيل مهمة تحقيق هدف السيطرة على كافة المناطق اليمنية، ابتداء من دورهم الخياني الكبير الذي قدموه للأحباش أثناء حروب الملك يوسف ضد الأحباش. ففي تلك الفترة كانوا يعملون على تزويد أكسوم بالمعلومات الخاصة عن تحركات الملك يوسف.
0: حيث أسهمت تلك المعلومات إسهاما كبيرا في كشف مواطن الثغور لدى الجبهة اليمنية، ولم يكتفي الأحباش بما يقدمه لهم العملاء من تعاون ودعم لوجستي، بل توسع دور أولئك العملاء إلى القيام بشن حروب متعددة على عدة مناطق بغرض إخضاعها للسيطرة الحبشية، كما قام بعض الأقيال والأدواء العملاء بدور الترويج للمحتل من خلال قيامهم بحملة استقطاب لكل الأعيان المتدمرين والساخطين على الوجود الحبشي.
1: سامعين الكرام، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم في حلقة اليوم من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
0: لقاؤنا بكم يتجدد في الحلقة القادمة بمشيئة الله. تقبلوا أطيب تحايانا العطرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم إعدادا إذاعيا أحمد المعطري،
0: ومن التقديم أفراح العمسي،
1: إسكندر المعطر،
0: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
0: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
1: ومن الإخراج أنيسة حسن العماري.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما حللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، من بوابة اليمن نبدأ حلقتنا. إنها بوتقة الزمان والمكان وثغر اليمن الباسم، الشموخ والإباء، ولعل أكثرها شموخا وإباء مناراتها العالية الآسرة لناظريها.
1: إنها مدينة عدن، العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية، فهي تقع على ساحل خليج عدن فوق فوهة بركان خامد منذ ملايين السنين، وتبعد عن مدينة صنعاء بمسافة تقدر بحوالي 363 كيلومتر وبمسافة 160 كيلومتر عن باب المندب، وهي منفذ طبيعي على المحيط الهندي وبحيرة العرب، إضافة إلى تحكمها بطريق البحر الأحمر.
0: وتعني عدن في المعاجم اللغوية الإقامة أو ساحل البحر، أما بالنسبة للمصادر التاريخية فهي نسبة لعدن بن عدنان، وأشار المؤرخون بأن الكلمة مشتقة من فعل عدن من العدون وتعني الإقامة، أو من المعدون وهو معدن الحديد. وأعطيت المعاجم اللغوية معاني كثيرة لكلمة عدن، منها عدن بمعنى الإقامة، وعدن البلد أي سكانها، وعدن المكان أي استخراج منها المعادن.
1: اختلفت المصادر التاريخية العربية حول تسمية عدن، ومهما اختلفت الآراء والتفسيرات حول تسمية مدينة عدن، إلا أن جميعها متفق حول عراقتها التاريخية كميناء تجاري مهم منذ بداية الألف الأولى قبل الميلاد. وتقول الدكتورة هيفاء عبد القادر مكاوي، أستاذة الآثار والحضارة الإسلامية في جامعة عدن، أن اسمها ورد في الكتب المقدسة التوراة والإنجيل، وكذلك في النقوش المسندية وفي الأسفار.
2: مدينة عدن تاريخها موغل في القدم، فأول ذكر أو أقدم ذكر لمدينة عدن في الثورة كان في القرن السادس قبل الميلاد. ذكرت كأحد الموانئ الهامة التي ثاجر معها العبرانيون في أيام نبي الله سليمان عليه السلام، وبعد كده تم ذكرها في أكثر من نقش من النقوش اليمنية القديمة. ذكرت في أحد النقوش، وجاء بذكرها كمان أيضا صهريج عدن، النقش ده موجود محفوظ في متحف اللوفر في فرنسا. وأيضا ذكرت بعد كده في عهد الملك السبئي ياسر يوهنعم، على أساس أنه طرد الأحباش وطاردهم إلى أن أخرجهم من ميناء عدن. وذكرت صيغة ميناء عدن بحيقا دو عدنم بهذه الصيغة، ويعود التاريخ إلى حوالي 204 قبل ميلادية. النقش أيضا ذكرت في نقوش، نقش باللغة اليونانية القديمة وجد في مدينة قفط في مصر. هذه طبعا عدن مرت في مراحل كثيرة من قبل الإسلام، ومرت عليها الفرس والأحباش، بعد كده دخلت في الإسلام ومرت عليها مجموعة من الدويلات الإسلامية، مرت في الخلافة الأموية والخلافة العباسية، وبعد كده تفردت بدويلات تحكمها دويلات يمنية تحكمها من من اليمن نفسها. وتميزت مدينة عدن بكونها كانت الميناء الرئيسي الذي كانت تحاول جميع الدويلات الإسلامية اليمنية.
0: تعتبر عدن من أقدم المدن العربية التي كانت تمثل محور تواجد حضاري للنشاط التجاري الذي جعلها محط أنظار كبرى دول العالم، وقد ورد ذلك في كثير من الدراسات والمخطوطات التاريخية القديمة، بتأكيد من منظمة اليونسكو في تقريرها الذي صدر مؤخرا، وتم الإشارة فيه أن عدن تتصدر أقدم مدن العالم. وقد حظيت عدن باهتمام كبير من الدول الكبرى لما تتميز به من خصائص ومميزات.
1: تعد عدن أهم منفذ طبيعي على بحر العرب والمحيط الهندي، فضلا عن تحكمها بطريق البحر الأحمر عن طريق الممر المائي المعروف بباب المندب. وتشكل عدن نموذجا متميزا لتكامل النشاط الاقتصادي وتنوع البنيان الإنتاجي، إذ جمعت بين الأنشطة الصناعية والسمكية والتجارية والسياحية والخدمية، وتنبع أهميتها من كونها ميناء تجاريا من أهم الموانئ في المنطقة، ومنطقة تجارة حرة إقليمية ودولية.
0: عاصمتها هي مدينة كريتر التي تقع على فوهة بركان خامد، ومنه اشتق اسمها بالإنجليزية، كما يطلق عليها اسم عدن القديمة لما تتميز به من مباني أثرية وأسواق عتيقة وشوارع ضيقة جميلة.
1: تكمن الأهمية الاستراتيجية لعدن بالأساس من أهمية شهرة مينائها التاريخي، وقد غدت نتيجة لموقعها الاستراتيجي الهام وصلتها بربط الأنشطة والحركة التجارية بين الشرق والغرب، القلب النابض لتنشيط حركة التجارة العالمية.
0: أصبحت عدن مركزا تجاريا ومحطة لتموين البواخر في فترة الاحتلال البريطاني لها، لأنها في شبه الجزيرة العربية وتتوسط القارات الثلاث، وكانت مرفأ للسفن. ويمكن القول إن الطبيعة هيأت لمدينة عدن أن تكون مدينة تجارية تنمو وتزدهر باضطراد، وقد كان لدورها التجاري هذا أثر كبير في ازدهار الحياة الثقافية نتيجة لانفتاحها على العالم والتأثر بالكثير من الثقافات الأخرى لعدد من الدول العربية والأجنبية.
1: شكلت مدينة عدن حالة فريدة في التعايش والتنوع، ضم كيانات إنسانية متعددة رغم اختلاف معتقداتهم، ولعل الموقع الاستراتيجي للمدينة والمفتوح على البحر عبر التاريخ قد لعب دورا محوريا في فتح شهية الدول الاستعمارية، آخرهم بريطانيا التي حكمتها زهاء 129 عاما ما بين عام 1839 إلى 1967، بل هيأتها لأن تكون نقطة التقاء بشري بين جنسيات مختلفة.
0: وتعد مدينة عدن الوحيدة بين المدن اليمنية ومدن شبه الجزيرة العربية التي تتفرد بوجود معالم مهمة تتصل بكل العصور التاريخية، حيث احتضن ترابها الكنائس والمعابد المسيحية واليهودية والهندوسية.
1: تقول أستاذة التاريخ في جامعة عدن أسمهان العلس إن مدينة عدن قدمت نفسها للعالم على أنها مدينة تحتضن العالم بكل طوائفه ومذاهبه ودياناته في تعايش وتآخ سليمين لا نظير لهما. ولعل الطبيعة الجغرافية والموقع الاستراتيجي لها قد هيأها لأن تكون حاضنة لكل الأجناس.
0: إن الخصوصية الطبيعية لعدن جعلها قبلة العالم ومركز التجارة العالمية شرقا وغربا وملتقى تجار العالم العابرين إلى موانئ أخرى، غير أن قيمتها دفعت الكثير من المؤرخين لوصفها بأسماء مختلفة، منها جبل طارق الشرق، وللسبب ذاته أطلق عليها لقب عين اليمن لأنها تعد منفذا استراتيجيا للبلاد على بحر العرب والمحيط الهندي.
1: قال الأكاديمي اليمني في جامعة عدن الدكتور سمير عبد الرحمن الشميري: على أرض عدن تلاقحت الثقافات المختلفة لكل الطوائف والمذاهب والأجناس، حتى صارت شوارع المدينة متحفا لا تخطئه العين تتمثل فيه ثقافات عالمية متنوعة.
3: المقاومة أخذ أساليب متعددة بتلاوين طيفية، هناك مقاومة بالسلاح، مقاومة بالكلمة، مقاومة أيضا بالسلوك وبالسلوكيات اليومية داخل المجتمع، وبالتالي استخدم الشعب في اليمن إذا أردنا وإذا قلنا بشكل دقيق في مدينتنا عدن كل الوسائل المتاحة من أجل أن يخرج الاستعمار. هذا جانب. جانب آخر أيضا اشتركت في هذا النضال قوى متعددة ومختلفة من أجل إخراج الاستعمار، حتى وإن كانت بعض هذه القوى تختلف في رؤاها في استراتيجيتها، لكن كان الهدف الرئيسي هو كيفية إخراج الاستعمار من الجنوب بشكل عام ومن عدن أيضا بشكل عام.
0: فن العمارة في عدن يعتبر من إبداعات الفنون التشكيلية من البناء والإنشاء المعماري، إذ أسس على مواصفات خاصة متعلقة بطبيعة وظروف المناخ الذي يتميز بالحر، ولكي يتمكن الإنسان من التكيف مع مثل هذه الظروف البيئية لقد استخدم البناؤون مواد بناء من البيئة ذاتها، فكانت هذه البيوت ولا تزال مبنية من الحجر الشمساني، وتم استخراج مادة البوميس ذات الخواص الإسمنتية من جبل شمسان من كهوف تعرف بكهوف البوميس.
1: صرح منارة عدن ما زال رابضا حتى اليوم في قلب المدينة، تتوسط معلمين من أشهر معالم المدينة: مبنى البلدية الذي بناه الإنجليز منتصف القرن 19، ومبنى البريد ومعلم الحبيشي. بينما يفيد كثير من المؤرخين بأن تشييد منارة عدن يعود إلى حوالي 1200 عام، وأنها كانت منارة ومئذنة لمسجد قديم تهدم كان يطلق عليه جامع عدن، واختلف المؤرخون في هوية الدولة أو الحاكم الذي أمر ببناء جامع كهذا. كانت المنارة جزءا أصيلا ولافتا منه.
0: وقد اختلف كتاب أوروبيون في فترة بناء الجامع جامع المنارة، فمنهم من يقول إنه بني في عصر الدولة الرسولية، حيث يذكر أن أميرة بني رسول من قامت ببناء هذه المنارة، وترجع روايات أخرى بناءه إلى السلطان عامر بن عبد الوهاب سلطان الدولة الطاهرية الذي قام بتجديد الجامع، ولكن لم يذكر مؤرخوها طاهر في مآثر حكامهم.
1: المنارة على جماليتها ورونقها البهي جذبت انتباه علماء الآثار في العالم، وكان آخرهم العالم السوفيتي سيرجي الذي قام بزيارتها عام 1972، وأشار إلى أنها شيدت في القرن 8 الميلادي، وأن زخرفتها تعود إلى القرن 16، بينما قاعدتها المعضلة ربما كانت قائمة على أثر قديم لعله يعود إلى ما قبل الإسلام.
0: وتزدهر مدينة عدن بوجود عدد من المعالم التاريخية التي تعود لفترات زمنية مختلفة، ويعد مسجد جوهر من أهم تلك المعالم، وقد ارتبط اسمه باسم الشيخ أبو البهاء جوهر بن عبد الله العدني، ويقع بالتحديد في حافة القاضي بمدينة كريتر قلب عدن. وعلى الرغم من عمره الطويل والمشكلات التي يواجهها، يأبى أهل المسجد إلا مواصلة رسالة الوسطية وخدماته الاجتماعية والإغاثية، لا سيما في وقت الأزمات والحروب.
1: يعد المسجد من أقدم مواطن الاستيطان والنشاط السكاني في المدينة، إضافة إلى إحاطته بقبور تعود لشخصيات مهمة من قضاة وعلماء ومشائخ في عدن خلال القرون الماضية، منهم علماء آل شكيل وآل با مخرمة، وذلك دليل على دور عدن في الفكر الإسلامي والتعليم الديني منذ قرون عدة.
0: قلعة صيرة تعتبر واحدة من أبرز المعالم الأثرية فيها، وأحد أكثر المزارات السياحية ارتيادا وإطلالة بحرية فريدة. وتتكون القلعة من برجين أسطوانيين كبيرين تنحصر بينهما مداخل وصالات رئيسية، والتي تتوزع منها طرقات توصل بغرف وقاعات مختلفة المساحات والاستخدامات. سميت بقلعة صيرة نسبة لجزيرة صيرة التي بنيت عليها القلعة، وهي جزيرة صخرية بركانية تقع بالقرب من ميناء عدن الاستراتيجي.
1: الحياة البرية في عدن سجلت ضمن المناطق المهمة بالنسبة لمنظمة الطيور العالمية، فهي تعد مأوى لعدد من الطيور المهددة بالانقراض، وهي غنية بالطيور المهاجرة والمستوطنة طوال العام، كطيور النحام الكبير والنحام القزم وطائر النورس.
0: أهم المناطق السياحية في عدن كريتر، وهو حي تجاري يتميز بالشوارع الضيقة والمباني الأثرية، ويوجد فيها الميناء التاريخي في خليج صيرة المعلى، وبها الميناء الحديث الذي بني أثناء الاستعمار البريطاني، وعدن الصغرى وتسمى أيضا بالبريقة، وهي منطقة صناعية توجد فيها مصفات للنفط، وتتميز بالشواطئ والمناظر الخلابة وخور مكسر التي تقع على البرزخ الذي يربط عدن باليابسة.
1: ومن أهم المناطق السياحية الشيخ عثمان، وكانت عبارة عن واحة سابقا، وتعد حيا تجاريا شعبيا، وتتميز بالكثافة السكانية العالية، ودار سعد تعني دار الأمير، سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد الأمراء العبادلة. التواهي يوجد فيها الساحل الذهبي، وهي الميناء الرئيس للمدينة. ومن أشهر الآثار في عدن الصهاريج، حيث يتكون وادي طويلة من سلسلة من الصهاريج التي يتصل بعضها ببعض، وقد شيدت في مضيق طوله تقريبا 750 قدم، وتعد عجوبة زمانها كما تقول الدكتورة هيفا عبد القادر مكاوي.
2: هي عدن مدينة ميناء، مثل ما قال هيرودوت بأن مصر هي هبة النيل.
4: نعم.
2: فعدن هي هبة موقعها، فالموقع والميناء هو ما عمل من عدن هي المدينة التاريخية بمجمل سكانها بآثارها بإنسانها، هي بفضل موقعها وبميناءها الذي جعل من هذه المنطقة الصغيرة التي بشبه جزيرة أن تكون بهذه لهذه المكانة، وتكون مثل ما أسموها البعض بجبل طارق الشرق. أيوة، عدن فريدة.
4: نعم.
2: بموقعها وبمكانها وبإنسانها، إنسانها الذي جعل منها اللي يعاش في هذا الموقع، وجعل للتكوين التركيبة السكانية لمدينة عدن هذه المكانة وهذا التميز دون عن بقية المدن الأخرى. لها عبق. عدن لها طعم خاص ولها مذاق خاص، سواء كان لليمنيين ولسكانها ولغير من العالم العربي أو من الأوروبيين نفسهم الذين زاروا مدينة عدن وارتبطوا بها. أهم معالمها وأقدمها اللي هو موجود على سطح الأرض الآن حاليا هي أهمها الصهاريج. صهاريج عدن هي تعتبر من أهم المعالم الأثرية، والتي ما زالت تقوم إلى يومنا هذا تقوم بوظيفتها، يعني ما زالت إلى الآن تحمي عدن وأهلها من جراء انهمار الأمطار الغزيرة والسيول. الآن ما زالت الصهاريج تحافظ على مدينة عدن وتقوم بوظيفتها إلى يومنا هذا. بعد كذا ممكن نسمي مثلا معنا احنا قلعة الصيرة التي هي ميناء يعني حامية عدن وقلعتها البحرية، معك مجموعة كبيرة من القلاع المنتشرة على جبال شمسان وجبل الخضراء ومجموعة من الجبال التي تحيط بشبه جزيرة عدن وتحمي ميناءها وتحمي برها من أي عدوان خارجي. معك أسوار عدن يمكن أن اندثرت الآن بس ما زالت بقاياها موجودة، معنا المساجد، المعابد، الكنائس، كل هذه المباني ما زالت موجودة إلى يومنا هذا.
4: نعم.
2: وكشاهد على على على على المعالم الموجودة، على شاهد على ثقافة أهل عدن وعلى مكانتهم وعلى الحياة اللي كانوا يعيشوها وأهمية الميناء في تلك
0: المدينة. من باب عدن دخلنا لنتصفح تاريخ المدينة العريقة. في نهاية المطاف نقول في عدن للطبيعة سحرها ومعاني جمال وإيقاع فريد للجاذبية قل أن تجده في أي مكان. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: طابت أمسياتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. يبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن اليمن لن يقبل باستمرار حصاره وحرمانه من ثرواته النفطية وحقوقه المشروعة، داعيا الشعب اليمني للخروج الجماهيري العظيم غدا في جمعة التحذير والنفير. قبائل صعدة والمحويت تحتشد تنديدا باستهداف مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة. حماس تجدد مطالبة الوسطاء والدول الضامنة بضرورة التحرك لوقف المجازر اليومية. والجيش الإيراني يستهدف قواعد ومنظومات أمريكية في المنطقة. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن اليمن لن يقبل باستمرار حصاره وحرمانه من ثرواته النفطية وحقوقه المشروعة، مؤكدا في كلمته اليوم حول آخر التطورات والمستجدات أن النظام السعودي قرر حرمان الشعب اليمني من الغذاء والدواء، من ثروته النفطية، من حق السفر، ولا يملك أحد في الدنيا الحق في أن يحرم الشعب اليمني من حقوقه في ثروته النفطية وفي السفر للعلاج والتنقل للغرض التجاري وغيره، مجددا التأكيد على أنه لا يمتلك أحد أن يسقط على الشعب اليمني هذه الحقوق الثابتة، مبينا أنه عندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول، وهو عبارة عن طغيان وتكبر وإجرام. مزيدا من تسليط الضوء على كلمة السيد القائد عقب هذه النشرة. نظمت التعبئة بأمانة العاصمة اليوم لقاء موسعا للعلماء والخطباء والنخب الاجتماعية والتربوية، تدشينا لفعاليات إحياء ذكرى قدوم الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، ورفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة. في التدشين أكد نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام أهمية الارتباط بالإمام الهادي والاقتداء بسيرته وصفاته العظيمة في مقارعة الظلم والطغيان والانتصار للمستضعفين والمظلومين. من جانبه أكد وكيل وزارة الإعلام دكتور أحمد الشامي استمرار الثبات والصمود والرفض لكافة أشكال العدوان واستهداف المدنيين والمنشآت العامة، معتبرا جريمة استهداف النظام السعودي المجرب لمطار صنعاء الدولي انتهاكا للمواثيق الإنسانية والدولية، وتهدف إلى مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني. بدوره استعرض مسؤول القطاع الإرشادي بالأمانة الدكتور قيس الطل محطات خالدة من حياة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام، ومن سيرته النضالية في مكافحة أهل الزيغ وتيارات الباطل لإرساء قيم الحق والثبات على الدين الإسلامي الحنيف بأصوله الصادقة وفقا للمنهج النبوي ومذهب آل البيت. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين والصحة والبيئة بأشد العبارات العدوان الأمريكي الذي استهدف محيط مستشفى الشهيد بقائي لعلاج سرطان الأطفال في مدينة الأهواز بالجمهورية الإسلامية في إيران، واعتبرت ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. نظمت قبائل همدان بن زيد بمديرياتها الأربع في محافظة الصعدة ومديرية الطويلة بمحافظة المحويت نكوفا قبلية مسلحة تنديدا بالعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي ودعما للقوات المسلحة اليمنية، حيث رفع المشاركون شعار البراءة من أعداء الأمة وهتافات الدعم والإسناد للقوات المسلحة في الرد على العدوان السعودي الظالم. المشاركون أكدوا أن الاستهداف الإجرامي لمطار صنعاء الدولي بعد 11 عاما من الحصار الظالم يجسد العنجهية والغطرسة لدى النظام السعودي المجرم وانسلاخه عن القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية، مجددين استجابتهم الكاملة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجهوزيتهم للمشاركة المباشرة في جبهات القتال إلى جانب القوات المسلحة لتحرير كل شبر من أرض الوطن وذلك من دنس الغزاة والمرتزقة. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون منذ فجر اليوم جراء خروقات للعدو الصهيوني المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مدينة أبلس وبلدة بيت سوريك، كما اعتقلت 5 مواطنين في بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة. في سوريا استهدفت قوات العدو الإسرائيلي بالرشاشات الثقيلة المنازل السكنية في قرية معرية الواقعة بمنطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا جنوب البلاد. أعلن الجيش الإيراني اليوم تنفيذ المرحلة 10 من عملية الصاعقة مستهدفا قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين باستخدام الطائرات المسيرة، حيث استهدف الجيش الإيراني عبر مسيرات أرش أنظمة الرادار ومنظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت، واستهدف مستودعات الوقود في القاعدة نفسها. وفي موجة أخرى من الهجمات أعلن الجيش الإيراني استهداف أنظمة الاتصالات والرادارات بما فيها رادارات سوبر هوك إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي الأمريكية من طراز باتريوت بقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. وفي بيان تم الإعلان عن الهجمات التي طالت أيضا منشآت ووصولا عسكرية أمريكية داخل القاعدة، مؤكدا أن الموقع الذي يضم وحدات دعم للطائرات الأمريكية قد تعرض لأضرار جسيمة جراء الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي نفذها الجيش الإيراني وحرس الثورة. على صعيد آخر، أكد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية العميد يدالله جواني اليوم أن الولايات المتحدة لن تتمكن من إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة، مشددا على وجود إجماع في الداخل الإيراني بشأن الحفاظ على السيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. في السياق ذاته أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي جاهزية القوات المسلحة التامة للدفاع عن المصالح الوطنية، محذرا بالقول إذا وصلت الولايات المتحدة أعمالها العدائية ضد إيران فسيكون رد الجمهورية الإسلامية أقوى مما يتوقعه العدو، وسوف تنشأ ساحات مواجهة جديدة. كان ذلك مسامعين الكرام هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها تذكير بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة يؤكد أن اليمن لن يقبل باستمرار حصاره وحرمانه من ثروات النفطية وحقوقه المشروعة، داعيا الشعب اليمني العظيم إلى الخروج الجماهيري غدا في جمعة التحذير والنفير. قبائل صعدة والمحويت تحتشد تنديدا باستهداف مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة. حماس تجدد مطالبة الوسطاء والدول الضامنة بضرورة التحرك لوقف المجازر اليومية، والجيش الإيراني يستهدف قواعد ومنظومات أمريكية في المنطقة. إلى هنا سمعنا الكريم تنتهي نشرة الأخبار 4 لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة مستشار وزارة الإعلام المحلل السياسي الأستاذ توفيق الحميري. مرحبا بك أستاذ توفيق.
3: مرحبا بك وبكافة المستمعين الكرام.
2: افتتح السيد القائد خطابه بأننا نواجه أطغى الطغاة على مر التاريخ من الحركة الصهيونية إلى الموالين له واستغلال الإنسان بما يخدم أهدافهم الشيطانية أمريكا وإسرائيل ويحقق أطماعهم. طيب أستاذ توفيق، كيف يفسر أو كيف يفسر وصف السيد القائد للتحالف الأمريكي الصهيوني ومن والاهم بأطغى الطغاة تحول الصراع في المنطقة من سياسي إلى صراع وجودي ضد مشروع استغلال واستعباد الشعوب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا كانت افتتاحية الخطاب اليوم للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله افتتاحية النصر.
2: نعم.
3: الاستهلال يبشر بوعد الله الحق.
2: نعم.
3: والآية التي قدمت كانت بأن إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم،
2: كانت الافتتاحية. نعم.
3: نعم
2: نعم.
3: وفي نفس الوقت هذه الآية أتت في سياق الحديث عن القرآن الكريم في غزوة بدر الكبرى، وهي فاتحة لجهاد، لمرحلة جهادية واسعة استمرت حتى أصبحت الأمة هنالك من يقول أشهد أن محمد رسول الله في أطراف الصين وفي أوسط أو أواسط أوروبا بعد أقل من قرن.
2: نعم.
3: وبالتالي يوم الفرقان الذي استشهد به في مستهل الخطاب ودفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذا كان قراءة لتثبيت سنة إلهية أو لتأكيد سنة إلهية ثابتة على مر التاريخ البشري من سنن الله في خلقه وعباده، أن ينتصر حينما يتحرك الناس المستضعفون المظلومون أصحاب الحق في إطار ما هم عليه من مظلومية.
2: نعم.
3: ويتحركون في إطار إرشادات الله، في إطار منهجية الله، هنالك نصر محقق حتما لا محالة، ونحن في مثل هذه المرحلة. هذا كان استرسال أو تأكيد لحقيقة تاريخية، وفي نفس الوقت على مر التاريخ منذ بداية الوجود البشري هناك أشرار ومجرمون، وهناك أيضا ناس في الإطار العادل أو في الإطار الذي يتعرض أو يواجه للطغيان. في نفس الوقت يعني الحقيقة أنه عندما لا يتحرك الناس يتفاقم الشر، هذا شيء واضح وثابت. وأيضا عندما يكون التحرك في الاتجاه الصحيح ومنطلق من مسؤولية إيمانية ودينية، هنا تتحقق السنة الإلهية أو الوعد الإلهي المتمثل بالانتصار للذين يستجيبون له، يتحركون في مسيرة الحق والإيمان بمعنى له لله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: الناس خلقت أحرار، حريتهم تتمثل في العبودية لله وعدم العبودية لغيره.
2: نعم.
3: هذه الحرية الحقيقية التي تحصل من يستجيبون لله وتعالى من كل أشكال العبودية لغيره.
2: نعم.
3: نحن في واقعنا المعاصر نواجه نفس الطوابق، نفس المعادلة القرآنية أو معادلة السنة الإلهية التي تتكرر على مر التاريخ، اليوم هي موجودة أيضا. وبالتالي عندما كان مستهل خطاب السيد القائد بأن هنالك حرب ناعمة تحاول تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من قبل الطغاة، بالإضافة إلى الحرب الصلبة والتدميرية الظالمة، يقابلها تحرك، هذا التحرك الذي نحن عليه اليوم هو يمثل الاستجابة لله، هو يمثل أيضا في نفس الوقت سند السيد القائد اليوم أوضح ركني الشر، طرف الشر المتمثل في الصهيونية العالمية ومخططهم المستهدف لهذه المنطقة المتعلق ب أو للأمة العربية والإسلامية ما يسمى ب الشرق الأوسط الجديد. مع العلم إحنا ما كان فيش معنا شرق أوسط قديم.
2: نعم. وكان
3: السؤال اسمها شرق أوسط.
2: نعم. وكان السؤال التالي هو ما هي مظاهر الأهداف الشيطانية الأمريكية والإسرائيلية التي كشفها عنها السيد القائد في استغلال الإنسان والشعوب لتحقيق أطماعهم، وكيف تواجهها جبهات المقاومة هذه الفترة أو هذا في هذا الزمن؟
3: نحن في زماننا نواجه أطغى

0: أهدافها يعني وصلت إلى مرحلة سيطرة تامة على البشرية وإعادة مسح هويتهم وفطرتهم البشرية وتحويلهم إلى حالة شيطانية بأهدافهم الشيطانية، يحاولون أن ينتقلوا بالبشر إلى أدوات للشيطان بشكل عام. هذا الاستغلال طبعا كيف يتم؟ ما هو المسألة أنها تخيلية؟ لا، في واقع، في واحد زائد واحد يساوي اثنين، في استغلال للثروة، في نهب لممتلكات ومقدرات الشعوب، في استلاب لكرامة الناس، في إرغام على الظلم، في ترويض على مسائل متعلقة بانتهاك فطرة الإنسان نفسه، في تبديل لخلق الله، في أشياء يعني لم يوجد أن حصلت حالة انحراف وحالة ظلم وطغيان وتجبر وتسلط على مستوى البشرية وعلى مر التاريخ البشري كما هو يحدث اليوم. وبالتالي هذا يعني بأننا أمام معركة وأمام مرحلة مواجهة هي الأعلى، هي الأرقى، هي الأسمى على مستوى مر وتاريخ البشرية في نفس الوقت أيضا.
1: نعم.
0: وإلا لن تتحقق السنة الإلهية إذا لم نكن على هذا الوعي. إذا ما أدركنا بأننا نواجه اليوم أطغى طغاة الأرض وأنه يجب علينا أن نكون بالمستوى الذي يجب أن يواجه هؤلاء الطغاة، وبالتالي ما حققه اليوم أو ما يمثله اليوم المحور، ما يمثله اليوم القوة والإرادة اليمنية في مواجهة هؤلاء الطغاة، تمثل محور أخلاق اليوم، المحور الأخلاقي على مستوى الأرض. عندما يصمت كل العالم أمام ذلك الإجرام الواضح والمتبجح على أهلنا في فلسطين، في غزة خلال العامين الماضيين، وكان الشعب اليمني أو الموقف اليمني هو المتحرك بالشكل العملي والجاد بالإضافة إلى أحرار المحور، وبالتالي هنا أنت تمثل أخلاق البشرية. هنا المسألة لم تعد فقط مسألة مسارات يعني أو قوميات، لا، هنا بشري ولا مش بشري، شيطاني ولا إنساني. وبالتالي الذي يحدث أنه هذه الأطماع والأهواء والمساعي الباطلة والضالة التي استعبدت الشعوب، اليوم العالم بحاجة إلى أن تكسر هذه الحركة الصهيونية، بحاجة إلى حركة تحريرية تحرر العالم بشكل عام من هذا المصدر الشيطاني والذي أذل واحتل الشعوب وأوطانها، سيطر وتحكم فيه حتى مصادر حرية، مصادر حتى حرية الناس وكرامتهم.
1: نعم.
0: وهناك يعني استباحة يعني تجاوزت كل الجغرافيا والحدود التي يمكن أن تسمى بها الشعوب والأمم.
1: ولهذا أكد السيد القائد في خطابه اليوم بأنه لم تتوقف مشاريع أمريكا وإسرائيل عن استهداف الاستقرار العالمي عبر نهب ثروات الشعوب والحروب بدءا بفلسطين وغيرها، وأن المخطط الصهيوني يقف خلف كل الحروب في منطقتنا تحت قاعدة تغيير الشرق الأوسط الجديد لإقامة إسرائيل الكبرى. لكن أستاذ توفيق، ما هي دلالة تأكيد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذا الخطاب وفي كل خطاب أن المخطط الصهيوني يقف خلف كل حروب المنطقة بهدف تغيير الشرق الأوسط لإقامة إسرائيل الكبرى؟
0: هم مصدر الحروب والإجرام. عندما نشاهد ما الذي حدث، تعالوا نعود وراء كل مشكلة حصلت في المنطقة، في الصومال، في السودان، يعني في
1: لبنان، في اليمن،
0: في لبنان، وعلى رأس ذلك في اليمن، العدوان، تحالف العدوان على اليمن، يعني في 30 مارس 2015 يتحدث المجرم الصهيوني ويقول بأنه نحن نتمنى أن يحقق التحالف السعودي الانتصار، هكذا يتحدث المجرم نتنياهو بشكل واضح وصريح. وفي نفس الوقت يعني لا يستبعد بأن يكون هناك مشاركة حتى منذ اللحظات الأولى لذلك العدوان. أما اليوم فقد اتضحت الحقائق، لم يكون الهدف لا استعادة شرعية ولا غيره، كل ما طرحت من عناوين السعودية بنفسها المعتدي بنفسه هو نسفها وتخلى عنها. لو كانت مسألة الشرعية ثابتة كثابت يريد أن يتحدث به كعنوان، مع أنه ما له حق حتى في هذا الجانب، ولكن حتى لو فرضنا هذه الفرضية هو تخلى عنها، وفي النهاية أقال الدنبوع هذه وقام عليه حظر قسري داخل مكان حتى منعه من أنه يستخدم الهاتف والتليفون.
1: نعم.
0: هذا واحد من العناوين التي طرحت، عنوان الأمن القومي العربي الذي وضعوه في البداية، وين راح في النهاية؟ راح

0: تتبعوا معك يعني العدو الإسرائيلي. في النهاية اكتشف العالم بأنه السعودية تدعم بالسلاح وتشتري السلاح للإسرائيلي في حربه على غزة وفي عدوانه على اليمن. إذن الخلايا التي نحن أو الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليها والخلايا التجسسية التي اعترفت والتي كشفت أيضا عن مستوى التواصل والتنسيق ما بين العدو السعودي وما بين العدو الإسرائيلي، بمعنى أن كل ما مورس من عدوان واخترف من عدوان وحصار في حق اليمنيين طيلة 12 عاما لم يكن إلا خدمة للعدو الإسرائيلي ولأجندات ما يسمى بمشروع أو مخطط الشرق الأوسط الجديد أو مخطط الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل العظمى. من يهيئ الساحة؟ من يهيئ المنطقة لكي يكون الإسرائيلي العدو الإسرائيلي متسيدا والأمريكي متسيدا على شعوبها وعلى ثرواتها وعلى كافة وعلى سيادتها وعلى قراره وعلى كل ما يمكن أن يمثل جزئية من حريتها هذا واستقلالها؟ هذا هو الدور السعودي التي تقوم به اليوم السعودية في المنطقة. نعم. على مستوى أداء وبينما المخطط الإسرائيلي والمنفذ، يعني لو راجعنا حتى فكرة خارطة أو ما يسمى بالشرق الأوسط كان في شرق أوسط للعلم سموه هكذا في ثاني أو عفوا المؤتمر الثالث أو مؤتمر الصهيوني الثالث في نهاية 1899. قبله ما كان فيش، كان في حاجة اسمه وطن عربي.
1: صح.
0: وطن عربي يعني يجمعنا أرض واحدة، جغرافيا واحدة، لغة واحدة، دين واحد، دم واحد. زرع هذا المصطلح بعد فترة أو بعد لأجل يأتي أي طرف يحتل، لأنه شرق أوسط ما فيش هوية عربي، ما فيش مسمى، ما فيش أي. وثم اليوم عندما قالوا شرق أوسط جديد هذا طرح من قبل أرئيل شارون المجرم الإسرائيلي. بعدها بثلاث أيام مباشرة تأتي كوندليزا رايز إلى الدوحة وتقول عندنا خارطة الطريق
1: للشرق الأوسط الجديد. صح.
0: للشرق الأوسط الجديد. صح. يأتي الأمريكي طوالي كأداة للأذرع الصهيونية. ثم تبدأ الأدوات المضاف الفارق ما بين القرن الماضي والقرن السابق أنه كان في من يتحدث عن وحدة عربية ومشاريع من هذا الكلام الذي اتضح أنها سقطت هذه المشاريع مجرد لأنه ما كان عندها امتداد قرآني، ما عندها تجذر بهويها التي لصقت بالقرآن، إنها هذا قرآن عربي أو قال بلسان عربي مبين، بمعنى أن هناك إلصاق للهوية العربية بالقرآن الكريم، إذا فقدنا القرآن ضيعنا العروبة.
1: لكن كانوا يتغنون بالقومية العربية،
0: لأنها لكنها لم تكن متجذرة وفق المبدأ الحقيقي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى المتعلق بالقرآن الكريم، وبالتالي
1: صح.
0: راحت كلها وتحولت إلى مجرد أغنية داح المنا كان عمنا مش عارف إيش. صح. الوحدة العربية وزيلت، وكم 2011 قضوا على كل ما كان متعلق بالوحدة العربية وبدأوا يقسموا المقسم ويجزئوا المجزأ. اليوم السعودي في هذا الإطار، في إطار تجزئة المنطقة، ولا يدرك بأنه أيضا هو هدف من ضمن هذه الأهداف.
1: بالضبط. حتى
0: أن
1: نعم حتى أن
0: الإسرائيلي بنفسه نعم. يتحدث بأنه سنقسم السعودية سنعود إلى مكة. هناك
1: بالضبط
0: يعني كتاب واضح ويعتبر من المسلمات التي أو القواعد التي ينطلق عليها السياسة الإسرائيلية اسمه العودة إلى مكة والمدينة، هكذا اسم الكتاب بمعنى. عموما نعود إلى الخطاب، الخطاب
1: نعم
0: الذي حكى بأن منذ الطفولة نشأنا في هذا الجو الذي يمثل التآمر والتحرك العملي. المسألة ليست مؤامرة فقط، مؤامرة وأيضا هنالك شواهد عملية وتحرك عملي. الأمريكي يتحرك بشكل جاد لاستنفاذ هذه الخطة والتي تستهدف وتستبيح المنطقة.
1: على ذكرك أستاذ توفيق، أشار السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى الدور السعودي بأنه بات معلوما في التعاون مع أمريكا والكيان الإسرائيلي وبريطانيا على مستوى ضرب أي موقف موحد للأمة العربية، وأن أول المتضررين من الدور السعودي التخريبي هو الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من إبادة، وأيضا تمكن السعودي من منع أي موقف إسلامي موحد على المستوى السياسي لمقاطعة العدو الإسرائيلي، ونجح الدور السعودي في تكبيل الأمة من الداخل ومنعها من اتخاذ أي موقف عملي ضد الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. طيب أستاذ توفيق، ما حقيقة الدور السعودي الذي كشفه السيد القائد في التحالف مع أمريكا والكيان الإسرائيلي وبريطانيا لضرب وحدة موقف الأمة العربية والإسلامية؟
0: ما يحدث في لبنان واضح،
1: وما يحدث في غزة واضح، وما يحدث في اليمن أيضا واضح. نعم،
0: ما يحدث في مستوى القمم، يعني لو لاحظنا
1: القمم العربية، نعم،
0: منذ انطلاق طوفان الأقصى حرصت السعودية على أن تكون هذه القمم عندها من أجل إفراغ الموقف العربي والإسلامي من محتواه، من أجل أن تخرج المواقف يعني جاءوا وغادروا ولم يأتي أو يحدث أي متغير.
1: نعم،
0: حتى المواقف هزيلة كان المسألة مسألة إفراغ، يعني تشتيت الدور السعودي ليس فقط في مسألة التقسيم والتجزئة فقط، بل يضاف له مسألة التخذيل، تهوين الأمة، إظهارها بحالة ضعف، تدجين بشكل مستمر. يعني في نهاية سبعينات القرن الماضي التقى رئيسي الشطرين اليمني في تلك المرحلة واتفقوا على استكمال مسار ما وقع ما بين الرئيس إبراهيم الحمدي والرئيس علي سالم الربيع أو سالمين. وكان هناك مسار بأنه في من بيشتغل في الوسط من أجل أن يحاول أن تستمر الضغينة أو يثير الحروب في المناطق الوسطى وغيره. وأرسلت قائمة بأسماء من يقوموا بهذا المسار. اللجنة الخاصة أخذت القائمة التي كانت في الشنطة وبدلتها بشنطة متفجرات وراح فيها، قالوا تشتوا تكونوا متوحدين يا يمنيين، وقامت حرب بعد كذا واغتيل الرئيس واغتالت رئيس بمعنى بشكل مباشر والآخر بشكل غير مباشر من خلال أنه كان يريد أن يفجر فتنه، بينما هي اللجنة الخاصة التي قتلت الغشمين وبدلت واستبدلت الشنطة الذي كان فيها أسماء بمتفجرات. هكذا تشتغل السعودية على مستوى التدخلات الأمنية، وطبعا هذا عرقل إعادة تحقيق الوحدة 12 سنة. هذا الحدث هذا عرقل إعادة تحقيق الوحدة من أسبوعين إلى 12 سنة، وبعد ذلك تحققت، وبطريقة تدخلات السعودية أصبحت مهددة بشكل أو بآخر، واستعادت أيضا عملية ثقافة الكراهية وتغذية الشارع ضد الشارع الآخر وهكذا. هذا على المستوى اليمني في
1: فقط،
0: موضوع
1: هذا
0: واحد.
1: نعم،
0: في عنوان واحد فقط، بالإضافة إلى إثارتها للمذاهب
1: وأيضا لها
0: الصراعات، تغذيتها للصراعات المذهبية ودعشنة الدول. كيف عملت في العراق أكثر من 5000 عبوة
1: بالضبط
0: ناسفة فجرت داخل العراق وحشدت إلى داخل سوريا ودفعت المليارات، وتحدث حتى اعترف رئيس الوزراء القطري السابق وزير الخارجية اعترف بتنفيذهم لهذه الأجندات، وأن كان من يقودها يفرض التمرير هذه الأجندات هي السعودية. الدور الذي حدث في داخل سوريا في داخل السودان عندما يعني حتى على الأقل النظام السوداني السابق كان عنده مسألة يعني التطبيع خط أحمر.
1: نعم،
0: فكيف عملوا؟ سحبوا القوات التي كان يتكئ عليها عمر البشير وقالوا له تعال دافع بها عن مكة، مع أنه ما حد هدد مكة ولا حد يدورها.
1: نعم،
0: احنا دي بندافع عن مكة.
1: نعم
0: تمام.
1: نعم،
0: جابوا وطحنوا القوة الذي كان هو يتكئ عليها في نظامه، بعد ما كملوا وتأكدوا أنهم طحنوها في اليمن قالوا له هي ماذا الحين على جنب.
1: نعم،
0: وجابوا من بايطبع.
1: طيب يا استاذ توفيق،
0: هكذا الشغل السعودي، هكذا الشغل السعودي.
1: طب اذا اخذنا يا استاذ توفيق الدور السعودي في القضيه الفلسطينيه والاباده الفلسطينيه، الى اي مدى ساهم الدور السعودي في تكبيل الامه من الداخل وتعطيل اي تحرك عملي ضد الاباده في فلسطين وخاصه في غزه؟
0: العلم الفلسطيني الذي نشاهده اليوم، العلم هذه معلومه اعتقد انه البعض يعني أتمنى أنه يكون على اطلاع بها، العلم الفلسطيني الذي نشاهده اليوم هو نفسه كان علم يمتد من مكة إلى المدينة إلى الأردن إلى داخل الأراضي الفلسطينية إلى المسجد الأقصى، كانت هذه كلها دولة واحدة، وكان هذا كله تحت إساءة أو إدارة واحدة. جاء عبد العزيز آل سعود واحتل مكة وبالمدافع البريطانية قصفها، وفي نفس الوقت التزم للبريطاني بمخرجات وعد بلفور وبإقامة وطن قومي، ما سموه وطن قومي لليهود، وبدأت المسألة التآمرية منذ لحظة تأسيس مملكة آل سعود إلى اليوم هذا ضد القضية الفلسطينية. حتى موضوع حل الدولتين المقترح الذي قدمه مين؟ ما هو سعودي؟ ومن أجل إيش؟ من أجل أن تفرغ مسألة، يعني للعلم فكرة حل الدولتين تستبيح مش فلسطين بس، حتى المناطق المجاورة، الفكرة التي وضعت من قبل السعودية هي لإسقاط حق الفلسطينيين في تحرير كافة أراضيهم، ولكن بلسان عربي. يعني هم بيعملوا عملية تآمر، وكلما أصبح التصعيد المقاوم ضد المحتل الإسرائيلي وبدأت الشعوب تتحرك، قاموا شغلوا أسطوانة حل الدولتين من أجل إفراغ أيضا حركة الشعوب، وأيضا من أجل أن يتآمروا أو يدخلوا أو يضيفوا مؤامرة جديدة على القضية الفلسطينية. لو لاحظنا كيف تحركت السعودية أيضا في كل في مواجهة كل الحركات التي تساند القضية الفلسطينية على التواجد داخل الدول. يعني إذا في حزب موجود داخل مصر عنده نزعة متعلقة بالقضية الفلسطينية ستجد السعودية تحاربه، إذا أو في أي دولة عربية. هكذا التحرك السعودي منذ الستينات ومنذ الخمسينات ومنذ 2020 أيضا وما فوق. لو لاحظنا الدور السعودي فيما يتعلق حتى في السبعينات، يعني في حرب أكتوبر كان يقولوا في موقف ضخم على أساس أنه في حرب النفط أو الموقف الذي سمي بالموقف العربي، تم الالتفاف عليه من قبل السعودية واشترت مقابل أن يتنازل أو يسقط القرار العربي المتعلق بحظر صادرات النفط أو إيقاف تصدير النفط إلى الغرب والدول المعتدية على كيان على أو المساندة لكيان العدو الإسرائيلي والمعتدية على مصر وعلى فلسطين، مقابل أن تستعيد أو تصبح السعودية مالكة لشركة أرامكو التي كانت 100% أمريكية.
1: يعني كل التحركات السعودية هي تكبيل الأمة، تكبيل الأمة المحاطة بالكيان الصهيوني
0: على الأمة.
1: نعم.
0: إحنا إيش مشروعنا؟
1: نعم.
0: مشروعنا الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، مشروعنا مناصرة القضية الفلسطينية، وهذا الذي بيواجهوها اليوم. يعني عندما يتحدث هكذا الملك السعودي يقول لن نسمح بوجود نسخة أخرى من حزب الله في حدود أو في جنوب المملكة، لا إله إلا الله، ليش أنت إسرائيل؟ ما هو قد بيقولها، هو بيقولها زي ما كان بيتكلم نتنياهو بيقول لن نسمح أن يكون هنالك حزب الله موجود على حدود إسرائيل كما يدعين. هناك نفس الخطاب ونفس المنطق ونفس الطرح يطرح من قبل السعوديين. لم تكن هذه هي التآمر، هذا هو المؤامرة، وهذه هي خدمة للأجندات الصهيونية، وهذه هي التماهي، وليست التماهي حاجة عادها محترمة. نقول هؤلاء منبطحين بشكل مخزي وشكل لا يمثل لا أمة عربية ولا شيء. هؤلاء تربوا يعني على الأقل حتى الأخيرين بالله خرجت فضائح أبستين وكشفت بأنهم من مرتادي الجزيرة، ولا نستبعد السابقين بأنه كان في معهم أبستين وكان في معهم حالة مشابهة، لأن الأخلاق التي لا تمثل العرب ولا تمثل الإسلام ولا تمثل الدين ولا تمثل الأمة والتي نجدها في النظام السعودي، هذه لا يمكن أن تكون مقبولة كحالة مستمرة على واقع الأمة، ولا يمكن أن تستمر. وقد وضعت في معادلة المواجهة مع الشعب اليمني، وضعت في المواجهة مع الأمة العربية ومن يمثلها اليوم على شكل واقعي وصريح.
1: نعم.
0: في الشعب اليمني.
1: نذهب إلى المقاومة اللبنانية وما جاء في خطاب السيد القائد. أشاد السيد القائد بدور المقاومة اللبنانية بأنه عظيم وهو يشرف الأمة العربية والإسلامية، ولكنه يطعن في الظهر من قبل السلطات أو السلطة بإملاءات أمريكية. يعني يقصدنا السيد القائد السلطة اللبنانية. طيب لماذا تحاول دائما السلطة اللبنانية الطعن في ظهر المقاومة دوما، والكل يعلم أن هذا الطعن لصالح العدو الإسرائيلي؟
0: نعم، عندما وجدنا كيف تحركت السعودية داخل لبنان، هو إسقاط أيضا لتحركها داخل اليمن، إسقاط لتحركها داخل العراق، داخل سوريا. ما هو كيف واجهت سوريا؟ ليش؟ إيش كان؟ هل كان في مشكلة؟
1: يعني الدور السعودي موجود في كل منطقة عربية وفي كل مقاومة.
0: هل كان في مشكلة بين سوريا والسعودية؟ مشكلة حدودية أو متصايحين على حقل نفطي، ولا في أي إشكالية أخرى ممكن إن واحد يطرحها كأسباب موضوعية؟ لذلك الاستهداف الذي اتجه نحو دعشنة سوريا ونحو وصول المدعو بالأحمد الشرع إلى داخل سوريا اليوم بهذا الشكل، لم يكن هنالك تنفيذ لي أو استهداف لكل من يساند القضية الفلسطينية وكل من يتحرك في مواجهة كيان العدو الإسرائيلي. هذه الدور الوظيفي الذي وضعته بريطانيا من خلال إنشائها لمملكة آل سعود أو للنظام السعودي. وبالتالي ما حدث في حزب الله، يعني عندما تحدث اليوم السيد القائد بأن السفير السعودي يتحرك معاه شنط لشراء الولايات والذمم والمواقف ضد، ما هو ضد إيش؟ ضد الموقف اللبناني. والموقف اللبناني ما هي مشكلته، مشكلته هل كان في أو هل هناك اليوم مشكلة لبنانية بقدر ما هي مشكلة أو مواجهة
1: مقاومة مع عدوان الصهيوني. نعم،
0: مواجهة إسرائيلية لبنانية. وبالتالي الدور السعودي يأتي هكذا دائما في صالح خدمة
1: الكيان
0: العدو الإسرائيلي.
1: نعم.
0: وإحنا في ذروة المواجهة، في ذروة المعركة مع الأمريكي والإسرائيلي في البحر الأحمر، السعودي كان يضاعف من الحصار بالتآمر مع البريطاني. السعودي كان ما هو كان حتى مع مؤامرة البنك المركزي، ولاحظنا كيف تم صاحب البنوك التجارية إلى
1: نعم وتحويل إلى عدن
0: العاصمة.
1: نعم.
0: وأيضا كيف تم استهداف العملة، كيف يتم الجوع الذي يتعرض له اليوم المواطن اليمني على كافة المحافظات والمناطق، ومن أجل إرغام اليمني وإخضاعه. طب إخضاعه لمن؟ يعني في هل في أجندات سعودية يعني واضحة وصريحة؟ حتى ما يتحدثون به بأنه عندهم مشروع اقتصادي، ولا هذا كله ليست إلا شركات صهيونية، ليست إلا شركات أمريكية فقط. السعودي يعني يقوم بتنفيذ أو تهيئة اليمن وإخضاعها وإرغامها للإسرائيلي والأمريكي. على مستوى البحر الأحمر اشتغلت السعودية بشكل مولت، حتى يعني كانت تكسر الحصار بطريقة البر، الجسور البرية التي أنشئت لها إلى الأردن،
1: ومن الأردن
0: يعني
1: إلى
0: 112 شاحنة وقاطرة يوميا، هذه اللي كانت تتجه من السعودية إلى الأردن ثم تصل إلى الأراضي المحتلة. من قبل من؟ يعني هذا كله كان يؤكد بأنه العدو السعودي يتحرك من أجل أن يسقط هذه المشاريع المناهضة للاحتلال، للاستباحة للمنطقة. اليوم معركتنا، إذن معركتنا اليوم هي دفاع عن المنطقة، دفاع عن الأمة، دفاع عن كرامة الأمة، ودفاع عن كرامتنا كيمنيين بالدرجة الأولى.
1: نعم. طيب بس التوفيق، إذا ذهبنا إلى جمهورية إيران الإسلامية وما جاء في خطاب السيد القائد، السيد القائد قال إن هناك إجماع على فشل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وإن الثبات الإيراني والانتصار والفاعلية العالية في التصدي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي كان انتصارا لكل الأمة، ولو تمكن العدو الإسرائيلي والأمريكي من تحقيق أهدافهم في إيران لاتجهوا إلى ابتزاز دول الخليج أسوة أسوأ أشكال، وسيكون أسوأ أشكال الابتزاز. طيب أستاذ توفيق، لماذا السيد القائد اعتبر فشل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران حماية لدول الخليج من أسوأ أشكال الابتزازات؟
0: بعد ساعتين من البدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طلع المجرم نتنياهو وقال نحن الآن نحقق الشرق الأوسط الجديد.
1: نعم،
0: كلام واضح، يعني قد يفصحوا عنه بالعربي الواضح. بينما لو نعود إلى قبل 24 ساعة، قبل 24 ساعة فقط، الأمريكي يستهدف مجمع طبي في الأهواز جنوب غرب إيران. جريمة.
1: نعم.
0: لا يستطيع أحد أن يقول بأنه استهداف المستشفى أطفال كمان.
1: وأيضا مدرسة. نعم.
0: داخل هذا المجمع الطبي.
1: طب
0: ما سمعنا موقف. ما شفنا موقف لا سعودي ولا خليجي ولا عربي ولا جامعة الدول العربية ولا أي موقف من هذا الشيء. طيب في نفس الوقت الطائرة التي قامت تضرب من داخل أراضي عربية واستخدمت أجواء عربية ومولت بنفط عربي، وفي نفس الوقت الفاتورة التي دفعت بتريليونات عندما يأتي في مايو 2025 المجرم ترامب إلى داخل المنطقة وإلى داخل الرياض ويجتمع بقمة خليجية أمريكية ويطلق تهديدات الإيران والعرب والدول الخليج تصفق جنبه، وفي نفس الوقت عندما هذه جريمة وأعتقد أنه العالم كله مجمع عليها أنه هناك استهداف لمستشفى أطفال داخل مجمع طبي. طيب إيران بترد على هذا الاستهداف، ردت على إيش؟ ضربت القواعد الأمريكية الموجودة أو مصادر النيران.
1: نعم، الذي انطلقت منها الصواريخ.
0: الطوالي ينعق النعال والنعاج العربية والحكومات المنبطحة وتدين هذا اعتداء على العرب. عرب من؟ نحن لا يمكن أن يمثلنا هؤلاء السفهاء، ولا يمكن أن يبقى إذاك. هذا عار علينا على مستوى التاريخ.
1: على الرغم أن البيانات الإيرانية تصرح بأن نحن نستهدف الأماكن التي تم إطلاق منها النيران إلى الأراضي الإيرانية،
0: والله من حقهم يضربوا قصور هذه الأنظمة وهؤلاء النعاج، من حقهم إذا كنا منصفين، لأننا أصبحنا أمام يعني حالة نفاقية، حالة إبستينية لا يمكن يعني نقدر نقول أكثر من ما يمكن أن يوصفهم أنفسهم. هذه ليست حتى يعني في أدنى حالات من يقولوا يعني الذي لم يعد لديهم حتى أدنى مستوى من الشرف، ما يصلوا إلى مثل هذه الحالة ومثل هذه المرحلة، مثل هذا العهر ومثل هذا الشيء المخزي. هذا محسوبة علينا كأمة اليوم كعرب، يجب أن نخرج من هذا الإطار الذي أصبح يمثل حالة تاريخية سيئة، ولا يمكن أن تستمر هذه الحالة. يعني يوصل الحال إلى مثل هكذا تبجح، إلى مثل هكذا استخفاف بدماء الناس وبمستقبل أمة وشعب ووطن عربي، وأصبحوا مطية رخيصة للأمريكيين. طيب يأتي الأمريكيين ويقول نحن نحميكم وادفعوا لنا فلوس وهاتوا تريليونات، وأصبحت المسألة الآن يعني بالأرقام. عقيدة ترامب كانت عادوا قبل ما عادوا قبل في التسعينات، وهو يقول إحنا لازم نأخذ فلوس من الخليجيين اللي نحن نحميهم بمقابل مالي بسيط.
1: وعندما تم ضربهم طلب منهم حماية القواعد الأمريكية.
0: أيوة، يعني إنه طلع ما بيحمل للإسرائيليين، والتريليونات التي أخذت منهم هذا إيش مصيرها؟ تعرف إن 5 تريليون فاصل 100 مليار دولار لما نقسمها على 27 مليون نسمة الذي هو السكان الأصلي للدول الخليج الخمس باستثناء عمان طبعاً، يطلع نصيب النسمة الواحد الفرد الواحد في دول الخليج 185,000 دولار.
1: لكل
0: يعني
1: شخص.
0: على متوسط أسرة 6 أفراد، الذي هي الإحصائية الخليجية بتقول متوسط عدد الأفراد الأسرة 6 أفراد، يعني أكثر من 1,100,000 دولار. هذا أخذها ترامب من جيب كل أسرة خليجية على أساس أنه يحميهم. وفي النهاية طلع أنه مقابل حماية العدو الإسرائيلي، وفي نفس الوقت عاد فاتورة الحرب الجاية بيقول لهم ادفعوها أنتم. يعني هذا حالة لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، أو يمكن أننا كعرب أو كيمنيين أن نقبل بأن يكون هنالك هذا المستوى للأمة من الخنوع والخيانة.
1: نعم.
0: هذا الواقع الذي يكشف الحالة العربية يراد من خلاله أن يعكس علينا أن نكون نحن تحت هؤلاء النعاج، تحت هذا النعجة الخليجي. يريد اليوم السعودي أن يكون متسيدا ومتحكما في موقف السياسي، أنه ما المفاوضات اللي كانت في عمان خلاص عادي تشتوا فلوس بنديلكم فلوس.
1: إذن أستاذ توفيق،
0: اخرجوا من الملف غزة.
1: نعم أستاذ توفيق،
0: اخرجوا من إنسانيتكم، اخرجوا من كرامتكم ومن عروبتكم.
1: إذن خلينا أستاذ توفيق،
0: أو منبطحين لهذا النعجة، هذا المستوى من الانحطاط السعودي، يراد لنا أن نكون عاد إحنا منحطين أو منبطحين تحت إرادتهم. طائرتنا إذا بتغادر لازم يذلها السعودي.
1: إذن أستاذ توفيق خلينا نختم هذه الحلقة بما قاله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب اليوم، الذي قال فيه بأنه لا يملك أحدا بأي صفة كان الحق أن يسقط على الشعب اليمني حقوقه النفطية وحريته وحرية تناقله، وأن الجانب السعودي بقي مراوغا خلال السنوات الماضية، وهو يحرم شعبنا من ثروته السيادية ويعذبه بالمعاناة والحصار الشديد، وتنكرت السعودية لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد، وتحاول التحكم في كل أمور شعبنا حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، وقصفت مطار صنعاء رفضا لرفع الحصار عن اليمن، وغضبت من دور من من من رد صنعاء، والمعادلة الحقيقية هي مطار صنعاء مقابل مطار الرياض. هذا ما قاله السيد القائد. طيب أستاذ توفيق، السيد القائد خطب كثيرا في هذا هذا الموضوع واخترنا مقتطفات فقط، لكن كيف تقرأ المشهد القادم خاصة عندما دعا السيد القائد الشعب اليمني إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة، جمعة التحذير والنفير، ليؤكد لكل العالم وليس للسعودية فقط أن خياره الحرية والكرامة والعزة الإيمانية، لن يقبل أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا، وأن خيار الإسلام في اليمن غير وارد.
0: نبدأ نقيس الموقف بالنظريات السياسية أو وفق القواعد السياسية المجردة. مثلا
1: تفضل.
0: قبل أو المسودة التي تنصل عنها وتهرب منها السعوديين هذه متى كانت؟ قبل طوفان الأقصى، قبل ما يتم ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في السعودية وفي المنطقة الذي كانت تعتبر ورقة بيد السعوديين. لاحظ معي، واحد، قبل أن نتم أو نقوم بطرد الأمريكي من البحر الأحمر ونضرب حاملات طائراته وتسقط الورقة الأخرى التي كانت بيد السعودي، وورقة كان يهدد بها ويتبجح بها بأنه بيحرك الأمريكي علينا. هذا الثانية. الثالثة، قبل أن تسقط حاضنة السعودي في الداخل وترتفع حاضنة الموقف الشعب اليمني وقيادة الثورة أيضا على مستوى الداخل اليمني وتتساقط حتى معنويات أولئك، لأنه مستعد كان يقاتلنا داخل حضرموت أو الذي موجود داخل مأرب في صف السعودي، لكن وصل إلى مرحلة إنه بيقاتل في صف الإسرائيلي ضد الدخول اليمني، هنا أنا مش موافق. هكذا هذا ورقة أيضا سقطت من يد السعودي، أو أوراق كثيرة قبل الفرق الصوت اليمني،
1: نعم،
0: قبل الطائرات التي عجز الأمريكي والبريطاني و الإسرائيلي أن يرفعوا حصارهم أو حصارنا عن أمينة أم الرشراش المسمى بإيلات لمدة عامين، ولم يستطيعوا أن يكسروا هذا الحصار. هذه الأوراق كلها لم تكن موجودة من قبل، بمعنى هنالك معادلة جديدة في حسابات السياسة، في حسابات المنطق. المفترض أن السعودي اليوم يهرول إلى صنعاء ويقول يا خلاص إحنا موافقين على الأجندات السابقة، لا عد تفرضوا علينا أي أجندات جديدة، وإيش اللي طرحناه واتفقنا عليه من الأول قبل ما تغير، لأنه من حقنا نحن نقول اليوم هذا الذي اتفقنا عليه في السابق لم يعد مقبولا وما عاد يخارجناش يعني مثلا. لكن هذا الطبيعي، المفترض انه يقول خلاص احنا الذي قد كنا تمينا عليه، لانه اليوم احنا معنا فرص اقوى، وهو المفاوضي طاح. وفي نفس الوقت لو كان هناك يعني المساله مراوغه انه بنقول المفترض الطبيعي والمنطقي ان السعودي يستغل هذا الفرصه، وان عاد احنا متمسكين بتلك النقاط السابقه، لكن لانه يمرر
1: نعم
0: ويحرك من قبل الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني،
1: نعم،
0: وبالتالي هذا التحرك هذا يكشفه هذا الموقف الآن. ما هو إذا كان الموقف التفاوضي من أول عاد وكان في فرص نقدر نسميها نوعا ما، لكن اليوم لم يعد بأي فرص، وفي نفس الوقت يصر على استمرار الحصار ويصر على تحكمه في الواقع الداخلي اليمني إلى درجة أنه السلع لازم نستأذن من السعودي علشان نشتريها، والذي نصدرها ما نقدر نصدرها إلا لنا السعودي.
1: نعم، وكان خطاب السيد في ختامه قال ما بعد الغد، يعني ما بعد يوم الجمعة، لنا موقف وخيار وقرار يعبر عن توجه هذا الشعب عن
0: أصال اليوم الموقف اليوم بعد خطاب السيد القائد.
1: نعم، نعم،
0: ليس كما قبله.
1: نعم،
0: بعد الموقف الواضح والصريح الذي طرحه السيد القائد المعبر عن إرادة، يعني شخصيا وربما كل من يستمعنا اليوم سيقول هذا الخطاب الذي انتظرناه
1: بالضبط،
0: هذا الخطاب الذي يمثلنا والذي من واجبنا اليوم. اليوم المسألة مسألة حر ولا مش حر،
1: شكرا
0: يمني
1: جزيلا
0: لك، ولا مش يمني،
1: أشكرك،
0: عربي ولا مش عربي.
1: نعم،
0: اليوم هذا كله والكل يعرف أبو جبريل لا حذر.
1: نعم،
0: اليوم التحرك الشعبي يجب أن يكون غدا موقفا واحدا، موقفا مشرفا، موقفا أيضا ليعبر عن كرامة كل واحد وكل من هو حر وكريم وشريف يخرج إلى الميدان غدا إلى الساحات من أجل أن يعبر عن هذا الموقف ويرفع الظلم، لأن هنالك يعني هم منتظرين النهائي حتى أمريكا،
1: وهذا
0: إحنا معانا نهائي على مستوى عالي وعلى مستوى مشرف وعلى مستوى واضح.
1: وهذا ما وهذا ما سيكون
0: النهائي حقنا، وهذا النهائي المشرف،
1: وهذا ما سيكون. استاذ توفيق شكرا جزيلا لك استاذ توفيق الحميري. وهكذا وصلنا اعزائنا المستمعين الى ختام حلقه اليوم من برنامج قراءه في خطاب المرحله للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول اخر التطورات والمستجدات على الساحه العربيه والمحليه والعالميه، مع ضيفنا الكريم مستشار وزاره الاعلام المحلل السياسي الاستاذ توفيق الحميري. لكم اعزائنا المستمعين اجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، سليم الحميدي، مأمون الدرواني، محمد سنهوب، وأجمل التحية أيضا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي. وهي لكم من إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
3: وقفة إعلانية.
4: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
5: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام. إضافة إلى كم كبير من دلائل الواقع والأحداث، فضلا عن اعترافات مسؤولين أمريكيين من بينهم ترامب نفسه وهيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية السابقة وغير ذلك من الأدلة الدامغة على أن أمريكا هي الطابخ الأول والفاعل والأساسي لمحنة التكفير الذباح القاتل ذي الجذور الوهابية الماسخة والمشوهة لدين الله الحنيف دين الإسلام، وأن داعش والقاعدة ومشتقاتهما هي من الامتيازات السرية للإنتاج الأمريكي الصهيوني الإجرامي الفاعل والنشط والمتفوق في بازار الإرهاب الدولي والإجرام المتفلت في رقاب ومصائر شعوب العالم، لا سيما في هذا القلب العربي الإسلامي من العالم. إضافة إلى كل تلك الدوال والشواهد والبراهين، وفي سياقها ما يجدر التذكير به هنا، وهو اعتراف السفير الأمريكي الأسبق في سوريا ما بين العامين الميلاديين 2011 و2014، اعترافه بأنه تولى على مدى عامين سابقين لاستيلاء الجولاني وجماعاته على السلطة في دمشق، تولى مهمة سرية بشراكة صهيونية أردوغانية خليجية، وهي إعداد الجولاني وتأهيله ليكون رئيسا لسوريا. وهذا ما تم بالفعل في ديسمبر كانون الأول من العام الميلادي 2024، وكذلك ما أنطق الله به لسان المجرم المتفرعن الغوغائي ترامب قبل عدة أشهر ليقول أمام العالم من بيته الأبيض المجلل بالسواد الكالح، والإعلام ينقل حرفيا ما قاله: أنا الذي وضعت أحمد الشرع كما يسميه أي الجولاني في كرسي رئاسة سوريا وهو يقوم بعمل جيد. وبالأمس القريب أطل هذا المجرم القاتل نفسه مجددا، وهذه المرة كان الجولاني إلى جانبه ليؤكد المؤكد قائلا إنه طلب من هذا الأخير المساعدة أو أن يتولى ما عجزت إسرائيل عن القيام به، وهو القضاء على حزب الله في لبنان كما يزعمون ويخططون ويحلمون، وهو حلم إبليس بالجنة، لأن حزب الله وهو درة في تاج مقاومة هذه الأمة للطغيان الصهيوني الأمريكي الهاجم عليها بكل هذه الشراسة والدموية والضراوة المشهودة، محمي بعروته الوثقى بالله والجهاد في سبيله وبأهداب عيون شرفاء شعبه وأمته، ما يجعل كيد ترامب ونتنياهو وكل طغمة القتل والإبادات والخراب في تضليل وخيبة وبوار. وهكذا جاءوا بعصابات الجولاني لقتل الشعب السوري وسلخ جلده بالتجويع والوعود الكاذبة وتمزيقه طائفيا والتغطية على العدوان الصهيوني الأمريكي المنافق بالصمت والتجاهل لجرائمه اليومية وتوغله التوسعي الأخطبوطي الذي لا يتوقف في الأرض السورية التي احتل منها خلال أقل من عامين ما يعادل ضعفي مساحة قطاع غزة، وكذلك الاطلاع بالمهام الوظيفية القذرة في تمرير مشاريع المركب الإجرامي العدواني الصهيوني الأمريكي ومخططاته المصوبة نحو الدول والشعوب التي تسير على نهج الرفض لتلك المشاريع الشيطانية ومقاومتها في الإقليم أو في هذه المنطقة، لا سيما محور القدس الإسلامي المجاهد المقاوم. وفي خلاصة هذا الذي يجري ويتوالى وتتكشف أوراقه وخباياه شيئا فشيئا، ما جعل أو يجعل الكثيرين يتساءلون: متى يقول العالم لأمريكا كفى هراء وكذبا ودجلا وتدليسا واستغفالا للعالم واستقطابا للسفهاء واستخفافا بالعقول بمواصلة مهزلة الزعم الخرافي بمحاربة الإرهاب، حتى وإن أضاف هذا الطباخ الماهر الماكر للإجرام والأضاليل بين حين وآخر شيئا من البهارات على مآدبه الشيطانية المسمومة بقتل عنصر هنا أو هناك من داعش أو القاعدة، وهو حين يفعل ذلك إن صح إنما يقلم الشجرة الخبيثة الشيطانية التي يرعاها وينميها من الأغصان الزائدة أو الضارة والمعيقة لعطائها المرسوم وثمارها المأمولة.
3: وقفة إعلانية.
5: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
7: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
10: علي أن يرحل، ارحل ارحل من بلدنا من أرضنا، أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
9: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
11: وسيبقى نبض قلبي يا وليا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
9: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
12: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
9: برع يا استعمار،
12: برع ولا الليل يكويك الطيار، برع ولا الليل يكويك الطيار،
9: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
13: اليمن خياره واحد في معركة الحرية والاستقلال مهما كانت التحديات والتضحيات، حيث أعلن الشعب النفير العام وقرر كسر الحصار المفروض على البلاد وفوض القيادة الثورية والقوات المسلحة بالعمل على استعادة الحقوق والثروات المغتصبة من قبل دول العدوان والاحتلال وطرد الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم حتى ينعم الوطن بالحرية والكرامة والسيادة والاستقلال، وهذه حقوق لا يمكن التفاوض عليها أو التنازل عنها.
10: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

برا يستعمار، برا يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.

0: أخبار المحافظات المحتلة. في المحافظات المحتلة، المحتل السعودي يمارس سياسة العقاب الجماعي، ففي عدن وبقية المحافظات الساحلية المحتلة تعيش أسوأ الأزمات الخدمية والإنسانية في تاريخها الحديث، حيث تشهد انهيارا غير مسبوق في منظومة الخدمات الأساسية، وأزمة غاز جديدة تعصف بالمحافظة وتربك حياة المواطنين.
1: تعيش مدينة عدن والمحافظات الساحلية المحتلة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والخدمية في تاريخها الحديث، حيث تشهد تلك المدن انهيارا غير مسبوق في منظومة الخدمات الأساسية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء والمياه، ويواجه السكان موتا بطيئا ومعاناة تفوق طاقة الاحتمال، إذا لم يعد الانهيار الخدمي الشامل مجرد أزمة عابرة، بل غدا سياسة عقاب جماعي وإذلال ممنهج يكتوي بناره ملايين المواطنين. وتزامن مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، تحولت الحياة اليومية للمواطنين إلى جحيم حقيقي، دفع بالكثير منهم إلى المبيت في الشوارع هربا من المنازل الخانقة التي تحولت إلى ما يشبه الأفران البشرية، وسط تسجيل حالات وفاة مأساوية جراء انقطاع التيار الكهربائي الذي تجاوز 18 ساعة يوميا. التقرير يوضح بأن مراوحة أزمة الكهرباء مكانها لأكثر من عقد من الزمن دون حلول، يكشف رغبة الاحتلال في إذلال المواطنين وسحق مقومات لحياتهم.
2: شهدت مدينة عدن المحتلة أزمة حادة في توفر الغاز المنزلي وغاز المركبات، ما تسبب بازدحام كبير وطوابير طويلة أمام عدد من محطات التعبئة في المدينة. وأفاد مواطنون وسائقون بأن محطات عدة بينها محطة حجيف ومحطة تقع في مدينة إنماء شهدت ازدحاما ملحوظا نتيجة تراجع الإمدادات، الأمر الذي دفع العديد من السائقين إلى إيقاف مركباتهم في طوابير الانتظار لساعات إملاء في الحصول على أو أملا في الحصول على الغاز. وقال مواطنون أن الأزمة انعكست بشكل مباشر على حياتهم اليومية، خصوصا في ظل استمرار التحديات المعيشية التي تشهدها المدينة، بما في ذلك أزمة الكهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة خلال فصل الصيف، وطلب الأهل الجهات المختصة وشركة الغاز الموالية للتحالف السعودي بسرعة توضيح أسباب الأزمة واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انتظام التموين ومنع تفاقم معاناة السكان، مؤكدين أن استمرار الاختناقات التموينية يزيد من الأعباء الملقى على كاهل المواطنين.
0: محافظة حضرموت تشهد صراعا محموما بين فصائل المرتزقة التابعين للاحتلال السعودي وميليشيات الانتقال التابعين للاحتلال الإماراتي، ومطالبتهم بإخراج القوات الموالية للتحالف السعودي من المحافظة.
1: طالب فرع المجلس الانتقالي المنحل بوادي وصحراء حضرموت بإخراج فصائل الطوارئ السلفية الموالية للاحتلال السعودي من مديريات الوادي بسبب تصاعد الفوضى والاغتيالات التي تنفذها تلك العناصر في سيئون وطريق العبر وغيرها من المناطق. وأكد أعضاء المجلس المنادي بالانفصال في اجتماع لهم رفضهم القاطع لقرار رئيس المجلس التابع للسعودية الخائر رشيد العالمي بشأن فرض الرسوم الجمركية على السلع والبضائع خلال الأشهر الماضية. أوضح أن تلك الرسوم فاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين، كما أقر الاجتماع الانتقالي حزمة من البرامج التصعيدية ضد الوصية السعودية في مديريات وادي وصحراء حضرموت، وطلبوا المواطنين برفع حالة الاستعداد لمواجهة أي مستجدات ميدانية. وتأتي التطورات في ظل سياق سياسي متوتر عقب حل الرياض للمجلس الانتقالي وهروب الزبيدي بحرا من عدن إلى الصومال ومنها إلى أبوظبي على خلفية رفضه التوجه إلى الرياض مطلع يناير الماضي.
0: في مدينة عدن المحتلة السعودية تهدد قادة عدد من الفصائل الجنوبية على خلفية تمرد على ما يدعى وزير دفاع المرتزقة، واللجنة الخاصة السعودية تبلغ قائد المنطقة العسكرية الرابعة أنها ستجري تغييرات في قادة الألوية الجنوبية.
1: هددت مملكة العدوان السعودي بإقالة عدد من قادة الفصائل الجنوبية، وذلك على خلفية تمرد على ما يدعى وزير الدفاع في حكومة المرتزقة. وأفادت مصادر جنوبية مطلعة بأن اللجنة الخاصة السعودية أبلغت قائد ما تسمى المنطقة العسكرية الرابعة المرتزقة السلفي حمد شكري بأنها ستجري تغييرات في قيادة الألوية الجنوبية بما فيها المنطقة العسكرية الرابعة التي يقودها إضافة إلى ميليشيات ألوية درع الوطن والعمالقة والقوات البرية والجنوبية. وأوضحت المصادر بأن تهديدة المحتل السعودي جاءت عقب رفض قائد العسكرية الرابعة وقيادة فصائل أخرى توجيهات المدعو طاهر العقيل المتعلقة ببدء دمج تلك الفصائل بوزارته. ولا تزال محاولات الاحتلال السعودي تفكيك الفصائل الجنوبية متعثرة رغم مرور أشهر على بدء العملية، وأصدرت فصائل جنوبية أبرزها القوات البرية بيانا في وقت سابق تعلن فيه رفضها القتال شمالا.
0: المحافظات الجنوبية المحتلة تشهد حركا متصاعدا وغليانا شعبيا وعسكريا غير مسبوق ضد سياسات الوصاية وممارسات ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة، والاحتجاجات تمتد إلى أكثر من محافظة وهروب لقيادات عسكرية عميلة عقب ضرب مطار أبها السعودي.
2: تشهد المحافظات الجنوبية المحتلة حراكا متصاعدا وغليانا شعبيا وعسكريا غير مسبوق ضد سياسات الوصاية وممارسات ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة، حيث امتدت رقعة الاحتجاجات من الساحة اليمنية لتنعكس سريعا على المشهد الأمني والسياسي إلى عدن وحضر موت وسط التطورات المتسارعة. وفي مقدمة هذا الحراك الميداني الشامل شهدت ساحة الحرية بحاضرات حضرموت المكلا مسيرة نسائية حاشدة جابت شوارع المدينة رفضا قاطعا للوصاية السعودية ومطالبة برحيل ميليشياتها، كما عبرت التظاهر عن إدانة شديدة لصفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الرياض والتي تهدف لتمرير إطلاق سراح عناصر إجرامية. وبالتزامن مع هذا الغضب الميداني ساد الشارع الجنوبي حالة من الارتياح والابتهاج عقب الأنباء الواردة عن وقوع سلسلة انفجارات عنيفة هزت مطار أبها الدولي في السعودية جراء ضربات قواتنا المسلحة ردا على استهداف مطار صنعاء الدولية. واعتبر الناشطون ومواطنون جنوبيون هذه الضربات ردا طبيعيا يوجع الرياض التي أرهقت المحافظات الجنوبية المحتلة بالشلل الاقتصادي والخدمية ودعمت الكيانات الفاسدة، مشيرين إلى أن هذا الاختراق لمنظومة الدفاع الجوي يعري بوضوح العجز العسكري للرياض. هذه التطورات المتلاحقة ألقت بظلالها سريعا على المشهد الأمني في عدن لتسود حالة من الهلع والارتباك داخل قصر معاشيق الرئاسية، حيث رصدت مصادر إعلامية هروبا جماعيا مفاجئا لقيادات عسكرية ومسؤولين بارزين في حكومة المرتزقة وما يسمى المجلس الرئاسي غادروا عبر مطار عدن باتجاه الرياض قبيل صدور توجيهات سعودية مفاجئة بإغلاق المطار وتحويل الرحلات، وهو ما لاقى سخرية واسعة من ناشطين جنوبيين انتقدوا فرض الرياض إجراءات تعسفية بإغلاق مطار عدن وسيئون أمام المرضى والمسافرين بدافع عجزها عن حظر الأجواء، معتبرين أن إجلاء المسؤولين يثبت أن الأدوات الحاكمة في معاشيق مجرد واجهات كرتونية تعجز عن حماية نفسها وتستخدمها الرياض لإدارة الأزمات والتجويع حتى تنتهي صلاحيتها.
3: براعي استعمار، براعي استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: الردع اليماني في لحظة فارقة من تاريخ الصراع مع قوى العدوان والاستكبار، أثبتت صنعاء للعالم أجمع أن معادلات القوة قد تغيرت وأن زمن الوصاية والتبعية قد ولى. أكثر من 11 عاما والشعب اليمني يعاني من ويلات الحصار الأمريكي السعودي الجائر ومن حرب عدوانية ظالمة سخرها النظام السعودي بكل إمكاناته وأنفق عليها المليارات من أجل إبقاء اليمن تحت عباءته ووصايته. ولكن ضربة واحدة لمطار أبها الدولي بعد أن تجرأت السعودية وانتهكت حرمة الأجواء اليمنية وضربت مطار صنعاء الدولي هزت عروش الطغاة وغيرت موازين القوى في المنطقة، وأدرك الجميع أن اليمن لم يعد ذلك البلد الضعيف الذي يتلاعب به، بل أصبح قوة فاعلة في الإقليم قادرة على فرض شروطها وحماية سيادتها وكسر قيود الحصار عليها. وهذا التحول إنما جاء نتيجة صبر ومثابرة وتضحية ونتيجة لإيمان راسخ بأن الله مع الصابرين والمتقين. وقد شكل الخروج المليوني للشعب اليمني إلى الساحات دعماً قوياً وتأكيداً للحكومة والقوات المسلحة باتخاذ القرارات المناسبة لكسر الحصار واستعادة الحقوق، حيث أعلن الشعب تأييده المطلق للقيادة واستعداده الكامل لأي خيارات تتخذها لتحرير الأرض واستعادة الحقوق وفك الحصار.
4: في اعتراف صهيوني جديد بتمكن اليمن من تغيير موازين القوى في الشرق الأوسط وإعادة رسم الخارطة الجيوسياسية كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة، نشرت صحيفة يدعو تحرنوت العبرية تقريرا مطولا تحت عنوان المعادلة اليمنية سلطت فيه الضوء على تآكل منظومة الردع الخليجية عقب كسر الحصار الجوي المفروض على اليمن والرد الخاطف للقوات المسلحة اليمنية باستهداف مطار أبها السعودي ردا على قصف مطار صنعاء الدولي. واعتبرت الصحيفة العبرية أن الرد اليمني السريع الذي لم يستغرق سوى 6 ساعات يمثل تطورا غير مسبوق في المنطقة

0: الشعبية والعسكرية لتصعيد الموقف ضد الرياض، وشبهت هذه الحاضنة الشعبية والقبلية المسلحة بذات الحشود المليونية والجهوزية التي يعدها اليمنيون لخوض غمار الجولة القادمة والحتمية ضد الكيان الصهيوني. وحذرت الصحيفة العبرية الرياضة من مغبة اختبار قوة اليمن الذي يتحرك بقرار سيادي منسجم كليا مع محور المقاومة، مذكرة بفعالية وتأثير الضربات اليمنية لعمق الكيان الصهيوني في جولات الصراع السابقة، وانتقالا من فرض معادلة الاشتباك إلى رصد الانهيار الاستراتيجي، كشفت الصحيفة عن تلاشي الردع الخليجي والأمريكي، مستشهدة بكون الغارات المضادة لم تعد ذات جدوى وتستهدف مواقع مكررة تم ترميمها سابقا كمطار صنعاء. واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الرد اليمني على مطار أبها فرض واقعا جديدا تخطى القصف الموضعي إلى شل حركة الطيران، من خلال التحذير لجميع شركات الطيران العالمية بقرار حظر استخدام الأجواء السعودية حتى رفع الحصار كاملا عن مطار صنعاء الدولي، في تجسيد لافت لسيادة يمنية تفرض معادلاتها العابرة للحدود. تثبت هذه الاعترافات الصهيونية أن اليمن تجاوز كسر الحصار إلى فرض سيادته بالنار، محولا جغرافية الجزيرة العربية إلى ساحة مكشوفة تآكلت فيها منظومة الردع الخليجية والتحالفات الغربية أمام إرادة صنعاء واقتدارها الاستراتيجي.
1: في انتهاك صارخ للسيادة وللأجواء اليمنية، حلقت المقاتلات السعودية واعتدت على مطار صنعاء الدولي، فجاءها الرد سريعا من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية بضرب مطار أبها الدولي. وكان هناك بيان حاسم من قبل ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أعلن فيه استهداف مطار أبها، وتلاه بيان حاسم بحظر الملاحة الجوية على مطارات العدو السعودي كان كافيا لإحداث زلزال في قطاع الطيران المدني السعودي، حيث ألغت شركات طيران عربية وغربية رحلاتها إلى السعودية خوفا من أن تكون وجهتها التالية في قائمة الأهداف.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
3: 6 غارات سعودية، فرد يمني بعد 6 ساعات، فتدحرج لكرة النار، إذ لم يكن استهداف الطيران السعودي مطار صنعاء الدولي ب6 غارات مجرد حدث عسكري عابر، بل هو خطوة سياسية تهدف إلى منع هبوط طائرة إيرانية مدنية تقل الوفد اليمني العائد من طهران في محاولة لإجهاض أي مسعى لتكريس كسر الحصار جواً. ورغم استنفار حكومة عدن والتهديد بإسقاط الطائرة، التفت صنعاء على هذا الفيتو عبر هبوط الطائرة بأمان في مطار الحديدة الخارج عن الخدمة منذ 11 عام.

0: في اختراق لوجستي عكس قدرة صنعاء على فرض خياراتها بالقوة السيادية، إلا أن المفاجأة اليمنية لم تكن بهبوط الطائرة بسلام، وإنما بالرد الذي لم يتأخر على إغلاق مطار صنعاء. ففي توقيت قياسي لم يتجاوز 6 ساعات، عبرت كرة النار الحدود لتستهدف مطار أبها الدولية في جنوب المملكة بمزيج تنسيقي من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، تزامنا مع استهدافات طالت العمق في جدة. سرعة الرد هذه تحمل دلالات استخبارية وعملياتية بالغة الأهمية. الجاهزية الفورية التي أثبتت أن بنك الأهداف اليمني محدث ومعد للاتصال المباشر من دون الحاجة إلى زمن التحضير عبر إسقاط الخطوط الحمر، أي الانتقال من الدفاع السلبي إلى الاشتباك الهجومي المباشر لحماية خطوط الإمداد الإنساني. سياسيا نجحت صنعاء في فرض معادلة المطار بالمطار كأمر واقع، حيث لم يعد الحصار الجوي على اليمن بلا تكلفة إقليمية، وتجاوز الرد البعد العسكري إلى حرب نفسية واقتصادية عبر تحذير شركات الطيران الدولية من استخدام الأجواء السعودية، ما يضع أمن الملاحة المدنية للمملكة تحت طائلة التهديد المباشر، ويوجه رسالة مبطنة مفادها أن مطارات جدة والرياض وحتى منشآت النفط قد تكون بنك الأهداف المقبل. هذا الانفجار الميداني يضع الجهود الدبلوماسية في مهب الريح، فرغم المساعي العاجلة لمسقط والمبعوث الأممي هانس غرودنبرغ لإنقاذ الموقف عبر وعود بفتح الرحلات التجارية، يظل مصير صفقة تبادل الأسرى الكبرى والتي تشمل أكثر من 1650 أسيرا معلقا بمدى صمود التهدئة السياسية التي تقوضت على مدرجي مطاري صنعاء وأبها، بين إصرار صنعاء على انتزاع كامل حقوقها السيادية والإنسانية ومغامرة الرياض باختبار حدود الردع اليمني. دخلت المنطقة مرحلة جديدة من صراع الإرادات، مرحلة لم تعد تحتمل المناورات الرمادية، وباتت محكومة بمعادلة واضحة هي المطار بالمطار والتصعيد بالتصعيد والبادئ أظلم.
1: الحصار كسر وتجاوزات السعودية تم الرد عليها سريعا من قبل القوات المسلحة اليمنية، فلا أحد يستطيع تحدي إرادة الشعوب في الحياة الحرة والكريمة. والرسائل التي تلقتها السعودية كثيرة، سواء كانت من قبل القوات المسلحة أو من قبل الشعب اليمني المؤمن والصابر والثابت على مبادئه في عدم التفريط بسيادة الوطن وحريته واستقلاله، ومن استضعف اليمن بالأمس عليه أن يقف احتراما وإجلالا له اليوم، وعليه أن يدرك مدى القوة التي صار إليها. السعودية تماطل في استحقاقات السلام وتعيث في المحافظات المحتلة فسادا، وتتلاعب ظنا منها أن الأمريكي سيحميها من الغضب اليمني. فهل تدرك السعودية خطورة المستنقع الذي أغرقت نفسها فيه، أم أن الأوان قد فات وستخسر الكثير من سمعتها وسيادتها واقتصادها؟ تطورات ومستجدات الأحداث سنناقشها مستمعينا الكرام مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار، العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري. مرحبا بكم العميد أمين معنا في برنامجنا الأسبوعي برع يستعمار من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: يا مرحبا بكم، حياكم الله، تحياتي لكم ولكل مستمعي إذاعتكم الكريمة.
1: تجاهلت السعودية التحذيرات والإنذارات التي وجهتها لها القيادة الثورية والقوات المسلحة والشعب اليمني، الذي بدوره فوض القيادة والقوات المسلحة بالرد المناسب على ممارساتها الخبيثة بحق الشعب والوطن ومماطلتها في الملف الإنساني وعدم تنفيذ بنوده الواردة فيه. وقد جاء كسر الحصار عن مطار صنعاء كخطوة أولى في إطار التوجه الشعبي والرسمي وحسب دعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لكسر الحصار الجوي المفروض على المطار من قبل السعودية، وكذلك المضي في استرداد الحقوق والثروات المنهوبة وإنهاء الاحتلال. العميد أمين، السعودية لم يعجبها كسر الحصار المفروض على المطار من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهددت بإسقاط الطائرة، ولكن القوات المسلحة اليمنية كانت لها بالمرصاد وتم كسر الحصار بالفعل، ولكن بعد ذلك قامت السعودية بضرب مطار صنعاء لعرقلة وصول الطائرة الإيرانية للمرة الثانية إلى مطار صنعاء الدولي، وهي بذلك تكون قد ارتكبت خطأ استراتيجيا فادحا لا يغتفر ولن تستطيع تحمل تبعاته. فما حصل بعد ذلك لم يكن في حسبانها. كيف تقرؤون التصعيد الأخير للسعودية، خاصة وأن ثمنه كان فرض حظر جوي على المطارات السعودية من قبل القوات المسلحة اليمنية بعد ضربها لمطار أبها الدولي في إطار تصعيد تدريجي لضرب المطارات في المملكة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله. رغم المكابرة ورغم الحمق السعودي ورغم الاستعلاء، إلا أنهم باتوا يدركون جليا، ولسيما القيادة التي يقودها ابن سلمان، يدركون جيدا أن اليمن لم تعد في بيت الطاعة السعودية، ولم يعد بقدرتهم أن يعيدوها إلى بيت الطاعة السعودية، ولم تعد اليمن حديقة خلفية. لكن الضغوطات الأمريكية والاستخدام الأمريكي المرغم لهم يجعلونهم مكرهين أو مرغمين أن يدخلوا في هذا السيناريو ويحاولوا أن يجربوا حظهم، مع أنهم أصبحوا حتى مدركين أن العدو السعودي الأمريكي الذي ترك العدو الصهيوني في مواجهة اليمن في حرب إسناد غزة بعد أن تعرضت البوارج الأمريكية لتلك الضربات، يدركون جيدا أن الأمريكي لن يسعفهم، ومع ذلك قاموا بتلك المغامرة.
1: هذا صحيح، ولكن هذه المغامرة يعني بالنسبة لهم لم تكن محسوبة النتائج، فالرد اليمني كان قاسم بالنسبة لهم وأيضا حاسم في نفس الوقت، ولذلك نلاحظ أن هناك يعني ما زال الحظر مفروض على المطارات، ولم تتحرك أكثر من 5 مطارات في المملكة حتى اليوم، لم يتم استقبال أو يعني لا تغادر رحلات من لديهم إلى دول أخرى، ولا يستقبلون أيضا رحلات من دول أخرى إليهم.
2: هم لا يقرؤون جيدا الواقع ولا يقرؤون الأحداث، ويظنون أن انشغال الجمهورية الإسلامية والتصعيد الذي تشهده مع العدو الأمريكي أيضا أقنعوا أنفسهم بأنهم بالاختفاء وراء مرتزقتهم وتصوير الموضوع أن الاستهداف للطائرة أو ضرب المطار جاء عن طريق المرتزقة، وأن المرتزقة قد أصبحوا قوة، وأنه قد أصبحت لديهم طائرات بإمكانهم وقوة دفاع جوي بإمكانهم اعتراض الطائرات وبإمكانهم استهداف المطار وتوظيفهم للماكينات الإعلامية والرشاوى لمجلس الأمن وما أعطوهم من بيانات. كل ذلك صوروا أنفسهم وصور لهم شيطانهم أنهم سيقطعون اليمن وسيقطعون الخارج، وأن اليمن سوف يقتتلون داخليا بينتهم البين، وأن القوات المسلحة في صنعاء سوف تستهدف مطار صنعاء مقابل مطار عدن، وبالتالي سوف يكونون خارج هذه اللعبة وهذا السيناريو الذي أحاكوه لهم بأيديهم غير مدركين.
1: نعم هذا صحيح، هذا من جهة عميد أمين، ولكن أيضا يعني ما حصل من تصريحات جاءت من قبل المتحدث الرسمي لتحالف العدوان على بلادنا المالكية عندما قال بأن إيران انتهكت السيادة اليمنية، هنا يعني عندما يتحدثون عن السيادة اليمنية والمملكة السعودية، ما الذي قامت بعمله عندما انتهكت طائراتها الأجواء ووصلت إلى مطار صنعاء كانت تحاول أن تسقط الطائرة؟
2: أولاً لا يحق للسعودية ولا يحق لأي طرف أن يتكلم عن السيادة اليمنية، وحتى المرتزقة لا يحق لهم لأنهم لا يمثلون اليمن، إضافة إلى أن شتان بين طائرات تقوم بتنسيق مع حكومة صنعاء الحكومة الشرعية في صنعاء ودخولها إنسانيا، وبين طائرات تمد يدها بالعدوان وبقذائفها، ولم نشهد أي كلام عن السيادة في الوقت الذي كانت الطيران الصهيوني والأمريكي يخترق الأجواء اليمنية.
1: صحيح عميد أمين، السعودية كالمعتاد تتهرب من البدء بتنفيذ خارطة الطريق التي وقعتها مع صنعاء قبل عدة أعوام، وتراوغ بأمر من حليفها الأمريكي الذي تظن أنه قادر على حمايتها من الغضب اليمني والرد المهلك على ممارساتها العبثية والتخريبية في اليمن، خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية، فضلا عن حصار الشعب وعن تجويعه نتيجة لحصارها للموانئ. هنا عميد أمين، السعودية تحاول الحصول على تنازلات من قبل الشعب الذي دائما تلعب على مشاعره عبر تسريب الأنباء التي تتحدث عن تقدم في المفاوضات وتفاهمات، ولكن ما يحصل على أرض الواقع أنها تتراجع عن التنفيذ الفعلي، وهي بعملها لذلك تحاول تخفيض الضغط الدبلوماسي عليها بالحديث عن مفاوضات وعن تحقيق تقدم، بينما في الحقيقة هي مستمرة في سياسة القضم للأرض اليمنية والحصار وإعادة ترتيب صفوف المرتزقة والأدوات. فهل تعتقدون بأن السعودية أو تعتقد السعودية أنها فعلا تستطيع تجاوز صنعاء والانتصار عليها بحفنة من المرتزقة المحليين الذين لم يستطيعوا حماية أنفسهم وقدموا لها ثروات البلاد على طبق من ذهب؟ وفي نفس الوقت هل تظن السعودية أن الأمريكي يستطيع الدفاع عنها والوقوف أمام قواتنا المسلحة، وهو من خرج من البحر الأحمر يجر ذيول الخزي والعار والهزيمة وتخلى مقابل سلامته وسلامة جارته عن حليفه الأهم في المنطقة وهو الكيان الصهيوني الغاصب؟
2: أولا، العدو الأمريكي دفع السعودي إلى محاولة تدفيع حكومة صنعاء واليمنيين ثمن وقوفهم في إسناد غزة، وهم وضعوا تنفيذ تلك الشروط مقابل التراجع اليمني عن إسناد غزة. وما من الإصرار اليمني، أجل تلك الورقة ودخل في إسناد كبير لغزة وحقق تلك الانتصارات الكبيرة، وبالتالي الشعب اليمني وصل إلى درجة أنه لا يمكن البقاء في وضعية لا سلم ولا حرب، وأنه الاستمرار الحصار وعدم تنفيذ تلك الشروط هو عدوان وحرب على الشعب اليمني برمته وتجويعه غير لا يمكن أن يستمر. وبالتالي جاءت قبل أن يقوم هذا العدو بالاعتداء على مطار صنعاء، جاءت الدعوات سواء من القيادة من السيد القائد، وجاءت دعوات النكف والدعوات إلى التحرك الجاد والعادل
1: التعبئة العامة. نعم التعبئة العامة، وكانت رسالة واضحة من الشعب اليمني بأنه لن يرضخ ولن يقبل بأي تنازلات تقدم يعني للسعودي. كانت هناك أمامه فرصة كبيرة جدا لأن يخرج من اليمن بماء وجهه، ولكن السعودية مصممة على أن تغرق في المستنقع اليمني أكثر وأكثر. لكن هنا السؤال عميد أمين، يعني أمريكا حسب المعطيات الموجودة حاليا لا تستطيع أن تخوض حرب أو أن تواجه اليمن في أي حرب قادمة، ونعرف بأن السعودية لم تقم بضرب مطار صنعاء دولي إلا بضوء أخضر أمريكي. فهل بمقدور أمريكا، والأخبار تتحدث عن أنها الآن تقوم بتسليح السعودية بسلاح جديد، يعني وافقت على صفقة أسلحة لها وأيضا للإمارات وكذلك للكويت، هل بمقدور أمريكا فعلا أن تشن عدوان على اليمن في الأيام القادمة مستخدمة السعودية كأداة من أجل أن تقوم بضرب اليمن؟ يعني هي من ناحية تحاول أن تلهي اليمن عن مساندة إيران وأيضا مساندة فلسطين، يعني تحاول أن تكسر وحدة الساحات، وهذا يعني يظهر بصورة كبيرة جدا. ولكن السعودية يعني كيف تقبل أن تكون هي الأداة القذرة التي تتم استخدامها من قبل الأمريكا، ويتعرف بأنها أكبر متضرر إن عادت الحرب، لأنها ستعود ليس كما بدأتها في 2015 ولكن بشكل يأخذ منحى آخر تماما؟
2: أولا، الأمريكيين لا يهمهم أن ينتصر اليمن أو تنتصر السعودية في هذه الحرب أو ينتصر أي طرف من الأطراف العربية سواء كانت المعادية والمناوئة لها أو تلك المتحالفة، إنما هي تريد إشغال وضرب كل جزء بطرف. هي بدأت بمخطط كبير، كلمت وتحدثت مع نتنياهو بأن عليه أن يترك للشرع التصرف مع حزب الله في لبنان، استدعت الزيدي لمحاولة أيضا إشغال العراق وإحداث فتنة بداخل العراق، أعطت الضوء الأخضر للسعودية من أجل إشغال اليمنيين بالمرتزقة وبها، وبالتالي لا يهمها أن تتدمر منطقة الخليج ولا ثروات الخليج، وأن هذه الثروات هي تذهب إلى جيب الأمريكي وهو الممول لعدوانها. وبالتالي هي تحدثت صراحة لنتنياهو بأن القضية الأساسية هي مواجهة الجمهورية الإسلامية ومواجهة إيران باعتبارها الخطر الأول، وبالتالي لنفتت الجبهات ونفتت محور المحاور المقاومة بإشغال كل طرف وطرف من حلفائهم، وبالتالي أوجدت هذا السيناريو، وحاولت أيضا إقحام السعودي بإشغال اليمن، لا سيما أنه جاء العدوان على مطار صنعاء بعد أقل من 24 ساعة من تصريح وزارة الخارجية بعد التصعيد الأمريكي على الجمهورية الإسلامية أن اليمن لديها خيارات وأنها قد تجهل لورقة باب المندب.
1: نعم هذا صحيح. السعودية حاولت ربط الملف الإنساني بمطار صنعاء والتنصل من التنفيذ، وجاءها الرد الحاسم من القوات المسلحة خاصة بعد ضربها لمطار صنعاء الدولي في محاولة منها لإبقاء الحصار وفرضه من جديد على المطار. كانت النتيجة ضرب مطار أبها الدولي وحظر الملاحة الجوية على المطارات السعودية. برأيكم عميد أمين، هل ستتحمل السعودية عواقب ضربتها على مطار صنعاء الدولي والذي أخذت الإذن بضربه من الولايات المتحدة الأمريكية، أم أن الاقتصاد السعودي سيدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة لتخور القيادة هناك وانصياعها خلف الأمريكي دون تفكير في حجم الخسائر التي ستمنى بها؟
2: العدوان الذي قامت به السعودية على مطار صنعاء مدفوعة من الأمريكي جاءت منحة لصنعاء وجاءت ضربة وصفعة للعدو السعودي ولمرتزقته وللعدوان بشكل كبير. هي كانت رسالة تحذيرية كبيرة وسريعة أن يأتي الاستهداف بأكبر مما قامت به في مطار صنعاء المطار أبها وإغلاق المطارات، وبالتالي فشل أيضا الفشل الذريع لرد الطائرة، واستطاعت الطائرة بالبدائل التي أوجدتها حكومة صنعاء من نزول الطائرة في الحديدة، وأيضا رجوع الطائرة من الحديدة إلى الجمهورية الإسلامية دون أن يجرؤ هذا العدو. هرولت السعودي أيضا إلى الوسطاء في عمان لمحاولة مخرج، يقولت أنهم غير قادرين ولن يكونوا قادرين على تحمل أعباء مواجهة.
1: نعم هذا صحيح. إذن لماذا السعودية تصعد من لهجتها تجاه صنعاء وهي تعرف بأنها فعلا لن تستطيع؟ يعني إذا كان هنا المطار وبين القوات المسلحة بحظر الأجواء يعني الطيران في الأجواء، هذا يعيدنا أو يعيد بذاكرتنا الحظر على مطار بن غوريون عميد أمين عندما قامت القوات المسلحة اليمنية بفرض حصار جوي بالإضافة إلى الحصار البحري على الكيان الصهيوني.
2: سيكون أكبر وأشد من حظر مطار بن غوريون لأنه هناك مطارات عدة في المنطقة الجنوبية وفي الأراضي اليمنية المحتلة من قبل السعودية، كلها أصبحت الآن معلقة الرحلات فيها ويفرض عليها حصار كبير، إضافة إلى أن المعادلة أكبر من معادلة الفرض على حصار على المطارات. أيضا سيكون أيضا هناك حصار على الموانئ، هناك أيضا سيكون استهداف لبنى تحتية هامة، عرقلة وشلل ليوم 2030 السعودية. وبالتالي السعودي مدرك بشكل كبير أنه خاسر في هذه، ولكنه لا يملك قرار، وهو يدفع دفعا من الأمريكي للبلوغ في هذا المستنقع والدخول فيه. وبالتالي هناك نلاحظ أيضا انخفاض في نبرة التصعيد السعودي وهرولة إلى الوسطاء لإيجاد حل، وهو أمام خيارين لا ثالث لهما في المطالب، سواء الجنوح للمطالب اليمنية وتنفيذ تلك الشروط التي في الاتفاقية بدون أي تعديل بدون أي تغيير، ملف الأسرى، ملف المرتبات، رفع الحصار، فتح الطرقات وغيرها، أو أن ذلك سيكون بالقوة. ولدى الجمهورية اليمنية والقوات المسلحة اليمنية كل الإمكانات البشرية والعسكرية والإرادة في تحقيق ذلك.
1: نعم والسعودية قد خبرت اليمن عن قرب وهي دائما تلتسع بالنيران، لكنها يبدو أنها مغيبة عن الحقائق لعدم امتلاكها لزمام نفسها أو زمام القرار فيما يخص جيرانها وفيما يخص حتى السعودية نفسها. لذلك نلاحظ بأنها فعلا متذبذبة دائما عندما تعود للمفاوضات أو عندما تتنصل من الاستحقاقات المفروضة عليها. هنا السعودية تقوم بإعادة ترتيب أوراقها ومرتزقتها في المحافظات المحتلة، المحافظة طبعا الجنوبية والشرقية، عن طريق إعادة تدويرهم في محاولة منها لإبقاء السيطرة في يدها والتحكم بالثروات، لكن صراعها مع ميليشيات الإمارات يجعل مهمتها هناك صعبة في ظل تنمي الغضب الشعبي من سياستها وممارساتها هناك، والمطالبة بإنهاء تواجدها في اليمن، وهو ما يقوض أحلامها التي تريد تحقيقها عن طريق السيطرة والضم لأهم المحافظات هناك كحضرموت والمهرة. في قراءة سريعة منكم عميد أمين للوضع هناك، هل نستطيع القول إن نفوذ السعودية بدأ بالانحسار تمهيدا لاقتلاعها من المحافظات المحتلة، خاصة بعد دعوة قائد الثورة للجميع من أجل التعاون والوقوف صفا واحدا لإخراج المحتل وإنهاء الاحتلال واستعادة الثروات والحقوق المنهوبة؟
2: صحيح أنت ذكرت السعودية أن من يصور لها أن لديها أوراق وقوة في الداخل وفي الميدان اليمني سواء في الجنوب أو في الوسط أو في أي منطقة في اليمن، عليها أن تدرك أن ذلك كله محض خيال، وأنها لا تملك إلا قلة من المرتزقة الموجودين في الفنادق الذين لا يمكن أن يجندوا وإن حركوا بعض مرتزقتهم عن طريق المال، أنهم لن يحدثوا شيئا. هناك واعي في الشارع اليمني سواء الشارع الجنوبي أو في عموم مناطق اليمن بأن العدو السعودي هو العدو التاريخي لليمن، وأن المطامع أصبحت مكشوفة بشكل كبير، وما شاهدته من اقتتال بين عملاء الإمارات والتدخل السعودي في اليمن ومحاولة اجتزاز جزء من حضرموت والمهرة، كل ذلك أثبت بأن العدو هو السعودي، وبالتالي فكل ما تحاول تحرك من أوراق المرتزقة لن يحدث لها شيئا، وإن صورت في الإعلام كبيرا وبالتالي فهي خاسرة سواء عن تحقيق أي رغبة في اقتتال بين اليمنيين ولم تستطيع ذلك، وإن تحركت مصورة ذلك بأنه استهداف داخلي بين اليمنيين وحاولت سحب بعض الطيران من المطارات الجنوبية إلى جيبوتي وتحريك مرتزقة لا يتحركون فعلا على الميدان، الجميع يدرك وبوعي كبير أن العدو السعودي هو العدو لليمن برمته، وبالتالي هذه كلها سوف تكون لصالح اليمن ولصالح إعادة تآلفه وتوحد في وجه المطامع السعودية.
1: نعم عميد أمين، يعني هناك عودة للصراع بين الميليشيات المرتزقة في المحافظات المحتلة بشكل كبير، سواء الميليشيات أو الفصائل التي تتبع السعودية أو حتى الميليشيات التي تتبع الإمارات، التي من المفترض أنها قد انسحبت من تحالف العدوان وتركت السعودية لوحدها، لكن الأحداث الأخيرة في المحافظة الجنوبية الشرقية والتي أظهرت مدى الهوى بين السعودية والإمارات من خلال صراع المرتزقة كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعيد، وأعادت لنا مشهد الصراع بين دول التحالف التي تشاركت في عدوانها على بلادنا، ويحاول كل منهما أن يسيطر ويستأثر بثروات اليمن وموقعها الاستراتيجي وشريطها الساحلي. فهل تستطيع الإمارات أن تقصي السعودية، أم أنهما سيخرجان بفضل الوعي الشعبي من المحافظات الجنوبية الشرقية يجران أذيال الخيبة والخسران؟
2: أولا الاقتتال ما بين مرتزقة العدوان سواء في الإمارات والسعودية هو مستمر وغير متوقف. ثانيا محاولة جبهة العدوان إعادة توحيدها في مواجهة الشرعية الأساسية في صنعاء ومقاتلتنا والاستفاض إلى جانب السعودية والمطامع الخارجية أصبحت أيضا فاشلة ولم تستطيع أن تتحقق لمقدار التباين الكبير بينهم، إضافة إلى أن معظم العسكريين والمدنيين في تلك المناطق باتوا يدركون وبوعي كبير أن السعودية العدو، حتى أن هناك تغيير في القيادات، تغيير في الجيش، تكوين حاولت السعودية أن تكون جيشا خاصا لها عن طريق المال والتجريد، وأكثرتها كانت بأسماء وهمية وليست على الواقع، هم لديهم كشوفات بمجاميع كبيرة جدا ويتصورون أن لديهم جيشا بإمكانهم الاعتماد عليه والمواجهة، لكن في الحقيقة هو يتبخر ولا يوجد له شيء على الواقع.
1: نعم هذا صحيح. المتأمل عميد أمين للأوضاع المأساوية التي تشهدها المحافظات المحتلة من تجويع وسوء خدمات وفوضى أمنية واغتيالات واعتقالات قسرية وأيضا ارتفاع في الأسعار، انتشار للأمراض والأوبئة، فساد لحكومة المرتزقة، عبث بمقدرات الدولة، نهب لثرواتها، نهب منتظم، كل هذا يأتي نتيجة طبيعية لممارسات الاحتلال السعودي الإماراتي والعبث بمقدرات الشعب وثرواته، وهو يمثل استهانة كبيرة بالشعب وأيضا بالأرض اليمنية. فهل سيثور المواطنون هناك؟ يعني جميل أن يكون هناك وعي شعبي، ولكن إن لم يتوج هذا الوعي بثورة فلا فائدة منه. هل بالإمكان فعلا أن يثور المواطنون هناك على دولة الاحتلال أو دول الاحتلال بالأصح ويقومون بإخراجها كما أخرجوا المحتل البريطاني في أكتوبر 63 ونوفمبر 67، أم أن الوضع سيبقى كما هو عليه دون جديد جدي على الساحة؟ يعني احنا نعرف بأن هناك يعني تخرج مسيرات، أحيانا مظاهرات، أحيانا تنديد، يعني كان هناك أكثر من ثورة، ثورة الفرشان، ثورة الجياع، يعني عندما يتحدثون ولكن يتم قمعها ويكون هناك سكوت كبير. فهل ستستمر مثل هذه الثورات حتى يخرج المحتل، أم أنها مجرد يعني نوع من الفضفضة وإخراج الكبت ينتهي بتكميم الأفواه؟
2: أولا بوادر هذه الثورة موجودة، لكن هناك أيضا لا ننسى أنه الإمارات تستخدم نفس الأساليب الصهيونية على في المناطق الجنوبية من جمع ومطاردة واعتقالات وتخويف وتجويع، ولكن الكيل طفح، وأعتقد أنه كلما زاد الضغط اقتربت الزلزلة واقترب، ولذلك هناك إشارات على ثورة في الجنوب بشكل كبير على المحتل، وسنشهد قريبا إذا استمرت بهذا الشكل، وهي بوادرها موجودة بأن كثيرين سوف يخرجون ويطيحون برا أعياء الاستعمار. هناك ما يزال بعض المكابرات فقط وبعض المماحكات الحزبية والمصالح والنزاعات السياسية، ولكن الجميع يدرك أن العدو السعودي هو العدو الأصدر، وأنه لم يجني لا خير ولا تحرير، وأنه لم يشهد أي ازدهار، لم تتغير عاصمة أملهم بعاصمة ازدهار ولم يحققوا شيئا، وبالتالي هناك الأمن والاستقرار في صنعاء وفي المناطق المحررة، المناطق الوطنية، وهناك لا يوجد إلا القتل والإخفاء القسري والتجويع والغلاء المعيشي.
1: نعم. سؤالي الأخير لكم عميد أمين، النظام السعودي أصبح في مأزق حقيقي لا مخرج له سوى التراجع عن كبره وغطرسته، أو أن ينزلق إلى أتون حرب ستكون نتائجها كارثية عليه ولا يستطيع تحمل تبعاتها، فهو يعرف أن الخسارة كبيرة، لن يكون أولها حقول النفط وليس آخرها مشروع نيوم. كخبير سياسي، كيف تقرؤون التطورات القادمة في اليمن والأخير في ضوء التصعيد في المنطقة؟ وهل استنفدت صنعاء صبرها الاستراتيجي على العدو السعودي وحان وقت إذاقته المر واستعادة الحقوق منه بالقوة؟
2: دعوها تسير فإنها مأمورة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وآله لناقته وهي تتجه إلى المدينة. وبالتالي النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة في صنعاء ودعوتها في بيان الشعب اليمني عموما والنكف والتعبة العامة والجيش إلى أنه طفح الكيل ولم يعد هناك أي صبر استراتيجي في مواجهة السعودية، وأن على اليمن أن يتجهز لحرب التحرير ومواجهة العدوان وانتزاع الحقوق المطلوبة والثروات المنهوبة من اليمن. وبالتالي جاءت حرك السعودية هو ما يتمناه كل الشعب اليمني قيادة وجيشا وشعبا، وهي الحجة والمبرر، وأنه بدأ منهم العدوان، وبالتالي المرحلة القادمة ستغير شكل الجزيرة العربية وسيحقق اليمن تحرير أرضه وأيضا استعادة ثرواته المنهوبة بالقوة. وأنا أعتقد أن العدو الصهيوني، العدو السعودي، سيظل بالإمتهان للأمريكي حتى يدك رأسه في خسارة كبيرة وفي ضربة قادمة قوية.
1: بمشيئة الله. الثغر الاستراتيجي للشعب اليمني ليس شيكا على بياض بلا سقوف ولا حدود وإلى ما لا نهاية. المعادلة باتت واضحة وضوح الشمس، إما سلام حقيقي عادل كامل يرفع الحصار ويفي بالالتزامات، وإما العودة إلى الحرب وتحرير كامل التراب الوطني وانتزاع الحقوق والسيادة، وحينها لن تجد الرياض ملجأ يقيها من بأس الرد اليمني الذي خبرته وذاقته جيدا. ختاما أشكركم كثيرا العميد أمين أبو حيدر مشاركتكم لنا في هذا اللقاء بحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر.
2: يا مرحبا. يوم انطلقت طلقة غالب كالصفعة في وجه الغاضب، والمحتل يولي هارب، والمحتل يولي هارب،
1: والمحتل يولي هارب. ودائما نقول برع يستعمر حتى خروج آخر جندي وآخر عميل مرتزق داخل الأرض اليمنية منها، وستكون الأرض لليمنيين فقط، وأيضا الثروة والسيادة والحقوق لليمنيين فقط. شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا لك.
1: في أمان الله.
3: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم،
4: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
5: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم فأنت نبوءة الأبطال في الضالع وآيات العزم. قاوم فأنت بسالة المجد في لحج الكرامة والعظم. قاوم فأبين سفر معركة تتلوها البنادق والهمم. قاوم فوحي النصر في شبوة يزف ناحية العلم. قاوم وفي عدن يتمخض التاريخ من بين يديك وطن ودم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: الحقوق لا تنتزع إلا بالقوة، الشعب يعي ذلك جيدا، لذلك فوض القيادة والقوات المسلحة بانتزاعها من السعودي الذي لا يفهم إلا هذه اللغة. والبداية كانت بكسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي، ولن تنتهي إلا بخروج الاحتلال وأدواته من اليمن. المحتل الذي لعب على وتر المذهبية والطائفية لتقسيم اليمن وزرع الكره والحقد بين أبنائها لن يجني سوى الخسارة أمام وعي أبناء الشعب. وهذا صوت جنوبي حر يوجه رسالة شكر لأنصار الله، ويتحدث عن فرحة المواطنين الجنوبيين عند ضرب القوة المسلحة اليمنية لمطار أبها السعودي.
6: الحوثي يضرب السعودية بست صواريخ، السعودية تروح تخفي مطار عدن. أنا بقول لك كلمة يا حوثي، من أبن واحد جنوبي، من أبن جنوبي، روح الله ينصرك، روح الله ينصرك، قسم برب محمد والله العظيم، أن أمس لما ضربت السعودية أن أمهات الشهداء اللي ماتوا داخل حضرموت الوادي أن كلهم دعوا لك، كلهم دعوا لك بالنصر. أنا دين مختلف معك، أنا سني أنت شيعي، ولكن أقسم بالله أنك رفعت راسي، رفعت راسي. أنا كم في جهة صلحت لك أسب لك في بالك يا حوتي، كم في جهة صلحت أسب لك في بالك بس، ولكن أنا أقول لك الآن سامحنا يا حوتي، قسم بالله أننا قلطانا، روح الله ينصرك يا حوتي، قسم بالله برد قلبي وبرد قلب كل جنوبي والله العظيم، والله والله يا عود انك كفو قسم بالله. باقي عادك باقي تضرب ضرب الفنادق اللي بالسعودية اللي في بيتك الاصلع. انا مستغرب والله مستغرب. انا مستغرب على على الخبازة حقهم. السعودية تضرب مطر صنعاء ويطلع رشيد العليم يستريح يشغل طيارة قصفنا الودب طيارة يمنية. فما عمق طيارات انت يعني عمق طيارة بالمس السيادة اليمنية عليك لعنة الله عليك لعنة الله يا صلاح. أسألكم بالله هذا بيريح شعب اليمن. هذا بيريح شعب اليمن وقصد أبناء اليمن. هذا هم المطار مش أبوه الحوثي. المطار مش أبوه الحوثي. المطار حق الشعب والحوثي فزع الشعب قسم بالله نغرق قال الحوثي بتاع الناس والله.
3: برا يا استعمار برا يا استعمار. ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف وكفاح لا يتوقف.
1: دماء اليمنيين غالية. لقد انتهى زمن الخداع والمواربة، والرسالة اليوم واضحة ومكتوبة بالنار والبارود. اليمن كسر الحصار والبادئ أظلم. المعادلة بسيطة وراسخة، الوجع بالوجع والمطار بالمطار والبادئ أظلم. من أراد السلام فطريقه معروف، ارفعوا الحصار وافتحوا المطارات والموانئ وارحلوا عن الأرض، فأرض اليمن طيبة ولا تقبل فوق ثراها إلا الطيب، واليمن سوف تتحرر من نير الاحتلال الجديد المتمثل بالسعودية والإمارات، ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
3: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
7: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرض وصية.
3: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار
8: برع استعمار برع من أرض الأحرار
3: برع يا استعمار
8: برع ولا الليل يكويك التيار برع ولا الليل يكويك التيار
3: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من أعداد وتقديم إشراق المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
3: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.

0: لكل الإذاعات بلاغ للارتباط الإذاعي المباشر بأثير إذاعة الجمهورية اليمنية، إذاعة صنعاء، الإذاعة المحلية، الإذاعات الخاصة، الإذاعات الوطنية، وكل مستشعر لمسؤولية بلاغ مباشرة وعلى الهواء للارتباط الإذاعي، للارتباط الإذاعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
0: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
1: فسبح بحمد ربك واستغفره
2: إنه كان توابا.

0: مباشرة وعلى الهواء. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، نحن في فترة مفتوحة مباشرة وعلى الهواء، عنوانها التحذير والنفير.
1: تصدر في الخاضة وإحنا علينا الرد والإسلام الآن رعنا وأصعد التصعيد ما يمكن
0: ذلك. بين سيادة اليمن وكرامة اليمنيين يقف النظام السعودي المتصهين أمام خيارات الساعات القادمة، فإما السلم الذي يريده اليمن وإما الحرب التي تخشاها السعودية.
2: استجابة للسيد القائد يحفظه الله، استنفارا ونفيرا وجهوزية، تأكيدا على حريتنا وكرامتنا وعزتنا، تأكيدا بأننا أحرار ولسنا عبيدا إلا لله، تحضيرا للعدو السعودي وأسياده الأمريكيين والصهيونيين. لن نقبل أبدا بالإدلال والاستعباد، سنخرج خروجا مليونيا مهيبا مشرفا عظيما غير مسبوق. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها المؤمنون الواثقون بالله والمتوكلون عليه جميعا بلا استثناء، نفيرا عاما إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات عصر الجمعة في مسيرات مليونية تحت عنوان جمعة التحضير والنفير.
3: وذلك هو البيان والحجة الكاملة وفصل الخطاب. إما تجاور البلدان باحترام أو حصار بحصار، وهي 4 سنوات من الصبر العظيم يمنياً، وهي 4 سنوات لخفض التصعيد، ما كان منها سعوديا إلا التصعيد وحياكة المؤامرات. يا شعب الإيمان والحكمة، التحذير والنفير عنوان وشعار ومنهج ومسار.

0: عصرك إذ يضيق بهم الأفق، والأمر أمرك إذ يتشعب المذهب، والبحر بحرك إذا اضطرب المركب.
1: أيها القائد الرباني العلم المجاهد، أنت الحزم إذا فتروا، وأنت العزم إذا انكسروا، وأنت العلم إذا التبس الخبر.
2: أنت الحكم المبرم والقسم المحكم والكلم المحكم.
0: ميزان عدل لا يزيغ، ولسان حق لا يروغ، وسنان بأس لا يلين ولا يزيغ.
1: أنت الحد الحاسم، أنت الرد الراسم، أنت الجد اللازم.
2: يا سيدنا وقائدنا، أنت جزر إذا طغوا، ومد إذا بغوا، وسيل إذا اندفع، وسد إذا ارتفع.
0: وعند احتدام الرهط وازدحام الرهبات، أنت فصل المقال وحسم المآلات.
1: يا قائد الثورة والمسيرة، أنت نور البيان في ظلمات الشبهات، ونار البرهان في دهاليز الترهات.
2: أنت تكبير إذا ضاقت الدروب، وتبصير إذا عمت القلوب، وتدبير إذا اختلت الخطوب.
0: هيهات يا سيدي أن يقوم زمن الوهن في ظلالك، أو يطول ليل الغدر في جلالك.
1: أنت يا سيدنا وقائدنا، أنت صك الإدانة إذا فتحت الدواوين، ودك الإهانة إذا تعالت الجباه على جباه اليمنيين.
2: أنت يا سيدنا وقائدنا، أرواحنا لك الفداء، أنت وقع النصل إذا نزل، وصدق الفصل إذا حصل، ورأس سهم لا يضل ولا يزل.
0: أنت يا قائدنا جواب المعضلات، وحل المشكلات، وربط السلاسل إذا انفلتت الحلقات.
1: أنت يا صبط رسول الله وهذا القرآن العظيم، الحبل المتين والدرب المبين ودليل الحائرين.
2: أنت يا علم الهدى، أنت حارس المضائق إذا اضطربت الطرائق، وصابر الزلازل إذا تصادمت الحقائق، بسملة البدء وجلجلة النداء، وصلصلة الحق إذا علا واستعلى.
0: أنت يا سيدي حتف المعتدين وعطف المستضعفين، نسف لبنيان الباطل، وخسف بجبروت الغافل، وقصف للصرح المائل، وعصف بريح لا تقاوم ولا تماطل. حصف إذا انكشف الغطاء، وكشف إذا اتضح الخفاء.
1: أنت يا ابن بدر الدين، أنت سنام الإنجاز، أنت يا حفيد أمير المؤمنين، أنت تمام الإعجاز وختام الإيجاز. نازعات إذا دنت، صاخات إذا رنت، وقارعات إذا هوت على

0: رؤوس العاتيات، أنت دك الجبال إذا تجبرت، أنت كسر النصال إذا تكسرت، وردع الرجال إذا تمادت وتكبرت، وحسبك الله مولى المؤمنين.
1: أنت يا قائدنا، أنت الفرض المصون، أنت العرض المكنون، وأنت القطب المأمون، ناقوس إنذار لا يخبو، وبأس اقتدار لا يهدأ ولا يذرو، وعد إذا قيل صدق، وعهد إذا عقد وثق، ونصر إذا لاح أشرق.
0: الله،
2: الحمد لله الذي جعلنا في زمنك.
1: الحمد لله، شهدنا حضورك.
0: الحمد لله، عشنا ظلك.
2: الحمد لله، استظلينا بعزمك.
1: زمن أنت صدره،
0: أنت مجده،
2: أنت عزه،
1: أنت سره،
0: أنت نصره.
1: أرواحنا لك الفداء.

0: ما بعد خطاب السيد القائد ليس كما قبله.
1: نعم، الأمر كذلك، فخطابه كان فاصلا تاريخيا في مسار الصراع مع العدو اللدود لليمن، دولة وشعبا، العدو السعودي المتصهين.
2: بهذا تحولت المعادلة من صراع على السلطة كما حاول العدو تصويرها إلى صراع على الحرية، إلى صراع على الحرية والاستقلال والوجود والكرامة، ومن هدنة مؤقتة وخفض تصعيد إلى مواجهة مفتوحة.
0: نعم، الأمور لن تعود كما كانت عليه، فاللغة قد تغيرت، لم يعد هناك مجال للدبلوماسية المهذبة، للمفاوضات والمراوغة، ولا للأوهام بجيران أشقاء وهم يبيتون العداء. نعم،
1: لن تعود الأمور كما كانت، فالملايين الذين احتشدوا ويحتشدون للخروج المليوني غير المسبوق على الإطلاق في تاريخ اليمن والمنطقة ليسوا مجرد متظاهرين، بل جيش من العزة، من الإرادة، جيش يؤكد للعالم أن هذا الشعب لا يقهر ولا يستعبد، وكأول يوم في اليمن هذا غير وارد.

تعضل اليمني أعظم خزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.

0: نعم، لم تعد الأمور كما كانت، فسقف التحدي ارتفع، وأي حصار سيقابله رد مكافئ، أي عدوان سينتقل لعمق المعتدي.
1: نعم، ما بعد اليوم وما بعد خطاب السيد القائد ليس كما قبله. الربط مع فلسطين أصبح عنصرا محوريا يفضح السعودية، يضعها في مواجهة الرأي العام العربي والإسلامي، بل ويكشف حجم التواطؤ مع المشروع الصهيوني. ما بعد خطاب اليوم ليس كما قبله.
2: نعم ونعم ونعم ونعم ونعم. ما بعد 16 من يوليو تموز 2026 لن يكون كما قبله أبدا أبدا أبدا. والتاريخ بخروجنا المليوني غير المسبوق تحذيرا ونفيرا سيخلد هذا اليوم باعتباره فاصلا بين زمنين.
1: أيها اليمانيون، ميدان 70 بأمانة العاصمة وساحات الاحتشاد في بقية المحافظات تنتظر ملايين اليمنيين الراغبين في انتزاع حقوقهم، المؤمنين والواثقين بوعد الله الحق وبتأييده ونصره أمام هذا العدو الظالم المتغطرس المتكبر الذي لا يريد لنا إلا أن نكون أدلاء وأن يستعبدنا. حاشا لله، لن نكون عبيدا إلا لله. ميدان 70 عصر الجمعة بانتظار كل حر وموحد بالله في جمعة ومسيرة مليونية غير مسبوقة، جمعة التحذير والنفير.
3: فلنثق بالله هو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. بقدر ما نلتزم في إطار هذا التحرك بتعليمات الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه سنحظى

0: يا رجال اليمن، يا أسود اليمن، أيها الكبار في اليمن، يا قبائل اليمن وأحراره جميعا، إلى ميدان السبعين وإلى كل الميادين. فخروجكم، خروجكم يا شعب الثبات، يا شعب الوفاء، يا شعب الإيمان، هو تعبير عن تفويضكم وتأييدكم لقرار القيادة بتأديب العدو السعودي الذي يريد أن يستعبدكم ويذلكم ويجوعكم.
1: يا شعبنا اليمني المسلم العزيز الصامد المجاهد، رأينا وسمعنا وعشنا وشعرنا بكل حرف نطق به قائد الثورة اليوم في خطابه، كيف أنه يتألم ألما شديدا على ما يعانيه هذا الشعب ممن تسبب بهذه المعاناة. العدو السعودي ونظامه المتكبر المتعجرف الذي ركب غروره، هو من يحاصر ومن يدعي أنه يمد هذا الشعب بما يحتاجه من الغذاء والدواء، هو من يقتل ثم يدعي أنه من يسعف ويضمد جراح هذا الشعب، هو من ينفذ الأجندات الصهيونية الأمريكية البريطانية ثم يدعي أنه يخدم الحرمين ويسعى لتحرير الثالث في فلسطين. هذا النظام الذي أبدى حقده ليس فقط على من وقف أمامه بصلابة، من واجهه، من قاتله، بل أبدى حقده اليوم حتى على أولئك الذين قاتلوا من أبناء اليمن في صفه. هل نفذ لهم ما وعدهم به؟ هل أمدهم بكل ما قال إنه سيمدهم به؟ سلبهم كل شيء، حتى تلك المعونات المالية الارتزاقية قطعها عنهم. فالأحرار من أبناء هذا الشعب يمدون أيديهم إليكم يا من وقف في صف السعودي، يمدون أيديهم إليكم يا من وقف متفرجا على هؤلاء وأولئك وكأنه لا شأن له بما جرى ويجري على الساحة اليمنية. فلنمد أيادي بعضنا البعض لنخرج غدا بموقف واحد في ساحة واحدة، محذرين ومستنفرين أن مطارات اليمن هي مطارات أصغر طفل يمني، أن موانئ اليمن هي موانئ أم ثكلى وعجوز مدامعها دامية، أن ما يعانيه شعبنا وبلدنا هو معاناة كل مواطن يمني. هذا البلد للناس جميعا، ولا أحد منا أيها الفرقاء، لا أحد منا يستطيع أن ينكر أن السعودية ونظامها عدو لليمن منذ نشأته في نفس عام نشأة الكيان الصهيوني. هذا عدونا، وهذه ساحاتنا، وهذا تحذيرنا ونفيرنا. من سيخرج إن لم نخرج نحن اليمنيين؟ فمن الذي سيخرج؟ يا من تنوي القعود والناس بالملايين يتجهون إلى الساحات، إلى ساحات مليونية التحذير والنفير، قعودك لن ينقص من حجم هذه المليونية، ولكن خروجك سيزيدها. خروجك سيفتح المطارات والموانئ، سيعيد الثروات ويستعيد الحق المستلب لنعيش أعزاء كرماء لا فضل لا لسعودي ولا إماراتي ولا أمريكي ولا بريطاني ولا صهيوني، لا فضل لكل هؤلاء، عليك أيها اليمني فقط لنخرج ولنقل كلمتنا.
2: سنخرج إلى ميادين الاحتشاد وبالملايين في مسيرة مهيبة مليونية غير مسبوقة بإذن الله، لأنها مرحلة مفصلية ما بين وبين. سنرسل رسائل فرد صوتية إلى العدو السعودي ومن ورائه الأمريكي والصهيوني والبريطاني ومن دار في فلكهم. سنرفع أصواتنا وسنهتف بالعداء لهذا العدو. سنرسل هذه الرسائل إلى العدو السعودي وكل من معه. أيها الغارقون في أوهام قوتكم، المفتونون بجمعكم وعدتكم، إن معركتكم معنا ليست معركة جغرافيا نساوم عليها، بل هي معركة وجود وعقيدة وإرادة لا تقبل الانكسار. إنكم تحشدون، تخططون، تتآمرون، تنفذون أجندات صهيونية، وتظنون أنكم وأن كثرتكم ستحسم الميدان. غاب عنكم أيها الحمقى أن القلوب التي امتلأت بالحق لا تفزع من كثرة الباطل. فما يضيرنا تكالبكم، ونحن نؤمن يقينا بأنه لا عز إلا بالتقوى ولا كرم إلا بالجهاد. إننا قوم وطنوا أنفسهم على ملاقات الخطوب، فصارت المنايا في سبيل الله أمنية، وصار بأسنا أشد مما تخافون وأقوى مما تحذرون.
1: يا شعبنا اليمني، إن الله يقرئك السلاح، رد التحية بالتحية إن فجر النصر لاح. ومضى تحالفهم يلوك قرونه كذبا ليفهم أن درب الغزو قد مهدت وآن الاجتياح. العصف ما عصفوا، والحزم ما حزموا، والليل يشهد والصباح، أن الدماء أقوى وأعتى يوم يحتدم الكفاح. وتهب عاصفة الرجال على الرياض، فلا يرى ملك الرياض أمامه هدفا لعاصفة التحالف يستباح. ولسوف يدرك يومها حتما أننا شعب كأطراف الرياح، من كل نافذة سنزحف يومها. ويعم في الحرمين صوت الحق يرفعه رباح.
0: اثنا عشر عاما والعدو السعودي ينهب ثرواتنا إلى بنوكه، والعدو السعودي يحاصر شعبنا، والعدو السعودي يقطع رواتبنا. اثنا عشر عاما والعدو السعودي يمزق نسيجنا الاجتماعي ويدعم الجماعات التكفيرية التي سفكت دماء اليمنيين. وقد حانت الفرصة، حانت الفرصة لتأديبه، لتلقينه دروسا ليعرف من هو اليمني. جميعا إلى ساحة ميدان السبعين وساحات المحافظات. يا شعب الإيمان والحكمة، فالقرار ستصوغونه أنتم بهذا الحشد وبالتفويض للسيد القائد العلم ولقواتنا المسلحة.

مهلا. فتلك مسامع الأحرار في طول البلاد وعرضها، عبثا ترصد في السماء صوتا يخيف، وليس يسمع في السماء صوت سوى صوت النباح.

0: أيها اليمنيون، اليوم وغدا وما بعد غد،
1: ما عباش
0: مرحلة مفصلية ما بعد يوم الجمعة.
1: ما عباش يا أستاذ سنات، اليوم وغدا وما بعد الغد، ما معنا إلا اليوم وغدوة وباس. قال السيد عبد الملك يخرجوا الناس في هذه المسيرة
0: وما بعد غد.
1: احنا بنتكلم عن هذا الخروج باعتبار ان الخروج قد بدأ التحشيد له والحشد من هذه اللحظة، الشعب كله بيحشد ويحتشد.
0: كنا نفرج اثناء الخطاب، بعد الخطاب مباشرة، من بعد ما رأينا وسمعنا السيد القائد وهو يتحدث بحرقة وألم على هذا الشعب، بعد ان قال السيد القائد روحي لكم الفداء، روحي لكم فداء ألا تستعبدوا وألا تذلوا سلام الله عليه، تكلم من أعماق قلبه وهو رجل القول والفعل.
2: لأن العدو السعودي ومن إليه ما يزيفوش وعي الناس، لهذا كانت المباشرة والوضوح للسيد القائد عندما دعانا للخروج. فالخروج هو قرار، الخروج هو اتخاذ موقف،
1: هو إقامة حجة على كل العالم أن من سيقول كقناة الجزيرة والعربية والحدث وسكاي نيوز وسهيل واليمن اليوم اللي في القاهرة وهذه القنوات السعودية الإخبارية وقناة دبي وأبو ظبي، من سيقول إن الحوثيين بين قوسين يعتدون على المملكة العربية السعودية، هذا كذب، هذا كذب. خرج الشعب اليمني بالملايين يطالبون بكسر الحصار بإنهاء العدوان والاحتلال. 12 سنة والناس صابرين صامدين، ما عاد الله يتقاتلوا بيناتهم، أنت قال خطيت قال أنت وقفت، اليوم الشعب كله بيتحرك، ولهذا السيد قال فليخرج أبناء شعبنا في هذا الخروج المليوني تحذيرا ونفيرا، وما قال بالحرف وبعد الغد، وعلى اعتبار أن احنا اليوم قد دشنا هذا الخروج، يوم الغد بإذن الله سيكون هناك موقف، قال السيد سيكون لنا موقف، سيكون لنا خيار
0: وقرار
1: معناته رد عسكري، إذا ما مع السعودي إلا ساعات يتخذ فيها قرار. وأنا أقول لكم شخصيا كمواطن، وأعتقد أنه لسان حال كل مواطن يمني يا أبناء شعبنا، ولهذا اجتمعنا في هذه الليلة وارتبطنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، تماهت
0: كل الإذاعات
1: كل النفسية، جبهة واحدة،
0: صوت واحد، رأي واحد، مصير واحد، عدونا واحد،
2: وكلمة واحدة،
0: وقائدنا واحد.
2: وليست الدعوة على المستوى الشعبي فقط أستاذ حمود، بعد إذنك وأيضا أخي سند، الآن في الخبر العاجل، الآن المجلس السياسي الأعلى يؤكد أن الرد على العدوان السعودي سيكون مماثلا ومباشرا وفق معادلات الردع التي أعلنها قائد الثورة. تابع المجلس السياسي ما جاء في بيان الآن تابع المجلس السياسي الأعلى التصعيد العدواني الأخير الذي أقدم عليه النظام السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي. وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه الإنسانية في الحركة والسفر والعلاج، فضلا عن التحكم بثرواته وتقييد وصول الغذاء والدواء، مما يضاعف من معاناة الشعب في انتهاك صارخ للشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان. استنكر المجلس السياسي الأعلى استمرار العدوان والحصار محملا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعياته وتحمل عواقب استمراره، كما جدد التأكيد على أن الرد سيكون مماثلا ومباشرا وفق معادلات الردع التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله. المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. الآن في الخبر العاجل شدد المجلس السياسي الأعلى على أن حقوق الشعب اليمني في السيادة والحرية وتشغيل منشآته الحيوية من مطارات وموانئ واستثمار ثرواته الوطنية هي حقوق سيادية راسخة وغير قابلة للمساومة أو الاستجداء، على حساب كرامة اليمنيين. ولفت المجلس السياسي الأعلى إلى أن سياسة الوصاية والهيمنة التي يحاول النظام السعودي فرضها ليست سوى خدمة مباشرة للمشروع الصهيوني الأمريكي الرامي إلى إخضاع المنطقة برمتها وتجريدها من عناصر قوتها واستهداف القوى الحرة المناهضة لقوى الاستكبار. الآن في الخبر العاجل، دعا المجلس السياسي الأعلى دعا أبناء شعبنا اليمني الأبي في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات إلى الخروج المليوني والمشرف في جمعة التحذير والنفير استجابة لدعوة قائد الثورة ليسمعوا كل العالم رسالتهم البالغة أن الشعب اليمني اختار الحرية والكرامة وعازم على دحر العدوان وكسر الحصار مهما بلغت التحديات والتضحيات. في العاجل، المجلس السياسي الأعلى جدد عهده للشعب اليمني العزيز وجدد وفاءه لتضحياته العظيمة بالاستمرار في الدفاع عن سيادة اليمني واستقلاله وحريته وانتزاع حقوقه المشروعة، عاقدين العزم على عدم التوقف حتى رفع الحصار ووقف العدوان.
3: يا جيشنا يا جيشنا.

0: إذن هو موقف شعبي وموقف رسمي، الكل متحرك، الموقف موقف واحد. وكما دعا له السيد القائد في بيانه في بداية العام الهجري أن تتحرك وأن نتحرك رسميا وشعبيا. هذا هو التحرك الرسمي والشعبي في مواجهة هذا العدو المتغطرس الذي قال السيد القائد عنه أنه غضب حين ردت قواتنا المسلحة، مع أنه كان رد متواضع دون مستوى آمال شعبنا الحر العزيز، لأن المعادلة الحقيقية هي مطار صنعاء بمطار الرياض. وهذا يثبت بأن السيد القائد مع هذا الشعب بكل آماله بكل تطلعاته يعلم تماما ما نريد، ولكن نحن مفوضين ومسلمين تسليما مطلق لحكمة القائد، لشجاعته ورؤيته الثاقبة القرآنية الربانية. سنتحرك بعون الله وتأييد الله، سنتحرك واثقين بالله ومتوكلين عليه في مسيرات مليونية في ميدان السبعين وبقية الساحات في المحافظات.
1: يا شعبنا اليمني، دعونا نتساءل فيما بيننا البين. إذا سكتنا مثلا وقلنا ما نشيش مشاكل، حتى النيابة تحن وترعد مشاكل من طرف اليمن لا طرف، ليش إن قلنا نشتي راتب أين الراتب؟ فهو السعودي. وإن قلنا نشي نسافر المطارات مغلقة فهو السعودي. وإن قلنا موانئنا مقصوفة والتجار ما بيستروش يستوردوا، وإذا استوردوا البضائع غالية والسوق نار،
0: هو السعودي.
1: طيب إذا قصفنا، طيب ما هم قصفوا المطار نسكت؟ طيب كل ما قلنا نتحرك نتحل حالنا بسر الدولة مرتبة تفتح مطارات للناس الاشتي، مش اللي يتعالج يخرج ينفخ ممنوع، ليش السعودي؟ احنا عبيد عند ابوه. والله العظيم ان باطن تراب اليمن اشرف لليمني من ظهرها، باطن تراب اليمن اشرف لليمني من ظهرها ان يعيش بسرك. بسرت لما يجي مجموعة عز الله السامعين وابناء شعبنا العزيز الكريم يحووا لك شوية كلاب في حوش ولا داخل شبك، ما احناش كلاب، احنا احفاد الانصار الاوس والخزرج، احنا ابناء القبيلة اليمنية الضاربة جذورها في اعماق التاريخ. يعني اذا سكتنا، السؤال العريض، اذا سكتنا هل هم ساكتون؟ اذا لم نقصف لم نحاصر لم، هل سيسكتون؟ هل سيرفعون الحصار؟ طيب يا خلق الله، هؤلاء من جنس صهيوني، كلما قدمت له تنازلا كلما طلب اكثر. واذا شفتوا في فلسطين في سوريا في غيره، كلما تنازل لهم واحد وقال من أجل نهجع طلبوا مزيدا ومزيدا حتى يسلبوك إنسانيتك. الشعب اليمني لا يقبل، أقسم بالله العظيم، لو أنا داعشي وهابي عفاشي سلفي إصلاحي خاين مرتزق قطوة اليوم الآن أي حماس تخرج هذه المسيرات سأخرج. هذا السعودي يا أخي، قال أنا وأخي علاء ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب، ما هوش من ضعف بنقول هكذا، وانما من محبه. ليش 12 سنه من بيقاتل؟ من بيخرج الى الساحات؟
2: العدو السعودي يريد ان يتقاتل بيننا،
1: ما ابعد من عين الشمس. قبائل اليمن الان ابلغوني من من من ال ال ال ال مجلس التلاحم الشعبي القبلي، الان ابلغوني ان كل قبيله ستخرج في ساحه ميدان السبعين بالعاصمه وفي عموم في مئات الساحات بالمحافظات الحره، ابلغوني ان كل قبيله ستخرج إلى ساحة. الآن بيتواصلوا بيحددوا نقطة تجمع لكل قبيلة، بتحدد لها نقطة تجمع خارج الساحة تدخل بقضها وقضيضها وسلاحها بزاملها بلافتاتها بضيصان البراء تنكف نكف ما تدخل يوم المحشر. زمرا سيدخلون إلى الساحات كل قبيلة، قسما بالله العظيم في هذا الخروج المليوني أن الرسالة ستصل من الشعب قبل الجيش.
2: ولذكرك أنت أستاذ حمود أيضا، أنه المرتزقة خبروا العدو السعودي 11 سنة مقلباني لا يرعى عهود حتى في تعامله معهم. عبد الرب منصور دفنوا في الرياض ساعة سارق، دفنوا الصندوق الأسود، يعني ما تولش حتى يعني
1: وتألمت قسما بالله تألمنا،
0: بيتعاملوا معهم كالحيوانات فعلا، بكل الزرع وكل حجارة وكل الدناءة وهم يخدمونهم وهم يخدمونهم. لذلك مثل ما قال الأستاذ حمود والله لن نقبل بهذا، وأن باطن الأرض خير من ظاهرها.
1: وكما قال السيد عبد الملك مهما كانت التضحيات يعني
0: نفوسنا طيبة،
1: عبدالله الحيفي مستعد تستشهد في سبيل الله في هذه المرحلة وفي تدشين هذه المرحلة،
2: الأستاذ
1: سند لكم مستعد
2: ونسأل من الله أنه يبلغنا الشهادة
1: يا رب، وأنا وأولادي ووالدتي وإخوتي وكل ما أملك فداء لهذا الشعب في سبيل الله
2: وفداء لهذا السيد القائد. نسأل من الله أن يجعلنا فداء لها. الذي بيقول يعني بيقول لنا أنا لكم الفداء يا شعب
1: ما هوش من ضعف
0: الله له الفداء
2: ولهذا ولهذا ولهذا احنا بنقول لهم يعني قد عرفوا العدو فرصة
1: وعرفوا السيد القائد
2: وعرفوا هذا القائد الصادق الشجاع. طبعا الآن الآن العميد يحيى سريع يغرد ونشرة الأخبار معك.
0: نوافيكم مستمعينا الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية. والبداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يؤكد أن اليمن لن يقبل باستمرار حصاره وحرمانه من ثرواته وحقوقه المشروعة، ويدعو إلى الخروج الجماهيري العظيم في جمعة التحضير والنفير. المجلس السياسي الأعلى يؤكد أن الرد على العدوان السعودي سيكون مماثلا ومباشرا وفق معدلات الردع التي أعلنها قائد الثورة. مجلس الشورى يبارك مضامين كلمة قائد الثورة وتأييده لكافة الخيارات التي تتخذها القيادة. تكف قبلية في عدد من المحافظات تنديدا باستهداف مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية مع العزيز عبدالله عبدالله الحيفي.
2: جدد قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي التأكيد على أن توجه النظام السعودي خاطئ ومنحرف ومدان ويجلب المشاكل عليه، مبينا أن النظام السعودي يفتعل ويفتح لنفسه مشاكل مع كل الأطراف. وقال في كلمته اليوم إن النظام السعودي ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، ويبتدأ كل قوى الأمة بالمؤامرة عليها بالطعن في الظهر بالاستهداف لها. وقوى الأمة لم تبتدأ النظام السعودي بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهها. وأوضح أن الشعب اليمني المسلم العزيز عانى من الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني،
0: مؤكدا أن السعودية لم تراعي حرمة الجوار وابتدأت عدوانا ظالما غاشما على شعبنا بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي. ولفت إلى أن من يسعى لإلغاء حقوق الشعب اليمني فهو معتد ومجرم وظالم ومتكبر، مؤكدا أنه لا يمكن القبول أبدا بإلقاء حقوق اليمن. إلى ذلك دعا قائد الثورة أبناء الشعب اليمني إلى الخروج يوم غد بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات في جمعة التحضير والنفير، وتوجه بالدعوة للشعب العزيز بأن يكون الخروج يوم غد الجمعة خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق. وقال نحن في مرحلة مفصلية، الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار للحصار، فإما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله ونسلك طريق النصر والعزة، وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنق والإذلال، ونحن لا نرى أي أفق ولا نرى أي توجه من جانبهم ولا أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا لاحترام مبدأ حسن الجوار.
2: وتابع السيد القائد وما بعد الغد لنا موقف وخيار وقرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب ومعادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل. ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر ثقة بالله واستعانة به وتوكلا عليه وتحركا في سبيله.
0: Thank you. طبعا المجلس السياسي على التصعيد العدواني الأخير الذي أقدم عليه النظام السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي. وأكد المجلس في بيان صادر عنه أن استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه الإنسانية. واستنكر استمرار العدوان والحصار محملا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعياته وتحمل عواقب استمراره، وجدد التأكيد على أن الرد سيكون مماثلا ومباشرا وفق معادلات الردع التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيده الله: المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل.
2: وشدد المجلس السياسي الأعلى على أن حقوق الشعب اليمني في السيادة والحرية وتشغيل منشآته الحيوية من مطارات وموانئ واستثمار ثرواته الوطنية هي حقوق سيادية راسخة وغير قابلة للمساومة أو الاستجداء، كما جدد عهده للشعب اليمني العزيز ووفاءه لتضحياته العظيمة بالاستمرار في الدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وحريته وانتزاع حقوقه المشروعة، عاقدين العزم على عدم التوقف حتى رفع الحصار ووقف العدوان.
0: بارك مجلس الشورى ما ورد في كلمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من مضامين ورسائل بشأن آخر المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية، وأكد تأييده ومباركته لكافة الخيارات التي تتخذها القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة، وأوضح أن موجهات قائد الثورة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية والوطنية في هذه المرحلة المفصلية، وترسم خارطة طريق واضحة المعالم لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني.
2: نظمت بمحافظات صنعاء وعمران وصعدة والمحويت نكوف قبلية مسلحة للتنديد بالعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي ودعما للقوات المسلحة. أكد المشاركون أن الاستهداف الإجرامي لمطار صنعاء الدولي بعد 11 عاما من الحصار الظالم يجسد العنجهية والغطرسة لدى النظام السعودي المجرم وانسلاخه عن القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية، وجددوا استجابتهم الكاملة لقائد الثورة وجاهزيتهم للمشاركة المباشرة في جبهات القتال إلى جانب القوات المسلحة لتحرير كل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمرتزقة.
0: استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء خروقات العدو الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. سياسيا، جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس مطالبتها للوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بضرورة التحرك بموجب مسؤولياتهم القانونية والسياسية لوقف المجازر اليومية ضد الشعب الفلسطيني، ودعت الشعوب الحرة حول العالم إلى تصعيد حراكهم وفعالياتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
2: أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف عبر مسيرات أرش أنظمة الرادار ومنظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت، كما استهدف مستودعات الوقود في القاعدة نفسها. وفي موجة أخرى استهدف أنظمة الاتصالات والرادارات إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي الأمريكية من طراز باتريوت في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، وأطالت الهجمات منشآت وأصولا عسكرية أمريكية داخل القاعدة، مؤكدا أن الموقع الذي يضم وحدات دعم للطائرات الأمريكية تعرض لأضرار جسيمة جراء ضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ. أيضا في الأخبار العاجلة التي وصلتنا قبل قليل، التلفزيون الإيراني يعلن عن عدوان أمريكي متجدد على مناطق في جنوب إيران. أيضا في الأخبار العاجلة ما وصلنا للتو عن وكالة تسنيم، إصابة 7 أشخاص إثر عدوان أمريكي على حي تلت الله أكبر في بندر عباس.

0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وفينا حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية. إلى اللقاء.
1: الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.

0: انتو علمتوا ولا ما علمتوش؟
1: خير.
0: في تحدي مباشر للحصار المفروض على اليمن وتزامنا مع المسيرات المرتقبة التي تتهيأ

0: والباقي علي بإذن الله.
1: علينا اخرجوا الخروج بس
0: نخرج في بس. هذا الخروج المليوني بس، واعرفوا أمور بيضة مقرشة، أمور بيضة مقرشة.
1: قال السيد القائد: روحي لكم الفداء وروحي فداء لكم كي لا تستعبدوا. علينا الآن الخروج إلى الميدان، ميدان 70 وساحة الاحتشام فقط. الخروج المليوني رسالة واضحة للعدو السعودي ولكل العالم، لكل العالم، بأن هذا الشعب كما قال السيد القائد لن يقبل أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. لن نقبل أبدا، فنحن شعب حر عزيز أبي، لا نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله.
2: طبعا يعني لو نزقم الله بس آخر ما جاء في خطاب السيد القائد في آخره،
0: فضل،
2: وهو في ختام كلمته يحفظه الله، عندما توجه إلى شعبنا اليمني بالدعوة إلى خروج جماهيري عظيم وغير مسبوق في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، ماذا اعتبر السيد القائد يحفظه الله؟ اعتبر أن هذه المرحلة مرحلة مفصلية، وأن الخيار اليوم لكل يمني، لكل يمني أينما كان، أن الخيار فيها في هذه المرحلة المفصلية، الخيار في هذه المرحلة هو الحرية والكرامة والعزة ورفض استمرار الحصار. وأكد أن ما بعد هذا الخروج، ما بعد هذا الخروج يعني يوم
0: ما قبش قائد في الدنيا قائد، يمكن يقول ما بعد هذا الخروج ليس كما قبل وبس وزغف
2: ويخلي مفتوح،
0: أما يقول لك نخرج وعلى أساس نتحاكم نخرج عليكم بكرة على أساس وقال نخرج بكرة وبعد بكرة لنا خبر، ما هو هذا العزة؟ ما هذا الكرامة؟ ما هذا الاستعداد؟
2: أن ما بعد هذا الخروج سيكون موقفا وخيارا وقرارا، يعني خروج كل يمني إلى الساحات والميادين هو قرار، هو خيار، هو موقف يعبر. السيد القائد قال هذا الخيار وهذا الموقف وهذا القرار يعبر عن أصالة هذا الشعب وتأريخه وإرادته، مجددا التأكيد
1: على المعادلات
2: أن اليمن لن يقبل بالإذلال ولا بالاستعباد ولا باستمرار الظلم والتجويع والحصار. الذي كان يقول أين الراتب يا حوثي، اليوم أنت مدعو لهذه المرحلة المفصلية.
0: الله الله.
2: الذي كان ما بش معه لا يعني موقف الرمادي لا أبيض ولا أسود،
1: متذبذب،
2: اليوم أنت مدعو لهذه المرحلة المفصلية. حتى الذي كان في صف العدو، الذي كان يعول على السعودي أو الإماراتي أو من يعمل لهؤلاء هو مدعو أيضا،
0: بعضهم يا أستاذ عبد الله أستاذ سنات،
2: لأنه الشعب
0: بعضهم كان مصدق. أقول لك أنا قبل 10 سنين، قبل 12 سنة، البعض كان مصدق، البعض كان مصدق منه الصدق أنه وقف إلى جانب السعودية والتحالف لينقذ اليمن من هذه الميليشيات، ومن الصدق يعني
2: بوطنية
0: بيشوف الجهات. لا بس تكشفت الأيام،
2: 11 سنة
0: والأحداث والمواقف يا رجل، لو لم يكن إلا طوفان الأقصى سنتين أقسم بالله العظيم أنه فضح فيها الله الدمم خيلك من الأوادم،
2: الله
0: فرح فيها الدمام خيلك من الأوادم والأنظمة والدول. توضحت الأمور، البعض كان قصته يا أخي صوروا لي يا أخي ما مسكين مغرر به أن هذه الميليشيات وأن هؤلاء بدأوا وهؤلاء حوثوا وهؤلاء بتعلوا وهؤلاء بيتركوا. لو ما جاء وقت الله الله ما عادش المسألة أنه خرجوا في 70 ولا نزلوا حركوا طائرة أو نزلت طائرة في مطار الحديدة. المسألة هؤلاء أطلقوا صواريخ باليستية على الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة
1: على أمريكا
0: وطائرات مسيرة. هؤلاء عطفوا من باب المندب والبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، عطفوا 5 حاملة طائرات الله. 5 حاملة طائرات
2: وأشار السيد القائد
0: كان يكفي تحرك حاملة طائرة ويقولوا تحركت حاملة طائرة أيزنهاور من أمريكا وتسقط طولة ويستسلم شعب. أغلقوا باب المندب، غلقوا المحيط الهندي، البحر الأبيض المتوسط، من أجل ما؟ من أجل غزة، لأن هذا موقف سنسأل عنه أمام الله يوم القيامة، حرام ما نفرفر. يعني هؤلاء الناس اللي بيقولوا يعني بعد 10 سنة 12 سنة والنظام السعودي اتضح،
2: ولو اكتفوا حتى بالصمت خلونا نبصر عملنا، بالعكس شوهوا وقللوا من هذا الفعل
0: واتضحت الحقيقة. النظام السعودي هل أصدر بيان إدانة بيان واحد يعني

0: دان يقول انه احنا نرفض هذا العدوان الاسرائيلي على غزه ابدا.
1: مول
0: هو من مول, مول.
2: بالعكس بالعكس السيد القائد اوضح بان له دور كبير من اجل خدمه العدو الاسرائيلي
1: والسعودي له دور كبير
2: في غزه
1: وحتى في لبنان حتى في ايران
2: حتى في اليمن,
1: على اليمن.
2: حتى في اليمن ايضا ما يعني ما نبه اليه السيد القائد بان هذا العدو والجبان يريد استعباد الشعب من أجل إسرائيل. ليس حتى لا ليس له مشروع, قال ليس له أي مشروع,
0: مشروع
2: يريد
0: صهيوني.
2: إقطاع الشعب من أجل مشروع الصهيوني.
0: وهيئة الترفيه واضحة في جوار الحرمين الشريفين. يعني أين مسؤوليتنا كمسلمين؟ يعني أقول لك ليش السيد طلع يتكلم في خطاب عنوانه الرئيسي التحشيد لمسيرة مليونية غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ اليمن, وبعد الغد لنا خبر عمل يا شعب. ليش تتكلم عن لبنان؟ ليش تتكلم عن غزة؟ ليش تتكلم عن إيران؟ لأنه بيقول لكم إحنا مصدقين أي يمني حوثي مؤتمري أنصاري مرتزق داري إنه للسعودية علاقة بخذلان غزة.
1: صحيح.
0: للسعودية علاقة
2: ما
0: يحدث في لبنان. للسعودية علاقة بالاستباحة الإسرائيلية لسوريا. للسعودية.
1: صحيح.
0: علاقة بالعدوان الأمريكي الكافر على إيران.
1: صح.
0: مصدقين كلنا. لو ما نقدر المسألة عند اليمن يقول لك لا السعودية تشتي الخير اليمن وتشتي لا
1: ما
0: السيد من خطابه بيقول لنا يا شعبنا اليمني هذا اللي أنت مصدق له كامل السعودية بتفعل هذا كله في العالم هي نفسها الذي بتحاصرك وتقتلك. ليش ما هنتغير الموضوع؟
1: صحيح.
0: فالمسألة وما فيها خروجنا يوم غد شفتوا بس مسيرة الخروج العفوي للشعب اليمني بعد بيان القوات المسلحة اليمنية والذي السيد أنصفنا اليوم في خطابه أقسم بالله أن السيد أنصفنا. احنا كنا ملغودين الامانه وساكتين الكل يعني بيقول غنشرد وما الرد كان انظر ابا احنا مراعين زغف لكن زغف الرياض وعندنا القدره بفضل الله.
1: واشار السيد
2: وهذا ما طيب حتى نفوس الشعب اليمني
0: لما
2: يعني
0: قال كانت العمليه
2: يعني
0: متواضعه
2: كمواطنين احنا كمواطنين عندما سمعنا الى انا مثلا عندما سمعته بيقول الرد متواضع
0: كان متواضع
2: والا فالمعادله مطار الرياض بمطار صنعاء ولكن
0: قال الرد كان متواضع ولا يلبي طموحات شعبنا
1: الله.
0: يعني بيقول لكم بعض عضواء بشروب ما يلبي طموحاتكم بإذن وما وفي كل الأحوال في كل الأحوال القيادة في موقع تنظر إلى كل التفاصيل بعكس نحن
1: وكل فئة الشعب
0: قصت احنا مسلمين يا سيد عبد الملك. يبدأ الرد القوي من بعد غطوة السعودية تبرق رسائل غير معلنة أنها خلاص مستعدة تفك الحصار وإحنا نقول هيا وين الرد.
2: أيوة.
0: السيد عبد الملك والله أنه أحنج بالشعب هذا وبناء من نفسه.
1: هل خاطب السيد عبد الملك في كلمته؟ هل خاطب مثلا الشعب اليمني مثلا في صنعاء في ذمار في
0: الحاكم اليمني كامل
1: من خاطب
0: الشعب اليمني كامل
1: كل يمني أينما كان.
2: لذلك هل سيكون هناك خروج
1: لأن السعودية بتعبت
0: أتوقع ذلك
1: لأن السعودية
2: هل, هل, هل, هل الأمر متعلق بال يعني كشعب يمني بالمحافظات اللي تحت حكومة يعني صنعاء أم أنه هذا الأمر متعلق بكل يمني؟
0: الإجابة واضحة السيد تحدث عن الثروات أين هي الثروات؟
2: الثروات السيادية للشعب اليمني بأكمله
1: لأن قيادة المرتزق كانوا يسلموا العدو السعودي وهو يورثها إلى البنك الأهلي
2: لأنه
1: في السعودية
2: عندما وصلت الطائرة إلى أرض الوطن محملة بالوفد وبالمرضى كان هناك مقاطع فيديو تظهر حقيقة معرفة المرتزقة بواقعهم. سمعت إياه مقاطع وبثيتها على الهواء عبر إذاعة صنعاء من يتحدث كقهر أو يعني كغبن ونزلت الطائرة رغما عنكم يا شرعية أي شرعية يا من بطحين
1: يعني في المناطق المحتلة بتكلم
2: هذا في المناطق المحتلة
0: بيقولوا
2: يا من
0: الحوثيين رجال
2: دولة احنا عندنا لا ماء لا كهرباء لا غاز لا رواتب لا لا, لا أمن اغتيال معترفين بكل الوضع القرار ليس قراركم القرار قرار السعودية هذا كلام المرتزقة معترفين بهذا الأمر الواضح. لكن المرتزقة احنا متحكى المرتزقة اليوم في كشوف الإعاشة والبعض الذي لا زال يحمل حقد أسود على أنصار الله
1: أو حتى المغرر بهم الذي قالوا مثلا شكرا سلمان أو شكرا عيال زايد من باب أن الدنيا أتسبر وأتسرج الدنيا وأيجي الراتب بالدولار والسعودي
2: أيوة
1: والأخضري والأزرقي
2: هذا ما نوه لها يعني الأستاذ حمود أنه يعني كان في بداية الأمر أنه ما إحنا مع السعودية ضدها لكن الأمور الآن
1: اتضحت
0: وأنت مسؤول عنها اليوم عن موقفك كيمني كمسلم. أنا أقول يا
1: وأيضا من يمتلك مشروع وطني جامع موحد الناس جامعه، ومن هو الذي يعني على مدى هذه السنوات 13 سنه لا يوم ولا يومين ولا سنه ولا سنتين من كان لديه مشروع خاص، مشروع خاص وتم دفنه في السعوديه.
0: ولهذا المساله لما يقول لما انا اشوف هذه نفسيه ابليس قد تكون في اصغر مواطن او في اكبر مسؤول. الله بيقول الملائكه اسجدوا لادم، سجدوا كل ملائكه الله جبرائيل ميكائيل الله هكذا قال ابليس، هو قد عبد الله 6000 سنه وهو من الجن مخلوق من نار، ولكن كان يشوف النفس انه انا بنفعل بالملائكه بين قال رحم الله من يرتقي، كان يعامل معامله الملائكه، ولما قال الملائكه اسجدوا وجه الخطاب إليه بأنت ذاك الله محسوب للملائكة، فما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أنا خلقتها أنا ألم أمسرت على الكبر والغرور أحيانا وارحم الراحمين هو في مصلحة إبليس وفي مصلحة الملائكة، حتى أنهم تعلموا من ذلك الموقف رجعوا ما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هؤلاء الرسل هم امتداد للولاية الإلهية، عندما بيبعث لنا بيقول لما قال الله في كتابه الكريم من يطع الرسول
1: فقد
0: أطاع الله، الله والآية حرام أنه يسري بين شعر رأسك، حرام يسري بين شعر رأسك، أنت الله الملك القدوس العظيم الخالق البارئ المصور المنتقم الجبار، تقول من يطع الرسول اللي هو بشر إن أنا إلا بشر مثلكم
2: فقد أطاع
0: الله. ما هو لما يقول وما آتاكم الرسول فخذ، الله بيقول موكل له وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب يعني الله بيربطنا بأناس ببشر منا أعلام هدى، نقول ماذا هذا خنبياء. طيب ليش بنصلي في الصلاة ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، احنا عارفين هؤلاء انه من آل محمد، هؤلاء الأعلام السابقين بالخيرات احنا عارفين انه من آل محمد، ماذا بنصلي عليهم مثل ما بنصلي على النبي فلهم منزلة عظيمة، يعني نفس الصلاة على النبي خاتم الأنبياء والمرسلين وعليهم. سيد عبد الملك من الذي ينكر؟ وقبائل اليمن عارفة، وقبائل اليمن نسابتها يعرفون هذه القبيلة فلان من فخذ القبائل العربية الفلانية، وهذا لا يصل نسلهم إلى الأصحاب يجري الفلان، وهذا إلى الملك تبع، وهذا إلى الملك حمير، الناس عارفين أن الناس يعني الناس أصول في اليمن كلهم، وعارفين أن هذا حفيد وصبت رسول الله وحفيد أمير المؤمنين علي وأنه علم من أعلى. فذلك عندما بنرتبط بحنا بنرتبط بمشروع إلهي، بمشروع إلهي. فالذي بيقول لك أنصار الله وهو قائد أنصار الله، من هو أنصار؟ أنت من أنصار من؟ أنت أست من أنصار الرسالة؟ ألست من أنصار الدين المسلمين في كل الدنيا؟ إذن أنت من أنصار الله دون أن تشعر، دون أن تشعر أنت من أنصار الله. أنت بتقول في صلى الله صلي على محمد وعلى آل محمد، إذن أنت من محبي أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعليه من دون أن تشعر. فلما بيدعيك فطرتك كيمني بالذات لأنك من أحفاد الأوس والخزرج أنصار رسول الله، بتهفو إليه ورجع يشوش عليك، يقول لك أترى مع الحوثية أدخل جو مزير مع هو مشو، إحنا بحاجة إن إحنا نخرج بحاجتنا. فالذي أريد أن أقوله لنا وللمستمعين لأبناء شعبنا عموما، لما يقول لك أنصار الله طيب لما نقول إذا أنصار الله وهم بالملايين اللي هو الشعب اليمني، ونستكثر عليهم أن ينظر إليهم في العالم أنهم حاملة ورافعة شرف اليمنيين
1: السابق واللاحق،
0: ثبات اليمني
1: الشعب اليمني السابق واللاحق.
0: أيوة فلما يقول لك مثلا عندما نقول الرئيس إبراهيم الحميدي وهو شخص واحد، وبنكن لك كل هذا المعروف مش لأنه إبراهيم الحميدي، لأنه صنع مجدا للدولة اليمنية. عندما نقول
1: سالم ربيع علي مثلا
0: صنع مجدا للدولة في جنوب اليمن آنذاك، عندما نقول الرئيس صالح الصمات، عندما نقول صالح بن ربيعة لاعب منتخب الكرة اليمني ندع هدف من نص الملعب هو في مباراة دولية مع الصين، يعني لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ما نسيناش ليه صنع مجدا لليمن بركلات قدم
1: ابن حضرموت. ما هي المسألة انه
0: مش يعني المسألة هؤلاء جامعة. هؤلاء يا ابناء شعبنا يعني ما وصلت اليه امريكا، احنا بنتكلم اذا في كلامنا غلط ردوا علينا وعلى استقبل اتصالات، يعني ما وصلت اليه امريكا في 350 سنة وصلنا اليه في اقل من 10 سنوات في الجانب العسكري. أمريكا قالت أنها إحدى 5 دول في العالم تمتلك صواريخ باليستية فرد صوتية. رأينا إيران التي أعلنت أنها من هذه 5 دول، رأينا الصين، رأينا تجارب كوريا الشمالية، رأينا روسيا، لكن فرنسا وأمريكا ما ما ما ما ما شفناش النوم اطلقوا صاروخ فرد فرد صوتي
1: ايضا فرنسا فوق ما
0: فوق. انا انا انا مش انا مشكك انه معاهم في قصدي انا ان تمتلك صاروخ فرد صوتي
1: في سبع دقائق
0: هذه آية من آيات الله هذه آية من آيات الله
1: والسعودي
0: شوفوا السعودي عندما قال ها شو احنا يضرب والعربية تكلمت وصدروا بيانات والعلي من مرتزق يصدر بيان انهم هم الذي استهدفوا مطار صنعاء قبل اللي يمنعوا هبوط الطائرة الإيرانية وأنهم أطلقوا صواريخ من قاعد تلعن الطلعة كلهم قالوا تكذبوا على السعودية
1: منهم فيهم
0: تخيل تخيل تخيل السعودية العظمى السعودية العظمى بعقالها وبشتها وجلالتها وزلطها ونفطها وعن جهيتها وعلاقاتها رجعت تقول له مرتزق قولوا نونتو الذي قصدتوا مطار صنعاء
1: وين العظمى
0: هذا هذا هذا هذا هذا تقرا فيه
1: وين العظمى
0: هذا تقرا فيه خوف شديد من الشعب اليمني ومن رده
1: صحيح.
0: فلذلك خروجنا اليوم اقسم بالله والله شوفوا هم راد انه يكسفوا بعد غضوه القوات المسلحه اليمنيه سكت بسكت ولا يخرج الشعب انه يخرج الشعب اذا ضروري القوات المسلحه يطلع متحدث ويعلن للشعب الذي خرج طالب بقصف السعوديه على طول وعرض جغرافيتها انه قصفناها وطيبنا نفسكم قال لكم السيد قبل امس انه الرد الاول لا مطر ابها ما كانش ملبي لطموحاتك يا شعب يجيب سر فهم بيخافوا من خروجنا اليوم اقسم لك صحيح. بالله قبل انا اختمت هي الجزئيه بهذه النقطه بعد بين القوات المسلحه الى مطار ابها او قبله بعد وصول الطائرة الإيرانية وهبوطها في مطار الحديدة طبعا عندما نقول إيرانية تخيلوا لما نقول ألمانيا كسرت الحصار عن اليمن
1: عند جمل
0: لا بعضنا أنا يمكن واحد لأسجد لهم استغفر الله العظيم ألمانيا وهم شوي كفار شوي صحينة بستنين ما نقول لك إيرانية
1: ولا طائرة من الصومال ولا طائرة يعني أقول لك حتى خارج لا تطور مثلاً
0: هذا نقول لك ما نشكل الأسماء هذا من زهنة فرنسا ألمانيا أن الأمانة الإيرانيين قسما بالله العظيم أنهم أذهلونا للأمانة اجزوا دين وإسلام وصدق مع الله
1: وحدة ساحة
0: ولهذا نحن مسيرتنا مسيرة تضحية لله وفي سبيل الله وما بيضلش عند الرحمن الرحمن أقول هذه الجزئية يوم ما هبطت الطائرة خرج الشعب خروج عفوي في كل ساحات المحافظات الحرة وفي ميدان السبعين حتى اللجنة المنظمة لهذا الخروج قالوا واقف أول اثنين ميكروفونات وكشافة
2: بسيطة
0: قسما بالله أنهم تفاجئوا وتفاجئنا كلنا والعالم كله العالم كله وقنوات العالم الأجنبية والعربية والدولية والمحلية ومواقع التواصل انبهرت بتلك الصورة وإحنا مسرجين الكشافات بس في السبعين كان منظر يعني مرعب ومهيب تخيل وإحنا غير مسرجين الكشافات حق التلفونات اللي بين فيسبوك بين فما بالكم اليوم لو نخرجوا منه ونحن نرفع البنادق ونحن نرفع الجرامل ونحن نرفع الجنابي وتكون صورة صورة للسعودي قصدي لي يا أبو يمن يا دلخ يا ما بيقولوا يا مهيط نوريهم نوريهم من هو الدلخ ومن هو المهيط ومن هو ومن هو ها لا يجلس هنا للسعودي هذا أموت جوع
2: والله ما بيهين إلا المرتزقة ما الشعب اليمني بعزته وكرامته وإباء في عالم آخر
1: أتصدقوا تفضل
2: أريد أنا أن أعقب على ما قاله الأستاذ حمود أنه السيد القائد عبد الملك من بداية العدوان من بداية العدوان على الجمهورية اليمنية في 26 من مارس 2015 وهو بيواجه هذا العدو السعودي والعدوان الكوني بيواجه عدوان على اليمن بأكملها ويسعى جاهدا وجهادا في سبيل الله ويبذل كل الجهد والجهاد من أجل عزة هذا الشعب بأكمله بلا استثناء في خطاب من خطاباته إذا تذكروا أنه حتى قال حتى المرتزقة نتألم عليهم
0: الله
2: وهو بيهينهم الله هذا العدو السعودي اليوم في خطابه هو يتحدث من أجل رفعة الشعب اليمني وعزة الشعب اليمني كله بأكمله
0: كله
2: هذه النقطة التي أريد أن تصل لكل يمني لكل الذي مش عاجب له السيد عبد الملك ولا هو عاجب له حكومة صنعاء ولا هو عاجب له أو حتى الذي هو معاهم ولكن كل ما قلنا له خروج يقول بس المعاناة احنا بنعاني بفساد في القضاء بكذا اليوم ومن بداية أو من بعد ثورة 21 سبتمبر بالضبط السعودي جن جنونه اليمن فلتت عليه لازال لدي أدوات أقولها لكم بكل صراحة لازال لدي أدوات ومرتزقة في الداخل بيعيثوا في الأرض الفساد اليوم إحنا في ثورة 21 سبتمبر تم بتر تلك الأذرع اليوم عم نستأصلها من جذورها نهائيا الخروج المليوني هذا معناه نهاية الوصاية السعودية ورفع اليد السعودية من اليمن تماما ومن كل اليمن من شماله لا جنوبه من شرقه لا غربه المحافظات المحتلة ستتحرر كل شبر في أرض الجمهورية اليمنية سيتحرر بعد الخروج اليوم بإذن الله الحقوق ستنتزع بالكامل، ثروتنا السيادية ستعاد، الحصار سيفك، موانئنا مطارتنا. أما أن نصل إلى مرحلة، وهذا ما كان يستفز السيد القائد، أنتوا لاحظتوا أنه كان السيد بيعرق
0: الله.
2: بيعرق ما مسعش حتى عرقه، بيستفز أنه حتى خروج مريض نستأذن منك، من أنت
0: الله.
2: قالها السيد عبد الملك لا, لا, لا يوجد حق لأي شخص في هذا العالم في هذا الكون أن يمنع حقوق الشعب اليمني أيا كان،
0: حتى اليمنيين بوسم مجلس النواب،
2: حتى مجلس النواب الذي بيسن القوانين لو أصدر قانون بمنع الشعب اليمني من حقوقه ومن ثرواته فهو غير جائز. لذلك بنقول اليوم الخروج هو جهاد في سبيل الله، هذا شيء مفروغ منه. اليوم أنت تحسم الأمر، الذي ما بيخرجوش، اللي ما قد خرجوش ولا جمعة، أنت قادر، فرصة من الله، فرصة الله بيدي لك فرص بيهيئ لك فرصة تخرج في جمعة واحدة تنهي كل الأزمة، هذا كل المشكلة، كل هذا العدوان بخروج واحد بنية صادقة. واللي بيخرجوا كل جمعة، هذه الجمعة حاسمة. السيد القائد دعا إليها دعوة صادقة، دعوة من يريد العزة والكرامة لكل هذه الأمة. اللي بيخرجوا كل جمعة لا تكتفي بخروجك وحدك، خرج مثل ما السيد حشد، السيد القائد حشد لهذا الخروج المهيب، أنت حشد. احنا بنحشد الآن في الإذاعة وكل الإذاعات مرتبطة عبر أثير إذاعة صنعاء من أجل هذا الخروج. أنت حشد في حارتك، في حيك، عند أهلك، أقاربك، أصدقائك، في عملك، عبر الواتساب. اليوم استخدموا السوشيال ميديا، الفيسبوك، الواتساب، كل المواقع للتحشيد، حشدوا الناس، فهموا الناس أن الخروج هذا فيه عزة وكرامة وإباء وحرية واستقلال،
0: وطنية وديمقراطية وحرية وعزة وحتى والله العظيم ترجع من المسيرة ونفسيتك ثانية، تحس أنك رضيت ربك ورضيت ضميرك يا أخي. ما هوش من أجل أحد، مثلا هل السيد عبد الملك إنه ناقصه رجال لما يقول اخرجوا وحشدوا وشتي مسيرة ما هل يوجد شعب في العالم بيخرج لك كل أسبوع هذه الملايين بدعوة من إشارة؟ كاستيانا ما هوش ناقص حشد، هما
2: ولا إذا كان خرجوا بشكل عفوي، هذا كان خروج مشرب بعد المغرب الساعة 8:30،
1: بعد قصف
2: وخروج عفوي، يعني الدعوة كانت قبلها بساعات، وخروج للأمانة أنه أبهر الكل كأنها مجرة كونية مع الكشافات. اليوم الخروج أنه مهم، اليوم الخروج أنه في غاية الأهمية، أنك تخرج. وإحنا بنقول لكم دائما في كل خميس عندما كنا نحشد لطوفان الأقصى، أخرج ومثل ما قال سيد حمود عترجع وانت راجعي شوف أشعر اللي عتحسه.
0: الله
2: أتحس
0: الله
2: أنك عملت حاجة لله،
0: الله
2: عملت حاجة فيها صح، فيها أنه سبحانه واجهت باطل، وهو مجرد خروج ساعتين وأنك في البيت. أحيانا والله البعض الذي بيخزن هو الشلة، إحنا كلنا معانا مقايل ومعانا اسمه يعني انشل او خبره، احيانا ما بيخزن له من اربع
0: الله،
2: وبيوصل عنده ثنتين ونص ويسوي جابر ويتقعل له ويتكلموا لساعة اربع بدا يخزن. اخرج ساعه الى الميدان ورجعوا خزنوا وشوف، ورجع قول رع الله ولا لعن الله، شوف الاحساس والطمانينه في داخلك وانت بتتجابر انت وزملائك عن انت جيتوا من ميدان السبعين.
0: وغطوه يعني وقت الخروج المليوني، انا ماشي فتوى ولا انا مفتي الديره اليمنيه، لكن من وازع ديني من وازع وطني أرى أنه ليس فقط عيب بل حرام أنك توجه إلى ساحات الخروج المليوني في صنعاء أو في أي محافظة ومعك في السيارة مقعد فاضي، أو معك فوق الدباب أو الباص مقعد فاضي، يعني أبو واحد في الطريق يقول معاش وقت ولا عزاحمنا ولا شيبة ولا جاي بغبار من الجربة. أنا أول واحد أعاهد الله وأصحابي وإن الله بيسمعوني، إحنا قالوا وضع أمنيك غدا بإذن الله، والله ما أخطأ له سائر ملا الطارف في الشارع قسما ودين يطلع معي.
1: ربما أنا سأذهب بعيدا إلى أهلنا في المناطق المحتلة. اعلموا يا أهلنا في المناطق المحتلة أن خروج اليمنيين في الساحات والميادين ليس من أجل رفع الحصار عن مطار صنعاء فقط،
0: صح،
1: وإنما لتحرير كل شبر في اليمن، لقطع أيادي الفاسدين الذين هبوا ثرواتنا على مدى 11 عاما من هذا العدوان وهذا الحصار، وعرفنا الصديق من العدو، وربما أن احنا توهمنا أو ظننا خيرا في السعودية أو في الإمارات، لكن 11 سنة كفيلة، ما الذي تحقق لنا ونحن الذين رحبنا وسهلنا وهللنا بمجيء السعودي والإمارات إلى بلادنا اليمن؟ ما الذي تحقق؟ 11 سنة كفيلة كفيلة كفيلة إن واحد يعي ويشوف الذي صاحب المشروع الوطني الجامع ويقف إلى جواره. فهذه الفرصة فرصة لكل اليمنيين أينما كانوا،
2: كل الفئات،
1: لكل يمني أينما كان.
0: والله أنه يوم هذا الخروج يوم فارق في حياة كل يمني.
2: أيوة.
0: أنه يعني أذكره لأنه يعني سنرى بعده انفراق. بعدها يتمنى واحد يقول لو أنا لو كنت مع أنا كنت إحنا منكم، إحنا أخي أنت مننا، أنت مننا اليوم قبل اليوم هذا، أنت مننا
2: معانا يوم واحد، اليوم الجمعة، اليوم الجمعة، يوم السبت مثلا، السبت قال هالسيد لنا خيار وقرار، كان قرار إعلان يعني التصعيد الحصار على السعودية، لأنه السيد ذكرها معاداة الحصار بالحصار، حصار بحصار، والتصعيد مقابل التصعيد. طيب حصلت انفراجة من يوم السبت، إعلان تصعيد وانتزاع حقوقه، أقسم بالله أقسم بالله إن اللي ما خرج
0: إنه عندهم
2: يقول لو شاركت ساعة
0: يقلب بضميرة.
2: أيوة يعني أنه أنا من ضمن من يعني ضمن هذا المشروع، ضمن هذا المشروع، هذه الانفراجة لي، هذه الحرية لي والأولادي والأجيال القادمة. أنت عارف يا أستاذ حمود لما يقول لك الذنوب، سمعتها مرة للشهيد الرئيس الصمد قال والله لو أن الذنوب كلها مهما يعني أذنب الإنسان ما تستاهل غطسة في النار.
0: الله.
2: ولكن مآلات الذنوب، مآلات الذنوب يعني الله. الذنبك هذا الذي بتكترفه
0: تمسك في نفسك
2: وبيجي بعدها. مثلا الملك الموسوس عبد العزيز ارتكب ذنب انه باع فلسطين لليهود، كل ما يجري في فلسطين من 70 سنه معلق بذمته، يعني يستحق نار جهنم، هو ذنب باعها، باع انه انا اتنازل بفلسطين لليهود المساكين، ما هو ذنب واحد، لكن شوفوا تبعاته.
0: فلان تنازل باليمن،
2: لذلك اليمن اليوم ما عم نحققه باذن الله هو لاجيال قادمه حيكونوا يقولوا اجدادنا هم من صنعوا هذا المجد، مثل ما احنا بنفاخر باجدادنا بالانصار وانصار واحفاد الانصار. اليوم الخروج مسؤوليه كل يمني من الشمال الى الجنوب، وهذه مهمه كل يمني، مش ضروري تكون حوثي، لا تكون شحوثي، اخرج الميدان السبعين وانا بين اقولها لا تكون شحوثي.
0: لما تفتتح المطار حتفتتح قريب كل المطارات، وما تشي تسافر انت يا ابن صنعاء من مطار عدن تنزل ما يقول لك شنو البطاقه، انت تبع من هذا مع الصوره في الفيسبوك وهو بيصرخ ولا هو معامل وصاحب ابن عدن وابن حضرموت وابن المهره، يا اخي يطير من مطار صنعاء يجي ما يقولش انت بترفع الصرخه ولا لا، هذا ضمانتينا، معك جواز انت يمني، تفضل.
2: اليمن كلها بلدك، مطارة اليمن كلها مطاراتك،
0: تصير تعيد بدل ما بنتزاحم مثلا يا ابن المحافظة الحرة نتزاحم على كورنيش ساحل الحديدة، تصير تعيد في المهرة، صاحب المهرة يطلع يبرد ما بين الحمايين في صنعاء، صاحب عدن يطلع مارب يصير بسر عمدة عرش بلقيس، هذا هو اليمن، هذا هو اليمن. لا تقولوش هو من حين جيت وانتو يا حوثة وتقس، قال الله الله الله، كيف تذكرون ما قال الزعيم علي عبد الله صالح أيام رئاسته، قال هذه تقطعات وهذا القتل الذي يتعرض له السياح في محافظة حضرموت وفي مارب، الآن سمعة اليمن أنه لا أحد يستيجي إلى مارب السياحة لأن هناك قتل، لأن هناك تقطع، لأن هناك عصابات، هذا في أيام الرئيس علي عبد الله صالح. عبد ربه منصور هذه في أيامه قال الآن اليمن متشردم، الآن البنك فاضي، يعني قصدينا ما نضحكش على بعضاتنا البعض، كله السعودية هي الذي دهدهت علي عبد الله، وهي اللي دهدهت عبد الرب منصر هادي، وهي قتلها حمدي، يعني احنا عارفين اليوم جاء
2: اللجنة الخاصة السعودية سبب كل البلاوي في اليمن، هذه الخاصة باليمن والسعودية سبب كل البلاوي في الأمة العربية والإسلامية. خلاصة الموضوع، السعودية أداة من أدوات الصهيونية، زرعت ككيان آل مردخاي في الجزيرة العربية يعني. كما أو في الوقت نفسه تزامنا مع زرع هذا الكيان الصهيوني في الأقصى
0: والله
2: في فلسطين.
0: والله والله أنه بزوال وسقوط النظام السعودي وسيسقط
2: ستزول إسرائيل والله
0: وأمريكا ستنهار كدولة لأنه هي رأس الأخطبوط اللي بيمول
2: واللي مش مصدقنا لحظة اللي مش مصدقنا لو مصدق لترامب بعضهم ما يصدق إلا ترامب. ترامب قالها لولا السعودية لما كانت إسرائيل.
1: أيضا ربما ما يكون بعد الغد لأن أنتم تعرفوا رجل الفعل
0: والقول ربما قبل ربما بعد
1: ربما
2: وإحنا
1: مع أيوة يعني بعد انتهاء المسيرة وربما في بيان المسيرة
0: وربما أقول لك حاجة
2: ربما يتأخر ربما يوم يومين ثلاثة يوم شوف الأستاذ حمود قال كلمة نحن لا نعلم كمواطنين إحنا ممكن كإعلاميين ممكن توصلنا بعض المعلومات غير مصرح بالإعلان عنها ولكن كمواطن بشكل عام ما يحدث خلف الكواليس مش كل واضح قد تحدث أثناء الخروج المليوني في ميدان 70 السعودية تركع عارفين ما معنى تركع تخضع وتوصل رسائل خضوع خضوع بالتأكيد لن ينطل الأمر على السيد القائد أكيد أنه يعني مراوغة جديدة لا ولكن يكون خضوع وتسليم وتنفيذ آلية لخارطة الطريق والسيد القائد معروف وإحنا يعني واثقين أنه إذا جنحت السعودية للسلم فعلا قوله فعل السيد مش حق اعتداء أبدا بيقيم عليهم الحجة وبينصحوا أكيد بس بينصحهم في كل خطاب بينصحهم وقدوا بيعتدي علينا لذلك مثل ما قال سيد عبد الله قد يكون بعد المسيرة مباشرة يكون يوم السبت يكون بعدها بيوم أو بيوم المهم أنه ما بعد المسيرة المليونية غير المسبوقة بإذن الله لن يكون كما قبلها أبدا ثقوا بهذا
0: باقي شيء مؤكد ما فيش فيه ربما وربما من السعودية شيء مؤكد من المرجح أولا أن النظام السعودي ستأخذه العزة بالإثم أرحم الراحمين يعني كما أراد هلاك
2: نتمنى ذلك
0: قوم أو اسم فرعون قبيب بحر بحر بحر فكان كله كالطوطي العظيم مثل جبل تخيل خطابين جبل نقوم من هنا وجبل نقوم من هنا ما سنب قبالك أنا بحسي والله ما أدخل والله لو أنا فرعون والله ما أدخل لكن
2: آية من آيات الله
0: يعني بسلي بالله أقول لهم ليش تجبر طغى إلى الحد الذي أصبحوا ما قال الله صم بكم عمي فهم لا ما قالش لا يعقلون لا يرجعون خلاص يعني مصيبتك أتكون هنا والجزاء من جنس العمل في النظام السعودي قناعتي أنه لن يرعوي ويقول تأخذه العزة بالإثم وسنخوض مرحلة كبيرة لكن المؤكد 100% أننا سنسمع مع بدء المسار التصعيدي العسكري سنسمع الكثير من داخل اليمن ومن خارج اليمن وعبر مواقع التواصل وفي الطفاريد والتخازين وفوق الباصات سنسمع كلمة كان قد احنا هاجعين ما لا ناجي ذا عن طعب يكسفونا في ذمة ليش ما كانش يكسفونا في ذمة كان يكسفونا في ذمة من ذلك أول كسفونا ليلة 26 مارس 2015 في ذمة من ولا طلقة للسعودية
2: فجأة
0: ولا حد كلمهم ولا قال ولا احنا فيهم ولا احنا اليهم ولا الينا دخل منهم ولا لهم دخل ليش من قصفنا قصينا الذي يفتح لكفه هم يفتحوا لقافهم بس نكون مستعدين انه يرهصونا ويرجفوا علينا ويقولوا والله هم يشتغلوا بس حلو عندما نقول للناس حلو انه ما انا السبب انا اشتاش اللي حق يسب والله العظيم لو انا ولا انت ولا اي مواطن يجي واحد أنت بتزرع قلة ولا ذره ولا شعير ولا قات ولا تبكر وقد واحد قد سرب جربتك وشلها ما هو حرام لك تفرطون نص طيب لازم مش على جنبي وتفرطون نص ما بالك ما يشيل الوطن
2: بأكمل
0: 555 ألف كيلو متر مربع بثروات بشريطها الساحلي بسيادة بقرار يعني هذا إذا أنا أحنج بجربتي فأنا أحنج بوطني شخرج والله العظيم والله وإذا أنا حمود محمد شرف الحوثي حتى النخاع قالوا ملك أكثر من الملك أنا داري ما بنفعل والله العظيم لو جاءت هذه الدعوة للخروج من أجل فك الحصار عن اليمن من الزبيدي عجروس الزبيدي أو من الزنداني شايع الزنداني رئيس حكومة المرتزقي في الرياض أو من رشاد العليمي خروج بيدعي المواطنين في المناطق على أسقل والتمر المحررة وفي كل اليمن للخروج
2: لمواجهة
0: رفع الحصار عن اليمن حتى في المناطق المحتلة. ندعو مثلا لو دعا العليمي المرتزق إلى خروج مسيرات في المحافظات الجنوبية لفك الحصار أو رفع اليد السعودية، والله لا خرج في صنعاء. وأنا ومن بيدعي هذا المرتزق، لكنه ما يدعوش أصلا. لكن بنقول لك المسألة مسألة أكبر، يعني واحد يعود إلى ضميره، إلى فطرته، إلى فطرته، إلى فطرته. نحن أنا أتوقع وربما ولا أعلم ما حصل توقع أو ما حصل، أنه أخوتنا وقيادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء أن يصدروا بيان للتحشيد، يعني ما هوش من قلة، لكن الموقف وطني، الموقف وطني. وأنا ما وأنا قالوا بل الإنسان على نفسه بصيرة، بالعقل السيد بيقول من أجل فتح المطارات، الموانئ، من أجل رفع الوصاية السعودية، من أجل استعادة الثروات، من أجل صرف المرتبات،
2: أسباب أعد
0: من أجل رفع الحصار، إنهاء العدوان والاحتلال، استعادة الحقوق والثروات والتعويضات فأنا أنا بالعقل أنا صرف ولا حجر ولا أخرج، أنا حجر يمني، أنا صرف يمني، فما بالك أنا مواطن آدمي مسلم، دعوة حق. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. ومن رجل إحنا دارين إنه صادق، من رجل إحنا دارين إنه صادق، لا يجي تكبر يا رجال، بينخط فوقك واحد في شارع يمني وتتألم وكذا، كيف ينخط فوقك ولو انت حرف ولو ما بيشبعك مدى، وهذا يجي يدسعنا مو بياكل حقنا ولا هيننا ولا كله، ليش تنزل استأذنوا مني انكم ما تخرجوا مريضات، ما لك
2: استفزة.
0: ما لك. فخروجنا المليوني سيكون خروجا عظيما وغير مسبوق، حتى في مظهرنا، حتى في شكلنا، البس أجمل ما عندك، اتمر القبع فوق راسك، جر البندق، جر الطيار، قطوة يوم تاريخي مفصلي في تاريخ مش بس اليمن، في تاريخ المنطقة وله ما بعده بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: مثل ما قال القبائل الآن بتعمل نقاط تجمع، الحارات والأحياء والمديريات يعملوها مع صلاة الجمعة، والكل متفقين غدا وخروج للحارة بالسيارة، السيارة هذه أتحرك تمتلي كل السيارات وتحرك من كل حارات، أفواج أفواج أفواج أفواج. وأنا أرى أيضا أنه الساحات اللي حول أمانة العاصمة، يعني هذا مجرد رأي، اللي قادرين يحضروا إلى ميدان 70 أفضل، اللي قادرين يحصلوا إلى أو
0: اللي هي ساحة واحدة مركزية في العاصمة صنعاء والمحافظة، هي ساحة ميدان 70 مركزية. بيجوا من بني حشيش، من الحيمتين، من صنعاء، أيوه. من أيوه. همدان، من
1: مدري
0: مطار مرحب، من كل بقعة. وبقية الساحات بحسب الترتيبات في المحافظة،
2: حسب الترتيبات أكيد اللي في المحافظة. أنا كان قصي الذي حول طوق يعني في العاصمة،
0: إحنا الناشد المعنيين ولجنة منظمة،
2: أيوة.
0: ما بلا الله الله، يعني قصي أنا بسروا ميدان 70 يعني وسعوا قصي، رتبوا الموقف، سواء لأنه الناس ما بشان يجلسوا غطوة، ما بشان يسنبوا، وهي ساعة زمن. أيضا هي لفت انتباه للقنوات الفضائية، للفضائية اليمنية، للقنوات الباقية، القنوات الفضائية اليمنية، قناة المسيرة، الساحات، الهوية، اليمن اليوم، كل القنوات. أقصد اللجنة الإعلامية غدا، صح أنهم كل جمعة أنتم بترسلوا مشاهد ورابط مشاهد للقنوات اللي بتمنتج التقارير، بس بتأخر شوية، بس غضوة ما بش مجال للتأخر، طائرة درون تطلع ودائرة درون تنزل ونسخ للذاكرة وتعميم على القنوات، بحيث يجيهم مشهد يعني ما يخروح الناس من ساحات الخروج المليوني إلا بيبسرون نفسهم في الشاشة.
2: أيوة هذا مهمة جدا، مهمة جدا.
1: علام العدو أتقولوا مالي مضن نومة،
2: هذا بنبسرك بالطبع الأخبار.
1: علام العدو الصهيوني خرج
0: أين؟
1: خرج وبيصرح.
2: من هو الإعلام الصهيوني؟
1: ما خرج السبعي إعلام العدو الصهيوني، أين يخرج مانه؟ خرج ذا الحين قبل شوية،
2: ما قال؟
1: قال اليمن لم تعد ترغب في استهداف إسرائيل مجددا.
0: إليك
1: والله
0: نحن راغبين.
2: لحظة
1: ماشي خطبة قال لك راغبين. أنا استغربت لهذا، بس بهذا العنوان في صحيفة معاريف بهذا العدوان الآن يقول إعلام العدو الصهيوني اليمن لم يعد يرغب في استهداف إسرائيل، والحوثيون يهددون السعودية، قدم قلقين في الكيان الصهيوني
2: وتهدد لهم
1: على كيانهم في السعودية، فشي نظر كما يقولون. يعني قدهم بيغوروا على الصعاود من ذلك.
0: احنا بنقول على حرر فلسطين، يعني عد باننا جولات وحرب السيد القائد قال انتصرنا في جولتين من المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي والبريطاني، قالوا وانتصرنا بفضل الله وهزموا وذلوا بخزي. قالوا هذا لا يعني أن الأمور انتهت، من المحتمل جدا أن هناك جولات قادمة. إحنا لها وإحنا لها، الشعب اليمني إحنا لها وإحنا لها بإذن الله.
2: وهذا موقف مشرف، وإحنا جربنا في طوفان الأقصى سنتين كان موقف يرفع الرأس أمانا ويرفع الرأس،
1: والعدو
2: نسينا حقوقنا من أجل فلسطين، وهذا شيء النفوس طيبة فيه. ما حد قال أبدا من اليمنيين أبدا أنه وإحنا إلا بعد ما هدأت الأمور في غزة، وهذا من حقنا أنه إذا كان السعودي خطأ وبعد الراوغ وماطل، الآن لا، لا مراوغة ولا مماطلة. خروج مشرف في المسيرات معناه إذلال السعودي، خروج مشرف بال يعني خروج غير مسبوق معناه انتزاع حقوق، معناه أنك بتخوض المعركة، معناه أنك صاروخ باليستي أطلق إلى مطار الرياض. أنت نفسك تقول أنه طيبوا نفوسنا أضربوا مطار الرياض، أخرج أخرج معناه أنك ضربت مطار الرياض، أخرج إلى ميدان السبعين وساحات الاحتشاد معناه أنك خاصرت السعودي، أخرج إلى ميدان السبعين معناه أنك انتزعت حقوقك ورجعت راتبك وطردت كل محتل وحررت كل شبر من أرض الجمهورية اليمنية. الخروج جهاد، الخروج مرحلة مفصلية، إما نكون أو لا نكون، وسنكون بإذن الله.
1: طبعا إعلام العدو الصهيوني صحيفة معارف بالعنوان لم يعد الحوثيون في اليمن يرغبون في إطلاق النار على إسرائيل، ويقولون هكذا أنه في صحيفة معارف هدد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بأنه إذا وسعت السعودية،
0: قل للصهاينة مش هو زعيم الحوثيين، هذا زعيم الأمة، هذا زعيم مش إلا الشعب اليمني، زعيم الأمة بكلها.
1: أنا شتي رسالة ربما مغايرة، قال إعلام العدو الصهيوني معارف بأنه إذا وسعت السعودية مشاركتها في القتال فإن قالوا منظمته يا زعم السيد فإن منظمته ستهاجم الرياض والموانئ والمنشآت النفطية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. إعلام العدو الصهيوني بهذا الخبر بيقول العدو له العدو الصهيوني كان العدو السعودي أيوة بيقول له إحنا قد خبرنا هؤلاء إذا قالوا فعلوا وقد جربنا حقهم الحماء، أي تفضوا لك وينجفوا والديك، ما عاد يمكن مننا إحنا في إعلام العدو الصهيوني إلا أن إحنا نغور بدلكم، عاد إحنا عندنا ملاجئ ما أنتم ما بش عندكم ولا ملجأ.
2: طيب هل كان الأولى أن الكيان المردخائي هو اللي يقول للصهيوني يقول كجربناهم وما بش معاهم شيء ونجفونا؟
1: بالضبط، هو يعني اليوم هي اليوم رسالة،
2: اليوم
1: رسالة
2: اليوم اليمن غير، اليمن غير
1: هو هذا، في هو هذا
2: في بداية العدوان،
1: فبيقولوا ينبعوا فوقهم الله ما عاد يخلوكم يعني يتصدوا عمركم.
0: احنا نتوقع القوة لله سبحانه وتعالى
1: ونعم بالله
0: الله عليهم بما أعددنا من القوة، وهم دارين أن الله قد وفقنا هي أقول لكم خبر وأول مرة أقولها ومش مسموح لي أقولها، وأنتما تعلمان أنني صادق فيما أقوله.
2: أكيد.
0: التقينا قبل فترة، ما شيء حدد قبل كم، بس فترة قريبة بقيادات،
1: أنا
0: قيادات في الصاروخية والمسير، في القوة الصاروخية والطيران السلاح الجو اليمني المسير، والله الذي لا إله إلا هو أنهم قالوا لنا بالحرف قالوا يشهد الله يا أسر حمود، قالوا عملوا علينا، قالوا حرام نفسنا تكره الحرب ضد السعودية والتعالف اليوم قبل غطوة. قلت ما قال احنا مسلمين للسيد، لكن قالوا قلت ما هو كنا قالوا قلت مفاجآت، قالوا ايش لك من المفاجآت حرام، لا قال سهل غير المفاجآت، قالوا والله وبالله وتالله ما عبني القافين خزن الصواريخ والطائرات المسيرة من كثرهن، والله العظيم انهم قالوا لي هكذا. قلت قال والله قلت نعم، قالوا كما مخازن يعني مالك كم يا مخازن، والناس بيدعموا وحملات الإنفاق عبر الإذاعات والقنوات والميدان والتحشيد، قالوا حرام، قالوا والله إنه هذا السبب، قالوا ما نقول السيد، قال والله ما عبش بقعلنا عن الترحص، قال ما نقول الخبرة حق مسارات الإنتاج خطوط الإنتاج حق الصواريخ والطائرات المسيرة ومثلها بقية أقسام التصنيع العسكري، بيقولوا يا خلق، قال ولا رضي يوقفوا ولا رضي يعقلوا، قال بيخبزوا خبز الصواريخ والطائرة في المسيرة. قال حرام إن الحمد قالها. قال لكن القوة لله. إحنا قال من ناحية الإعداد نحمد الله الذي وفقنا لهذا الإعداد. قصينا أول شيء الذي هان بيظن أن السعودي من يقول أبوها؟ من يقول أبوها أمام اليمني؟ أمام ذكاء اليمني؟ أمام صبر اليمني؟ أمام تضحية اليمني؟ أمام بطنية اليمني؟ أمام يا رجال واذكر هذه الكلمة وكل شعبنا يذكرها. بيجي اليوم بعد ما نكسر الحصار لها وعطف النفوس ويرجعوا الناس
2: اليمنيين
0: بين بيناتنا وعن
2: ساد الذي بهم الآن اللي بهم أنه ما بعد هذه المرحلة
0: بعدها حرية
2: ما بعد هذه المرحلة النفوس وكذا والفتنة التي زرعت
0: هم بيزرعوهم السعودة
2: كل هذا يختفي بإذن الله. عارفين ليش؟ لأنه كل يمني في الأول والأخير مهما حاول أقولها لكم بصراحة يعني المرتزق ما ارتزق إلا من أجل المال ضعيف إيمان ما بش مبادئ. المال عيجي والخير عيجي والأمن عيجي والاستقرار عيجي والحرية عتجي. لذلك كل هذه الأمور عتختفي تماما. السعودية بقى ترفع يدها خلاص هي سبب المشاكل زرع الفتن داخل أي وطن. لذلك كل هذه المشاكل بقى تختفي كل الأزمات بقى تختفي كل الفتن بقى تختفي. عدونا الأوحد هذا الذي بيستكبر علينا أنه يدخل سلعة مثل ما قال سيد حبة دواء نستأذن منه والله إني توجع
0: يقولوا ما كنتم الموت الأمريكي والموت الإسرائيلي عم تكشفوا السعودية. السيد وضح اليوم قال طائرات إسرائيلية تحلق من قواعد داخل السعودية لترصد ترفع أحداثيات. يا شعبنا اليمني لقصفك إسرائيل يعني هذا ما عادش مننا هذا ما عادش عربي ولا هو مسلم ولا هذا ممن قال الله فيه بل هو من قال الله فيه. ومن يرد فيه بيتحدث عن بيت الله الحرام ومن يرد فيه بظلم بإلحاد نذكه من عذاب أليم. أنا مؤمن إيمان كامل أن الله أرسلنا نحن الشعب اليمني لنعذب هذا النظام الخائن للحرمين الشريفين وثالث الحرمين وأولى القبلة في فلسطين وللأمة أن الله أرسلنا إحنا أننا المؤهلون لتعذيبه لأن ينزل الله عذابه على هذا النظام على أيدينا
2: هناك أيضا نقطة أنا ذكرت مرة في إحدى الحلقات وأتمنى أنك تعقب عليها.
1: أتخلونا نشارك معكم
0: أكيد.
2: قلت أحيانا كان يقولوا المرتزقة أنه الصرخة الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وأنتم بتقاتلوا اليمنيين أو السعوديين. لكن بعد طوفان الأقصى الحمد لله فضل من الله أثبتت أنه العدو الأول هو أمريكا وإسرائيل واجهناهم والسيد قال مرارا وتكرارا جنبوا خلونا نواجه العدو مباشرة. واليوم في خطابه ذكر واجهناهم بشكل مباشر وفشلوا. ولكن عندما نخوض المعركة في أي جبهة برية أو بحرية عندما تدوي الصرخة من أفواه المجاهدين أنا قلت وكأنها رسالة لهذا العدو اللي أداه سواء كان يمني أو سعودي. إحنا بنبين لك والمجاهد بيصرخ بيقول لك الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل يعني جنب مشانش عدوي. أنا عدوي أمريكا وإسرائيل أنت اللي ما فهمش. إذا وقت ما جنبت ودخل العدو مباشرة أثبتنا أنه هذا هو العدو وبأننا قادرون على مواجهته وأيدنا الله وهزمنا وأذلينا وهربت حاملة طائرات من البحر الأحمر. لذلك الصرخة عندما نقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل في أي جبهة كانت حتى إحنا بنواجه السعودية هي رسالة للسعودي أنه مشنش عدونا عدونا أمريكا وإسرائيل. شعار بنرفع الشعار
0: ولا رشي نقصف بعد غطوة ما نشيش نقصف لا مطار الرياض ولا مطار جدة ولا مطار أبها ولا مدرسة النورة ولا مصافي ينبع ولا بقيق ولا خريص ولا الدوادمي ولا عفيف ولا نشتين نفعل حاجة ولا والله ما نشتين نعس لكم روحوا لكم مننا ارفعوا الحصار اخرجوا من مناطق احتلالنا فكوا ايديكم ارفعوا ايديكم عن ثرواتنا روحوا لكم مننا ومشاكل بتنتعت في ذمتكم انتم قسمتم ذم رجام الغيب. تخيل خلال 24 ساعة كل يوم طوال السنة في اليوم الواحد تقلع من مطارات السعودية كم احنا ما سخرنا كم تقولوا 300 رحلة في اليوم من مطارات السعودية 500 رحلة من مطارات السعودية 1000 رحلة من مطار 1500 رحلة من مطار في اليوم الواحد 2800 رحلة في اليوم الواحد تقلع من مطارات السعودية واحنا مستكثرين عليك واحدة الجني العفري الوهابي الحوثي ما علمه ما علمه ما دخلك يا أخي خليهم انتحطوه اليمنيين رجال يا أخي الذي هو يشتيش لا يجر لها بجودة ما دخلك أنت ما دخلك أنت يعني مطار صنعاء مغلق يا أخي طيب الحوثي يا أخي أين الشرعية دي طائرات الشرعية بيسموها شرعية أي دي طائرات لأخير الذي يسافر مطار صنعاء مفتوح يقول الحوثي ماشي فتحوا قصفوهم الطائرات الحجاج قدم فوق الطائرة وكلنا شاهدنا بأعيننا العام الماضي الحجاج فوق الطائرة
1: واستهدفوا مطار صنعاء
0: والحرامات والحاوليات طبعا حق الحرام والزبيب واللوز والكتب والنسوان والعجاج قدم فوق الطائرة قالوا انزلوا انزلوا انزلوا فوق الطائرة أيشروا أيشروا أين جدي

0: يوصلوا لها مكة بحق الحجة. والله وقصفوها ونزلت أنا إلى المطار ووقفت على أنقاض الطائرة آخر طائرة في أسطول الطائرة اليمني. أنا قلت إذا في أسلحة يستاهلوا أنصار الله قسما بالله العظيم يستاهلوا ينجفوها وينجفوا المطار بكله إذا فيها أسلحة. والله إني دخلت والطائرة بتحرق أقسم لك بالله العظيم أنها إحرامات
1: وأنهم عارفين
0: وشفناها وصورناها ونقلناها للعالم وشوي الزبيب وشوي الكعك وشوي اللوز يعني وهم تاريخين يحجوا هذا خدام الحرمين. أنا من يومها قلت والله العظيم لو يصلوا على الماء آل سعود ما بش حل يعني. فالمسألة خروجنا اليوم خروج وازع ديني وازع وطني وبحق القبيلة بحق الإنسانية بحق القوة بحق الرجل يا رجل بحق يعني
2: خروجنا اليوم إلى الساحات والميادين يا شعب الثبات لإحياء أبشع وأفظع مجازر ارتكبها العدوان السعودي على بلادنا اليمن على مدى سنوات هذا العدوان
0: ومن ينساها
2: التي راح ضحيتها الآلاف
0: عشرات الآلاف
2: الآلاف من الضحايا من المدنيين من الأبرياء وهو للتذكير لا غير
1: وليس يعني بعض هذه المجازر وليست كل المجازر
0: أسكت جونس تذكر مع بعض.
1: أنا أذكر أول واحد حق بني حوات
0: أول مجزرة
1: اللي قالوا أهداف دقيقة وصواريخ يعني ما تخطأش ضربوا بني حوات
2: حي في صنعاء حي بني حوات
0: والناس راقدين يعني أتذكر أنا مجزرة عطام من ينساها تلك المجازر في الشوارع الهول الذي لقوها الناس في
2: مجزرة النجوم الذي ما جاش سند
1: لا جيت داومت الساعة 12 جيت داومت والله
0: مجزرة حفل المحافظة الجنوبية
1: معني اهتزت نجوم والأمانة بكلها
0: يعني ما بيعبروش إن به مواطنين في صنعاء إن به حوالي يعني 7 مليون مواطن في صنعاء اليوم ما هو هذا ما هو
2: مجزرة سوق الفيوش
0: بينما أن القوات المسلحة اليمنية اللي بيقولون الحواثة الميليشيات لم تستهدف منشأة مدنية واحدة طوال 10 سنوات
1: ولا أصيب مدني واحد
2: مجزرة سوق مستبى في حجة
0: شفت والناس متهونين لها هنا في السوق في حجة
2: مجزرة سوق جوب
0: في عمران
1: وسوق
0: خلقة تلك الطفلة أشراك بسرتوها ويزاحب بالشنطة
2: حق المدرسة مجزرة مخيم
0: المزرق في حجة مخيم للنازحين
1: المهمشين أيضا في صعوان
0: أحفاد بلال نعم
2: أحفاد سيدنا بلال
1: في ماوية
2: مجزرة عرس سنبان
0: شفت عرس نسوان العريسة خضبت بالدم بدل ما تخضب بالحنة
2: مجزرة مصنع العاقل
0: بفك وما هو هذا
1: مجزرة مستشفى عبس
0: مجزرة صيادية الحديدة من ينسى
2: استهداف الصيادين نعم.
1: مجزرة دار المكفوفين في صنعاء
2: مجزرة سكن المخاء
0: سكن بسرطيك الولد قدوا أمها مستشهدة جنبه وقد خرج من عيون الطفل في 3 سنين وبيصيح أمه
1: المجزرة اللي في حجة اللي كان الطفل عيسى اللي مسك أبوه
2: سميح
0: بني قيس
2: عرس
0: عيبة
2: مجزرة آل سنباني في أب
0: ومجزرة مصنع الألبان في الحديدة
2: مجزرة زفاف واحجة ذوباب
0: القاضي ربيت قاضي راقدهم نسوان وجهاله والله ويرجعوا له ما تروحوا
2: البلد حي الهنود في الحديدة وتلك المرأة الحامل
1: استهداف منزل الأستاذ عبد الله صبري
0: الاتحاد إعلامي مجزرة صار في تعز وصلت تعز
2: مجزرة صنعاء القديمة
0: ومجزرة الكامب في يري
1: ومجزرة قاضرة الغاز اللي في يري
0: مجزرة الجسر في الدليل تذكروا
1: اللي في أب
2: مجزرة سوق زبيد
1: مجزرة دار الشريف في خولة
0: ومجزرة حوث في عمرة
2: مجزرة بيت رجال بني مطر
1: وفي بني مطر أيضا مجزرة حجر
2: عكيش
0: وأيضا مجزرة المطمة في الجو وأنها من طرف اليمن طرفه
1: شوف
0: بعد هذه المجازر راح ضحيتها يعني الآلاف المؤلفة من النساء والأطفال
2: والأبرياء
0: بيوت
2: مجزرة بيت معيات
1: في صعدة عدة مجازر منها مثلا سوق البقع في محافظة صعدة
2: استهدف العدوان نساء يجلبن الماء في صعدة
0: في الحزم في الجوف سوق الحزم في بكيل المير في حجة
2: مجزرة هران في دمار
1: حفار الماء اللي في الحب
2: قالوا منصة صواريخ
0: مجزرة سحار في صعدة
2: مجزرة رأس عيسى
1: في الحديدة في الحديدة
0: ومجازر تكررت في هذه المناطق مش لا واحد
1: هذا احنا بنذكر لك كمثال
2: سوق منبه في محافظة صعدة
0: مكتب التربية

0: عمره اجتمعوا التربويين على أساس أنه العملية التعليمية وخمسين واحد مالك
1: مجزرة آل الكوكباني في الحصبة
2: الله
1: صنعاء
3: مجزرة قرية الركب في محافظة تعز
0: مجزرة مدرسة الرشيدي في محافظة أب
1: مجزرة منزل الأبي في صعدة
3: مجزرة شوف في لحش أيضا مجزرة المحلة اللي كان في محافظة لحش
0: وفي تعز أيضا مجزرة سوق الأخلود
1: مدرسة في الأيتام في تعز أيضا مجزرة
3: الصالة الكبرى
0: الصالة الكبرى في صنعاء
1: مجزرة المعاطرة برد الجوف
0: وأيضا في الجوف مجزرة اللهم صل على آله مجزرة الهيجة المصلوب
3: في
0: المصلوب
3: في ضحيان
1: الطلاب الذي قالوا هذا العصيري وهو بيقول قيادات
0: خبراء صواريخ بس حافلة الطلاب ضحيان أنا أقول لك أنا شفت المجازر إحنا كإعلاميين بتعامل مع المواد مونتاج فيديوهات تقارير يعني مؤلمة كلها المشهد الذي ما قدرت أكمله حتى اللحظة ما قدرت أشوفه
3: حق
0: حافلة الطلاب ضحيان والله العظيم
1: مؤلم
0: ما قدرت أنا بغيت لا بدايته لليوم والله ما ندري بقية ما قدرت أشوفه نهائيا يعني مؤلم
3: أنا زرت
0: هذا السعودية
1: أنا زرت جمايل السعودية
3: أنا زرت ضحيان وصلت إلى السوق نفسه والمكان الذي ضربوا فيه باص ضحيان وقالوا لي تم استهداف الباص وقت الظهيرة وصلت وقت الظهيرة أنتوا عارفين ما معنى سوق وقت الظهيرة تشوفوا لما سافر من محافظة إلى محافظة عندما توصل إلى مديرية وكذا هو سوق زحمة ما تخرج منه
1: شفنا يا سيد حمود وهم بيحدثون أصحاب التكاكين ما وقعوا
3: يعني بشكل عجيب إنهم يستهدفوا والله لو في قيادات ما يستهدفوا في هذا
0: المكان يظهر لك إنها إسرائيل ما هي السعودية الناس إسرائيل اللي يتفعلوا بأطفال غزة شفت يعني عندهم عقيدة إنه سفك الدماء بالذات دماء الأطفال الفلسطينيين إنه بتقربوا للشيطان أكثر وإن الشيطان بيمكد لهم العون أكثر
1: أيضا مجزرة مصنع الإسمنت
0: ضربوا مصنع الأسمنت في عمران في الحديدة في
3: صعدة أيضا
1: مجزرة سجن قحزة
3: اللي ذكرها الله
1: صعدة
0: سجن قحزة سجن
3: اللي ذكرها الله السيد حق الأفريقيين
0: حق الأفارقة مجزرة احتجاز في صعدة أيضا
1: مجزرة السجن في الزيدية
0: الأسرى في دمار
1: في دمار أيضا
0: الأسرى في مركز الشرطة العسكرية في صنعاء إنه كم تكرر كم وجع هذا غير الأوادم أما الموانئ أنا أقول لك أنا
1: كان العدو السعودي استهدفنا أوقات الصلوات الخمس في الأشهر الحرم في شهر رمضان في الأعياد في خروج أبناءنا وبناتنا للمدارس
0: حسبنا الله
1: في مختلف الأوقات أيضا
3: عندما
1: يقرب الأكل أوقات يعني الوجبات الثلاث الصبوح والغداء والعشاء كان يعشينا ويصبحنا ويغطينا
0: في حرب 94 ما يعرف صيف حرب صيف 94 كثير مننا وعد احنا اطفالنا جوانا في 9 سنوات الوالد خرجونا البلاد خرجونا بس قلت لك اذكرها
3: عبد الله في حرب 94 قدو في الجامعه
1: لا والله
0: لكن عاد
1: في حرب صيف 94 وانا في ثاني ثانوي
0: اقول لك احنا بين اليمنيين عاد احنا تقاتلنا عاد احنا الوالد جاء من صنعاء وخرجونا البلاد تمام وعملنا القصف لا صنعاء لا عند المستشفى الجمهوري لا الخرابه في الحصبه ولا والناس يخرجوا البلاد النسوان والجهال آمنين أول موقعة الغارات في العاصمة صنعاء الناس شلوا جهالهم سألوا شلوا البلاد وعد بسرتوا لاحقوا النازحين اللي نزحوا من صنعاء وأول مجزرة من النازحين اللي نزحوا من صنعاء في بني مضر شفت الولد الذي كان قدوم جندل في الشارع والأطفال قالوا هؤلاء نزحوا من صنعاء وبعدها قالوا الناس يغير حالة نادر امريكا في وقعات وكذا وأنه بيستهدفوا الطارئ الذي نجح والذي في القرى في الوديان في الصحارى في المدن في كل مكان في اليمن لما رجعوا الناس قالوا ما يعني فلهذا اليوم احنا بنقول ما يقوله ما تقوله حكمة الشاعر الذي قال فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا يا حياة بشرف وعزة وناموس وكرامة يا قصينا لا يفتش احنا مستعدين جوارح غارات لكن حرام ما تفلتوا إذا ما وجعناكم وإذا ما شلينا

0: شاكر احنا احنا احنا اوادم زي العالم والناس ولا لا؟ الذي هو ذليل مش يمني، اللي هو جبان مش يمني، اللي هو بيخاف من الشهادة في سبيل الله ومن التضحية بنفسه وأمواله وأهله ويكفر بقول الله سبحانه وتعالى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومالك تفترموها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله راعي، بيقول لك رحمة الرحمن عجلك قسمك لا لله ولا في سبيل الله. ليش؟ وكم قد رأينا، أنا أعرف ناس بس مستحيت أسمي، مستحيت أسمي، أعرف ناس كان يقول لك يا أخي أنتم فعلتوا هنا مشكلة مع السعودي، والله العظيم ما ضربوا لا بيته، أقسم لك بالله الذي لا إله إلا هو، وأعرف كم من ناس أعرفهم بأسماء مستحيت أسمي، بنخجل بنتعلم عليه، أكثر من واحد، أكثر من خمسة، أكثر من عشرة، يقول لي أنت في الإذاعة بتزيد بها، يا أخي أنتوا تسكتوا والسعودي ما أنتوا بتشرروا، والله العظيم ما قصفوا الا بيوتهم. واقول لك شنو السعودي قالت له، انت مرتزق قول لا شيء، الله الله سبحانه وتعالى ادال عقوبه، ادال عقوبه، قال لو كانوا فينا ما قتلوا وما ماتوا، قل فتروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. قال الله في القران الكريم قال يعني في في في معنى الايه، قال برز الذين كتب عليهم القتل، الذي مكتوب من الله انه يقول لك انت تموت، انت تقتل، انت تحيا، انت تستشهد، انت تموت، لا لا ولا في سبيل الله، لبرز الذين كتب عليهم القتل، عليهم القتل الى مضاجعهم. في القران بيقول لنا ما معنى، بيقول لك لا قل لن ولا ان فررتم، اقول لن ينفعكم الفرار من الموت او القتل، واذا لا تمتعون الا قليلا. انت بتهرب من الموت، وضقنا الحكيم اليماني قال يا هارب من الموت يا ملاقي أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. قال لبرز الذين كتب الملاقي ما كتب لها الله، أنت كتب لك الله تموت تقتل، أي خرجك، ما قال لخرج، برز الذين كتب عليهم قتل إلى
1: مضاجعهم.
0: ما معنى مضاجع؟ بقعت معه يقتل وينتذك ويسح دمه ويطعفر مشي عدو، أي خرجك الله هانك، ما تدرو ما تشيش، ما تدرو قدك هانك، برجي لك وتقتل هانك، يا أما في سبيل الله يا أما في سبيل الشيطان وفي سبيل جبنك وضعفك وخورك وما يا يمنيين ما عبش مجال للخوف.
2: طبعاً
0: ما عبش مجال للخوف.
2: طبعاً يا شعب الثبات، يا شعبنا اليمني، ما يسند شعبنا اليوم اليمني الصامد وقيادته الحكيمة في حتمية انتصارهما على العدو السعودي ليست القوة العسكرية لوحدها. وإحنا بنذكركم بالمجازر، نذكركم بالمظلومية الكبرى والمطالب العادلة والمحقة التي تصادرها السعودية منذ قد احنا انقعد 12 سنة، ما عادش 12 سنة، رفع الحصار الجوي والبحري والبري واستعادة كل الثروات كمرحلة أولى وملحة وملحة. اليمن بذلت الثمن وستبذل المؤجل، لكن الثمن الذي ستدفعه السعودية وتحديدا لناحية المصالح الحيوية غير النفطية سيكون مدمرا للاقتصاد السعودي لعقود قادمة. وقولوا لمن قد تنفس قسم من الهم جالس.
0: أستاذ عبد الله، أستاذ سمد، أنا مع اليمنيين، إحنا أقول لكم إحنا بشر، والبعض بيظن أنكم مذيعين زي ما كنا نشوف المذيع إحنا في زمان قبل العدوان وايام اللي عطلوا، نشوف المذيع هذا يعني حاجه، يعلم الله كم بيقع له، يعلم الله كم بيده، يعلم هذا بيقرب طرف الشاشه واللي بيسمعوا صوته في الاذاعه، وربما انهم كانوا زي ما احنا مقلبدين، وهو الواقع. ونعرف الكثير من الراعي الاول من الاعلامي قصدي احنا منكم فيكم، احنا منكم فيكم، لكن انا مع كل مواطن يمني اذا ما قمنا نرى بالمجهر هذه المعاناة طوال 12 سنة، يعني لما تبصر في كل يوم كل واحد بيكالد لقمة عيشة، كيف الجهل حق المدرسة، أيوة سندويتش، أيوة حق العشاء، حق الماء، حق الكهرباء، حق الدا، حق الكسوة، حق العيد، حق المدري
1: ما بيت، معنا احنا عايشين بألطاف الله،
0: أيوة أيوة الكل بيعاني. لما بتشوف بالمجهر تفاصيل حياة المواطن اليمني، حياتنا جميعا في المناطق المحتلة، في المناطق الحرة، لما تشوف التفاصيل مؤلمة ومتعبة، بس ما تقول واحد يرجع يقول نفسه بفطرته البشرية، لأن الإنسان دائما يستشعر الضعف، ولهذا هو يحتاج إلى الله وأن يستقوي بالله دائما. لما يقول واحد أنا سمخ ولا عدو بتجع، لا لا احنا بنخاف. لما يقول لكم عن قرح ولا يضربوا، لا لا احنا، لكن هذه تجعلنا الخوف حالة إيجابية تربطك بالله، تربطك بالله سبحانه وتعالى. أما يقول أنا ما عاد بتجع، لا عاد بتجع، لا عاد، إذا ما ارتبطتش بالله وبالمبادئ الأساسية. فلما بنشوف تفاصيل حياتنا اليومية متعبة، ولا نريد أن نعود إلى هذا الوضع والقصف والغارت، لكن اضغطوا 12 سنة أو 11 سنة، اضغطوها اضغطوها، خلوها اضغطوها وشوفوها من بعيد، شوفوها من بعيد، تشوف نحن كشعب

0: كدولة كوطن والله. حققنا إنجازات كبرى كبرى. صار لليمن صولة وجولة في العالم، صار له كلمته، صار له قائد، صار له جيش،
1: فضل من
0: أصبح
1: الله.
0: شعبه أصبح شعبه أصبح شعبه ما يعني لا والله أقول لك في أوروبا لو يخرجوا يقولوا مسيرات مليونية كل أسبوع العراق هذا إيش من إيش من وعي في شعبنا اليمني في القبيلة اليمنية كيف انتظمت كيف اتسقت القطاعات تلاشت الثارات راحت يعني المحبة بين الناس التعاون التكافل الفزعة تحس بيقول لك واحد بيستحي من نفسه إنه يمني ما يفزعش في حاجة ما يفعلش معروف ما يحسنش إلى جاره ما يترجش الشهيد ما يوقعش مع ما يوقفش مع وطنه يعني لو لم يكن إلا انتصار المبادئ أن عادت إلينا مبادئنا قبيلتنا أخلاقنا هذا إنجاز
2: هويتنا الإيمانية
0: هذا إنجاز صحيح. إنجاز
1: ده إحنا بنقدم الحلقة والله ما قطع شيء
0: أنك توقف مع فلسطين هذا إنجاز
1: ما عبه
2: إذن إحنا بنقول للسعودي اللي قد استخدم كل أوراقه مثل ما بيقولوا في الزامل هو قد وصل للياء
0: وعادي في الألف
2: وعادي في الألف تمام عاد إحنا لابادين وخيالاتنا لها اتساع
1: أتعشونا إذا عاد صنعاء
2: على أساس أنك مش من إذاعة صنعاء
1: إنها
0: وقت العشاء لا هم منكم ولا من إذاعة صنعاء
2: يقبل سعود جنيف ولا ننتجف
0: قبل ما يقبل ولا ننتجف قبل ما يقبل قال الله سبحانه وتعالى يا أبناء شعبنا طبعا تذكير بالقرآن الكريم ما بش في مجال يعني ما حد يقول أنت كذاب والأذى أرحم الراحمين ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلة يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء يعني التي ربطها بفلسطين وبالقضية الكبرى قال الله للشيطان واستفزز وبيقول انا عاد اغويهم انا عاد اشيلهم في طريق الباطل انا تقول انا اشيلهم مع النظام السعودي انا اشيلهم مع الصهاينه ولا يوقفوا مع ادم ولا يوقفوا مع الحوثي قال الله هذا الله بيقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ما معنى واستفزز منهم ودار الرحمن الرحيم داري ما يفعل داري ما يفعل قال انا داري افعل كيت وكيت واستفزز منهم سامع تقول النصر مثلا اليوم ما بشي من يقول انه الخروج لرفع يد السعوديه والوصايا وفك الحصار واستعاده الثروات وتحرير اليمن ان هذا باطل هذا يقولها العليمي يقولها الحوثي يقول هذا كلام صح هذا كلام صح والخروج مع هذا الموقف هذا موقف وطني وديني وانساني ما يفعلوا واستفزز منهم من استطعت منهم به بصوتك ما معنى الصوت الاعلام الاذاعه الفيسبوك اليوتيوب القنوات الفضائية أتخرج مع الحوثي ويسبتك من الحوثي وبيان من العليمي وبيان من الشرعية وبيان من حكومة الفنادق وبيان من تخرجوا مع الحوثي وفي الأخير يسبتكم الحوثي تخرجوا معه لنتبهوا ويغرقوا هذا واستفزز منهم من استطعت بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ربما ما معنى بخيلك السلاح الخيل كما تقول دبابة الدبابة المدرعة الخيل اللي يطلع فوقها المقاتل ورجلك القوة المسلحة المرتزقة الجيش السعودي الجيش الأمريكي البريطاني الحملة قد يجلب علينا غدا في المسيرات ربما يفعلنا قنابل صوتي ربما قنابل حية ربما وربما هذا الله بيقول للشيطان هكذا وأجلب علي فجعهم حاول تفجعهم بخيلك ورجلك بجيشك وقواتك المسلحة وأسلحتك وطائراتك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ما معنى في الأموال والأولاد يعني ما يخليك لا تنفق في سبيل الله ولا شيء يعني هذا مشاركة الشيطان بيقول لك هذا حق مش وحقك رزي يدك لما تنفق
2: مش وقت
0: مش وحقك هذا حق الجماعة
2: عيالك
0: ما يخرجوا مسيرة مع هذا مشوا مع يجلسوا هنا يعني كأنه أبو إبليس أبوهم مثل بنت أبوهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ليش لأنه هذا كله لو نخرج أيقع كنت إحنا سعودي إذا نصرد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا من الذي يخرج؟ من لا يخرج في هذا المليونية؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا لما بنقول حسبنا الله يكفينا الله ليش؟ ونعم الوكيل ما بش أحسن مني من نوكله ما بش أحسن مني من نستعين به يا الله اشهد واعلم يا رب اشهد واعلم أن شعبنا اليمني من أقصاه إلى أقصاه حتى الذين اختلفوا وتنازعوا وتباينوا يا الله اشهد أن كل من يخرج لك وفي سبيلك وفي مرضاتك من أجل نصرة المستضعفين والنساء والأطفال ومن أجل الوقوف في وجه من يظلمهم ويظلم الفلسطينيين من يخونهم ويخون الأمة من حاصرهم يا الله اشهد واعلم أننا سنخرج لله وفي سبيل الله ليس في سبيل السيد عبد الملك ولا في سبيل أنصار الله ولا في سبيل اليمن وإنما في سبيلك استجابة لهذا القائد الذي دعانا هو وحده لهذا الخروج وفي سبيل هذا الوطن الذي هو يمن الإيمان والحكمة وفي سبيل المستضعفين من أبناء ونساء وأولاده حتى المرتزقة نقول لهم أنا خرج غضوة من أجلكم من أجلكم إن شاء الله يجي غضوة نقول لكم كنتم مرتزقة والأم أصبحتم منا وعيب عيب علينا نزيد نقول عليكم لكم مرتزقة حرام علينا أمام الله نزيد نقول لكم مرتزقة لكن لأنكم وقفتم في الموقف الذي يرضي الله ورسوله.
2: سلام الله على السيد القائد سلام الله على السيد القائد الذي قالها هو قال روحي لله ولكم لله ولكم الله. فالخروج بنية صادقة استجابة لله سبحانه وتعالى تحت قيادة هذا القائد العالم الذي ما حد تحرك الله ما حد دعا الله ما حد جاهد الله بحد قال عاد حارب السعودية وإحنا قلنا لماشي ما نشيكش ما نشي لسيد عبد الملك ما حد تحرك
0: بل إن الكثير بيقول بيقاتل هؤلاء بيقاتل في مارب بيقاتل في الحديث يا أخي لو يقاتل السعودية وإحنا معه وداعي قاتل السعودية
2: هيا تحركوا
0: يلا
3: خيارنا واضح نفوسنا طيبة مهما كانت التضحية لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا هي مطاراتنا موانئنا ثروتنا أرضنا بضائعنا حركتنا خروج مرضانا للعلاج علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا أكثر عزما أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. وما بعد الغد لنا موقف لنا خيار لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب عن أصالة هذا الشعب معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر فقط ثقة بالله استعانة بالله توكل على الله تحرك في سبيل الله حرية وكرامة فطرة إنسانية تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم مظلومية واضحة شعب معاني بغير حق يظلمنا السعودي بغير حق يريد أن يخنق شعبا بأكمله يجوع شعبا يحرمه من كل شيء يعذبه يضطهده يتحكم به في كل شيء سياسيا عسكريا اقتصاديا حتى رياضيا في كل شيء هذا ما لا يمكن القبول به. مسارنا واضح لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
4: يقبل سعود اجنف ولا ننتجف ونجه باستقصاء جذري واقتلاع.

والله نحن بحرب غير اللي هلف واقلب هجوم الخصم وضع الدفاع هو قد وصل للياء وعادي في الألف بدع خياراتي وعادل هالتساع والله نحن

0: الله علينا الصبر طول الصراع معه وتحت امره قسم ما نختلف في يد ابو جبريل قايدنا الشجاع.
1: الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.

0: إذن هو موعد مع العزة مع الكرامة مع التحرر، حلم حلم على مدى 12 سنة احنا نشتي نوصل له، ما بش مثل هذا اليوم طوال 12 سنة. كان هناك سجال، كان هناك صبر، كان هناك إتاحة فرصة للعدو السعودي، كان هناك انشغال بقضايا أكبر من قضيتنا وهي القضية الفلسطينية، مواجهة العدو الصهيوني والأمريكي والبريطاني. لكن اليوم أنا أن نلتفت إلى أنفسنا، ابترت ذلك اللي يتعب الأب يخرج من صباح الباري سنة بعد سنة بعد سنة بي. لو ما كبروا العيال نحكه انه يطرح العيال ويصير يقول لهم ماذا حق انتم مزوجين معولين موظفين فاهمين مدركين، يصير يفعل رحلة هكذا يفعل شهر ولا شهرين، من حقه يرتاح، من حقه يرتاح يبصر نفسه. احنا اليوم 12 سنة اللي كان عمره ساعة واحدة يوم 26 مارس 2015 اللي كان عمره ساعة واحدة مولود عمره ساعة، اليوم كمل ثالث ثانوي، تخرج هذا السنة من ثالث ثانوي، تخيلوا، أو عفوا تخرج من ثالث إعدادي من سادس، من أقصد اللي كان في صف أول ابتدائي، على اعتبر أنه عباقي معه خمس سنوات ست سنوات قبل أول ابتدائي. دعونا نصحح الافتراض، الذي كان صف أول سجلها في صف أول
1: في بداية العمر
0: في 26 مارس 2015، اليوم تخرج من ثالث ثانوي صف أول ابتدائي، تخيل، وبيقول ألف دا با جا تا فا جيم، ما يبي، واليوم يخرج معنا ميدان السبعين. تخيلوا المسألة ما يجب، كلنا نوصل له، كل يعني ما يحينه، هو ذا جا اليوم مريض تاعب قاسي عبدنا، كل من يستطيع الخروج يعني الذي هو مشلول
1: بيخرجوا،
0: وبيخرج والله من بيخرجوا، معاقين جرحى حرب مجاهدين معاقين والله بيخرجوا، ناس ما بيش معهم رجل والله بيخرجوا زحفا على أيديهم.
1: أخرج وعاد بصير بعينك، أخرج وعاد بصير
0: شيء بعينك، في في في شيء في 90 في 95 في 100 سنة بيخرج. يعني المسألة اليوم حلم كنا بنتمنى، وذا قلنا لكم اللي كان في صف أول ابتدائي بيدرسوا آباتا، اليوم يخرج يؤدي رسالة ويشوف العالم بكل، مش إلا لما يخرج مسيرة مليوني من دلحين وعبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء
1: والإذاعات المرتبطة معنا،
0: والإذاعات اليمنية كلها الحكومية المحلية الخاصة في كل المحافظات مرتبطة. احنا ندشن مسيرتنا المليونية من دلحين، مسيرة ومليونية وجمعة، واحنا اليوم جمعة دخلنا فيها مليونية التحذير والنفير، مليونية التحذير والنفير. طبعا لا يعقل انه كل واحد يحظى بفرصة بكرة، طبعا الفرصة متاحة للجميع انه يخرج يشارك ويكثر من سواد هذا الخروج، لكن انه يجي الميكروفون حق الفضائية اليمنية او قناة الميادين او المنار او الهوية او الساحات او المسيرة لعند كل واحد يدي رسالته، لنا رسالة خروجنا رسالة جماعية، لكن كرسالة فردية قد يصل الميكروفون الى قدوة في الساحات وقد لا يصل، لكن الان قد تصل انت الى ميكروفون اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء ويوصل صوتك
1: لكل اليمنيين.
0: بس مش تطلع تشارك معي مشاركه واحد، طبيعه الحال الناس في بيوتهم في المتارس في الشوارع، لكن مش واحد متكيف فوق المتكى.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: ممكن اشارك؟
0: ممكن، تفضل.
1: يعني انا شيء اقول انه ان شاء الله احنا يعني ضد الـ يعني اقصد انه احنا ضد السعوديه.
0: اسمع اخي، تينا اتصل ثاني اشتي واحد عبر صوت اليمن عبر اثير اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء.
1: الو اذاعه صنعاء،
0: تفضل.
1: اهلا وسهلا، حي الله بكم ونعم بكم. اسمعوا رسالتي لكل يمني ولكل من بيسمعنا، اليوم الخروج فرض عين على كل يمني، نخرج ولا يبقى واحد، ونقول السعودي إما تبع رجال ولا لعنا أبو شكلك، خاطركم فرصة للآخرين،
0: نستقبل اتصال آخر وهكذا. أشتي اليوم كأنك مسنب وسط الحشود المليونية، لما توصل للأثير هذا الرقم اللي حنديها الآن، أول ما توصل أنت العالم كله بيسمع السعودي محمد بن سلمان مسنب هكذا، ما يقول لي الذي وصل يا همته، وصل لي المواطن من أب من عدن من حضرموت من صنعاء من ريف من المحويت من حجة من مارب من الجوف من البيضاء، يا همته ما يقول، كان عي بس يجسوا يهدروا هؤلاء الثلاثة وبس، ما هم 40 مليون يا أبو عقال، هم 40 مليون اللي يخرجوا، ما وش في هذا ولا ذي ولا وهذا منبر الجمهورية اليمنية، الإذاعة الرسمية للمجلس السياسي الأعلى، الإذاعة الرسمية لقائد ثورة 21 من سبتمبر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي،
1: صوت الجمهورية اليمنية،
0: إذاعة حكومة التغيير والبناء ورئيسها الشهيد الأستاذ أحمد الرهوي، هذا إذاعة الرئيس الشهيد صالح الصماد وإذاعة الرئيس مهدي المشاط، هذه إذاعة، هذه ليش ارتبطنا معها كل الإذاعات كلنا؟ ليش ارتبطنا كل الإذاعات مرتبطة مع إذاعة صنعاء؟ لأنها تعبر اليوم عن صوت اليمن، عن رسالة التحذير والنفير، وتوصل رسالة اليمن عبرها وعبر أثير كل الإذاعات المرتبطة. هنستقبل اتصالات، وكما نفضل نحن ثلاثتنا الأستاذ عبد الله الحيفي، الأستاذ سرد الكميم، وأنا كذلك، دائما بنفضل أنه نستثمر الوقت أحيانا، ومن تجربة يعني لما تستقبل اتصال، ألو، أيوة، ألو، وعليكم السلام، من فين اتصالك؟ عرفنا على اسمك. أيوة الصوت عند، أيوة طيب ماذا ويش العشر دقائق؟ ربع ساعة. طيب وإحنا ليش في الربع ساعة قادر نستقبل 15 اتصال؟ 15 في ربع ساعة، ومزيد فوقها ربع ساعة 15 اتصال، وفوقها كيف يعني؟ إحنا نقول هذه الفقرة كما تعودتم يعني، أو طبيعة هذه الفقرة مباشر بدون مذيع، بدون مذيعين يعني، احنا نجيب لك رقم انت تتصل فيه من رقم موبايل، من رقم ثابت، من صنعاء، من محافظة اخرى كيمني، تتصل على هذا الرقم، اي رن عندك هذا الرقم، رنة كاملة، نص رنة، ربع رنة، بس اذا رن حتى ربع رنة معناته انه مسك معك الخط، لانه لا يمكن انه يمسك متصلين في وقت نفس الوقت، مسك معك الخط، اول ما يفتح لك الخط انت تاري، اول ما يفتح ما بتدري، اي واحد يتصل ما يفتحوا له السماعة بيدري انك تجاوبه، ما بيش داعي تقول الو السلام عليكم، احنا عنقلق الميكروفونات حقنا ونركب السماعات في اذاننا ونسمعك من جيز الشعب، هتقول ايش؟ اول ما يفتحوا لك الخط

0: ماذا تقول لأبناء شعبك في هذه اللحظة الفارقة أمام أو نحن على مسافة سويعات من الحشد المليوني اليمني غير المسبوق في تاريخ اليمن على الإطلاق وما بعده ليس كما قبله؟ يعني ومعك دقيقة عتقول مشتيت للسعودي ولليمني وعتحشد وتدير رسالتك وتذكرنا بأشياء تكشعر منها جلودنا تدمع منها عيوننا. فكرنا 12 سنة ما هي لعبة. هنستقبل اتصالاتكم مباشر بدون مذيع، امسك الخط عرفنا على اسمك ومحافظتك ودي رسالتك. من يقولوا له أبو حمود شرف، من يقولوا له أبو سند الكومين، من يقولوا له أبو عبد الله الحيفي. أنت يا يمني، أنت الأصل ورسالتك القوة، وأنت أفصح وأنت أقدر وأنت أجدر. وأنت علمك رسالة منكم أقسم بالله العظيم أنها تجعلنا في منابرنا الإعلامية نخجل أننا نخاطب هذا الوعي، هذه العزة، هذه الكرامة. طبعا من حقنا أن نستقل أنفسنا أمامكم. السيد عبد الملك ما بيقول أنا لا أرى نفسي، أتشرف أن أكون خادما لهذا الشعب، روحي لكم الفداء، نفسي لكم الفداء. وقالها في فيديو وانتشر وشفنا، قال والله إني لأرغب أن أجعل من جلدة وجهي هذا أحذية للمجاهدين. أنت يا شعبنا، أنت شعب كريم، هنية له الذي بيقدر يقول أنا يمني، هنية له الذي يقدر أنا معك فرصة تخرج. تخيل أنت يمني مغترب في السعودية، هذا الخروج والله العظيم الله يصبرهم، يعني معك أنت فرصة تخرج في هذا الحشد المليوني وتجر بندقك وتجر طيارك ما لك، ومعك فرصة توصل عبر الإذاعة المرتبطة كلها إلى منبر اللي بيتكلم منه سند عبد الكميم، اللي بيتكلم منه عبد الله الحيفي، اللي بيتكلم منه محمد علي الشرفي، اللي بيتكلم منه كل الإعلامي
1: الأستاذ حمود محمد شرف.
0: يعني اللي وما من اللي يخرج حقك المكالمة اللي ما توصل لها هذا حين مباشر بدون مذيع، من ما عاد تشاركش كمستمع، تشارك كمواطن يمني، المنبر له، الميكروفون له. تخيل حفظ الله الحراجي، نيازي الرازحي، عبد الله الوشلي، المجاهد مع الله، يعني أنت محور الارتكاز في هذا الخروج في هذه الليلة. ما حد يقول لك سلم على الشعب ورد الشعب يرد عليك السلام، والمجاهدين اللي معشقين القواعد الصاروخية والطيران المسير، وتوكل على الله، قل عرفنا على اسمك ومنطقتك، أو عرفنا على اسمك ومنطقتك، والدور رسالة للسعودي وللشعب اليمني وللسيد القائد. دقيقة لكل متصل أو متصلة مباشر بدون مذيع، من أجل نستثمر الوقت، كل متصل أو متصلة مع الدقيقة يحسبها ويكمل، والذي عاد يختصر دقيقة بيض الله وجهه.
1: نترك فرصة الآخرين.
0: رقم المشاركة
1: 01-282-005
0: 01-282-005 01-282-005.

0: أسرع.
1: خبر الخصم وحد كلها الحل حل
2: والخيارات. ألو ألو أعظم أخ وياء الدين الأسلامي. ألو

الشهيد حجار أمانة العاصمة. اليوم يوم الجمعة يوم الملحمة، يوم كل حر في اليمن. من أراد الحرية، من أراد أن يعيش حرا كريما مرتاحا غير مستعبد فليتحرك. قال سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ذكر الله ذلك الرجل، ونحن نشبه السيد القائد بذلك الرجل، فهو يدعونا إلى الخير، يدعونا إلى الحرية، يدعونا إلى القرابة، يدعونا إلى الحرية والاستقلال. فلنلبي، لأن ما بعد هذا اليوم ليس كما قبله. الكلام واضح والحر تكفيها الإشارة، والمسألة الله أنصار الله، ولا فلان ولا علا. المسألة اليمن وطنك، وكل حر يفهمها، وسيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر، وأن يحفظ هذا السيد القائد تاجا فوق رؤوسنا. ولا أطيح المجال الغير في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مرشد إسماعيل العنسي، تحياتي لكم جميعا وللسيد القائد روحي وبدني، ولو أننا كبير ما ينبعد روحي، لكن دمي وكل ما يعني أكون فداء له هذا القائد العظيم. وأرجو أن نكون خروجنا يوم الجمعة يكون خروج مشرف كما قال السيد القائد. هذه معاد اللعيب، يعني سوء بحق يحقق وحق كل مواطن يمني أنه يتأخر عن هذا الخروج. دعوة طيبة، يقول عليه الصلاة والسلام: أجيبوا من دعاكم إلى هدى، أجيبوا من دعاكم إلى هدى. أسأل الله الثبات، أسأل الله الثبات لهذا الشعب المظلوم المسكين، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يجيب الدعاء، وإذا لم نحجل فلا حول ولا قوة إلا بالله. محافظة مرشد إسماعيل العنسي.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول وياك اجي قبل كل شيء انا اسال من الله حتى هذه الساعه المباركه ان يجعله يعني مفضوح مدعوس لا يملك عافيه ما بيتعبس باعلام اليمن وعلى راسه اذا حصل 11 سنه الله لا بارك له في عمره وحاله ومال. هذه واحده. والذي في غزه خارج السلم ايوه حق يرد باطل كان من اول اغاني افتضحوا دحين ايش يدي لي زوامل بيدي لي محاضره مع السيد عبد الملك ايوه يشتت لكن ما يفتضح حق يرد باطل معروفي الله قال كيف بنينا المرصوص ما كاش واحد يزوم الواحد يغني ما كاش واحد يسرد واحد يدي اتقوا الله اتقوا الله اتق الله في نفسك يا عزيز العبد كذلك اذا عصر حيتعبسنا يعني صفر واحد ليش ما يفعلوا سبعة سبعة ها بنت السودة بنت الخالة هي الاذاعة الام وهي البوصلة ومن بينغبش بينها بيفتضح زي ما فلسطين هي البوصلة ولا هنا ولا هنا وكفى لانه عدو الداخل أخص وأخطر من عدو الخارج. عدو الخارج كده معروف أوراقه مبروحة ما يشتي وما هو هدفه. أنا من هذا اللي داخل بينا أبغش بالأيوة بالقوانين قوانين بالقانون ها ما بشي بالقانون يصير يهدم بيت الفلسطيني بالقانون ما يهدم مشاكلة لكن نسأل من الله أن يعجل بالفرج. ثانيا نقول تحية كل التحية روحي ومالي وأولادي يا سيد عبد الملك فداء لك يا أكسجين الرجال يا فيتامين الرجال لك الحمد يا الله أن أطل عمري وأن أكون جلد جنة تحت راية هذا الرجل يا الله لك الحمد وأنت عالم بهذه الساعة المباركة الساعة المنافقين يشهدون الله لا لا لا جوارحي دمي ربي داري يدري وقل اعملوا كل شيء باين بعيد لا ندور في محاولات السبعين يا رجال الله السبعين السبعين يا الله يا الله.

0: صباح الخير. نجيب مهدي من محافظة صنعاء، نقول للسيد القائد احفظه الله، لبيك يا سيدي ابن سلمان الملعون. لا والله نحن جاهزين لب المرصاد وجهوزيتنا تامة، ونقول له ما يهاتها من ندلة، والله نحن داخلين إلى الرياض وإن شاء الله النجد نجد والحجاز بنحكمها بنظام جمهوري، ونقول الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
1: الله أعرف على اليهود، النصر للإسلام.
2: ترتوا على حالة على طعم في الاتصالات مباشر بدون مذيع، بعد بعد بعد حرام. نحن مكيفين وزي ما انت زي ما انت يا شعبنا مكيف على هذا المكالمة، وبتحس انه مش هم جابر في الهواء،
3: كل واحد يترك فرصان للذي بعده.
2: دقيقة بسرعة، مثلا نجيب مهدي من محافظة صنعاء، مرشد اسماعيل العنسي من محافظة اب، حسين حجر من امانة العاصمة، ابو عبد السلام الاسدي ما قلنا شمينة حتى ولو احنا دارين، ما دراها الشعب. 01 2 8 2 0 0 5. يقولوا ما بتصلوا الله ولك حق يومين، ما نقول لك أو متصلين أول مرة اسمعهم، والذي بتصلوا يومين من حقهم يوصلوا، وأنت تصل اليوم نط من فوق الناس جمعة، أوصل وصل الرقم ضدك، تشيل تلفونك وتصل 01 2 8 2 0 0 5 0 1 2 8 2 0 0 5. ودقيقة، وعرفنا معكم فلان من محافظة كذا، ونهم حرام أنك بيرفع المعنوية.

أبو علي من محافظة صعدة. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الحق يتمثل في سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، والباطل يتمثل في السعودية. فإذا جاء الحق زهق الباطل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مسعود حسن كليب من جبيد الحديدة والنقال. منه أبو السعودي ليات ما شاء الله. عن سعودي قتحنا، عن سعودي دمرحنا، عن سعودي. ومن هو هذا الذي لا يعرف ذي الحكاية؟ الشعب اليمني كلهم دارين إن الأمريكيين عبد خادم للأمريكيين وبريطاني وصهيوني. يحاصرحنا واه واه والله ما نسكت ولا نهدى. والآن السيد قاوة حطحنا ودعحنا وبكرة مشى حشد مشرف يعيش الكل، كل واحد يبز بنيه ويبدي ويقول السبعين كل الساحات في اليمن عيب على حن النحلة ونلبي دعوة السيد. حنا على حق تفهموا يا شعب اليمن، حنا على حق وعيب على حنا ان حنا ولن نوصل بكرة. احنا نقول للشعب العظيم يا رجال يا رجال يا رجال بقينا بقينا قوة بقينا قوة. وزعق وخاصة احفاد بلال، بكرة احفاد بلال خرجوا وكل الذي يشتغل في النظافة بكرة بكرة المشي حشد كابر في التحرير وفي سحوال وفي كل مكان وفي كل محافظة. خرجوا بكرة وعرفوا ان احنا يمنيين اصلا وقال احنا كرامة واحنا يمنيون وبكرة نتحدى وبكرة نتحدى. والله اكبر.
1: الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، الموت لليهود، الموت للاسلام.
0: حاضر كل عظم.
2: ابدعت ابدعت يا مسعود ابدعت.
3: هكذا حارق حارق، هكذا صوت اليمني الأبي العزيز.
2: أمانة أن احنا مصنبين فوق الكراسي. هيا مع الصوت
4: يا مسعود حسن. أنا أول مرة أول مرة أسمعك، لكن أنا عارف أن في اليمن من أمثالك، بل كل اليمنيين الأحرار أمثالك. ما ذكرني كلامك الآن رد على إساءة وجهت لأبناء محافظة الحديدة الليلة في قناة المرتزقة في القاهرة، قناة اليمن اليوم في القاهرة، في برنامج تقدمه واحد المذيعات. ما قالت هم أصحاب أبناء الحديدة هم لأنهم مستضعفين ومغلوبين على أمرهم وما عش عندهم قدرة، ولا كانوا بيمنعوا الطائرة الإيرانية أنها تحط في مطار الحديدة، لكن لأنهم الحوثي مرغم لهم مستعبد لهم ما قدروش يعملوا شيء. جي جي جي جي ورش هذا غرب. مسعود واحد من أبناء الحديدة، من أبناء جبيد. هؤلاء ما أنت عدل أن تركهم. أنت بتخرج في صنعاء في ميدان 70 في ساحة واحدة، بيخرجوا في 76 ساحة في الحديدة. أنا عدي وصليتك
2: في كل بقعة في كل مديرية. حضرت معهم أنا في التحيتة، في التحيتة والشمس حارق حارق نار نار، والسماع عجيب وغريب.
4: هؤلاء حراس الساحل الغربي الذي كسر ناموس الأساطير الأمريكية.
2: هؤلاء قبائل الزرانيق التهامة.
5: أنا عبدالله الحيفي لن أكون خاضعا للعدو السعودي الذي هو مجرد عبد للأمريكي والإسرائيلي. وإحنا لنا موقف أيضا، إحنا من جملة الناس وإلى الناس.
4: وفي مقدمة المسيرات بإذن الله سنكون بإذن الله.
5: لن
4: الله.
5: أكون خاضعا للعدو السعودي الذي هو مجرد عبد للأمريكي والإسرائيلي، ولن أكون إلا عبدا لله وحده. وأفوض السيد القائد العلم أبو جبريل يحفظه الله وقواتنا المسلحة في حماية حريتنا وانتزاع حقوقنا من العدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي، ومستعد عند استعداد كامل أن أضحي بنفسي في سبيل الله وفداء لهذا الشعب.
2: أنا سند عبده محمد الكميم لن أكون خاضعا للعدو السعودي الذي هو مجرد عبد للأمريكي والإسرائيلي، ولن أكون إلا عبدا لله وحده. وأفوض السيد القائد يحفظه الله والقوات المسلحة سلام ربي عليهم في حماية حريتنا وانتزاع حقوقنا من العدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي، ومستعد أن أضحي بنفسي في سبيل الله وفداء لهذا الشعب، وسأشارك في هذه المسيرة غير المسبوقة تماما.
4: وأنا كذلك كواحد من أحرار شعبنا اليمني، 40 مليون وأكثر من مليون يمني حر وحرة، أنا حمود محمد شرف لن أكون خاضعا للعدو السعودي الذي هو مجرد عبد الأمريكي والإسرائيلي، ولن أكون إلا عبدا لله وحده. وأفوض السيد القائد وقواتنا المسلحة اليمنية في حماية حريتنا وانتزاع حقوقنا من العدو السعودي وسيدها الأمريكي والإسرائيلي، ومستعد أن أضحي بنفسي ومالي وأهلي وأولادي في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب. ومتشوق أسمع اتصالات جديدة من متصلين يشاركوا معنا عبر صوت الجمهورية اليمنية والإذاعات المرتبطة، ونستقبل اتصالاتكم في مباشر بدون مذيع. 01 2 8 2 0 0 5

0: السلام الله عليكم اخواني استاذ حمود شرف واستاذ عبد الله الحيتي واخوي الغالي سند، الف تحيه لكم، تحيه كبيره على هذا المعنويات العاليه وعلى هذه الجهود، ونعرف ونعلم انكم تستحقون كل خير. ما اقوله بكل اختصار، والله نفضل الموت الف مره، وان لن نخضع لهذا الارهن محمد بن سلمان، بل نحن مفوضين السيد عبد الملك بدردين تحفيظ احفظه الله، مفوضين تفويض كامل، مفوضين الشعب اليمني، مفوضين كل انسان حر في تخليص ما من هذا العار. وخلاص قربت الساعة ودقت ساعة الصفر، ونحن أبناء الجنوب نتابع بكل صمت وقلوبنا معكم، ونوصي إخواننا في صنعاء الأحرار أن لا يجلسوا في بيوتهم غدا، يخرجوا إلى ساعات العزة والكرامة، ساعات السبعين، وبإذن الله لأن النصر قادم ولنا موعد مع هذا النصر بإذن الله من الله عز وجل. وتحية كبيرة لسماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله، هو يفدينا بروحه، نحن نفديه بأرواحنا ونفديه بإخواننا وبناتنا وعرضنا وشرفنا وكرمنا، روحنا له فداء، والشعب اليمني محتاج لهذه هذا الكلام الرائع الجميل، هذا الكلام الذي خارج بكل مصداقية، الذي وصل في قلوبنا في خلال ثواني، دخل في قلوبنا. فالنصر قادم بإذن الله، وسوف يندم محمد بن سلمان على ما فعله، وخلي يشتري له أسلحة يكفينا، بأن الواحد عندنا من المجاهدين يسوي ألف واحد من العساكر السعوديين الفاشلين. والنصر لنا إن شاء الله، وألف تحية لكم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصرنا إن شاء الله، وأن تكون هذه الجمعة الأخيرة في هذا الوضع، من بعدها إن شاء الله النصر بإذن الله قادم بإذن الله. وتحية لكم.
1: أبو خالد من المهرة، والله ونعم بك، سلام الله عليك.
2: سلام الله عليك،
1: قوة
2: حفظك ربي وكل الأحرار.
1: الأحرار
2: شفتوا أن صوت الواحد اليمني الواحد اللي يقدم موقف، هي مثلا أبو خالد من محافظة المهرة بيسمعنا عبر تطبيق النت، عبر بيسمعنا عبر الأثير، بتوصل إذاعات من صنعاء من المحافظة، لا هناك إذاعة الجمهورية اليمنية
1: عبر الساتلايت.
2: أي قصدي أنا، أي بالله عليكم، ما المشاعر التي لمسناها بعد مكالمة أبو خالد من المهرة، ولا مسعود من زبيد، واللي قبله؟ يعني صوتك بيغير قناعات، صوتك بيحرك شعب، ما بالك لما تخرج بصوتك ويدك ورجلك وبندقك.

0: يمانية
1: يا حلف العمالة والردى واللوم كرام القوم ما نخضع لغير الله والينا
0: 12 عام 12 عام 12 عام 3 عوام 12 عام
2: شعبنا باطل وحصدت اراضي
1: صفر واحد صفر واحد
0: اثنين
1: ثمانية اثنين
3: صفر صفر خمسة
1: مباشر بدون مذيع الكلمة لك الأثير لك يا يمني يا يمنية قبيل ساعات من الخروج المليوني غير المسبوق في تاريخ اليمن في جمعة التحذير والنفير
0: أني مهران
2: فعلنا يا قوم
4: مساء الخير معكم أم أربعة شهداء أروحنا لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي
1: لحظة لحظة لحظة لحظة أنت أم أربعة شهداء ما عن نسمعش إلا وإحنا واقفين وما عن نسمع كلامش ومستقبل اتصالش إلا إحنا واقفين ومش فوق الكراسي مش فوق الكراسي إحنا والمخرجين والمذيعين والمهندسين وكل طاقم وكادر إذاعة صنعاء والإذاعة المرتبطة ليش ليش أم أربعة شهداء هذه العزة وهذا الكرامة وهذا التحدي هو من ثمار تضحياتكم يا أسر الشهداء يا أيها الأسرى أيها الجرحى تفضلي والله العظيم أنش شرفتينا بهذا الاتصال
4: الله يحفظكم إن شاء الله النصر قادم بإذن الله قدمنا أربعة شهداء وأبوهم الخامس باقي معي ثلاثة مجاهدين في سبيل الله إن شاء الله نحن منتصرين مهما ضحينا إحنا راضين لأنه لله وفي سبيل الله ولعزتنا وكرامتنا وللناس جمعة لا هو الواحد ولا الاثنين للشعب كله للأمة كلها لو ضحينا إحنا نضحي في سبيل الله وراضين ونقول يا رب خذ منا حتى ترضى اللهم لك الحمد الحمد لله
1: يا أم الشهداء أنا لحظة أنا مشبه الصوت أنا ما أشيش أقول أم فلان وفلان وفلان وفلان لكني أنا أسألش سؤال لو كنت شتي تعرفي عن اسمش مش قلتي أنا أم فلان لكن أنا أسألش وانت تجاوبيني صح ولا خطأ لأني مشبه الصوت أنا قد زرتش لا بيتش
4: لا قزار أنا واحد تاني
1: إذا ماشي لأنه بأم أربعة شهداء تشبه صوتش بس أنا أذكرش أقول ليش مثلا ما قالت أم الشهداء هذه الأربعة اللي ما شاء الله وضع معنا يعني أنت داري ما قالت لنا أم الشهداء الأربعة اللي ما زرناها أنا والأستاذ عبد الله الحيفي وربما استسلمت معنا قلنا لها هي من آل اللاحجي أبنائها من آل اللاحجي وابنها ذنون الشهيد الكبير الذي قال بالعشر مان بالي ولا كل الأعادي هو من كتب هذه الكلمات بالعشر ما نبالي ولا
4: وبنية استشهدوا الاثنين في هذاك الأيام يعني اثنين استشهدوا مع بعض
1: احنا شي نسمع انك نواصل سماعنا الى كلامك لانه يهمنا جدا والشعب في هذه المرحله المفصليه وفي هذه الساعات التي تفصلنا عن اكبر خروج مليوني غير مسبوق عن نسمع من نشر رساله لكن اقول ليش ما قالت لنا ام الشهداء من آل اللاحجي معها اربعه شهداء قالت انا مستحي يا ابني واسلوبها نفس اسلوبه صوتها نفس صوتك سبحان الله
3: صوتكم.
1: قالت قلنا ليش مستحيين امه ما هو قالت انا مستحيل ان عاد معي ولد عدمعي قالت عدمعي اثنين وما قد استشهدوش قلنا صلى قالت والله اني خجلان قصتي قلنا انت مباشر قالت مش منشي لا يجي وانا احتفظت بهم او بهتلهم او حاجيت عليهم من اجل لا يسيروش الجبهة قالت حرام اني مستحية من الرحمن الرحيم وقدت اربعة شهداء فنريد ان نسمع منك كلمة للشعب اليمني هل الخروج واجب
4: لا بيقولوا لنا لا تخليهم باقي ما شاء الله ثلاثة قصار واربعة وابوهم الخامس قلت لله وفي سبيل الله لو ما بقي واحد هذه عزة وكرامة هم في سبيل الله أيا أحسن كان ابني الكبير السلام الله على أرواحهم الطاهرة يقول لي أني في سبيل الله يعني ما عد اشتو أحلى من سبيل الله يعني الشهادة في سبيل الله كان يجي يقرأ لي قرآن ويفهمني يعني في البداية تسترخى وكان جاهز صغير وكبر وسار وسار وخوتهم وإحنا مطمئنين ونقول يا ربي لك الحمد إنه وفقنا في هذا الزمن يعني جاهدوا بنينا واستشهدوا يعني وبذلنا شيء وبادرين الباقي معانا باقي معي ثلاثة ومعي أحفاد يعني عدم صغار إن شاء الله نحن نربيهم على هذا المسيرة القرآنية وعلى الجهاد في سبيل الله
1: يا أم الشهداء الأربعة ويا زوجة الشهيد الخامس يعني احنا اشوف الكلمه منكم مثل التوجيه مثل ما نسمع توجيه من من يعني ما من أكبر قيادة عسكرية أو سياسية أو اجتماعية.
4: والله يا ابني اللي ما يخرج غد

0: لله ومن أجلكم. ما هو هذا العمو هذا القائد
1: يعني ما عاد في أكثر من هذا ما صدقني بكيت يعني
0: والله
1: قائد أعظم من هذا ما بش بالدنيا.
2: الحمد لله هذه النعمة يعني. هذه النعمة نعمة من الله علينا الحفاظ عليها
1: نعمة يا ربي لك الحمد.
2: وكيف نحافظ على هذه النعمة يا أم الشهداء؟ نحافظ على هذه النعمة بالتسليم والطاعة والانقياد.
1: نعم نسلم تسليم مطلق وبعد في كل نفسي قلنا والله ما يصف معانا قائد أينما قل لنا احنا بعده أينما قل لنا وقلوبنا مطمئنة وآمنة.
0: ولو قصفوا مرة ثانية عندنا
1: ولو قصفوا ما يقصفوا أكثر ما قصفوا
0: الله يقصفوا. والله أنه ما يفعلوا أكثر ما قد فعلوا صح.
1: أيوة كيجة والله أن احنا معتزين بعزة الله وبعزة قائدنا وجيشنا يعني مجاهدين الأبطال ربي يقويهم ويثبتهم ويسدد رميهم بإذن الله ويحفظ سيدنا ومولانا وتاجرنا
2: يا رب يا الله. سؤال أخير يا أم الشهداء أن هل أنتم الآن منتظرين فارغ الصبر كي تشاهدوا تلك المناظر والمشهد المليوني غير المسبوق؟
1: أكيد والله أني خير تقول شيء عليك والله قدور يعني قد سار الوقت أن السرقة ما يخرجوا من الناس إن شاء الله نربي يدي الشعب ويخرجوا ويفهموا
2: بإذن الله. أربعة ميادين من أمثال ميادين 70 ما يكفي بإذن الله
1: إن شاء الله بإذن الله. الله يوفقكم ويحفظكم طول
0: يا أم الشهداء يا أم الشهداء الوضع عند الناس جمعة بسبب العدوان والحصار متأزم معيشيا اقتصاديا لكن لكن لكن أنا فارح إنه ما قلت لناش أمما من بيت من ولهذا أنا أسألكم بكل أريحية ينقصكم شيء تحتاجوا شيء مملوكين إحنا والشعب هذا قبائل لا تخرج مملوكين في خدمتش.
1: السلام الله يحفظكم الله يستر عليكم والله نحن الحمد لله رب العالمين يا رب
2: احنا جاهزين وتحت امركم.
1: السلام الله يحفظكم ما تقصروا ولا يقصروا معنا الله يحفظهم ان شاء الله.
3: لكم ربي الصحه
0: شرفتونا شرفتونا شرفتونا باتصالكم.
1: الشرف لنا الله يحفظكم
0: مع الله مع الله مع الله. هذا الاتصال الله يقولوا اتصال بدون مذيع يعني انتم الشعب اليمني عندها النخوه وعندها الغيره وعندها المروءه. هذا اتصال بثلاث مذيعين اتصال بثلاث مذيعين ليش ما يمكن نخليها قصيناء هي كان عادة تدي رسالة سريعة وتحلها لكن ان احنا نستشف منها ومثل ما نقول في العامية النغبشة يخرج رسائل سمعتوا ما قالت
2: ام اربعة شهداء وزوجها الشهيد الخامس
0: بكتر يدي ابنك ولا ابني وتطوي روحك وتحس روحك عاد اخرج وغير كتر يده ولا نغر عينه هذا استشهدوا سالت دماءهم في سبيل الله دفاعا عن هذا البلد ووالدتهم لحنا الشهداء بيسمعونا والله من أجلكم يا أربعة شهداء وأبوكم اللي عندكم في علياء الله والله يا عيباه يا ملامتا يا عيبتاه لو ما نخرج يا مستعانا والله لولا بس من أجل أمكم هذا فما بالكم بكل من أسر الشهداء يقولون نحن الفدالة أرواحنا الفدالة. هذا السيد يدعانا أمانة أن بنحس نحن اليوم في الجو النفسيات كلها تغيرت والشعب له كلمته اليوم إن شاء الله.
2: عندك يا عبد الله
0: 01
2: 8 2
3: 2 0 0 5
2: ما هو 0 0 5 2 8 2
3: 2 8 2 0 0 5
2: مسبوقا 0
0: 1
4: مسارنا واضح لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
0: سلام الله عليك يا أم الشهداء أربعة وكل أم شهيد وكل أم جريح وكل أم أسير الشهداء.
3: سلام الله عليهم أجمعين.
5: بنت اليمن ثارت على أصحاب الفضول وراسها مرفوع شامخ كالنخيل يا حشمة الإسلام قدوة البتول يا من جمل الأخلاق والواقع دليل مهرة أصيلة من سلالات الخيول دون الشرف والعز ما ترضى بديل

الو السلام عليكم ورحمة الله، معكم ابراهيم اليمني. انا بين انصح السعودي لا يفتح الاستاذ ولا يتبع لا يتبع بعد الامريكي والرطف ان شاء الله اللي صنع اليوم غير امس غير الامس يحذر اخرج كم من اسد للسبعين وغير سبعين يحذر. انا بين انصحه، الله معكم في امان الله.

أسعد ربي مساكم. قل إن اليمن ما بش للقضاء غيار، وبعض الدول تشليح ونحن صاحين العيار، وما بش لنا ترخيص. بسود في الميدان بجهادنا من دون توظيف، نحمي وطننا ونخلي العدو في ترجيف. حفظ ربي قاعدنا وغني من التعريف، قول وفاء ما دام جنود في التصنيف. نحن أولى البأس وتاريخهم مكتوب على الرشيف. وآخر رسالتي لكل مرتزق وخاين وطن سقط على الكبريت، معكم الشاعر أبو هجرس الحباني أرحب. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اللي هو النصر الإسلام. لبيك يا أبو جبريل، لبيك يا أبو جبريل، لبيك يا أبو جبريل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحيي سيدي وقائدي العلم أبو جبريل، وأنا مفوضه تفويض مطلق نضرب السعودي الجبر اليهودي الخاين. يمين بالله الكريم إن إحنا لو يطرحنا فوق صواريخ وإحنا إلى السعودية الآن يطرح يربطنا فوق صواريخ، نعلب الكذاب اللي يكذب. وأنصح الشعب اليمني هذا أن يكون حر ويخرج بكرة. رجاء رجاء رجاء، معاكم محمد علي أحمد طيفان من محافظة حجة. الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت إسرائيل، على اليهود، النصر للإسلام. السلام عليكم.

الله وبركاته. عاصمة القراء الشهري من أمانة العاصمة. أختصر حديثي اليوم السيد القائد السيد عبد المنصف بدر الدين الحوثي. صوت الحق اليوم زلزل عروش الظالمين، يعني بكل صراحة خطاب السيد اليوم ما بعده إلا العمل، فنحن على أتم الجهوزية للنفير. وكما قال السيد القائد، أنا حقيقة عندما قال أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ونحن فداء لك يا نور أعيننا وتاج رؤوسنا. هذه العبارة أشهد لله يا سيد حمود فسر عبد الله سيد سند أنها أبكتني والله العظيم، يعني حقيقة شعر جسمي شعر بالقش عديدة هكذا، يعني والله أنها جملة يعني لا تبتر ولا أستطيع أن أوصفها أو أعبر عنها. جمعة التحذير والنفير إن شاء الله، كل يمني يؤمن بالله وحده ويكفر بكل الطواغيت سيخرج غدا، سيخرج غدا في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات لمشاركة أحرار شعبه في مليونيات جمعة النفير والتحرير، وعلى الله فليتوكل اليمنيون. هذا ما أحب أن قاله سيد البولوفاء، أنها جمعة التحذير والنفير، وهذا يوم قدم هو حدده السيد القائد كآخر تحذير للسعودية لإنهاء الحصار، وسيخرج الشعب قدم للساحات والميادين لإرسال هذا التحذير الذي هو مشحون بالغضب والحماس الهائل. لبيك أبا جبريل، قدم سيخرج كل اليمن تلبية دعوتك يا بائد الأحرار ومن جذ اليمن يا أبا جبريل، أرواحنا فداء لك يا سيدي، نتمنىكم أن تحشدوا بكل قوة ليكون يوم الغد يوم أكبر نفير في تاريخ اليمن.

أوه. صباح النصر والعزة والكرامة. حانت الحائمة عليهم مدارة الدائرة. قامت القيامة كما قال السيد. قامت القيامة على آل سعود واليهود والنصارى. قدوة بأخذ الشعب اليمني كافة الشعب اليمني في جميع الساحات. وسلام الله على السيد القائد وسلام الله على المجاهدين في كل جبهة وفي كل مكان. سلام الله عليهم ولاية السعودية القريبة والعملاء والمرتزقة. والسلام عليكم. أبو صائب سديك خولان الطيال صنعاء محافظة صنعاء. والسلام عليكم.

الله عليكم وصل الله السيد القائد وصلت يا شباب يا مذيعين، كيف كان خطاب السيد القائد متواضع وأبكى الناس، لكن هذا الزمن اللي كان قبل شوية اللي يقول سير بلاد النبي يا أخوان هذا مخالف للقرآن، القرآن يقول مكان محمد أبا أحد من رجالكم، لا تمددوا هذا سيد وسيد علام وباقي الراس، لكن لا تمددوا يعني ذاك

0: والله سؤالك في محله، يعني سؤالك في محله، بس احنا هنطرح لك السؤال او نجاوب السؤال بسؤال، يعني جاوب على السؤال لا نجاوب على سؤالك. اذا انت بتقول قال سيد لا يمجدوش، وهو السيد عبد الملك الذي ما اقول جحبل السعودية والإمارات ودول الخليج وأمريكا وإسرائيل وبريطانيا والمرتزقة جحبلهم على نخرهم في البر والبحر والجو، وأنت جاي تقول وار سيد لا تمجدوش. أنت ما أنت ما نقول لك لا، كيف أين السمع اللي كيف قلت لي خلاك ايش تقول له انت ما عدنا نقول عليك. اذا هو السيد بكل ما يمجدك انت باي حق وباي صفه وباي مستوى تتكلم عنه ولا تقول لنا انه ما يمجدك؟ من انت؟ ما مجدك؟ ماذا حققت حتى يحق لك ان تقول هذا الكلام؟ اذا من وجهه نظرك انه هذا السيد ما يمجدوش وهو صانع الامجاد، فانت ما هو مستواك؟ ما هو المجد الذي حققته حتى يعني رأيت لنفسك الحق أن تقول هذا الكلام؟ بس
1: على العموم الموضوع هذا كله عشان لا تخرج جلس خزن
0: مالك يا أستاذ،
1: خليه يخزن لحظة بحجر الله، خليه يخزن
0: حجر الله، احنا راكنين عليه قدوة يخرج
1: أخي.
0: لحظة يا أستاذ سمان، شوف دحين أنت قد بعد خرج والسبعين فاضي والساحة فاضية،
1: النقطة الفاضية هذيك حنفعلها لو نسود. تمام احنا عننتزع حقوقك ما تقلقش، أنا رجال أم الشهداء والمخائل كلهم عن انتزاع حقوقهن، إحنا بنجيزهن ما لا تقلق، حقك يجيك مالك.
0: أيوة هو تصلى هذا يحرف المسار والمتصلين بعد يردوا عليه. أقول لكم إحنا ما قصي، أنا تخيل واحد ينبع لك من الله يقول لك ما أنا ودا، يعني كلامه غير منطقي، مستواه لا يؤهله، ما موقفه الضفة التي يقف فيها، هذا مش يمني الذي لا يرى السيد عبد الملك بجلالة قدره وموقفه وعظمته ومواقفه. لو تسألوه كيف العليمي بالنسبة لك يقول أوه هذا من يقولون العالم جنبه، هذا هم هؤلاء الذي يشتهي يحرفوا مسارنا بسرعة. أطواء إذا عدنا الحلقة هذه بكلها من الساعة 10 الليل إلى 4 الفجر، إذا عدناها عنعيدها وما تسمعوش المكالمة حق ذي الرجال، عنقصها ونبعدها، عرفتوا كيف؟ لأنه كأني مشي موجود نهائيا، ولكن احنا ردينا عليه. انواصل من بعد اتصال ابو صايب سجايك، ولا تردوش عليه،
2: ولا حد يعلق عليه
0: ولا حد يعبره، لا هو ولا امثاله. ويا استاذ حفظ الله، اذا واحد من هؤلاء اتصال ان قال كلام منطقي مثلا يسمع واحد نقاش ممكن، اما واحد من هؤلاء على طول غلق عليه. لا تتعب نفسك ولا تتعب الشعب اليمني اللي بيستعد لاكبر خروج مليوني في تاريخه. 01-282-005 مباشر بدون مذيع لكل متصل أو متصلة دقيقة، ولا كأنه اتصل، لا تدولك قدر، أسألكم بالله.

0: ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو.
1: أنت على الهواء. مباشر بدون مذيع. مباشر بدون مذيع. تفضل.
0: حياك يا أخي. لي مداخلتين. المداخلة الأولى على كلمة السيد القائد عبد الملك ولد الحوثي. صح نحن نعاني في أرزاقنا في محتاجاتنا اليومية. ولكن بخطابه اليوم هذه والله إنه أشبعنا عزة وكرامة وقوة وعنفوانا. ونقول له أرواحنا وأنفسنا لله فداء لك يا سيدي القائد. ولمداخلة شعرية قد يعني إن شاء الله نتعجب الجميع. أقول سلمان بعدوانه على اليمن غره إبليس وقلبه للدين والمقدسات مقفل مطمس. لخير في من لم يتب إلى الله سريعا ولم يكن بعيبه بصيرا. يا من أردت سنة النبي تبرأ من حلف سلمان الصهيوني واختر من الأصحاب كل مرشدي. إن القرين بالقرين يقتدي. واعلم أن موالاة المسيرة للقلب دواء تزيد للقلب نشاطا وقوى. وموالاة سلمان واليهود والنصارى داء وعمى تزيد للقلب السقيم ساقما. فتب إلى الله مولانا يا إنسان من قبل أن يفوتك الزمان. يا أيها الغافل عن مولانا الله انظر بأي عمل لك تلقاه. أما علمت أن الموت يأتي مسرعا وليس للإنسان إلا ما سعى. وليس للإنسان من بعد الأجل إلا الذي قدامه من العمل. سلمان يا أفلس الناس لخدمة الصهيوني طويل الآمل مبيعا لمال المملكة كثير الحيل. نهارك أمضيته في بطالة ونومك بالليل بئس الحالة. فاشهد يا الله وأنت يا سامع الموعظة على سلمان وبن زائد خيانة للأمة. والحمد لله لها ختامة من عرف الحق فأقامه. ثم الصلاة على النبي الإمام ما ناح طير الأيك والحمام. وآله من بالك الصباح وصحبه ما هبت الرياح. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات من نبي الله. تحياتي.
1: صفر واحد صفر واحد اثنين ثمانية اثنين صفر صفر خمسة.
2: نعم.
1: لا
2: صفر واحد.
1: أيوة.
2: اثنين ثمانية اثنين صفر صفر خمسة.
1: لا أنا غلط. بدون مذيع يعني اسمك ومنين اتصالك ووصل رسالتك. مستغل الوقت.
2: صفر واحد اثنين ثمانية اثنين صفر صفر خمسة. اتصل افتح الخط معك اسمك من بين اتصالك ورسالتك. لكن رسالة فرصة صوتية.

0: الو الو،
1: قلنا فقراء
0: السلام عليكم ورحمة الله
1: بدون
0: وبركاته.
1: مذيع، تفضل.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم.
0: تحياتي وأشكر لسيدي ومولاي السيد عبد المجيد بدر الدين الحوثي. أما عن المرتزق هذا اللي اتصل قبل شوية، نقول له والله ما يسويش الجزمة حق المرأة أم الشهداء، ما
2: يا يا سيدي الناس، قلنا ما نذكرش لأنه هو اتصل من أجل هذا الأساس، انه يشتف
3: يحرف
2: المسار. هو موجوعين من احتشادكم. اسمعني اسمعني اسمعني، هو موجوعين من احتشادكم واتحاد أيوه. الاذاعات والاثير والقنوات كلهم في مسار واحد، خروج مليوني وحث للتحذير والنفير غير مسبوق على الاطلاق في تاريخ اليمن. وبعد ما بعده قصتي برد لك من هذا اسرائيلي صهيوني عطوا، احنا نخرج نواجهه.
1: ايوه
2: رسالتك للسعودي
1: هذا مرتهن لسيده البريطاني،
2: يعني كده احنا عند سيدهم عندق خشم سيدهم هو جاي يتنبع نازل. احنا ما هي رسالتك للسعودي ورسالتك للشعب اليمني ايضا؟
0: رسالتنا الى السعودي لن نكون عبدا مرهون له، مثل ما قال سيد عبد الملك بدر الحوثي، لن نكون ان شاء الله عبد الا لله سبحانه وتعالى. وسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه ونحن معه قلبا وقالبا. يا سيدي امضي بنا كيف ما شئت، اضرب بنا اضرب بنا كيف ما شئت يا سيدي، نحن جنودك المجنده في اي وقت كان. شبعنا بهذا، شبعنا إحصار، شبعنا من هذا السعودي. السعودي هو الأداء الأمريكي والإسرائيلي من أكثر بلد. ومن الآن يصروا عن المقاومة الإيرانية انتفرت، يريد أن يحرفوا مسارها وانتصارها، لكن هل هات من نبذ الله إن شاء الله. معكم وليد ودنيا من محافظ حجة، والسلام عليكم وليد. ورحمة الله وبركاته.
4: السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا وليد.
0: إذا تنتم جبهة الحال
4: أنتم الجبهة، أنتم الأساس. سلام الله عليكم وعلى كل الصامدين وعلى كل الصامدات وعلى رجال الله في كل الجبهات. أبشركم حاجة ذكرتها والله.
2: بشير بشير
4: بشير. أبشر. السيد القائد في ثورة 21 من سبتمبر أول خطوة بدأت بخطاب الإنذار وجمعة الإنذار. بعدها أتى ثورة 21 من سبتمبر، حرية واستقلال. واليوم جمعة التحرير والنفير
2: في بداية العدوان 40 يوم
4: 40 يوم
2: والشعب يتقوطس. طلع السيد قال لا نريد من اليوم أن نسمع الصياح والعويل، سنرد.
4: والاستسلام في اليمن غير وارد،
2: واليوم
0: غير وارد.
4: غير وارد.
0: ما هو يمني حر؟ لا بل
5: يا دوانا في سماوات الزيادة وارفع حياة المسلمين.

0: الو
1: انت على الهواء انهم.
0: السيد هذا هو حج على العالم هذا المنطق اللي يقول عنه، لو استمعنا لاستفاد. هذا انسان
2: رسالتك
3: الله الله ما احلى نصيحتك، الله ما احلى نصيحتك لي. يعني لو بسمع السيد انه استفاد يعني قلبي هذرف بدون علم. تسأل على نصيحة حالية، رسالتك للسعودي ولشعبنا اليمني الذي يستعد للخروج.
0: السعودية حلقت عليها، كل واحد مجروح منها، كل بيت مجروح من السعودية، لا هو واحد ما هو مجروح. أحلقت على السعودية إن شاء الله أن احنا منصرين عليها. حياتي لكم، حياتي لعبد الملك، والله يوفقه ويحفظه من كل شر.
2: من معنا؟ الاسم
3: ويحفظه.
0: علي حسين علي عداعد.
3: علي حسين علي عداعد من محافظات؟
0: من محافظة المحويت.
3: يا مرحبا يا مرحبا يا أبناء الخبت من المحويت، ارحب وحيا وسهلا. 01 2 8 2 0 0 5 مباشر بدون مذيع. أنت حاط اتصل على ذي الرقم، أي فعلتي فتح لك الخط جدك على الهواء. يعني شفتوا على حالكم بنستقبل مكالمات، ما نستثمر الوقت، بس كل معاكم فلان من محافظة كذا أو فلانة من محافظة كذا، ورسالتك رسالة للسعودي ورسالة للشعب اليمني ورسالة السيد. توكلوا على ما قال أستاذ سند الكمين، رسائل حارك حارك فرص صوتي، لأنه ما عبش إلا هذا الفرصة اللي أنا انتهى هذا الرسائل، لأنه ما بعدها عمال يا شعب، ما عبش وقفة، والله ما عب وقفة.
2: والرسالة اللي بتوصلها الآن عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وكل الإذاعات المرتبطة معنا، جهاد في سبيل الله بالكلمة،
3: هي تحشيد. بعضهم بيوصل ما اقتنعش من كلام مثلا ربما اقتنعش من كلام السيد ولا عبد الله الحيفي ولا سند الكمين ولا حمود شرف ولا مكالمتك مثلا بالشهداء الأربعة، هذا حرام انها تحرك الجبال. اللي يصل من المحوت يحرك الجبال، ابن المهري يحرك الجبال، وهكذا كل واحد،
2: ابن التهامة
3: يحرك الجبال. قصي مكالمتك او مكالمتك لا تستقلوها،
1: رسالة موقف لها أثر وفعالية، والذي ما قد جربش يجرب. 01 قد تصل من سيار 01
3: أو من محافظة غير صنعاء
1: أو من خارج محافظة صنعاء.
2: 01 2 8 2 0 0 5.
3: وإذا أنت عاد تصل من أمانة العاصمة صنعاء أو من محافظة صنعاء من تلفون ثابت، ما يحتاج تفعل 01، افعل 2 8 2 0 0 5 ونهم مباشر بدون مذيع.
2: يلا
3: في ليلة جمعة التحذير
2: والنفير.

0: انا بالله وشعبك تولى.
1: انت على الهواء، تفضل، انت على الهواء.

0: بيوصلين رسائل يعني بنتأمل أن الناس بيتألمون أنهم بيحبوا السيد والسيد بيحبهم. لكن إيش خلونا أنا أجمل لكم الرد بشكل عام. يعني اللي اتصل وقال مو قال في بداية مكالمته السيد فوق روسنا وفوق كذا بس بيزامل بيمجد إنه ابن النبي أو كذا لا تمجدوش. شوف أنا أقول لك أنا إذا غطيتك أنا آسف والله ما هو ما حد هددنا ولا هزورنا لكن قلت لا يجي
1: وأنت آسفين كلنا
0: لا يجي وأنت لا يجي وأنت يعني ها لا أنا بين قلت تذكر ما قلت في المكالمات الثلاثة قلنا لا يجي هو قصور وعي عندك هذا هو هذا هو حفيد النبي سبط ابن ابنها الحسن ابن علي ابن فاطمة الزهراء وعلي ابن أبي طالب حفيده لو يقوم النبي ما أنا أضرب لك مثال يعني بسيط نفهمك كلنا لو يقوم النبي يشتي مثلا يتزوج ببنت السيد عبد الملك العوذي ما تجوز له شرعا لأنه جدها دم النبي دم النبي في دمه ظهر لك كيف مستوى القرابة بينهم ظهر لك كيف مستوى القرابة أنت هل جدك أبو أبوك ينفع يتزوج بنتك ولا أبو أمك ينفع يتزوج بنتك ما يجوز أبو أمك ينفع يتزوج بنتك حرام ما يجوز أبو عند الجد 40 مثل ما السيد عبد الملك لا عند الإمام علي وفاطمة الزهراء 40 جد أن ينفع يتزوج جدك الذي جدك 40 أبو أمك ببنتك ما يجوز لأنه دمه في دمها من دمك هذه هي صلة القرابة بين السيد عبد الملك والنبي عرفت كيف مش إحنا بنمجد مجدهم الله سبحانه وتعالى قصدي إذا الفكرة عندك مغلوطة بس مجرد غلط في المفهوم إحنا صححنا ونعتذر منك وانه كذا قلنا قلنا ما قلنا وغطوه نلتقي في 70 او حيث ما انت ارحب هذا شعبك وهذه ساحتك وهذا ميدانك وعلى ما قال الاخ سند الكميم احنا خارجين ننتزع حقنا وحقك ظهر لك ما هوش موضوعنا السيد ولا موضوعنا المفهوم الثقافي ما موضوعنا انا خرج نشيل دق خشم آل سعود ونشيل حقنا والسلام عليكم
2: ايوه احنا اللي عنخرج احنا مع السيد مش لجل السيد وهو جالس واحنا لا احنا نخرج احنا مع السيد ومع كل من يحر
0: اجيبوا داعي الله
2: وانت واحد منهم وانت واحد من الاحرار الموضوع هذا كل ما فيه فعلا مثل ما قال اخي حمود انه راجع للمكالمه للصدق للامانه لانه وصلتنا رسائل بيقولوا الموضوع مش مثل ما كان الرد يعني مثل ما يمكن مثل ما فهمتوا لانه بنتعشى وبنسمع الصدق ما فيش احلى منه بنتعشى وبنسمع المكالمه سمعنا كلمه فقط تزينا انه مكانة السيد غالية مش عندنا احنا قدي عند كل احرار الامة عند احرار الامة بكلهم تمام فاحنا بيجي والواحد مثلا بيزعل شوية يقول ان قدم من اهل اليمن الذي قد من الله عليهم بهذه النعمة نعمة من الله ناس من يعني احرار الامة العربية والاسلامية يقولوا هنيئا لكم بهذا القائد صالح حمامة صالح حمامة المعارض السعودي بيقول قال والله أتمنى ربع ربع ربع هذا القائد في السعودية
0: سنادشتي يقول لك ويقول لنا يا جماعة اليوم بعد خطاب السيد عبد الملك ولا عهد المواجعة والمغاثة بيننا يا اليمنيين اليوم وقت المواجعة والمغاثة احنا وآل سعود الذي نهبوا ثرواتنا وحاصرونا ودمرونا وقتلونا وعنخرج اليوم من أجل يقولوا غير واعتداء حوثي ميليشيا هذا الشعب بكله هذا الملايين التي غصت بها وتزلزلت ساحات أكبر ساحات العاصمة والمحافظة هذا كله ميليشيا ما يمكنش ظهر لك ما هي القصة فإحنا اليوم وقت المواجعة مع العدو السعودي ما نشتي يصطف في صف يصطف
2: اليوم يوم اليمنيين اليوم خندق واحد يجمعنا من الآن إلى أن تنتهي المسيرات وبعد المسيرات إذا استطعنا نجتمع ويعني ونحلل مش نحلل مثلا نبصر كلنا ونتحدث عن هذه المشاهد وعن هذا الخروج الأكبر على مستوى اليمن بإذن الله الذي وصلنا فيه رسالة لهذا السعودي إنه إلهنا أو إلهنا وكفى خلاص
0: كافى أنت جبت كلام لفت إلى شيء مهم يا أستاذ سند مهم لكل من بيسمعنا واللي ما بيسمعناش اللي بيسمعنا يوصل له شوفوا اليوم أصبح الفضاء الحر يعني هو ما يسمى زمن السوشيال ميديا اللي هو الفيسبوك اليوتيوب الانستغرام مواقع التواصل الاجتماعي أقصد دورك ودوري حتى النساء اللي بيقولوا ريت والله يتعاون النساء يخرجين قالوا قال أبو حرب لا عارون علينا وعب الرجال حاملين عصوبهم وندلع يخرجوا وبعد ما نخرج بعد المسيرة كلنا رجال ونساء لا فرق مسؤولية واحدة ننزل الفيديوهات بقنوات في التليجرام، بتنزل كل الفيديوهات كل الصور من كل المحافظات، نشترك فيها وننشر في الفيسبوك في الواتساب، بحيث انه اللي معه اصدقاء في الخارج جروبات في الخارج توصل للعالم، بحيث انه لما يجي يوم السبت ان شاء الله
2: هذا هو شعب
0: الحلم ويرعدوا يجي يقول اوصلنا الرساله، لا يجي واحنا غير بين بيناتنا مسير مليونيه وبنجبر بين بيناتنا أيوة. حد سرها لماذا الرساله
2: وصل، والذي بيخرجوا ايضا حتى في في المسير اللي يخرج يصور بتليفونه، الكل بيخرج ويصور، صوروا مقاطع فيديو وانشروهم في حساباتكم، صور نفسك مع مجموعتك مع أهلك مع الذي حولك مع ميدان السبعين، وصل رسالة. هذا موقف الشعب اليمني بكله
0: في أي ساحة،
2: في أي ساحة طبعا، في ميدان السبعين وفي كل ساحات المحافظة. أنوه إلى حاجة واحدة أيضا، اليوم احنا بنسمع إلى كلمة السيد القائد والدعوة للخروج المليوني غير المسبوق عبد الرحمن، عبد الرحمن سند وبيسمع خطاب السيد على أساس عن خروج قدوة، هبا عن خروج قدوة، خروج إن شاء الله يعني نشين بكر لأنه يمكن ما نلقى لناش بقعة. أنتو داري ما قال، قال كلمة عبد الرحمن، قال أنا يابا قدوة ما عاد ما شغل شنونت، بس شخرج أربعة من خبرتي عبد الرحمن،
0: والله بيض وجه،
2: شخرج أربعة من خبرتي اللي ما قد خرجوش فلان وفلان، وقلت هؤلاء ما بيخرجوا، قال هم
0: كم عمره خرجوا. كم عمره عبد الرحمن؟
2: عمره في حدود 13-14
0: يعني جاء العدوان وهو في سنتين،
2: سنتين
0: الله
2: سني. اللي قال شخرج أربعة معانا فوق السيارة، أخرجهم يا أبا، قلت خرجهم من عمبك، قال ما قد خرجوش، هم الشيء يخرجوا بس ما قد خرجوش، يعني أباءهم ما بيخرجوش، قلت خرج الأربعة وأنا خرج أباءهم بإذن الله فدعوا حشد أنت والآن فرصة معك عبر أثير إذاعة صنعاء، معك دقيقة حشد فيها، كتب الله أجرك وتكون من ضمن المحشدين.
1: احنا طبعا في ساحات التحشيد في هذه الليلة، إذاعة يمن تايمز، إذاعة واعي، أيضا إذاعة برق اف ام، إذاعة سام اف ام، إذاعة تعز، إذاعة آفاق، إذاعة وطن، إذاعة صوت الشعب، إذاعة حجة، إذاعة 21 سبتمبر، وصوت الثورة، وإذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. تحية لكل من استشعر مسؤوليته. وكان في حشد الساحات، ساحة واحدة، جبهة أثيرية إذاعية واحدة مع شعبنا اليمني العظيم.

0: 01 282 005
1: 01 282 005. هتقول احنا بنتكلم ونقول نستقبل مكالمات بعدين بنتكلم. شوفوا انتوا استغلوا الفرصة، احنا بنحاول نستغل الفرصة للأمانة. دعوة السيد القائد مش بسيطة، كل واحد احنا والإعلاميين والسوشيال ميديا وكل الناس يشوذ نحين يحشدوا ويستجيبوا لدعوة الله ودعوة السيد القائد ويعملوا اللي عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. احنا عم سكوت وعم ترك لهم الفرصة، وانتوا استغلوا الفرصة وخرج اللي في راسك للعدو السعودي كأنك في ميدان السبعين. ووصل رسالة أيضا لليمنيين اللي بيسمعوا 01 282 005
0: مباشر بدون مذيع. أول ما تصل على ذي الرقم يرن نصر النارنة ويفتح لك الخط. لا تقولش ألو، لا لا قدك على الهواء، قل معكم سمك. فلان محافظة كذا أو معكم فلانة من محافظة كذا ورسالتك تحن ودرعت
2: بيبلغكم السلام وكل الطاقم وهذا الارتباط الإذاعي المباشر، وبيبلغ الشعب اليمني السلام وكل مستشعر المسؤوليات منصور عبيد
1: سلام الله من أمريكا.
2: من أمريكا
0: له التحية ولكل حر أبي من أبناء شعبنا اليمني. ومباشر بدون مذيع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك أبو باسم الضبيبي من محافظة ريلة. احنا السعودية عامل لحمد الله والسرعيل وأمريكا والإمارات والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تحرر العالم بقيادة الإيراني وقيادة اللبناني الذي هي المقاومة في كل العالم. وإحنا مستعدين نباحي ومسلمين للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، مسلمين أولادنا وأرواحنا وكل ما نملك. لا يمكن أن العدو هذا اليمني أمية لا يمكن يضغطوا علينا، وإحنا قادرين لا نصبر على الظلم، وإحنا قادرين. والله أكبر، الموت الأمريكا الموت الإسرائيل الله على تعليهات الموت الإسلام. ونسلم عليكم يا أطفال إذاعة محمد شرف وسرق الكمان وعبد العزيز القدمي وكل المعادلين في الله وأبو باسم أبو بيبي عن نعمة رجل. السلام عليكم.
2: أبو باسم الضبيبي مش اتصال، هذا اقتحام،
0: هذا ريمه كلها ريمه كلها.
2: سلام الله عليك يا أبو باسم الضبيبي، كل من شارك معنا
1: أبو باسم سلام ربي عليك.

0: قال الوزير يا شعب العتاب وكل حصار المستبد والله ما نبغى حياته الذل والعيش الهزيل يا شعب ساير مال غير الله راجح قد سجد قولوا لبن سلمان دا يندم اذا شب الفتيل حان اللقايا لابتي من اجل تحرير البلد هاتوا المعارك العنبو من عاش الامريكي العميل اليوم يوم الحسم يحلى العز يا خم من اسد ننزع حقوق الشعب من كبد السعودي بالصميل ننزع حقوق الشعب من كبد السعودي
1: رح الله لسانه
2: ما شاء الله شاعر ما شاء الله
0: شاعر حقوق الشاعر السجين صادق راجح
2: صادق راجح
1: ما شاء الله يا صادق رجل الله كربتك وكل مكروب يا الله
0: يا الله
1: أنتم معنا أنتم معنا بهذه القصيدة وحدها تسوى خروج ألف ألف يمني غدا بإذن الله الله يفك ضيقتكم إن شاء الله
0: يا رب
2: و... أسركم يا الله
1: وحشدوا حشدوا معنا عبر مواقع التواصل عبر الإذاعات للخروج المليوني
0: أكيد وهذا واجب قد نفعل جهدنا
1: بيض الله وجهك
2: وأنا سأخرج على نيتك يا أخي صادق
0: الله يكتب أجلكم
2: يا رب يا الله
0: ويثمن جهودكم وخطواتكم
1: وبلغ كل النزلاء في الإصلاحية منا التحية والسلام الكل بالاستثناء والقضايا ما لك ما دخل هذيك بمحاكم احنا بلغهم مننا التحية والسلام ونحن معكم وندعو لكم بالخير والتيسير والفرج بإذن الله
0: يا رب يا الله والجميع يبلغكم تحياتكم
3: على ما نهم بها على ما نهم بها السجين صادق راجح سلام الله عليه أتي لكم يعني تعرفوا من هو الشاعر قولوا لسلمان يربط ناقته ولا يراهن على بول
2: البعير
3: وإن كان قته ذنوبه ساقته بناخذ الثأر الأول
2: والأخير
3: صالح ثم العدا
2: ثم العدا صالح عباد
3: الأحمدي
2: الأحمدي
1: الله الله الله
3: ابن البيضاء سلام الله عليه
1: سبحان الله 01 282-005
3: اتصال
4: من إذاعة ولكم سمعكم مباركم والشعب اليمني كل المجاهدين الأبطال كل المجاهدين وكل العدد المخرج والسبعين وانا وانا نستخرج وحتى بين الرجال أقسم بالله العظيم قلبي خير على أمر الصين قلبي خير على الإسلام قلبي خير على الأمة الإسلامية لا نبيت أبدا السعودية هذا ولا اللي تكح العالم ولا بيتكتل العالم كل عمل ترنا الشيطاء ورعنا الله عليهم على من بيت أيتهم عن من بيت الذي ما بخرجوا السبعين نقول لهم السبعين السبعين وكل الأحرار كله بخرجوا في كل مكان حارثة اليمن والله أنك السياسي تتاهل السياسي تفعل كل حاجة بينزلوا ملك الحكم الذي يترجم حق الدولة الزكاية هذا الكاذب للدولة الزكاية اختوا اختوا وزيروا تربوا واختوا مثل من يلا والله أننا أحكدتم في كل مكان فالأزواج في القرى في كل مكان والذي ما بخرج واقول لهم لا داخل ألم كنا أقول لهم أين الحج أين الإسلام اتقوا الله رقبوا وهذا إسلامنا رجا جبرة وكفيتم إلى الإسلام طال هو العدو قرن الشجر وأمريكا وإسرائيل ترامب رجل إن شاء الله الشعب اليمني مجاهد من أول جماعة والله العظيم الذي هم الأوس والخزرج في كل مكان هنا عندنا فالنقطة حد من نقطة السلع بدون ما شاء الله عليهم بخرجوا خيرا والبابين داخل البيوت وارجع أسلم لذلك لا هذا حسكم لا هذا فينكم لا أين الإسلام لا بتدفعوا مع ترام لا بتدفعوا مع إسرائيل اتقوا الله رابوا الله ويقولوا أننا من أذيهم ما من أذيهم وتجرى النياد والمساجد ما مساكن حقهم حقوقهم ما يخرجوا والذي هو ما في معهم حقوق يدخلوا مسجونه اتقوا الله رب الله يا معدم يا نيابات يا حلم يا والله اننا اجاهد مع خدي واقسم بالله العظيم لو داير رمضان اجاهد على ديني واسلامي وحفظي وكلامي الى الله اننا اجاهد معك يا رب واسجد اديني الشهاده مع شهادتي مع الانبياء مع الحسن والحسن وزيع وزيد يا رب العالمين لنا الذين ما يخلق على الإنسان إلا بجهاد ودين وعلم وقرآن هذا أمي لدني ولا الشوف وأنا قلبي على الإسلام، قلبي على القرآن، قلبي على كل ما كان يقول، قلت الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود المزلج، لا معكم تجيب منظر عالكنا الرقوعي من معافظة أمران في الأسلاق الأسلاق الرقوعي، زوجي الكويس فاتحة وفي صنعاء، الله يحفظ أمينة والقلوب الناس، أنا زوجي عبد الله، وانت يا رحمة الشرف يحفظكم جمعة وكلكم النبي، والله نجلب الأسير على الإسلام،
3: حينكم
4: على خير ان شاء الله.
3: طبعا مواكبه فقط
1: قبل المواكبه، لا اله الا الله، خادم الحرمين الشريفين، يخون الحرمين الشريفين، وتقيها الربوعي
3: سلام الله عليها،
1: من مراه ريفيه من تلا محافظه عمران تخدم الاسلام،
3: بنت الرجال ام الرجال،
1: والله شوف هذه واحده المستضعفه، هذه المستضعفه وزوجها صالح علي الكويس ما يوقفوا أسبوع
3: بتجاهد بالكلمة
2: بإنفاق
1: إنفاق إنفاق في سبيل الله، في كل حملة، في كل موقف، في 1500 2000 مشاركات
3: مثال، هذا لا مثال،
1: غير منضرب مثال بس، يعني منقول كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان منهم وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، كانوا يحذرون منها ومستضعفين لا يرجعون، وارحم الراحمين طلعهم فوق آل سعود وفوق أمريكا وفوق بريطانيا وفوق إسرائيل وفوق الخليج، منهم حول المستضعفين اللي استحقرتهم واللي حاولتوا تستعبدوهم وتحاصروهم تنبوا ذرواتهم رجعوا واستعادوا حقهم وحق الأمة كلها، وهذا التقني ومنعش خبر يا أستاذ سنودي أسرع الله ويا كل المستمعين، وهذا التقني ومنعش خبر أن اليمنيين هم من سيكونون خدام الحرمين الشريفين
3: بإذن الله
1: وحكام الجزيرة العربية بكلها رسميا، ما عابش أقول لك أنه يعني قسمات تقول فايد ولا لا
3: يشتوى أو ما يشتوى،
1: ستكون حكم الجزيرة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وهو يحتضر أوصى وقال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وخرجتهم ودائرين ما يرجعوا، أخرجوا اليهود، هذا السيد عبد الملك انتهى في إحدى خطاباته ومحاضراته قال حتى أن النبي كان يقول أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، لأنه داري إذا دخلوا الجزيرة العربية يعني بيتحكموا بالعالم بكله، ولهذا طرحوا آل سعود. فعندما هذا الطهر اليمني عندما يصل إلى الحرمين الشريفين بإذن الله، وأقول لك يقولوا ها بترتوق هذا قدو ما هم حقهم حق وحقنا مرق وهذا قدو ما هم أي بفعله في اليمن وهذا قدو ما هم، طبعا الأرض بيقول عن الله بيقول ونمكن لهم في الأرض وأن الأرض لله يرثها من يشاء عبادها يرثها عباده الصالح أرحم الراحمين، هذا الأرض له وهذه مقدساته
2: يؤتي
1: الملك من يشاء
3: وآل سعود إلى زوال
1: إلى زوال، والله إن الخير قادم، ويقول لك واحد طيب بعضهم اجتمع بلي بسر النص بعينه، أنا أرى إذا بدأت معركتنا الكبرى للتحرر من الوصاية السعودية التي هي أمريكية إسرائيلية بشكل نهائي ولكن تحررنا احنا، أرى أنه إذا بدأت يوم السبت إن شاء الله لست أحدا من المنتظرين أن أشوف النصر النهائي بعيني، يمكن استشهد، يمكن تطول المعركة، يمكن اتوفى، قد أنا إذا استشهدت في سبيل الله قد حققت النصر الشخصي وخدمت القضية التي يرضاها الله على أرقى مستوى، جاهدت في سبيل الله واستشهدت، مش ضروري يبصر النصر، أنا ما بلبصر، أنا ماشي حرام ما سبرت ولا هو جهاد ولا يسمو ما قصدي إذا ما صرفوش المرتب الحين إذا مشوا جهاد والمسيرة هذا الباطل والقائد هذا كذب علينا، ما نقول لك هكذا، احنا بنسمى السيد عبد الله بيقول مسيرة ليش؟ المسيرة هي المسيرة الطويلة يعني إذا خلاص توفى النبي وما قد وصلش الإسلام للعالم ولا طيب يعني ما معناته ما هو خلاص ما بش إسلام شو نبي ما نقول لك المسيرة يعني إيش معنى مسيرة يعني سما تقول المسيرة الطويل كمل أنت أو بعدك إذا ما شفتش النصر أنت النصر على أرض الواقع أو ما حتحققش على يدك حيتحقق على يد من ربيتهم أنت ابنك يعني من أعز من الولد على أبوه أنت لو معك جاوع ابنك جاوع وفي يدك لقمة والله ما تأكلها أنت وابنك جاوع فإحنا يعني إذا ما النصر هذا إحنا دارين نعيجي طيب إيش تيجي له أنت النصر وتوفى ورجع جوا يحتلوا ابنك خليني أنا أجلس أتكالح أنا وياهم وأطرح راسي في راسهم وخلي النصر لابني وأأمن مستقبل ابني وابنه لو ما تقوم القيامة بإذن الله قصدي أنا المعركة تشي نفس طويل، تشي صبر، تشي حكمة، تشي تسليم. أما المرجفين إحنا نعمش معهم، والتثبيط والتخذيل، وعيدورون المغثيات والموجعات ومدري ما بقوا والتشوش من الليل.
3: وأي معركة فيها تضحيات،
1: فيها تضحيات من ذا الحين. هذا السيد عبد الملك بيقول الله يحفظه ويجعلنا، أنا شخصيا يجعلني في ذا الحذات
2: كلنا.
1: لكن لما بيقول روحي، أنا روحي في سبيل الله فداء لكم ومن أجل أن تستعبوا، معناته بيقول لنا بعبارة أخرى أنا احتمال استشهد في المعركة القادمة، لكن تذكرون أن هذا من أجلكم، في سبيل الله من أجلكم. قصدينا المسألة، وبيقول السيد عبد الملك مهما كان حجم التضحيات
2: نفوس سنة طيبة، يعني بنقدم بعض بسيطة،
1: بل هم قدوتنا. قصدينا مش معناته أن احنا بنقول أنه يمكن احنا متخلين عنه، الأمر بيد الله والحافظ الله. وذا إيران استشهد السيد الخامنئي مراعين تنهار إيران، والنعادي أعفض وقوى. يعني السيد علي الخامنئي استشهد في أول ضربة أمريكية في الصاروخ الأول. طيب هذا 40 يوم من بيدنا القواعد الأمريكية في الخليج، في قطر والبحرين والإمارات وعمان والأردن والكويت، من بيدكهم؟ والسعودية من بيدكهم؟ وذا استشهد في أول لحظة. أرحم الراحمين ما يفلتش المسيرة هذا، ولا تتخلى الأمة. أو شوفوا إذا تخاذلنا في الخروج اليوم، احنا ما بنحب السيد ولا بيهمنا يستشهد ولا ما يستشهد، لكن عندما تخرج اليوم ولو حب وتحبي ازحف على صدرك، هذا معناته انت فدائي، تفدي السيد، تفدي هذا القائد. هذا خروجك هو فداء، تعبك هو فداء، انفاقك هو فداء. اذا رحم الراحمين نحن نستحق هذا القائد. وكما بس الدنيا جابت الدنيا، الناس مركين ولا ذا وتراخي، يقول ما تستاهلوش هذا القائد، ما تستاهل. مثل ما نبي الله عيسى ترهم ما عاد يستاهلوش، ما عاد يستاهل. ورسلكم سر لكم يا بني إسرائيل، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ما يستاهلك شولة، ما يستاهلك. رجع أرحم الراحمين، أنزل إليه ملك الموت وتوفاه، وقال ما تستاهلوش أنتو. موسى الذي بيحيى الموتى بإذن الله، وذا قال يا إني متوفيك ورافعك إلي.
2: عيسى.
1: يعني كمان الناس وصلوا لمرحلة ما عاد يستاهلوا شيء. تقول لي في إيران، في إيران جاء شوية ركاكة في أبناء الشعب.
2: تفيد في
1: شوف في في في في في من أبناء اللي يخرجوا مظاهرات، ما هم قال لك نشتين تحرر يا أخي، نشتين نفخ، نشتين. طيب ما تشيد نفخ، نشتين تخلص، نشتين تخلص. يخرجين النسوان مقشعات وقدم بالخيرات في إيران. يعني واحد لا يتصورش إيران كلهن المحجبات لما تصير طهران، تلقى الكاشفة خارجة بسيقانها وبشعرها ما بيحكوهاش، لكن فيها عز وفيها حب لإيران أعظم من 1000 خليجي ظهر لك. لكن بعض الشباب قال لك ضحكوا عليهم، تحرروا. تخيل تعيش في طهران، بس خلونا عشان نعرف كيف النوع يضحكوا علينا في الأيام القادمة في اليمن. ماء وكهرباء وغاز بالقصيب، لا أبعد قرية، ما تقول لا وادي ثومة في بني مطر في ولا مدري أينه،
2: لا الحدا
1: للبيت حقك. كسبة غاز يعني الماء والكهرباء والغاز ما ينقطعش طول السنة.
2: بكم
1: في الشهر؟ بكم في الشهر؟ بكم بما يعادل يمني، وأنت مفلف للبيت كهرباء، مكيفات عندهم، مكيفات لأنه بينزل عندهم ثلوج، مكيف يعني أقل شيء شغل 350,000 كهرباء في الشهر. بأخذ نزل الحديد استأجر شقة 30,000 في 3 أيام كهرباء ولا في يومين
3: الواحدة.
2: ماء
1: وغاز وكهرباء بما يعادل 7,000 ريال يمني طول الشهر في الشهر. البترول بس عندما حرروا بلادهم مسكوها. وإحنا ليش بنقول لكل مواطن إيراني بيحب النظام، بيحب الخامنئي، بيحب الحوثي، ما بيحبش، لكل مواطن إيراني 3 دبات بترول في الشهر، هذا حقه بلاش. وإذا وشتي عبي من الوزلط الدب ب 500 ريال يمني فيما يعادل العملة التومانة، 500 ريال يمني. التعليم من الروضة، من الكيجي ده وانو كيجيتو، لو ما تكمل مش الجامعة والماجستير والدكتورة بلاش، مجان من الألف إلى الياء. الصحة من الألف إلى الياء مجان. تخيل. ويقول لك أي لكن كم دخل الفرد في إيران؟ $300. طيب $300 باليمني أتصرفها 150,000، 159,000. تمام، أنت أتصرفها $300، 159,000. ماء وكهرباء وغاز 7,000. التعليم مجان، الصحة مجان، لو يفعل لك عملية قلب مفتوح مجان، يعني ما زد تفعل. البترول معك 3 دبات، ما عاد كمل ايش طول الشهر وانت مشاورك عادي مواطن. واذا هذا 500 من راس 159,000 عاد عبي ب4 دبات ب2000. ايوه طيب والأكل أرخص أكل في في يعني في العالم. طيب تصرف 20-30 ألف، 159 ألف. هو مع الذي ما بيفعله وسأل قال لك ما أنا ما تعلث، أنا إيش أسافر أوروبا، إيش أسير أسكر، إيش أسير أتعربت، ما تعلث 300 دولار. شفتوا كيف القصة؟ وهو بيقول لهم جون رفع الحصار 45 سنة. اليوم الثورة الإسلامية في إيران 45 سنة وهم محاصرين لهم، محاصرين لهم، وكانوا يظنوا إنه والله يأكلها في يوم. ما إحنا حرام إنه إحنا بحنبة الكلاب ترامب ما دوت توقعش. زي ما قال السيد عبد الملك في العيد السابع ثورة 21 سبتمبر، قال السعودي النظام السعودي قاس الحالة الشعبية في اليمن بنفس ما قاسه على المستوى الرسمي والحكومي. كانوا عملاء في 21 سبتمبر، يعني الحكومة ثم التحاصص والوفاق وال... قال جواب سرعة ارتهان رسمي والحكومي، قصدوا من الشعب زي ما الحكومة والجانب الرسمي. فشنوا عدوانهم، شنو عدوانهم؟ قال فتلقوا صفعة كبيرة من هذا الشعب. هم قصدهم من إيران يمسع على الشباب الذي فتلقوا صفعة. قال السيد حسين بدر الدين الحوثي في إحدى محاضراته وملازمه، قال ما هو الخطأ الذي لدى إيران؟ أنهم لم يذكروا هذا الجيل بما عانوه الناس حتى وصلوا إلى هذا المستوى في إيران. كيف وصلوا إلى هذا المستوى من

0: انا ابني مواليد ابني البكر في مواليد 2000 و 2010 جاء العدوان عمره 5 سنين. بن حاكي تذكر ليله العدوان ما شو داري ما هو قصتنا بعضهم بيقول لك الشباب ذا الحين قدم فسبكم في 20 سنه قصته انه داري بكل ابني ذكروا ما هو الذي حصل من هي السعوديه ما هو اليمن ليش التضحيات هذا مش هو قال لك ان احنا مقلقين علينا القصه وما فيها تحتاج تذكير قصي قبل ما نجلس نواجه العدوان وبس وهو ما يذكرهم احنا عنجلس نواجه العدوان ونرد على المرتزقه وننساجه حالنا لما ندري قدم الطعنه من جهالنا
1: من اقرب الناس
0: قدم لنا الشوارع قال لك نشي نحتفل بندري ماضكو ونشي نخرج من اجل بندري ماضكو او ما هذا الكلام صح
2: ما هو هذا الحرب وليش وكذا يعني فعلا انا اذكر ابني عبد الرحمن عندما حصلت الغاره الاخيره من العدو الامريكي والصهيوني الانفجارات فكان يسمع الغاره ويعني شيء لاول مره
0: اول مره
2: انا نسيت انا بنقول ما لك يا عبد الرحمن مش اول مره قال لا اول مره
0: اول مره
2: قلت له لا من 2005 قال ما اذكرش يعني ما كانش يذكر اسم الغاره فالان يعني بيتابع الاخبار رغم انه اسم صغير السن
0: واجب
2: لكن داري انه السعودي وكذا والجرائم التي ارتكبها والحصار والمطر ليش قال لك حقنا وحكم مفتوح يابا هذه الأشياء فعلا يعني هذه نقطة مهمة يجب أن إحنا دائما بنذكر المستمعين إحنا بنذكر المستمعين بنذكر المستمعين ونقول كي لا ننسى فأطفالنا لازم إحنا أيضا نوصل لهم هذه المعلومات ما عملها العدو السعودي من جرائم
0: كم مننا يا أستاذ عبد الله أستاذ كم مننا اللي بيسمعوا الآن الحين عدوك التفت اسأل نفسك هل قد جلست مثلا مع جهالك وحكيتهم من ليلة 26 مارس 2015 وكيف جو قصف الساعة 1:30 الليل والناس راقدين وبعد ضربوا جنب المطار في منطقة اسمها بني حواتو وانه ما هو السعودي وتوري صورة محمد بن سلمان وابو من أغلبنا أعتقد أغلبنا ما قد جلس هذا الجلسة مع أبنائه الذين لا يعرفون هذه الحادثة نهائيا فهو قصة أن احنا عايشين في جو ضايع مش داري ما هو اللي بيحصل هذا تايه سامحني كان يدرسونا في ثاني اعدادي يتي لك مثلا ولا في صف سادس يقول لك الافعال الناقصه حرف النحو وايد تطص علي لو ما درست قسم لغه عربيه في الجامعه بعدها درست انا صف او سادس وسابع وثامن لغه عربيه قلت للمديره قلت لها اسمعي يا استاذ بدي بفتح الكتاب يدوا له الدرس هكذا يمشعون من وسط النحو ويدخلوا في كتاب لغه عربيه مش داري عينه قلت اسمحي لي اسبوعين قلت بيزوطني المشرفه الموجه حق قلت اسمحي لي اسبوعين لا يلاحقونيش ولا يقولوا لي ان قد وصلت في المنهج اسمحي قالت ما تفعل قلت انا قالت اسمع عليك فعلي لي اسبوعين ما حد يحاكيني ومن بعد الاسبوعين قالت وتوعدني انك تكمل المنهج قلت اوعدش فعلت لهم اسبوعين قلت لهم بسروا خرجوا الكتب اي كتاب قلت اي كتاب خرجوا اي كتاب قال ولا عربي ولا علوم قلت خرج اي كتاب في صف اول اعدادي قلت يلا الذي اي خرج لي حاجه غير الحرف والاسم والفعل انا ادي لك جائزه اليوم كان يقلب الصفحه تقول هذا يا استاذ وهذا الفعل تعال كذا اكل هذا حرف من حروف الجر هذا انا ذات نص ما حرف وهذا اسم هذا فعل هذا حرف قالوا كم ما هو يا استاذ قلت ما فيش في اللغه العربيه الا اسم وفعل وحرف قالوا ها قلت أيوة ما قصدكم والقرآن كل ما هو لا فعله اسمه حرف جون بسر الكلام هو اللفظ المركب بعد فهمناه مركب مفيد بالوضع أقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف الاسم بعد قلنا لهم المعرب الذي آخره تقول علي عليا علي بتغير آخره والمبني إذا ما تبني البيت على جعمة سود ما تصيرش كل يوم تغير جعمة تخليها بيض تخليها زرق هو جاء هو ورأي وسلم علي هو ومثلا ولا مثلا جاء هؤلاء وسلمت على هؤلاء
2: ومررت
0: بهؤلاء كلهن اي هذا مبني على الكسرة تمام وهذاك جاء عليون ورأيت عليا ومررت بعلي يعني هذا قلنا له هذا معرب يتغير آخر وهذا مبني هذا الاسم والفعل منه معرب ومبني فهمتم بعد هذا جون بسر الحرف ما بش كذا اللي حروف الجر حروف الدا حروف بعد قلت لهم جون بسر الافعال المبني والمعرب لما وصلنا قلت لهم شجره في السبوره ساعه شجره خطيتها ما وصل كملتهم قلت يفتحوا بعد اسبوعين قلت حفظنا هذيك الشجره انا شجي لك للشاهد قلت لهم فتحوا الدرس الاول في النحو بعد اسبوعين فتحوا قالوا كانوا اخواتنا قلت اين هي؟ من عيط رسم الشجره رسموها قلت انا بندرس قالوا ها لأها يا استاذ شوف اين احنا قلت دريتوا اين احنا في النحو هنا اللي هنا في الفعل ترى اين احنا في الافعال في اين هنا هذا الذي ينبغي ان

0: شفتوا أين المشكلة؟ بتقول له إحنا عدوان أمريكي إسرائيلي، ما ميت أنا من أمريكا وإسرائيل ما دخلها. اشرحوا لهم ما هي القصة من بدايتها، ما معنى الولاء والبراء، اشرحوا لهم من هم محمد وآل محمد وأهل الحق والإسلام ومسيرة القرآن، واشرحوا لهم من هم الطواغيت الذين ومن تولهم منكم فإنه منهم، من هم بني إسرائيل هؤلاء الذين لعنهم الله بعد أن فضلهم على العالمين لعنهم، وإحنا سيلعننا بعد أن فضلنا بعدهم، ربما يلعننا كما لعن آل سلمان وآل سعود وآل ليش؟ القصة وما فيها يجب أن يعرف أبناؤنا لماذا نقاتل. لما تستشهد يدري الآن شو استشهد، ليش استشهد أبوه، لا يقول شو مضحوا به هكذا، عرفوا زي ما قال أبو حرب المنصي قال أنا سرت من أجل الوطن لقيت الله، لأنه صلى نجران بيقول للسيد أحمد العزي قاعد جبهة نجران وصل مستوى واحد من الحرس الجمهوري عنده خبرة وكذا وبيفسروها فارحين ببعضها بيقول ذلك يعني احنا جينا قال هي اتقاتلوا معنا في سبيل الله، قال ابو حرب احنا جينا في سبيل الوطن، في سبيل الوطن يسعمتم حواثه واحنا في سبيل الوطن وعن قاتل كلنا في سبيل. قال سابر كملوا يصلوا الظهر، رفع السيد احمد العزيز وكان يقول يا وطن اغفر لنا يا وطن ثبت اقدامنا. قال ابو حرب قال يا الله، قال بنقول لك يا الله ما تقول ما بلا يا وطن، ورجع ما قال ابو حرب، قال اكتشفنا، قال ما اكتشفنا ان الوطن جزء صغير، الوطن الله الله يعني احنا بندافع عن الوطن في سبيل الله، وندافع عن المستضعفين في سبيل الله، ونضحي في سبيل الله، وبيحفظ لنا الله اوطاننا وعزتنا وكرامتنا. طبعا انا اسهبت شويه في هذا الجانب لان معركتنا اساس معركتنا والصواريخ هذا والتحدي والتحتام والخروج والمليونيات هي منبعها من هذا الفهم، من هذا الفهم. يعني بيخرج الذي متحمل بندقية والذي بيفلت جربته يخرج لا صنعاء يشارك في المسيح المليون داري ليش
1: فهم القضية،
0: القضية مقدسة يعني إلى الحد الذي أنه أم تدي أربعة من أولادها وتقول أنا مكيفة ومرتاحة ومسلم للسيد، ما هذا الجنان، مش هو جنان، هذا هو العقل بعيد،
1: هذا قضية عادلة،
0: هذا هو العقل بعيد. يعني ماشي المسألة أنه يا سند يا حمود يا عبد الله طلعوا حشدوا وقعدكم، والله ما يقعد أنا حاجة معك يا سند الليلة ولا معك سند ولا أنت يا حفظ ولا أنت يا نيازي، والله وبالله وتالله يا أبناء شعبنا ما معنا ريال لا بدل الاستلام ولا بدل المواصلات في هذا التحشيد في هذه الليلة، وإن إحنا بنعرق وإن العشاء من جيوبنا، لكن مسؤوليتنا كأني كل واحد في مدرسة هو السيد عبد الملك، هو السيد عبد الملك تمام في استشعار للمسؤولية. يعني مسكين السيد عبد الملك حرام إني بنرحمه نفسه، انت دوري ما قال لواحد منا، قال للأستاذ خالد المداني اللي هو وكيل أول أمانة العاصمة صنعاء، التقى بالأستاذ خالد الأستاذ سيد عبد الملك قبل سنوات وقال له يا أستاذ خالد، هذا السيد عبد الملك بيحكي للأستاذ خالد المداني في لقاء خاص، قال يا أستاذ خالد أنا محروم من نعمة أنتم تتنعموا بها، قال أنا محروم من لقاء الناس من الخروج بين الناس، السيد عبد الملك قال أنا محروم من هذه النعمة، قال فهذه النعمة عظيمة عظيمة، قال فاستغلوها بتخرج بين فرصة يعني، قال نعمة من أعظم النعم أن تخرج بين الناس، فلما تخرج بالسبعين وبين الملايين هذاك ما يمنع، تخيل السيد نفس عبد الملك نفس السيد عاد خرج، فإحنا يا سيد عبد الملك والله العظيم أن أنا خرج وكل واحد السيد عبد الملك كل واحد بنيتك مثل ما يصير ويحج ويعتمر ولا نية واحد، إحنا غطوا عن خرج كل من يشتي يهدي للسيد هدية شي دهده هدية أخرج المسيرة بنيته.
2: سلام الله عليه. يعني قلت لكم أواكب ما زدتوا ليش فرصة يعني سمكم لا واكب ولا كيف
0: سمونا لا مرتاح
1: سمونا احنا لازم نرتاح
2: هكذا
1: هكذا مش مع صد مع
2: أين زيد أسير من الإذاعة الذي تقبلني هذا الساعة
1: كذا الإذاعة كلها قبل لك
2: سك
0: تفضل يا
1: سلام أندارينك لحظة أندارينك على أثير كل الإذاعة حتى إذاعة الجوف إحنا ما دخلناهاش سهوا
2: إذاعة الجوف
0: الأصل
1: معنا معنا سبتين معنا
2: الخلل مشو من عندي
1: أكيد
2: من عند محمد قاضي يتحمل كامل المسؤولية
0: ومارك الله فيه
1: سلام الله عليه سلام الله عليه أكيد أنها سقط سهوا
2: طبعا من أجل المواكبة فقط في آخر الأخبار
0: توكلنا على الله
2: في آخر الأخبار يا سادة يا كرام

0: الجيش الإيراني يعلن أنه استهدف في المرحلة 11 من عملية البرق مراكز وقواعد أمريكية في البحرين بالطائرة المسيرة. الجيش الإيراني يقول ردنا استهدف موقع تمركز المروحيات وطائرات الاستطلاع الأمريكية من طراز B-8 في قاعدة الصخير بالبحرين. الجيش الإيراني يعلن أن أمن الوطن واستقلاله خط أحمر وسيرد بسرعة وحزم بما يتناسب مع اعتداءات العدو الخبيث. الجيش الإيراني يقول أي خطأ في تقدير إرادة الشعب الإيراني وصموده وقدرة الجيش والحرس الثوري سيكلف العدو المستكبر ثمنا باهظا. عن التلفزيون الإيراني في آخر الأخبار، ارتفاع عدد شهداء العدوان الأمريكي على جسور بندر حمير إلى 3 وإصابة 9 آخرين. طبعا قاه الله زي ما يقولوا، ها
1: قاه الله
0: قاه الله في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة في هذه الأثناء هناك أنباء تتحدث أن انفجارات تهز قواعد الاحتلال الأمريكي في الكويت. طبعا وزارة الدفاع الكويتية هذيك في البحرين، وزارة الداخلية في الكويت، وزارة الدفاع أين أكثر، الدفاع ولا الداخلية؟
1: الكويت.
0: الكويت عاد يكبر شوي من البحرين.
1: لعلمك شوف الكويت، أنا لما كنت مع الوفد الوطني الفاوض في 2016 جلسنا هناك شهرين ونص، التقيت بالكثير من الكويتيين طيبين للأمانة، حتى الحكومة الجيش الأمن كان بيحترموا اليمن احترام غير عادي بشكل عام. قالوا صحنا غاثين من الرئيس علي عطلة صالح لأنه ساند صطام واجتاحوا الكويت وأرسل قوات وكذا، لكن قلنا عرف اليمنيين، قال بالذات التجار سنا سوق المباركية في الكويت، بعدين التجار هناك سوق كبير وتجار وفي وش والنعمور. قالوا شوف احنا، قلت ليش اليمنيين هنا خيرة؟ قالوا شوف في حرب الخليج لما اجتاح صطام الكويت قال احنا يعني خرجنا وكذا، وقال كان عندنا موظفين قال مصريين بنغال سنغال يمنيين كذا، قال احربوا الكثير منهم الجنسيات الاخرى هربوا بالزراد ما عاد رجعوش حقنا.
2: ايوه
1: قال حتى اليمنيين شلوا زرادنا وراحوا لهم، قال تعلمنا ألم. قال بعد ما انسحب الجيش العراقي رجعوا اليمنيين قال كلهم وردوا لنا زرادنا.
2: بالضبط صح.
1: قال والله قال
0: امينين
1: اي قال ردوا لنا زرادنا. قال هذا فعلت صدمه في المجتمع الكويتي، فعلت صدمه. قال ولذلك لليوم قال نأمنهم على حلالنا على مالنا على كذا، بس قد بدأوا يدخلوا. انا لقيت تخيل يعني محلات ما أدري إيش أجرى المستمعين إصلاحيين خصمهم في يعني شوهوا الصورة، نصب احتيال وبدقن وبدقن وبدقن سعما إصلاحيين بيقول لك إنهم شرعية ووطنية وهم مع السعودي. فأقول لك الكويتيين عندهم فكرة وقناعة سعما قلة وعي، مؤمنين إيمان كامل الشعب الكويتي إنه القواعد الأمريكية في الكويت بتحميهم، وأنه ما خرجت سطة من الله إلا هي، وأنه ما تحميهم من أي عدوان أو احتلال أو اجتياح إلا القواعد الأمريكية، هكذا متصورين. لكن إن شاء الله في هذه المرحلة هذه الصدمة، يعني لو ما كان بش قواعد أمريكية إنكم سالمين وإنه ما بشي، لكن جوي يضربوا من عندكم صواريخ فوق إيرا
2: وما تشوف
1: أحد يرد عليها كيف؟ قصدي إن شاء الله توعى توعى المنطقة بكلها.
0: 4,067,000
1: عدد سكان الكويت، بس الكويت موجودين 1.5 مليون فقط، والبقية في الخارج، و3.5 مليون مقترب في داخل الكويت.
2: الحرس الثوري أرسل رسالة للشعب الكويتي
0: والأردني،
1: قال لهم خرجوا القواعد،
2: قال يعني أنه فيما معناها أنه نحن نعزكم وأنتم الشعب الجليل والعظيم وكذا، وأنه الاستهداف اللي بيجي على إيران وعلى الشعب الإيراني وعلى طلاب مدرسة نيناب وكذا من الكويت ومن يعني حاولوا أن تخرجوهم، إحنا
1: لن يضرهم يضرونا
2: لا نكن لكم إلا كل المحبة وكل
1: صحيح
0: أسأل السعودي صارت تعزي إيران وما تشينيش نصرنا عزيها سرع على عيال كل
1: حد يشوف والله انها مسخره، والله انها مسخره.
2: انت داري عايش ساعه ما عندنا منعونا من الحج وبيستقبلوا الحجاج الايرانيين.
0: طبعا مساحتها 17818 بل الحارثه اكبر منها.
1: شوف أنا أقول لك أنا شوف أقول لك أنا حتى أنه مكرهوا السعوديين في الكويت لأنه قال لك شلوا عليهم
0: ما يصير
1: حفر الباطن شلوا عليهم حفر الباطن أبر النفط في جنوب الكويت. وأقول لك أنا هي يعني حتى لما التقى محمد عبد السلام والوفد الوطني كان عارف الزوكة ودخلوا عند أمير الكويت الصباح
2: الجابر
1: بيقول له كذا السيد عبد الملك بالله كسر ان شاء الله قال يعني انه شكرا لهذه الاستضافه للمفاوضات والمشاورات وكذا. فقال بلغوه السلام السيد عبد الملك هذا قال جابرنا محمد عبد السلام هناك قال بلغوه السلام والتحيه منه وقولوا له انه ان شاء الله ما بتروحوا من الكويت الا بحل ان شاء الله. قال عارف الزكاه الزعيم بالله كسر السلام فرد على قال الزعيم انه اجتاح الكويت مع سطار رجع قال عارف الزوجة قال كذب علي مرتين ها المهم ماشيين الامر وعلى الله الله يتم عليه.
0: كان وزير الذي كان مشو جابر الصباح كان الذي وزير خارجي ما عنده تقول شيء اسمه
2: جابر الصباح هو اثناء الغزو
1: لانه شوف مثلا مستشفى الكويت عندنا عمرهم جامعه صنعاء عمروهم كثير من المنشآت الخدمية اللي بيستفيد منها الشعب اليوم
2: وعلى فكرة هذه
0: مدرسة سيف
2: ما هذه ملاحظة أيضاً. شوف الكويت لما كانت تعمل مشاريع في اليمن تعملها بحسب الاحتياج مثلا
1: أيوه.
2: سواء كانت في مدينة في قرية شوف السعودي لو تلاحظ كل مشاريع لازم تكون أيوة لازم تكون في
0: مصلحة.
2: مدينة في حضر إذا مثلا تقول له
1: نشر الوهابية المساجد أيوه. في القرى
2: مثلا تقول له بقرية عدة قرى في مكان نائي بس عدد السكان كثير بحاجة إلى مثلا مركز صحي يقول لك أنك
1: ما يقدرش يشتك البقعة
2: لكن في صنعاء في تعز في كذا
1: في الجوف مركز سلمان للإغاثة
0: لكن ذا الحين ما عبش بيننا نحن السعودي شيء قد قصفوا الذي فعلوا شيء ولا شيء
2: ما فعلوا هنجن كلنا الأبطون المسؤولين
1: والله أنهم قصفوا كل شيء. أنا كنت أقول احنا كاعلاميين في بدايه العدوان كنت اقول اتصور لي ان احنا بنبالغ شويه من اجل زي ما تقول نفتشهم بالموت يرضوا بالحمى انه دمروا كل شيء قصفوا كل شيء دمروا اليمن كنت اقول يعني مبالغه. اليوم لما اخطا مثلا لما اخرج لمطار صنعاء على شيء مؤتمر صحفي ولا شيء ورجع لحده طبعا ما انا ساكن في حده بس يجي معي عمل مكتب اصير منتج في حده التقرير اخطاء من مطار صنعاء قصفوا اخطاء من وزاره الداخليه هذا على الطريق قصفوها اخطاء من الغرفه التجاريه
0: قصفوها
1: أخطاء من وزارة الصناعة والتجارة قصفوها أخطاء من مصنع الغزل والنسيج قصفوها أخطاء من ميدان السبعين منصة ميدان والمنصة قصفوها أخطاء من يعني
0: قصفوها صناعة القديمة قصفوها
1: قصفوا كل شيء خزانة المياه قصفوها المدارس قصفوها يعني ما عادش مبالغة والله أنه صدق
0: خيول
1: دم الخيول الحربية الحربية قصفوها معسكر الحرس على طريق بس على طريق
2: المقابر قصفوها
1: يعني اقول والله العظيم انه ان احنا والله احنا نرحم حرام انهم يوجعونا فالخروج اليوم ما بش فيه ما بعد فيش عذر لحد ما بش عذر إيه لحد.
0: طبعا في الاخبار المتداوله الان الغوائر قولوا لي من اين من الاردن انفجارات تهز قواعد الاحتلال الامريكي في الاردن ايضا يعني ضربوا واحده قواعد الاحتلال الامريكي في البحرين والكويت والاردن. أيضا كان هناك خبر يتم تداوله طائرة أمريكية أعلنت إنذار طوارئ وبعدها قالوا أنها هبطت في قاعدة الظفرة في الإمارات تهددها خطر أو كذا يعني لما تصدر إنذار بالطوارئ ما هو عليها ما هو هل هو استهداف الجو لا أدري.
1: اليوم أيضا انفجارات في دبي في وسط مدينة دبي صح بعد العشاء
0: شفت الخبر تناقلته مختلف المواقع
2: عبر وكالة رويترز
0: ورجعتها الإمارات قالت ما مش عندها شيء
2: هي بتنبيه ما هي واصل
1: هم وهدوا صدق بعد ما ضربوا لهم جبل علي من جبل علي إيراني لأنه جت ضربة لإيران ما حضوا لهم الدنيا لو ما وهدوا الإماراتيين تلاحظوا أنه ما عبش ضربات للإمارات
2: وبينه وبينه
1: يعني القوة حز
0: أيوه. طبعا اليوم كان في الاستهداف للعدوان الأمريكي على إيران من الأخبار انقطاع التيار الكهربائي في مناطق من جزيرة كيش استهدفوا أيضا أيضا اللهم صل على محمد.
1: وطبيعي تنقطع الكهرباء في مطار في جنوب إيران
0: الذي هي على الجزر.
1: طربوا محطة الكهرباء تطلع الكهرباء ما يقع.
2: طبيعي.
1: وطلعوا يوم ثاني وبعد كل شيء إنتاج محلي يوم ثاني ركبوا لك محطة جديدة وشغلوا الدنيا.
2: اليوم أيضا على فكرة إيران على حرس الثورة صرح شيء مهم جدا إنه هذه الأيام اليوم وأمس واللي قبله العرض الأمريكي بيستهدف السواحل. فالحرس الثوري صرح أنه التحكم بمضيق هرمز بمقدورنا حتى من آخر خط حدود لإيران في العمق.
1: مثل ما قال لهم السيد عبد الملك في 2019 قال أصبحت لدينا بفضل الله من إمكانية القصف من أي نقطة من البر اليمني إلى أي نقطة في البحر. ما صدقوش لما جينا السفن حق طوفان الأقصى كان يرجع لهم السفينة في المحيط الهندي كيف بيدري ولا لليوم ولا ظهر لهم ما ظهر لنا احنا على ظهر لهم.
0: طبعا انا قلت لكم انه من ضمن الاخبار انه انقطع الكهرباء التيار الكهربائي في كيش صاح. طبعا بعدها جاء الخبر ايضا شركة الهندسة الكهربائية في كيش تقول انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث في منطقة نوبنياد واحد نتيجة لعطل فني في جزء من شبكة توزيع الكهرباء قد تم إصلاحه بالكامل. سرجوا.
1: أنت داري إنه أيوة شوف أنت داري من بيبيعوا كهرباء بيبيعوا بيتبرعوا العراق لأفغانستان لدول مجاورة كثيرة ما أذكر اسمها
0: حتى قالوا لبنان
1: يعني شوف لبنان قال لهم السيد حسن في 2019 قال الآن إيران مستعدة تديرك لأنه به ثنتين سفن كبت سرج لبنان الكهرباء لبنان كامل. احنا نقول معنا محطة حوشان محطة ذهبان محطة بيسموه هذا
2: حزياز
1: تمام محطة صافر الغازي اين حكم المحطة في لبنان ثنتين سفن الامريكيين منعوا انه يفعلوا محطة لتوليد الكهرباء على الارض اللبنانية هكذا الامريكي السفير الامريكي والحكومة العميلة ثنتين سفن فوقهن مولدات عرض الساحل تمام بيولع لبنان من هناك. يعني قال لهم السيد حسن قال يا حكومة في 2019 في خطابه بمناسبة 40 عام من انتصار الثورة الإيرانية خطاب عظيم عظيم عظيم فقال لهم الآن أنا ضامن أنه الجمهورية الإيرانية ما تشي منكم قال مستعد الآن تدي لكم كهرباء خلال شهر واحد تخرج لكم لبنان كلها ودي لكم المشتقات النفطية وكذا وكل هذا بعيش بالليرة اللبنانية ما يفعلوا بها الليرة اللبنانية في إيران. هو أمطرنا بالدولار تمام والدولار بيسحب بيرفع بيهبط العملة لما تطلب الدولار في السوق
2: لما يقل في السوق أيوة
1: بيقلل من عملتك بيرتفع قيمة الدولار وبتنزل عملتك بدل ما كان الدولار تشتري بعشرين ألف دحين تشتري بخمسين ألف يعني عملتك بتهبط والدولار بيطلع. قال لهم معها أن كن نجمعها ليرة لبنانية سمعت تقول ريال يمني ونديها لإيران وإيران تديها لنا كهرباء وغاز وكل شيء وما بقي دين نرجع نقضي إذا ممكن يسامحونا.
0: قالوا ما بدنا
1: قالت إسرائيل ما بدنا قالوا ما بدنا لحين إحنا بنقول لهم نخرج نتحرر من السعودية قالوا أصحاب الله ما بدنا.
0: المقلباني أيضا في الأخبار المتداولة المقلباني تعرفه يصرح بحاجة وبعدين قطة
2: المدلوز
0: ترامب يتراجع عن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز على أساس قدوم سيطر عليه بيصطق روحه بكذب الكذبة ويصطق والله
2: بيعيشها
0: بعد أقل من 24 ساعة يعني قال أي أخذ الرسوم وبعدها قال ما عاد يجلش رسوم شكلهم المستأجرين طوال إيجاب حق رغم شو نهاية الشهر بس قلب ويطرح بدائل أكثر كارثة لابتزاز دول الخليج. طبعا بيرجع فوق الخلايجة
2: يدفعوهم الطعوي
1: يدفعوه التعويض حقنا أول
0: هذا أول حاجة
1: بعدها يتحاسبهم الأمريكيين
0: وكيف يفعلوا يشتوا يعوضوا ترامب
1: يبدأوا بناء والله أنهم يبدأوا بناء غصبا عنهم.
0: أيضا في الأخبار المتداولة إيران تتوعد برد أقوى وأشد وتحذر من التدخل الأمريكي. أيضا في الأخبار المتداولة الآن قاعدة أمريكية في الأردن بيغوروا وقتهم قدي ثلاث عادي
1: ليش الساعة ثلاث يضربوه
0: يوزع
1: التسبيح الأول
0: يوزع الأردن والبحرين والكويت عاد الغوائر أيضا بتوصل من الكويت.
1: شوف اليوم أنا أتوقعهم وشوفوا العدو ما عارف ليش. حتى عندنا في اليمن يمكن يفتعلوا لك قضية يثيروا رأي عام في قضية أهم شيء من أجل يغطوا على الحشد حق اليوم. اليوم يقع موقع حشد ونشر المشاهد والصور لهذا الخروج لإقامة الحجة على العالم. وبعد ما قال وبعدها ما قال السيد ها قالوا بعد غد
2: بعد غد لنا قرار ولا أنا خيار.
0: طبعا الملفت طيب الملفت فقط يعني الملفت انه هناك بينشروا مشاهد مقاطع فيديو لحرائق وانفجارات في منصات اطلاق الصواريخ الامريكية في الكويت, ايضا اعمدة النيران لا تزال تتصاعد من المواقع التابعة للاحتلال الامريكي داخل الكويت بينشروا مشاهد. هل هي حالة من الغضب الشعبي لاستمرار استيعاب هذه القواعد الامريكية؟
2: رافضين
0: يعني أيوة
2: رافضين
0: بيخرجوا مشاهد ومقاطع الأدخنة والحرائق التي تحدث.
2: طيب لو نعود إلى المسيرة
0: إحنا في المسيرة
2: الخروج المليوني إن شاء الله غير المسبوق من النصائح التي دائما ما بنحدث أو ما بنقولها للناس في كل جمعة خروج مثلا أيام طوفان الأقصى وهي من الأشياء المهمة
0: جمعية جمعة التحذير والنفير ها
2: جمعة التحديد والنفير بيوصلوا ناس بيبكرون مثلا بعد الظهر أو بعد صلاة الجمعة وإحنا داخل ميدان السبعين بنبسط الناس منان خارج ميدان السبعين مخزنين على
1: يتضلل أيوة. طبيعي يتضلل لكن لما يبدأ الميكروفون أيوة. مش لما تبدأ المسيرة بسم الله لا قبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم والكل في الميدان مصطفين صفا كأنهم بنيان مرصوص قصي بتخرج يعني ويتضلل لما تكمل المسيرة يا عيبة قصدي أنا لو جلست في البيت إنه أشرف لك ليش لأنك تعكس منظر أصلا أنا لما بنوصل وأنا مش تدخل وبصرهم وأنا مواطن عادي يقول أتفرش ما سندلها خرجوا مجاهدين وجاهزين وأجلس أمامهم وأجلس
2: تمام. الخروج ليش الخروج ليش بنوصل لميدان السبعين ليش بنصنف في ميدان السبعين ونعمل صفرة
1: شمس مطار
2: أيوة. ليش
1: غارات ليش؟ مصطف
2: لأنه لازم من مشهد لازم من صورة لازم من طوفان لما يجي عدد لا بأس به والله يعني ما شو عدد
1: قليلة
2: مرصوصين في كل مداخل ميدان السبعين سواء من الجهة الشرقية أو الغربية أو الجنوبية أو الشمالية هذا كل عدد كبير بيصير هكذا خباء المنثورة كأنك توضيت وصرت الجامع
1: جلست في الصوح وهم بيصلوا
2: ما الفائدة
1: صح
2: فإحنا نشي نوصل المشهد هذا وأن تكون ضمن هذا اللوحة إحنا بنقول دائما هذه اللوحة خليك ضمنها نقطة حتى فيها رقم فيها أما أنك تظلل أول ما توصل إذا وصلت بدري
1: نعم
2: حتى الفعالية على فكرة هذا نصيحة للناس الذي يخرج يمكن لأول مرة قبل ما أن تبدأ الفعالية حتى رسميا قبلها بفعالية الترديد الهتاف هذا بتتصور
1: والزوامل والأناشيد
2: هذا بتتصور
1: البرنامج الرسمي للفعالية بقدوة الأخير الختام
2: قدوة الختام
1: قرآن ومشاركة وبيان
2: والبيان فقبلها الهتافة أطول كده هي اللي بتتصور هذا هي اللي بتوصل للعدو
1: احتمال يجي اليوم عيسى الليث
2: أيا كان
1: احتمال يجي العميد الحياة سريع
2: أيا كان الله أعلم يعلم الله إحنا محمش دارين يعني ما بنقول لكم شاكدة على أساس نشوقكم لكن يمكن
1: سبحان الله
2: يمكن يجو
1: أقصينا خروجك شوف إحنا قلنا برا إحنا والأستاذ سند والأستاذ عبد الله في أكثر من يا أبناء شعبنا بعد 400 سنة حفيدك هيروح المدرسة تمام وقدوا اليوم الحر المستقل المحاقة كامل بكله وعيفتح الكتاب حق التاريخ تمام أو وطنية أو أنه في عام 2026 في 17 يوليو 2027 كان يوما مفصليا في تاريخ اليمن واليمنيين وحيث دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي السيد عبد الملك هذا قدو صوره في العالم وقدفعوا له التماثيل في العالم يعني ما تستقلوش ما شو كان يلي بتفعلوا يا يمنيين من بيفعل في العالم سعب بتفعلوا أنتو قدية بتجننتوا ومطلع قصص ومرقع لهم فيقولوا وكان ذي اليوم هذا التاريخ مفصليا حيث انتهت الوصايا السعودية على اليمن التي ظلت لأكثر من دري كم عام نهائيا ورفعت وتحرر اليمن بعدما ونهضة كذا وما وصل إليه اليوم من قوة حتى أصبح أكبر قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية في العالم إلا بفضل ذلك اليوم كان تحول منعطفا كبيرا في تاريخ اليمن
2: حيث شارك فيه اليمن
1: تخيل يعني وبيتنا صورة من الحشد الشعبي وبعد 400 سنة مشوا داري منهم أولا كلهم بس مش أنت في الصورة مشان لا في ميدان السبعين ولا في ساحة الحديدة ولا في ريمة ولا خرجت اليوم يا عيب، يعني لست جزءا من تاريخ اليمن. أيضا كنا نقرأ بعد 400 سنة متأكدنا أنه في المنهج اللغة العربية في الأدب والنصوص في مدارس اللغة العربية في المدارس العربية والإسلامية قصيدة للشاعر اليمني معاذ الجنيد، مثل ما نقول إيليا أبو ماضي هو مواطن أعتقد هو لبناني أو
3: لبناني
1: مغترب في الخارج، مغترب في الخارج وبنقرأ في صنعاء وعدو غير أعتقد توفى قريب أو مدري أي قصيدة معاذ الجنيد أي يوم. طيب أنا حضرت في مسيرة ومعاذ الجنيد ألقى قصيدة وأنا موجود، أنت كنت موجود ومعاذ الجنيد بيتحاكم مني في الكتب اللي كان قبل 400 سنة. أيوة أنا عشت معه وصرنا 70 جمعة وصرنا شارع الميناء جمعة في يوم 17 يوليو. ما هذا أنت بتكتب التاريخ؟ قال أبو حرب الموصي، قال أنا قالوا أقرأ التاريخ، قال ما شيش أقرأ التاريخ، أنا اشتوقع تاريخ، أنا اشتوقع تاريخ. اليوم خروجك والله أنه صنع التاريخ اليمني، إننا لا كنت تستقلوا هذا الأشياء، لا تستقلوا هذا الأشياء. عيسى الليث أسطورة، أسطورة بكل ما تعني الكلمة، سبحان الله الله يحفظه، أسطورة فلت من فلتات الزمان. إنك تحضر مسيرة وينتج جامل جديد لأول مرة يخرج في الحياة وأنت تفتح فوق السيارة وتسمع فوق السيارة وأنت سارح لتهي المسيرة وفعلت هي المسيرة، أنت عشت التاريخ لحظة صناعته، لأن هذا الزامل أجلس يرددون له بعد 500 سنة لا 1000 سنة لما تقوم القيامة. بنعدم الجيش السعودي، نعدم من مد في أرضي وحوم في الحماة، بنكسر ساقه ونكسر معصمة، إحنا رجال الموت حنشان الضماء. ما لك عباد أبو حاتم هذا كتب هذا الكلمة، أنت بتعيش مع التاريخ لحظة بلحظة، بعدم خروجك بتجر المساحة وتشطب اسمك، بعدم استجابتك بتجر المساحة وتشطب اسمك. للمه للمه منو يغصبك؟
2: هذا في الحياة وفي الآخرة يوم يسألك الله ماذا فعلت، ماذا فعلت، ما هو موقفك سواء في غزة من أجل مناصرة غزة أو من أجل مناصرة بلدك، من أجل مواجهة الطغاة والمستكبرين اللي بيستكثر عليك، فك الحصار، فك الحصار اللي بيستكثر عليك حقك يعني حقوقك ثروتك السيادية، اللي بيستكثر عليك حبة الدواء إنك تخرج مريض يتعالج.
1: استاذ احنا ما احنا استاذين احنا السعودية عادي مطاراتي مفتوحة، روسيا مشي ساديها وأمريكا ومطارات أمريكا وروسيا كلها شغالة، أوكرانيا مشي ساديها وروسيا ومطارات أوكرانيا وروسيا كلها شغالة، مصر مشي ساديها وليبيا ومطارات ليبيا ومصر شغالة، قطر مشي ساديها والسعودية ومطارات قطر والسعودية شغالة.
2: للمن محنة
1: أقسم بالله العظيم واحد أنا بنقفع على نفسي كم يمني أبي نقفع على نفسي يا أخي، وقع جني عفري عفاشي حوثي ما أعلم ماك ما أمك تحاصرنا وتغلق علينا، أشتي أشيل أمي تحج ما أقدرش، أشتي أخرج يا أخي أفعل لي رحلة ولا أتعالج ولا أخرج من فوق ما أقدرش، يعني والله لو أنا حيوان بيحبسني أقسم بالله أين كرامتي من دعاني؟ قالوا حي الله الجودة من الناجد، دعاني الحوثي، دعاني المؤتمري، دعاني أخرج أكسر هذا الصرف الذي بيستعبد الإنسان اليمني يحتقره، والله لا أخرج معه كائنا من كان.
3: مشلل المطار، حرم النظام السعودي التابع لأمريكا شعبنا طوال 12 عاما من عائدات أكثر من 1,080,000,000 برميل من النفط اليمني
2: خلال 12 عام
1: طوال 12 قبل 4 سنين. ما قال السيد عبد الملك، قال ما نهبه
3: 80 مليون برميل
1: قبل 4 سنوات، ما قال السيد عبد الملك في خطاب المولد النبوي او قبل 5 سنوات او 4 سنوات صح، قال ان ما قامت السعوديه بنهبه من نفط اليمن خلال سنوات العدوان، يعني في 6 سنوات من العدوان، في 6 سنوات من العدوان يكفي لصرف مرتبات كل ابناء الشعب اليمني الموظفين في القطاع الخاص في القطاع السلك العسكري والمدني لمده 12 سنه. قبل 6 سنوات ما قد نهبوه يكفي لصرف مرتبات 12 سنة، أقسم بالله الذي ما يخرج اليوم.
3: طبعا خلال 12 سنة يعني تقدر قيمتها 1,080,000,000 برميل خلال 12 سنة، ها تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 86,400,000,000 دولار، وهي ثروة كانت كفيلة بسداد فاتورة المرتبات وتمويل قطاعات الصحة والتعليم والخدمات. لذلك اليوم خروجنا يا شعبنا اليمني العظيم هو لكسر الحصار وانتزاع هذه الحقوق المشروعة
1: الذي دعانا نخرج مش واحد بيقول اخرجي وارقدي، اللي بيقول اخرجوا وعرفوا بياض وجهي
2: بس
1: اخرج بس وعرف بيض... مش شنو بيقول خرجنا ولا ما خرجنا شوي، لكن من اجل ست القاف العالم الذي يفتح لك على حقك يا يمني بيقول هو ده اليمني، انا بقوم من اجل الشعب اليمني. وفعلا كمل وعيخرجوا الناس، حتى لو حرص الناس على ان بعض المفبطين انه قسما بالله العظيم انه اي حشت ما قد عرفت احد الدنيا ولا تشتيغي بغي ولا يشتيغي يرقد يرقد.
2: هذا سعى المجاهدين عندما كنا نزورهم ويقولوا واحنا بنحشد الى الجبهات، كان يقول بعض المجاهدين والله والله وهذا إيثر طبعا، والله إن دعوتنا للناس للخروج إلى الجبهات ليس ضعفا ولا نقصا ولا خوفا، وإنما رغبة في أن يصيبهم شيئا من الأجر والثواب وأن ينالوا هذا الشرف اللي إحنا بنناله. يعني شوف لما يكون المجاهد بينال شرف وعزة وكرامة، البعض الذي يعني عدم الإيثار وكذا يقول لك هذا الأمور خلاص هذا عددوش حد يا أخي، إحنا قادرين عليهم
1: وحدنا وبس، لنا وحدنا وبس،
2: خلونا قد إحنا قادرين عليهم أصلاً، قد الجبهة هذه قد إحنا مسيطرين عليها، لكن يقول لك مع تعال
1: الصواريخ فيدينا الطائرة فيدينا إحنا بنصنعهم كلهم خبرتنا بيصنعوهم
2: خلاص ما عاد الشيء حد، لا بيقول لك حشدوا الناس لينالوا هذا الشرف. وهذا اليوم التحشيد عندما بنقول للناس اخرجوا كي ينال هذا الشرف، هذه العزة، هذه الإباء، كي يشارك ويصنع هذا المجد، لأن المجد قادم وإحنا بنصنع المجد تحت قيادة السيد عبد الملك رضوان الله عليه.
1: يمني مقحقح فيه كبيلة، فيه أخلاق، فيه قيم، فيه شرف، فيه وفاء، فيه شجاعة،
2: نعمة من الله، نعمة من الله، نعمة من الله للشعب اليمني بهذا القائد. وهذا مش تطبيل له، ما عادوش بحاجة إلى تطبيل السيد عبد الملك، ما عادش بحاجة إلى أن احنا نطبل له ولا، ولكن بنقول الحفاظ على هذه النعمة بالشكر لله سبحانه
1: لله
2: وتعالى، الحمد
1: لله،
2: فالحمد لله والشكر لله بالسمع والطاعة وتلبية واستجابة لما يأمرنا به، لما يدعونا إليه. تعرف لما بنقول اخرج بس، اخرج بس، سيد قال لك اخرج، وبعد الخروج لنا خيار وقرار، ابشروا بعزكم. عارف شوفوا يعني في خطابه كانوا بيقول الضربة ليست ولم تصل إلى تطلعات الشعب اليمني،
3: وأيضا قال إذا يعني لن تكون هذا إذا عادت الحرب أو لن تكون نزهة،
1: لن تكون نزهة للسعودي،
3: وقالوا
1: ومستعدين في أي مستوى من التضحيات لن نبالي مع الله،
3: ورد شامل يكون
2: شامل كامل كامل انتزاع حقوق، يعني أن نكون أو لا نكون.
3: ولهذا كنت بين أتخيل يعني بعد 24 ساعة كيف تكون حالة السعودية من بدء
1: ما رحمتش نفسها ولا رحمتنا
2: على العموم. سبحان الله، أنت قلت الله بيمدهم في طغيانهم يعمهم
1: الله.
3: طبعا قد لهم 4 أيام ومطار أبها مغلق للصلاة،
1: حتى اللحظة الجنوب كامل،
2: حتى اللحظة
3: مش مغلق للصلاة، مغلق للهذا،
1: مغلق للقصف.
3: أيوة
2: حفظ الله عندك، وبعدين نستقبل صلاة.
1: يا سلام،
2: استقبل الصلاة،
1: حرام انها عشتنا مشاركات الناس،
2: خلتنا نهدر.
1: اوه فتحوا لنا اخي الشعب هذا عظيم، الشعب عظيم الامانه. وانا متخيل غطوة امانه لما بلغوني مجلس التلاحم قالوا امانه كل قبيله بتحدد لها نقطه لقاء، قالوا ما بش انه يدخلون بني مدر وحدهم، ملحمين وحدهم، وقبائل بن الحارث وحدهم، قبائل مديريات الوحده واحد، افواج افواج، وبالبنادق والامور والطيصان البرع نخف من كل بقعه بتحن وترعد والحديد وحجو
2: اليوم استثنائي، اليوم استثنائي الامانه، اليوم استثنائي من بعد صلاه الجمعه الشوارع، الناس، العالم كله حيكون غير تماما،
1: وعادي اللي تغدى واحد مثلا قبل ما يصير الجمعة طبيعي، لا بكر واحد وتغدى وصير يصلي الجمعة وركع العصر مع الناس، ما يصلون أي جمعة الظهر والعصر اليوم، وجرقاتك وخزن واحد بواحد وصلواتك يا رسول الله والساحة
2: الصحة.
3: بس نفسي أعرف حاجة واحدة، سعودي على ما عد بدراهن أقل حاجة تتعض ما يحدث من حولها في المحيط،
1: الفراعنة الفراعنة ما يطعوش،
3: بتراهن على المرتزقة؟
2: معقول
1: والله بالله، كما قال الأستاذ سنين سنة قال يمدهم الله في طغيانهم يعمهون، الله ما عاد يشتري شيء يهتدي، هذا ما بيش منه خير، ما بالله بعد الله ما يغرق سحر.
3: قصدي قد عرفت أن الأمريكي بيفلت خبرته.
2: أسألك سؤال، أنت مظلوم ولا لا؟
3: أكيد.
2: أنت بتعاني ولا لا؟
3: أنا في أصل عام أكبر معاناة.
2: طيب هذه المعاناة وأنت مؤمن وأنت حامل قضية عادلة ومظلومية واضحة، ربي ما عايش فيش غالي لك،
3: كريم عظيم،
2: كريم عظيم، ربك عدل. الشعب اليمني مغدود، الشعب اليمني مغدود، مقهور، مغلوب على أمره، بين نتكلم
3: هيضفه أي ضفوه في الكويت أي ضفوه في الكويت بسرعة بسرعة.
1: سنات بيقول لكم الشعب اليمني مقهور، الشعب اليمني مغبون، الشعب اليمني
3: كمل يا مبهذل.
1: تفضل يا أستاذ
2: سنات. أنا أقول لك هذا عمل أنا بنتكلم. الشعب والله الشعب مقهور فعلا، كلنا عانينا، كلنا تاعبين، كلنا انظلمنا، كلنا تحاصرنا، كلنا استشعرنا الألم الذي مات عليه غير الشهداء، اللي مات عليه أب أو أم أو ابن أو ابنة
1: شهداء الحصار بس.
2: أيوة شهداء الحصار ما قدرش عالجهم، ما قدر كذا، كل هذا ربك عدل، ما قدر ما يطيب نفوسنا، ما قدر ما يشفي الله غيرنا يعني. حتى في الإمارات أقول لكم ولا يم بيننا،
1: صح
2: حتى الإمارات صح. والله إنها بتدخل
1: صح.